0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. حين تتكاثر الأسئلة وتقل الأجوبة وتضطرب الأمكنة ويبقى الحنين وحده إلى تلك اللحظات يلازمنا، نركن إلى الموسيقى، نركن إلى اللحن. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

عام مضى وأنا أعد الأمنيات، عام من العمر المبعثر كيف مات كالشمعة الحمراء مات بداخلي، لم يعطني في ظلمتي غير الشتم. رحل الخريف بلا وداع باحثا في الغابة السوداء عن طوق النجاة. ما زال طفل الشعر يسأل أمه عن نصه المفقود تحت المفردات. ما زالت الطرقات تصرخ علها تلقى مغرا باتجاه الذكريات. ما زلت بين الأمنيات معلقا بحبال آمالي وحبل الأغنيات. وحدي أيا وحدي تعال أنا هنا، إني أحن إليك مثل الأمهات. يا أيها الأموات لا تأسوا على حيواتنا، إنا هنا باقي رفات. إنا عراة نرتدي أوجاعنا ونعيش أمواتا على قيد الحياة.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: قلب المتيم ساهر ما نام، صلى بكل العاشقين إماما، وغدا كمصوفي ذي محرابه يتلو تسابيح الحنين قياما. نار الهوى تغلي، فيا نار الهوى كوني على قلب المحب سلاما.

0: الخالد.
1: النهر الخالد،
0: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: ألون لوحة الأحزان وحدي، كأني ريشة لاقيت حتفي. يقاتلني الزمان بكل عنف، وتصفعني الحياة بألف كفي. أيا وطني، لماذا صرت قبرا يكفننا بأحزان وضعفي؟ أسير الآن في سفر طويل ترافقني انكساراتي وخوفي، وأنفخ في الظلام بلا شفاه بوالين اغتراباتي ونزفي. غريب الدار تعرفني المنافي.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: شبح يطاردني يسمى قاتلي، ينوي بتقطيعي وقطع أنامي، وكذا لأني قد صرخت مهاتفا أطلال مجد كي تحل مسائلي. طفل وكهل لست أدري من أنا، حتى تخالط حابلي في نابلي. إني أنا اليمن الجريح مكبل، صخر المآسي قد أطاح بكاهلي، وأنا العراق يضمني قبر الأسى، الدمع غيثي والجراح سنابلي، وأنا دمشق عروسة بجنازة مكلومة وغريقة بسواحلي، وأنا فلسطين التي تبكي.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: في الغيم قديس يداعب طلا، زرع المشاعر في القصائد نخلا، ما زال غرا في الحقيقة يانعا، لكنه في الشعر يبدو كهلا. تحييه روح الشعر من تابوته، وتضمه الكلمات مهلا مهلا. إن القصيدة أرضعت حليبها من تديها، مذ كان يبكي طفلا.

أنا وأنا سؤال تذيله القنابل والشظايا. أنا طفل وعمري 1000 عام، وليد غدي وأسكن في سبايا. أفتش داخلي عني فأحبو إلى أمسي ولا ألقى خطايا. أنا جفن بناه الدمع نعيا، أنا الطوفان يعبر في حشايا. أنا الموؤود في رمس الأماني، أنا حلم تغازله المنايا. أنا ابن الريح والأمطار أمي، وخلف الغيم تنطرني الحكايا. أنا وطن تؤرقه دموعا، جفاف الأرض يسقى من بكايا. أنا لون سماوي حرون، أكابر أن أعيش بلا

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت أهدى.
1: آية بالجمال وعالق أنا أغرق بملكوت الأسماء بين 28 حرفا أقرأها بكل معاجم اللغة وأحاول كتابتها، علني أخرج منها باسم لك، لكنها الأحرف يا كستنائي تخذلني كما كل مرة تدور في فلك الأسئلة. ماذا أسميك؟ هل نسمة ريح أم غزال بري أنت؟ هل أكتب لك شعرا أم أبحث عن اسم في بيت من القصيد لأحد الشهراء أم بين نصوص لم تخلق بعد؟ حائر أنا يا نرجسة حول قلب.

من أنا؟ خيال الليل يسكن في رؤايا، وخيل الصمت تسهل في دجايا، صراخ الآه يسحب من شفاهي، وكل الحزن يخلق من أسايا. سؤال كشر الأنياب نحوي، ويسألني بعنف من أنا يا؟ يعاتبني ويذنيني بماذا؟ ويسأل من أنا ولما عنايا؟ يحاول مقتلي ويريد صلبي، فأهرب نحو أحضان المرايا. أيسأل من أنا وأنا سؤال تذيله القنابل والشظايا؟ أنا طفل وعمري 1000 عام، وليد غدي وأسكن في صبايا. أفتش داخلي عني فأحبو إلى أمسي ولا ألقى خطايا. أنا جفن ظلاه الدمع نعيا، أنا الطوفان يعبر في حشايا. أنا الموءود في رمس الأماني، أنا حلم تغازله المنايا. أنا ابن الريح والأمطار أمي، وخلف الغيم تمطرني الحكايا. أنا وطن تؤرقه دموع، جفاف الأرض يسقى من بكايا. أنا لون سماوي حرون، أكابر أن أعيش بلا سمايا. أنا نجم تؤرقه الليالي، أنا ركن حبيس في الزوايا. أتعرفني لتقرأ صمت بوحي؟ أتدرك ما تخبئه شفايا؟ أنا عني فقيد لم أجدني، وتحملني كما طفل يدايا. أواري داخلي أوجاع قومي، وأحمل فوق أكتاف الضحايا.

0: في معبر الأيام دمعي نبي وعيني مثل غار حراء، يسبح الحزن في الأحداق ما فترى، أعلق الليل في دمعي وأحبسه، وفوق هدبي إباء أصلب السهرة، أسير نايا ترانيمي مجرحة، وأرتمي فوق أنات الأسى وترى. قطعت في معبر الأيام تذكرة من الخيال، أرى الدنيا بغير هرى، فلم أجد غير ليل حتى أسوده على فضائي، وعني خبأ القمر، وليس لي كف عراف لتقرأني، ولا خرافة كهان أرى القدر، لدي فصحاي مثل الأم تربتني إذا توغل في البؤس وانفجر. أمد ظلي سحابا دون ما مطر، وفأس جذعي يعري داخل الشجرة، سنابل العمر شاخت قبل موعدها، كأن هذا الشتاء في حقلي انتحر. ورث دمعة أمي واغتراب أبي، وعن بلادي ورثت الحزن والضجر، يختص مني الأسى في غربة أكلت سنين عمري وأحلام مضت صورا. أقلب الوجع الممتد في جسدي، وأودع الغيم دمعي كلما عبر، وهاجس يستفيق الحرف في يده، يلم بعذرتي شعرا إذا حضر. 20 صيفا من الأوجاع قد عصرت على فؤادي، وكرمي قد طمع عصرا، أقسم الأمل الباقي لمن عبروا على حروفي، ولقلبي الذي كسر. أخشى بأن تملأ الدنيا قصائدنا، وأن نموت بلا أحلامنا فقرا. نحن الحيارى نزف الحزن فلسفة، ما أضيق العيش فينا معشر الشعر.
1: خيال الليل يسكن في رؤايا، وخيل الصمت تسهل في دجايا، صراخ الآه يصخب في فؤادي، وكل الحزن يخلق من أسايا. سؤال كشر الأنياب نحوي، ويسألني بعنف من أنايا، يعاتبني ويدنيني بماذا، ويسأل من أنا ولم حنايا، يحاول مقتلي ويريد صلبي، فأهرب نحو أحضان المرايا. أيسأل من أنا وأنا سؤال تبيده القلابل والشظايا. أنا طفل وعمري 1000 عام، وليد غدي وأسكن في صبايا، أفتش داخلي عني فأحكو إلى أنسي ولا ألقى خطايا. أنا جفن بناه الدمع نعيا، أنا الطوفان يعبر في حشايا، أنا الموؤود في رمز الأمان، أنا حلم تغازله المنايا. أنا ابن الريح والأمطار أمي، وتحت الغيم تمطرني الحكايا. أنا وطن تؤرقه دموع، جفاف الأرض يسقى من بكايا. أنا لون سماوي حرون، أكابر أن أعيش بلا سمايا. أنا نجم تؤرقه الليالي، أنا رقم حبيس في الزوايا. أتعرفني لتقرأ صمت بوحي؟ أتدرك ما تخبئه شفايا؟ أنا عني فقيد لم تجدني، وتحملني كما طفل يدايا. أواري داخلي أوجاع قومي، وأحمل فوق أكتاف الضحايا، خفافيش المساء تنام صبحا، وصبحي مات حزنا في مسائي.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم.
3: جربتهم كهروني، عشرتهم بالباهي خلوني، عزيتهم برخص ثمن باعوني.
4: بشير غرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
2: باي الشعب علي بن غذاب.
5: كيفاه قاموا فرد مرة؟
2: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
6: زعما صحيح بايك وامك ماتوا مقتولينها فظ؟

0: هاي اقربي
1: خبر. هاي
0: هاي
1: قول لي يا ابي حسونه قول.
0: ني قلت الراحي ما نقوله كان قدام الزوز. الراحي جاي. هاي هاي
1: الراح الراح في صالبي.
0: امشي راجع. هاي
1: وين هزعره تسرح بشويه. الراح الراح

0: مش بيكم مش بيهات طورتوها راك هكا العطر والسلقر نقه يعارك في وخياته يعني شيت سايبين والحشيش مالي البر والدنيا واسعة وانتو تتقاتلوا واش يا الغلب
1: إيش غاني ها واش بيها صارت تتحدث وحدة ثانيش واش بيها تتحدث وحدة
2: والله ماني داري يا هبا يحسون
0: هي هي هي مهبول من يم من الدهر بعد الانبياء والسحابة الدهر كيف اول الشهر ضو والظلمة في عقابة
3: هنا يا باللازمة ما فهمت شي
0: واش ناي مهبول حسونة هتشوفي خاشة الخلاق قدامك
1: بالسياسة همرا اخي واعية بروحك ولا واش
0: ما واعية بشي نايا وين توكينا؟
1: انت
0: في الصحراء ولا في الجبل؟
1: انا اقول لك وين انت توكينا في غريق البحر هزعرة
0: تضحك حسونة هذه خرتها نايا هبلت وانت تضحك
1: طي يا مرا فك علينا من هالهدرة نايا جاي ليك بخبر سخون تو
2: تقولها بي حسونة ان شاء الله خير
1: سيدنا قرر باش يعفو على برشا مرابيط اللي في الكراكة اللي صادرة فيهم احكام غيابية والهاربين باش يعاونوه على الثوار في جبولات
0: الحمد لله الحمد لله توكينا الذهبي الناس يخرج حر يمشي ويجي بين الخلق الحمد لله ربي الحمد لله يا عين داري وقت مليعاتك
1: اي
0: ويا قلب اصبر عدرك وضيمة
1: اي
0: ويا نفس هيمي ثبتي درجاتك
1: اي
0: لا همتك في وكس ولا في ظليمة ويعمر ما تندمش علي فاتك اخزين العالي وافيا ورحيمه

0: مليح ما تخليش المسامير ظهرين في البيبان. يلا انت من غير ايش لك ايش لك اي هيا بيض بيض السرايم وقدام هيا عاد اتحرك
1: اجل اجل هيا امشوا. بل السرايم نقيشة فيها دروس من تاريخ البيات اللي فاتوا الحيين واللي ماتوا جنين خضر في عبق زرق وكتب مصطة في خزان بمئة ورقة ورقة كي كنت صياد بلغي قطعت منه السيودة واليوم دار الزمان حكم فيه الضبوعة. هذاك سيدنا البي خارج على كروسة وليش نعمل توه أو خزادار جاي خلينا نتعاوز له. مرحبا مرحبا يا خزادار. مرحبا مرحبا
2: القائد فرحان.
1: اي نعم القائد فرحات بشحمه ولحمه.
2: يا مرحبا نورت السرايا
1: عايشك.
2: قبيلة سيدنا كان يحكي عليك انت والامير اللي احمد زروق سالنا عليكم قلت لهم جايين في الطريق.
1: طلب سيدنا يتفذ. قل لي يا خزادار ثم جديد؟
2: فما اداء على الروس على كل راس لازم يدفع على كل راس وهكا المداخيل تتقاس بعدد البشر يا قائد فرحان.
1: معقول معقول سيدنا مصطفى. حتى هي حكايه مش سهله وانت تعرف اللي العرب يوصم كاسها.
2: ايوا احنا لوين ادينا لكم باش تتفرجوا علينا نغرقوا ولا باش تغرقوا معانا ولا باش تلقاو حل؟ يقول لي تكلم.
1: تن تن تن تن وتماسي سيدنا خزنة.
2: انا توترت برشا يا جماعه. انتوما لازم تتوقعوا مصير البلاد اذا ما نعملوش هك ولازموا كل حد في الرعيه بخلاص الدين.

0: يا سيدنا يا سيدنا راهو مش معقول. مصطفى خزنة دار كثر لها بالحلول الترقيعية لمشاكل البلاد.
1: مش صحيح يا خير الدين، مصطفى مقدر المواقف أكثر منكم أنتم. أنا ثقتي فيه عامية يا أخي، نسيت

0: قداه من مرة يسلف الخزينة من فلوسه من ماله الحر؟
1: سلف الدولة من فلوس الدولة ويبكي على وضع الدولة ملا خبث.
0: مش قلت يا خير الدين؟
1: ما قلت شيء سيدنا، ربي عدي هاللزمة على خير.
0: مدام خزنة دار قايم بالواجب أنا منيش متقلق بالكل.
1: زاد قال لي خزنة دار هذيك اللي باش يخلي الديار. على كل حال ربي قدر الخير. في الأمان سيدنا.
0: في الأمان.
2: هاوك خير الدين وسيل البحر خارج من عند سيدنا البي. داخليا خارجين والفايدة ما ثماش. ايه تصاحب سيد جيعان ولا تصاحب ضبع شبعان؟ السيد سيد بضبع ضبع.
1: أمير لواء قايد فرحات. مرحبا مرحبا. ايجا ايجا نبعته شوية على بيت سيدنا. قايد فرحات قل لي شنية وضع الكيف؟
2: منطقة صعيبة يا خير الدين، وديان وجبولات، ديما مشاكلنا مع القطعية. أما بقية الأهالي وضعية محصولين بمشايخ العروش وبيني.
1: حتى خيالة المراسكية ما تجينا عليهم كل الأخبار الهائلة، حافظين المسارب ودارسين الوضع مليح.
2: الصاية كبست برشا الأيامات، قرارات عهد الأمان ماهيش رايقة للعربان يا خير الدين. إحنا في الوضع العادي ما تحنوا بالسيف. أنا راني شممها قارصة يا خير الدين، يعني قد حتى النار وهاد مجرد ما يطفيهاش.

0: يا سيد احمد دعني نعمل دوره في الحاره يا سيد احمد.
1: كويس
2: هوني احسن ملبوس تركي سنعمتينا ايجاو لينا.
1: هذا يا سيدي سوق القماشات من هوني حتى شرق قوس المقاب
2: سنعمتينا ايجاو لينا.
1: هاي قماشات مستورده ومعتبره
2: سلعه بلاد الروم. ايجا قلب ايجا سوم سلعة بلاد الروم. ايجا قلب ايجا سوم.
1: التواريت كي خرجنا من القوس القوس بالغل
3: ايجا ذوق يا شاري اشري وذوق الذراري ايجا ذوق ايجا منا ذوق البنا
0: غلى فشك ساعدك يا مولى السوالد
3: يعني بخوخ عال عال خذر طيب بريال خذر طيب بريال
1: جو هايل في الاسواق يا فرحات غلى على كل يوم يكرم
3: ايجا منا ذوق
0: البنا عندي شويه شويه غلى من هوني
3: ايجا منا
0: يا اخويا
3: سيدي
0: الطيل عنب عايشك
3: مرحبا مرحبا بعين البلاد خذ سيدي خذ بركة بريال ايجا اتفضل هذه ذوقها هذه من عندي هاي سيدي هاي اتفضل
0: تفضل ربي عينك
3: الله يخليك
0: سيد احمد خذ ذوق
1: هذا يعني مسك بنين يا فرحات
4: شوف سيد احمد انا حاسس ان الوضع قاعد يتحسن زعما الصايه تنجم تتحكم في الوضع
1: ما ظاهر لي المره هذه الوضع ماهوش سهل سيدنا من شيره والقناص من شيره والوزره من شيره

0: يا باش حامة.
1: نعم سيدنا.
0: شكونوا اللي حضروا الاجتماع لحد توا في بيت الضيافة؟
1: برشا سيدنا، برشا وزراء وعيان وقياد.
0: قولي القياد اللي حضروا شكونهم؟
1: عندك أمير لواء بول مسرة فرحات قايد الكاف،
0: اي،
1: والقايد رشيد مأمور عسكر الساحل،
0: اي،
1: والقايد سليم أمير لواء عسكر الطبجية، وأمير لواء أحمد زروق قايد الجريد والهمامة،
0: اي،
1: وأمير لواء أحسن كاهية بنزلت.
0: يز يز يز يز يعطيك الصحة يا باش أغا، برا توا قول لهم اللي أنا جاي.
1: الله يبارك سيدي.

0: خزندار ما ظهرش لتوا، وسيدنا عنده خلط الاجتماع. الحكايه وراها سر كبير. اوه سيدنا جاي، سيدنا محمد الصادق بيجي. مرحبا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا.
0: في الحقيقة أنا مسرور بهالوجوه الطيبة الساهرة على أمن المملكة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. يسعدني باش نعلمكم اللي احنا ركزنا مجالس جنايات وأحكام عرفية في برشا بلدان في المملكة التونسية، كما القيروان وسوسة وصفاقس والأعراض وجربة وباجة والكاف وبنزرت والجريد، باش نسهلوا لأصحاب النوازل واللي يحب ينشر نازلة متاعه في مجلس الحاضرة ينجم زادة.
1: ليش سيدنا؟ ليش
2: سيدنا؟ ريت يا زنوق من لوهر على سيدنا،
3: شخصيته قوية، ليش كيفاش يغزر بعينيه غزرته تجمد الماء،
2: كان يخليه يحكم وحده يعمل برشا افرايات.
3: اوه تطلب في المستحيل يا فرحات، الحاشي اللي دايرة بيجوه ومذكوا عينيه.
0: واحنا في كل عمل من اعمال مملكتنا خصصنا مجلس ضبطية يتركب من القايد والكاهية والعيان من أهل البلاد والنجع والعربان.
4: القياد الكل عينيهم سمات سمات في سيدنا، مبهورين برشا. أما أنا بقي مشغول في غياب مصطفى خسنا دار.
0: في الختام نزيد نأكد على حرصكم باش تحفظوا أمن البلاد من الفوضى، ونذكركم بالقول هذايا: متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه.
1: الله الله الله الله الله الله الله الله الله
5: الله الله الله الله علي بن غذاهم، بطولة حداد بو علاج، محمد السعيد، عزيز أبو لبيار، زينب أمين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف: فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل: كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت: لسعد الدريدي. توضيب: إدريس الشريف. ساعد في الإخراج: توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: يا رب، يا بر يا رحيم، يا عدل يا كريم، يا رب يا عظيم، إلهي هذه العيون دامعة، هذه الأكف ضارعة، هذه الحنايا خاشعة، هذه القلوب واجفة، هذه الخلايا راجفة، هذه البرايا خائفة.

يا رب يا رب أمن خوفهم، يا رب واقبل بفضلك دمعهم وخشوعهم، يا رب واجعلها سبيلا للجنان، يا عظيم العفو وامنحنا الأمان. يوم يسهو كل خل عن خليله، يوم يمضي كل عبد في سبيله، إلهي يا رافع السماء بلا عمد، يا رب ظللنا بعرشك، يا رب واسترنا بسترك، يا رب أعتقنا بمنك.

لبيك ربي وسعديك، لبيك والخير كله بيديك، والشر ربي ليس إليك.

في حلم جميل. أم يا ترى كان كل ذاك الحب الذي بيننا سرابا؟

الذكريات. تمر الأيام كبعضها والخوف يجتاحني وسويعات ليلي تختالني وتختال

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا أتممنا تفسير الآيات السبع الأولى من سورة البقرة، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى بداية من الآية الثامنة. فبعد ذكر أوصاف المتقين في أربع آيات وأوصاف الكافرين في آيتين، جاءت الآيات في أوصاف المنافقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. هؤلاء هم الصنف الثالث من الناس، وهم المنافقون. وصف الله حالهم في 13 آية، ذكر فيها خبثهم ومكرهم وفضحهم، فهم أشد خطرا على الإسلام من الكفار صراحة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكافرين في مكة، ولما هاجر إلى المدينة المنورة واجهته طائفتان أخريان، المنافقون وأهل الكتاب. وتخصيص المنافقين ب13 آية لفضح خداعهم دليل على سوءهم وشرورهم. يقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إن في الناس صنفا يظهرون الإيمان بوحدانية الله وباليوم الآخر، وينطقون بألسنتهم بالإيمان، بينما قلوبهم ممتلئة بالكفر والضلال. وعبر القرآن بلفظ يقول آمنا ليفيد أنه مجرد قول باللسان لا أثر له في القلوب، وإنما هم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وأبطنوا خلاف ما أظهروا، فهم ليسوا صادقين في إيمانهم وإن تظاهروا به. وهم الذين قال فيهم الله تعالى في سورة النساء: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنهم لم يكونوا بحسب ظاهر الأمر مع الكافرين، ولا بحسب باطنه مع المؤمنين، وسماهم الله تعالى المنافقين. وحكى القرآن عنهم أنهم اقتصروا في إظهار الإيمان على ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، ليزيدوا في التمويه على المؤمنين بادعاء أنهم أحاطوا بالإيمان من طرفيه، لأن من يؤمن بالله واليوم الآخر استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من شأنه أن يكون أيضا مؤمنا برسل الله وملائكته وكتبه، وقد كذبهم الله تعالى في دعواهم الإيمان، فقال عز وجل: وما هم بمؤمنين. هؤلاء المنافقون الذين يتظاهرون بعكس ما هم عليه في قرارة أنفسهم، رد الله عليهم دعواهم وأنهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين، إذ كانوا مشركين بالله، لأنهم يقولون عزير بن الله، وكانوا جاحدين باليوم الآخر، إذ قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقد نفى الله عنهم الإيمان على سبيل الإطلاق، فهم ليسوا بمؤمنين لا بالله ولا باليوم الآخر ولا بكتب الله ولا برسله ولا بملائكته. وكان عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في عصر النبوة، وكان أكثر أصحابه من اليهود، وكانوا يدعون الإيمان، ولهم نظراء في كل عصر ومصر. يخادعون الله والذين آمنوا. الخداع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه، والتعبير بصيغة المخادعة للدلالة على المبالغة في حصول الفعل وهو الخدع، أو للدلالة على تكرار حصوله، إذ هم كانوا مداومين عليه لا يتوبون منه. نظرا لقصور عقول المنافقين، تصوروا أنهم يخدعون الله تعالى وهو منزه عن ذلك، فإنه لا يخفى عليه شيء، وهذا دليل على أنهم لم يعرفوه، ولو عرفوه لعرفوا أنه تعالى لا يخدع، وهو قادر على كشف أمرهم للمسلمين. أما خداعهم للمؤمنين فبإظهار الإيمان وإخفاء الكفر، يظهرون لهم أنهم إخوانهم في العقيدة وأنهم لا يريدون لهم إلا الخير، بينما هم في الحقيقة يضمرون لهم العداوة ويتربصون بهم الدوائر. ثم قال عز وجل: وما يخادعون إلا أنفسهم. هم يغرون أنفسهم بالأكاذيب، فهم الخادعون المخدوعون، وضرر عملهم لاحق بهم، سيكون خداعهم وبالا عليهم، ولا يضرون به أحدا إلا أنفسهم. ثم قال تعالى: وما يشعرون. يخدعون أنفسهم ويصرفونها عن الحق، ويزينون لها اتباع الباطل، ولا يشعرون بغفلتهم وبسوء عاقبة ما يفعلون. فالمعنى أن هؤلاء المنافقين لم يخادعوا الله لعلمه بما يسرون، ولم يخادعوا المؤمنين لأن الله يدفع عنهم ضرر خداع المنافقين، وإنما يخدعون أنفسهم لأن ضرر المخادعة عائد عليهم، ولكنهم لا يشعرون بذلك، لأن ظلام الضلال خالط قلوبهم فجعلهم عديمي الشعور، فاقدي الحس.

في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك وتكذيب وجحود، فزادهم الله مرضا حيث كشف نفاقهم وفضح حقيقتهم، فازدادوا غيظا على دين الله تعالى، وكانوا يحزنون لأي نعمة تنزل بالمؤمنين. قال تعالى في سورة آل عمران: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ثم قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لهم في الآخرة عذاب أليم بسبب كذبهم في ادعائهم الإيمان بالله واليوم الآخر، وبسبب تكذيبهم بالدين وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. مستمعي الكرام، إن النفاق مرض خطير، وإن المنافقين شوكة مؤذية تطعن المجتمع من الداخل. المنافق يلتوي مع الناس في أقواله وأفعاله ويظهر النعومة، ولا يقتصر وجود المنافقين على المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل في كل عصر يوجدون حيث توجد صفاتهم.

0: يكذبون.
1: صدق الله العظيم. ثم وصف الله تعالى المنافقين بعد ذلك بجملة من الرذائل والقبائح المترتبة على كفرهم ونفاقهم، مضافة إلى قبائحهم السابقة، فقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل للمنافقين إن مؤامراتكم الدنيئة ومخططاتكم الخبيثة بإثارتكم الفتن والتجسس لحساب الكفار وإفشاء أسرار المؤمنين لأعدائهم وما تدعون إليه في السر من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلقاء الشبه في طريق دعوته والتحالف مع المشركين ضد المسلمين كلما وجدتم إلى ذلك سبيلا، إلى نحو أولئك من فنون الشر وصنوف الفتن، إذا قيل لهم كل ذلك فساد قالوا ليس الأمر كما تزعمون، فإنما نحن مصلحون لا نبغي إلا الإصلاح. قال تعالى في سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وهكذا شأن المفسدين في كل زمان، يدعون في إفسادهم أنه هو الإصلاح بعينه. رد الله عليهم وكذبهم تكذيبا مؤكدا في دعواهم أنهم مصلحون، فقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إنهم وحدهم هم المفسدون، ولكنهم لا يدركون خطورة عملهم ولا يشعرون بهذا الإفساد، لأنه أصبح غريزة لهم مركزة في طباعهم. قال تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم يبين القرآن أن الناصحين قد أمروهم بالمعروف بعد أن نهوهم عن المنكر، فقال: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. كان المسلمون ينصحونهم بشتى الوسائل ويدعونهم إلى الإيمان كما آمن الذين أصغوا للعقل السليم وسلكوا سبيل الرشاد، فكانوا يجيبون مترفعين: أنؤمن كما آمن السفهاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ضعفاء الناس من العبيد والفقراء وضعفاء العقل من الجهلاء. هكذا يقولون، مع أن العاقل هو من يرى طريق الخير والنور فيسلكه، لا من يعرض عنه ويرفضه. ورد الله عليهم بقوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هم وحدهم السفهاء، فليس عندهم إدراك صحيح للإيمان، ولا يعلمون حقيقته ولا أثره. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: تعلمون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، يتجدد موعدنا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى مع الجزء الرابع من تفسير سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

مستمعي الحبيب، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. أقبل أيها اللاهي، يا من كنت سادرا في غيك ناسيا غافلا، أقبل أقبل. فمهما كان ذنبك فعفو الله أعظم، مهما كان جرمك فكرم الله أوسع. عد إليه فأبوابه مشرعة للتائبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله.

نورا ونور جميع سرائري طرا واطلق في المديح لساني. الله.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر، وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

طهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سرائري طرا واطلق في المديح لساني.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه لأنها هذبت بالوحي، وشرفت طباعه لأنها سقلت بالنبوة. فالله محمود ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. سيدي يا رسول الله، زمانك بستان وعهدك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينقر، وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر، وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار اليوم: انطلاق الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعة الغذائية بقصر المعارض بصفاقس. غدا انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا دورة 2026. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر ممارسات شركات خدمات التأشيرة. المجلس الوطني للجهة والأقاليم يصادق اليوم على 5 مشاريع قوانين لإنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. في أخبار العالم: إيران تضع شروطا للدخول مجددا في مفاوضات مع واشنطن، وترامب في زيارة إلى الصين، والأخيرة تدعو باكستان لتكثيف الوساطة لإنهاء حرب إيران. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 6:30 بإذن الله. زميلة فاطمة مقني تواصل معكم المشوار الصباحي. متابعة طيبة.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

صباح الخير، صباح النور، صباح المحبة، صباح الوفاء، صباح العطاء، صباح كل شيء مزيان. في الصباح هذا من صفاقس من ريحة البحر وخبزة الطابونة نقولكم مرحبا بكم في أحلى صباح. اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، اللي وافق 26 ذو القعدة 1447 هجري، وربي يجعله نهار مبروك على الناس الكل. واليوم رانا في النهار عدد 55 من الربيع، الربيع اللي حل علينا نهار 20 مارس بالاعتدال، ومازال يعطي فينا من خيره. وطقسنا اليوم في صفاقس خفيف ومزيان كيف العادة. الصباح يبدأ مغيم شوية، حرارة بين 20 و 23، نسمة خفيفة تبرد في القايلة، الشمس تطول وتوري الوجه متاعها، توصل حتى 26 درجة. العشية تصفى سما زرقاء، وغروب اليوم إن شاء الله يكون مع 7:11، وقت قهيوة على الكورنيش وقتها، يعني لسخانة تقتل لبرد يقلق، نهار متاع خرجة خدمة مرتاحة ولا حتى تحويسة مزيانة في البلاد العربي. أصبحكم ضحكة، أصبحكم ناس تحب

الستة 11 دقيقة، نهاركم ورد وياسمين. الناس الكل مرحبا بكل من يتابع موجاتنا في هذا التوقيت. إن شاء الله حاج مبرور وذنب مغفور لكل حجاج الميامين. والدفعة الأولى بدأت في الأسبوع الماضي، وإن شاء الله ربي يناولكم ما في بالكم، وإن شاء الله يا ربي يطعم الناس الكل اللي ناويين على الحج ولا ناويين على أي حاجة جميلة في حياتنا، ربي يعطيكم ما تتمناو. شيخ فايز تمر، نهارك ورد وياسمين، صباحك فل إن شاء الله ليك ولكل الناس اللي يسمعوا فينا التويك الآن. صباح الوردة. ألو، معانا ولا مش معانا؟ به نعود نطلبوه، به نعود نطلبوه لحظة.

0: حكمة اليوم وغدوة.
1: حكمة اليوم وغدوة شيخ فايز، تمر نهارك فل. أهلا وسهلا بك معنا عبر موجة إذاعة صفاقس.
2: صباح الخير أخت فاطمة، صباح الخير لكافة متابعي إذاعة صفاقس، واللي في الدار واللي في العمل واللي في الطريق.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله الناس الكل يكونوا بخير، وإن شاء الله ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، وإن شاء الله ربي يوسع في بال الناس الكل. نبداو نهارنا بتفاؤل باش يتعدى بتفاؤل بإذن الله. كيفاش يقولوها، على نياتكم ترزقون. ابداوا نهاركم بالموجات الإيجابية، هذه دعوة للناس الكل. مهما كانت المشاق متاعكم، مهما كان نهاركم باش يكون طويل، توكلوا على الله أولا، ثانيا قولوا يا ربي العمل عليك وشدة فيك، وثالثا قولوا ديما لاباس بإذن الله، حلوا بالعقدة بالعقدة وديما بخير إن شاء الله. هكا ولا
2: إن شاء الله ما كان الخير إن شاء الله
1: بإذن الله. حكمة اليوم وغدوة والعنوان: ليس هناك شخص معاق، بل هناك مجتمع يعيق. بمعنى في الجانب هذية شيخي، ثم برشا ما يتحكى. قبل ما نقول معاق، لازم نسأل شكون اللي حط العائق. هذه أول حاجة، المجتمع هو اللي يعيق، يبني حيط في عوض ما ينشئ طريق. وكيف نشوفوا النقص قبل ما نشوفوا الإنسان، هذه زادة كيف حاجة من الحاجات اللي تعيق طريقنا وإنسانيتنا بالأساس. لو نحكيه اليوم على الحواجز اللي موجودة في الشارع، في المدرسة، في الخدمة، في الإدارة، في مخاخنا احنا في حداتة، يبقى عنا شكون معاق بالحق وألا لا؟ الجملة هذه إذا كان نقولوها بالأساس ونحاولوا نرجع روحنا، أكيد وقتها المجتمع متاعنا باش يتبدل وتتبدل معه كل شيء. هكا ولا يا شيخ؟
2: صحيح، هو للأسف تول البرة في الخارج أختي فاطمة وخلال المستمعين، تم اهتمام كبير بذوي الاحتياجات الخصوصية، خلينا نقوله ناس تهتم بهم، ناس توفر لهم في برشا. أنا مشيت وزرت وريت، معناتها ياسر حاجات، معناتها كما يقولوا اللي تخلي الفرص متكافئة بين الناس العاديين وذوي الاحتياجات الخصوصية، إذا كان نقوله هذاك المعنى. بحكمة اليوم تقول ليس هناك شخص معاق، بل هناك مجتمع يعيق. وهذا هو، هذه الحكمة أختي فاطمة وخير المستمعين، تعد من أعمق العبارات التي تعيد تعريف مفهوم الإعاقة من ناحية إنسانية واجتماعية عادلة. فهي لا تنظر إلى الإنسان الذي يحمل إعاقة جسدية أو حسية على أنه ناقص أو عاجز، بل توجه إصبع الاتهام إلى المجتمع كما قلت انت اللي ما يهيئش الظروف المناسبه لاحتواء الجميع.
1: صح.
2: فكثير ما يكون الانسان قادر على الانجاز والابداع والعطاء، ولكنه يصطدم بحواجز يضعها المجتمع قدامه. مثلا كنظرات الشفقه او السخريه او التهميش، او في ظل غياب التجهيزات والفرص المتكافئه كما قلنا بكري. فالاعاقه الحقيقيه احيانا ما هيش في الجسد، بل في العقول التي لا تؤمن بقدرات الآخرين. وقت يفشل المجتمع في توفير طرق مهيئة وتعليم دامج وفرص عمل عادلة واحترام لاختلاف الناس، وقتها يصنع الإعاقة بالحق ويضاعفها زادا. أما إذا وجد الوعي والدعم والتقدير، وقتها كثير من الحدود تسقط، ويصبح الإنسان قادر على أنه يعيش بكرامة واستقلالية. وهذه الحكمة تعلمنا زادا أنه قيمة الإنسان ما تتقاسش بسلامة جسدي، بل بقوة إرادته وما يحمله من فكر وروح وطموح. فكم من أناس حملوا إعاقات جسدية لكنهم أبهروا العالم بإنجازاتهم. ناخذ مثال أختي فاطمة وخير المستمعين، احنا ديما كي تصير الألعاب الأولمبية، دخلنا شوية في الرياضة، الألعاب الأولمبية بعد كده ثم ألعاب تقريبا يسميوها موازية،
1: بارالا أولمبية، هذه كانت
2: أيوة بارالا أولمبية. صحيح،
1: أنا وياك نزيف ننطقوها.
2: لا حتى احنا ظهرنا معناتها كما يقولوا يظن ألعاب وحدنا. في الرياضة هذه أختي فاطمة وخير المستمعين، كانوا معناتها كما يقولوا سلة من النخبة متاعنا يمشيوا يشاركوا في التظاهرة هذه، وكانوا هما اللي يجيبوا الميداليات سواء ذهبية ولا فضية ولا برونزية، ولكن ميداليات عديدة وإنجازات كبيرة ياسر، بالرغم اللي هذوما من ذوي الاحتياجات الخصوصية خاصة في الألعاب الفردية بالطبيعة. وكما قلنا، وكم من أصحاء جسديا كانوا عاجزين عن العطاء، لأن الإعاقة الحقيقية كانت في الفكر والقلب. فالمجتمع المتحضر ما يكتفيش بالتعاطف، بل يبني بيئة تخليك تشعر أنه كل إنسان ينجم يكون عنصر فاعل ومهم، لا هو عبء ولا حالة خاصة. ووقت نغير نظرتنا للاختلاف وقت نفهم أن التنوع ليس نقصان بل هو جمال يثري الحياة ويعمق إنسانيتنا. وهذاك علاش حكمة اليوم وغدوة باختصار تقول ليس هناك شخص معاق بل هناك مجتمع يعيق.
1: وهو كذلك هو المشكلة مش لأنه المجتمع امتعنا بصفة عامة يحتاج عديد المراجعات في عديد الأفكار خاصة كما قلنا وثم القولة تذكر وحنا نحضر وش قلنا قلنا إنما الأعمى هو أعمى البصيرة وليس أعمى البصر. نعم
2: أعمى الأعمى البصر وليس أعمى البصيرة صحيح
1: أعمى البصيرة وليس أعمى البصر. نعم هذا
2: صحيح
1: نعم
2: أي. احنا كما قلنا توا حتى البرة معناتها كي مشيت وريت انا وكل شيء حتى حتى الباركينج ثم باركينج خاصه بالذوي الاحتياجات الخصوصيه باش باش يركبوا الكراهب نتاعهم وهذيك ما يدخلهاش المواطن معناتها كما نقولوا اللي نقولوا بين ظفرين العادي هذيك بلاصه خاصه ولا وين يشارجي الكراهب نتاعو ما ولا كراهب الكتريك الاكثريه غاديكا وثم زاد الحافله نتاعهم وقت اللي وقت اللي توصل قدام الماده وين المحطه اللي مشاركه فيها الانسان من ذوي الاحتياجات الخصوصيه الحافله بصفة آلية تترخى شوية تولي على مستوى الرصيف قد قد والمدخل متاع الباب متاع الحفلة يدخل هيك الكروسة معناها أريحية تامة معناتها كما قولوا يمارسوا فيها مع ذوي الاحتياجات الخصوصية على كل حال ربي إن شاء الله معناتها كما قولوا يعلمنا ويفهمنا ويبدل الوقت الخير باش نجمو نعتنيو بالناس هذوما ونخليو الفرص متكافئة بينهم وبين غيرهم اللي يحسبوهم عاديين.
1: آمين يا رب العالمين. على كل احنا كما العادة معك ناخذوا دعيوات الخير اليوم حبينا دعيوات الخير لأي إنسان يشتكي من سقم لأي إنسان عنده مرض وإن شاء الله زادك كيف ربي يجيرنا ورب يحفظنا الناس الكل من أي وباء ينجم يكون
2: حيح.
1: في الدنيا هذه ولأنه كلها ابتلاءات من عند الله
2: بالضبط كلها ابتلاءات من عند ربي ربي ما أنت يشافينا ويعافينا
1: أمين يا رب العالمين
2: وربي يرحمنا برحمته الواسعة إن شاء الله
1: أمين يا رب العالمين.
2: اللهم يا رحمن ويا رحيم يا كريم ويا لطيف يا حفيظ ويا معافي يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى وارزقنا دوام الصحة والعافية في أبداننا وأرواحنا وقلوبنا
1: يا رب.
2: اللهم يا شافي يا كافي يا من بيده دفع البلاء ورفع البلية أسبغ علينا وعلى والدينا وذرياتنا وأحبتنا ثوب العافية والسلامة واجعلنا في درعك الحصين الذي لا يخرق وفي حفظك الذي لا يضام. اللهم يا ستار يا غفار استر عيوبنا وعافنا فيما ابتليت غيرنا وارزقنا بصيرة تهدينا لطاعتك وصحة تقوينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
1: يا رب.
2: اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من قال في كتابه وإذا مرضت فهو يشفين اشفنا شفاء لا يغادر سقما وعافنا عافية تامة في الدين والدنيا والآخرة
1: يمين.
2: اللهم يا معطي يا وهاب أطل أعمارنا في طاعتك وبارك لنا في أجسادنا وأولادنا وأرزاقنا واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجمعنا وأحبتنا في دار السلام على سرر متقابلين في جنات وعيون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين.
1: أمين.
2: اللهم آمين آمين آمين يا أرحم الراحمين.
1: آمين يا رب أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب يعطينا خير هالنهار هدية وكفينا شره ورب يعطيكم الناس كل ما تتمنى والله ينورك شيخي وإن شاء الله الناس كل تكون بخير.
2: آمين جميعا إن شاء الله ورب يحفظكم الكلك ورب يستركم.
1: هذا يا عادل سلطان يغني اكتب لي الحجة يا ربي اكتب لي الله يناول الناس كل ما في بالكم وإن شاء الله مسعكم مسع الخير دايما وين ما كنتوا ما ربي يحلكن الخير. آمين يا رب العالمين. عادل سلطان في هذا النغم تحية الحمدي الأحول وأسامة بيبسية في هذا

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. يحتضن اليوم قصر المعارض بصفاقس الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعة الغذائية ليتواصل إلى 17 من مايو الجاري. وستسلط هذه الدورة الضوء على قطاع الزيت والزيتون، كما سيوفر الصالون فضاءات لأحدث التقنيات المرتبطة بالزراعة الدقيقة والري الذكي وتحسين الإنتاجية إلى جانب تقنيات التعليب والتثمين، بما يساهم في دعم القيمة المضافة للمنتوج التونسي وتعزيز قدرته التنافسية. ينطلق غدا إجراء الاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا دورة 2026 ليتواصل إلى غاية 23 من مايو الجارية. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وعلى رأسها تيالس كونتاكت، وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. من المنتظر أن يصادق اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالإنتاج الطاقي على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلتوضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيدة والكسر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس. في أخبار العالم، بدأ وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية اليوم قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في وقت لاحق. أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن طهران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع الولايات المتحدة، منها إنهاء الحرب في كافة الجبهات ولا سيما في لبنان ورفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. كشفت تقييمات استخباراتية أمريكية سرية أن إيران استعادت الوصول إلى معظم مواقعها ومنشآتها الصاروخية بما في ذلك مواقع إطلاق وصواريخ تحت الأرض وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز. أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية عبر مركز عمليات الطوارئ الصحية أن الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبي لبنان أسفرت عن استشهاد 13 شخصا وإصابة آخرين في كل من النبطية وجبشيت وكفر دونين. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6
1: عشرة دايمة.

0: أجمل يوم مع فطوم.
1: مول الجنحان
2: يا مول الجنحان الطاير.
1: مول الجنحان
3: 36 دقيقة مول الجنحان في مثل هذا التوقيت دائما. وسعيدة جدا باستقبال أن نطق باسم جمعية الصيد البري بسليانا الصديق رضا البوبكري. صباحك ورد وياسمين.
4: صباح الورد وصباح الخير كيف مستمعي إذاعة الساق.
3: شكرا لك على تلبية الدعوة. خليني نعمل شوية تقديم. خلينا نقول نحن الطائرنا اليوم اللي هو طائر الورشين تشوفوا تصويرته على اللايف ستريمينج. ضيف الطبيعة متاعنا اليوم هو طائر عنده برشة أسامي في تراثنا. اسمه الورشين، اسمه الحيدوان، اسمه الدلم، علميا اسمه كولومبا باليومبوس، وهي أكبر أفراد فصيلة الحماميات في منطقتنا. في القواميس القديمة يتوصف بأنه أكبر قليلا من الحمامة المعروفة، ويستوطن أوروبا، يهاجر في جماعات إلى العراق والشام، لكن اليوم نلقاوه مقيم وشائع برشا في شمال إفريقيا وتونس، وخاصة في المناطق شبه الصحراوية بحض القرى، المسطحات الزراعية وكذلك السدود. هذه بعض المميزات والخصوصيات لطائرنا اليوم اللي هو الورشين. بقية التفاصيل معك سيريدا.
4: بالنسبة لطائر الورشين اللي باش نطرقوا اليوم في الموضوع متاعنا، هو طائر حذر وذكي برشا، عينه تسبق الحركة، يعرف الإنسان قبل من الإنسان يشوفه، صياد يحترمه والغابة تعرفه زادة، ما يحبش الضجيج، طائر حذر عينه ديما على البعيد، يعرف الحركة قبل ما تقرب ويشوف اللي غيره ما يشوفوش. هذا بالنسبة للورشين. الورشين يا سيدي أو الحمام الغابي. الورشين التسمية متاعه تختلف حسب الجهات بالطبع، القمري، العضاد، كل جهة والتسمية متاعها.
3: نعم.
4: الورشين أو الحمام الغابي يعتبر من أكبر أنواع الحمام البري في تونس وأوروبا. طوله يوصل تقريبا 45 سنتيمتر، ووزنه بين 400 و600 جرام، وجناح وجنحانه زاد كبار. نعرفوه بسهولة خاطر الجسم نتاعو ديجا جسمه رمادي مزرق، صدره وردي مايل بنفسجي، بقع بيضاء واضحة في الرقبة، وخط أبيض يبان في الجناحين أثناء الطيران.
3: أو الورشين توا خلط بحدينا سي الورشين، مرحبا بي. صوته شبه الحمامة، صوته شبه الحمامة سي رضا،
4: صوته يشبه الحمامة أما أخشن من الحمامة. أما أكثر حاجة تميز الورشين البصر الحاد. الطائر هذا يلاحظ الحركة بسرعة كبيرة، ويستطيع التفريق بين الألوان والأجسام الغريبة. الورشين يا سيدي سرعته تناهز 70 كيلومتر في الساعة.
3: نعم.
4: الورشين يتنقل من أجل المرعى لمسافة تناهز 20 كيلومتر، ولهذا تشوف الصياد لابس تمويه ويتحرك بالراحة، خاطر الورشين مش سهل يتغش. الورشين يعيش خاصة في الغابات، وديما نقولوا ماذا بيتنا نحافظوا على الغابات. علاش؟ لأن الغابات هي المصدر متاعه، مصدر العيش متاعه. ماذا بيت كي نحكوا على مصدر العيش متاعه، يعني يلزم علاش يعني الورشان يبقى كل مرة ينقص وكذا. تأثير الحرائق على الغابات، انعدام التنوع الغابي على الثروات يعني الحيوانية وككل.
3: أي هو سيدي ده سؤال يطرح نفسه في الإطار هذية. الورشين كما قلنا قبل شوية في التقديم، وأنه يختار المناطق تقريبا الشبه الصحراوية والصحراوية، لكن علاش اختار وأنه يستقر في تونس؟
4: لا رو الورشين ما أنا عمري من بالعمر يعني لا شفت الورشين يعني في المناطق الصحراوية.
3: شبه الصحراوية
4: بالنسبة للورشين أنا اللي نعرفه وفهمتني، ونجمه نرجع حتى مع بعضنا للدراسة ونسبة الشيء زي يعني بالناحية العلمية، خاصة الورشين في تونس. الورشين أولا يفضل في الغابات، يفضل في الحقول، الحقول الزراعية. يكثر الخريف متاعه خاصة في يكثر خاصة يعني في الخريف وفي الشتاء مع قدوم أسراب مهاجرة من أوروبا، خاطر بالنسبة يعني للورشين يعني من الطيور يعني المصنفة في تونس، يعني مصنفة طيور قارة. وثم يعني اللي جينا من أوروبا،
3: ما أولاد عم يجيوا عادة كما احنا تونس خارج حدود الوطن، يجيوا يدخلوا من البورتو ويشوفوا معاهم عاد ما لذة وطاب، ويجيوا عاد يزوروا بلادهم بالأساس. هذيك هي
4: صحيح. صحيح. والورشين زاد يتغذى اساسا على الحبوب، يعشق ياسر الحبوب، يعشق البذور، يحب برشا الفود، يحب زاد التين، يحب زاد القضوم والقتم، يحب الزيتون، حتى الحبات البلوط الصغير يحبها برشا. اما في موسم التكاثر اللي يبدا من اواخر فيفري حتى سبتمبر، يبدا يبني العشوش نتاعو يعني فوق الاشجار، وتبيض الانثى غالبا زوج بيضات، ومده الحظر تقارب 16 ل 17 يوم.
3: نعم.
4: والاجمل انه الذكر والانثى زاد كيف وكيف بقيه الطيور اللي تطرقنا لها متحصر فارته، يتقاسموا المسؤوليه، يحضنوا البيض ويعتنيوا بالفراخ مع بعضها.
3: نعم.
4: ومن اغرب الحقائق زاد باش نرجعوا النقطة هذه اللي تطرقنا لها في الحصة الفارتة، هو أنه الورشان يطعم صغاره بمادة اسمها الحليب الحوصلة اللي تطرقنا لها في الحصة الفارتة، اللي هي مادة غذائية غنية يفرزها الأب والأم عن، وتساعد الفراخ باش تكبر بسرعة.
3: نعم.
4: وبعد أقل من شهر تقريبا يولي الفرخ قادر على الطيران. هذايا وكما يقول الشاعر في وصف الطيور، ولا الطير إحساسا إذا الخوف أقبلت.
3: هو الحاجة الحلوة برشا زادة كيف كيف أنه يساعد الإنسان، عنده علاقة كبيرة بالإنسان لأنه يتغذى على البذور الضارة، يعني بمعنى وأنه القمح والشعير هيك الكعبة الضارة يتغذى عليها الورشين، يعني برشا مليس خلوه عدو الفلاح، لكن هو بالعكس تماما، هو ينظف الحقل مش يضر، يعني ما هوش جاي يقسم في القسم قال ليقر مع الفلاح، لا بالعكس قاعد يساعده وأنه يقضي على البذور الضارة اللي موجودة ديجا الواحد. سبحان الله، معناتها
4: سبحان الله، حاجة خلقها ربي في الطبيعة عندها خاصياتها وعندها مميزاتها، وذاك علاش نحكو يعني للتوازن، يعني ضرورة وجود توازن يعني في الطبيعة، وأي إخلال يعني بعنصر من عناصر التوازن يعني يعتبر يعني إخلال في السلسلة الإيكولوجية كاملة.
3: نعم. نعود نذكر أنه في الخارطة في تونس موجود برشا في الوسط في الجنوب، وخاصة قرب السدود، نجم القوة في السدود اللي موجودة في سباقس، وكذلك حتى في القريوان. به سيدي ذا ذولي زادة حملات كبيرة برشا قاعدة تقوم بها جمعية الصيد البري بسلانة في الفترة هذية، وعندكم نداء من هذا الجانب، تفضل.
4: بالنسبة للجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة، يعني في الآونة الأخيرة يعني قامت بحملة نظافة بالتعاون مع مركز الغابات بمكثر. الحملة دي يعني ضمنت القيام بتنظيف المناطق السوداء من جمع نفايات بلاستيكية وجمع البلور اللي من شأنه يعني يسبب يعني في اندلاع حرائق وتأثيرات يعني أخرى على الطبيعة. الحملة دي راهي موجهة للمناطق السوداء باش العباد تفهم شنو هو الحملة اللي قاعدين نعملوا فيها بالضبط. سنين ماذا بيتنا يعني من المنبر هذي الإعلام نوجه يعني نداء للإخوة، ماذا بيتنا نوخروا في موسم جمع الإكليج.
3: نعم.
4: خاطر موسم جمع الإكليج رو ما يجيش، نحن يعني نوعي ونحافظ ونداءاتنا متكررة، ماذا بيتنا نحافظ على الثروة الحيوانية، ماذا بيتنا نحافظ على الغطاء النباتي. في الأخر بكل يعني تتعطار وخصم جمع الإكليج في الوقت هذي اللي هو الحجل مازال يعني في مرحلة الحضن، رو حاجة كما هكا، رو قرارات كما هكا، ماذا بيتنا الإطارات المسؤولة على القرار هذي ترجح.
3: صح.
4: يا حبذا ترجحهم بكل لطف.
3: نعم.
4: يا حبذا ترجحهم، رو قرارات كما هكا ما تجيش. أنا في الآونة الأخيرة في الأسبوع الفارط يعني خرجت يعني في دورة بجنب دار الوالد يعني يسكن البرة من المدينة، زوز يعني موجودة حجلة جنب الدار، ويعني ومازالت يعني على البيض نتاعها، مازالت حاضنه البيض نتاعها. اللي هذا راه ما يجيش، راهي الطريقه هذه راهي طريقه تخريبيه لا اكثر لا اقل.
3: نعم.
4: وماذا بيتنا نراجعوا القرار هذا مع بعضنا. زاد بالمناسبه هذه نتوجه بالشكر وبخالص الشكر الى كافه القائمين على الجمعيه الجهويه للصيد البري بسليان على راسهم السيد هيكل دبيش. كذلك نتوجه زاد بالشكر الى في طارق الدخلاوي.
3: نعم.
4: الممثل الجامعة الوطنية للصيادين، ممثل الشمال الغربي، وسي قيس الشيرني، وغيره من الأخوة يعني اللي تبعوا فينا يومين، ويرحم والدين الأخيين الكل.
3: تحية لهم الناس الكل، تحية لكم كذلك جمعية الصيد البري بسليانة. ونعود نذكر وأنه تم شعارهم جدا عندكم أشهر تختموا عليها خليها تعيش، هذه الهاشتاج اللي من خلاله يلزمنا نحترم الطبيعة بكل مكوناتها باش هي تحترمنا بالاساس. وشفتوا اليوم اي خلل موجود على مستوى الايكوسيستم اللي عايشين فيه راهو يرجع بالوبال علينا نحنا، وربي ان شاء الله يشفينا ويجيرنا الناس الكل. شكرا لك سيدي دا ونهارك طيب.
4: شكرا بارك الله فيك.
3: نهارك فل. من القلب 46 دقيقة نغم آخر كما استحسنتوا الفقرة هذه باش نكملوا فيها نغم طربي بأمضاء ننسي عجرم. نسمع بعضنا. نهاركم ورد نهاركم فل الناس الكل.

0: صباح الخير. اليوم انطلاق الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعة الغذائية بقصر المعارض بصفاقس. غدا انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا دورة 2026. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر ممارسات شركات خدمات التأشيرة. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق اليوم على 5 مشاريع قوانين لإنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. في العالم، إيران تضع شروطا للدخول مجددا في مفاوضات مع واشنطن. ترامب في زيارة اليوم إلى الصين، والأخيرة تدعو باكستان لتكثيف الوساطة لإنهاء الحرب على إيران. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

مبروك مبروك ألف مبروك. الأغنية هدية نهديها لأي إنسان عنده نجاح في الدنيا هدية، وإن شاء الله ربي ينجح مساعيكم وين ما كنتوا، خاصة كل تلاميذ البكالوريا لافورماتيك قريبة، وإن شاء الله زادك كيف دورة المناظرة الوطنية قريبة زادك كيف. لكن ألف مبروك لي جمعية تقدم، أو جمعية بالضبط شنو اسمها بالساقيت الدير، جمعية تقدم الرياضي بساقيت الدير هكا يا أسامة ولا غلطة؟ لا مانيش نسمع فيك، قلت هذيك هي تقدم الرياضي بساقيت الدير، مانيش غلطة في التسمية. ألف مبروك للأهالي اللي سمعوا فينا في ساقيت الدير الكل. البارح كانت فرحة ياسر حلوة، فرحة عندنا برشا عليها في صفاقس، لكيد عم جاي نستناو في دربي يكون بين الساقية وبين السي اس اس، وإن شاء الله العقبة زادة كيف للرالوي في العام الجاي إن شاء الله كيف كيف يطلعوا للرابطة المحترفة الأولى بالنسبة لكرة القدم، وإن شاء الله بالتوفيق زادة كيف للماتشوات الكوب اللي ما زالت سواء كان للسي اس اس أو كذلك حتى للتقدم الرياضي بساقية الدير. ألف ألف مبروك، وإن شاء الله ديما فرحين، إن شاء الله صفاقس ديما فرحانة. وهذه الأغنية متاع رامي عياش نديوك ليكم الناس الكل ما كنتوا، بعد شوية نخدم الميتيو.

0: إيش بين الناس حقك ضايع، ولا تكون قاسي على الضعيف مزير، وارحم اللي محتاج واللي جايع، وازرع الفرحة في قلوب الغير.
1: صباحكم تفاؤل وإيجابية.

0: ميتيو 97 دقيقة. حالة الطقس بالنسبة لليوم 13 مايو 2025، في النهار عدد 55 من شهر من فصل الربيع. صبحي بن أحمد، نهار كوردو ياسمين.
1: صباح الخير أختي فاطمة، تحية ليك الفريق لام معك هذا الصباح وكل مستمعين بلاد تفق.
0: الله ينورك ويخليك. صبحي، هل مش يتواصل درجة الحرارة كمن هكا صيفي، ولا مش يكون ثم نوع من الاعتدال على كل توقعات حالة الطقس بالنسبة اليوم ولا بقية الأسبوع؟ معاكم نعم. مباشرة تفضل.
1: نعم، بالنسبة هو اليوم الأمس صحيح ما ارتفعت في الجديد درجة الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد حتى يوم الاثنين، كذلك شفنا درجة حرارة مرتفعة جدا نظرا لتمركز مرتفع للضغط الجوي وتيارات كانت جنوبية. سجلنا 40 درجة كحرارة قصوى برمادا يوم الأمس، كذلك بجهة صفاقس كانت في حدود تقريبا 27 درجة، لكن اليوم أقل بقليل تقريبا على أغلب مناطق البلاد، باش تهيمن أكثر التيارات الشمالية شمالية شرقية.
0: أيوة،
1: وبالتالي معناتها الانخفاض باش يكون واضح في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد. بالنسبة لحالة السماء، طقس مغيم جزئيا ببعض السحب المرتفعة، إمكانية واردة ولكن ضعيفة لنزول بعض الأمطار بمناطق أقصى الجنوب. بالنسبة للريح معناتها تتواصل قوية في الصباح بمناطق الجنوب مع دوير رملية محلية، ثم تتقلص سرعة الرياح تدريجيا وتبقى قوية خاصة بمناطق الشمال، والبحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب. بالنسبة لدرجات الحرارة عموما تتراوح ما بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل المرتفعات. اليوم نسجل إن شاء الله بصفاقس 24 درجة كحرارة قصوى، وما بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات، تصل حتى 36 بأقصى الجنوب. الإمكانية واردة لنزول أمطار إن شاء الله باش تكون غدوة أكثر معناتها بمناطق الجنوب، وكذلك حتى خاصة معناتها المناطق الغربية في البداية المناطق الجنوب، ثم تتفرع لتشمل بقية مناطق الشرقية. بالنسبة لجهة صفاقس ممكن نهار الجمعة الإمكانية واردة أكثر معناتها نهار الجمعة في الصباح باش تكون معناتها ظهور حتى معناتها الخلايا الرعدية وارد ونزول أمطار. تبدأ هي بجهة الجنوب الغربي الأمطار هذه التقلبات معناتها باش تشمل بالأساس مناطق أكثر مناطق الجنوب. وتشمل كذلك حتى معناتها في منتصف النهار ولا أكثر معناتها مناطق جهة صفاقس جهة كابس. إن شاء الله تكون أمطار خير على بلادنا، وربي يرحمنا بالغيث النافع.
0: ربي يرحمنا وينعمنا بالغيث النافع. الله ينورك صبحي، وتحية من خلالك لكل العاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه حالة الطقس بالنسبة اليوم وبقية الأسبوع. شكرا لكم وشوارنا.

الأخير يا أحلى مستمعين صغار وكبار من إذاعتنا الصباحية. اليوم باش نسافروا بيكم مش في الطيارة لا بالكار، أما بتذكرة بسيطة اسمها ذكريات. نمشي مع بعضنا لغنية جدي عنده ضيعة كبيرة. شكون فيها الضيعة هذه؟ فيها جدنا عنده ضيعة صغيرة، ضيعة فيها كل شيء إلا الويفي ما تمش. جدي عنده ضيعة صغيرة وحيوانات موجودة فيها، أما ردوا بالكم حيوانات جدي مش عاديين، كل واحد يحب يغني وحده. نسمع فيها كل الحيوانات الأليفة واللي نحبوها واللي قريبة لقلبنا الناس الكل. نلقاو فيها الكلب، ونلقاو فيها القط، ونلقاو فيها البقرة اللي تعطينا الحليب، نلقاو فيها كل حاجة أليفة اللي تذكرنا بذكريات جميلة برشا برشا برشا. جدي عنده ضيعة صغيرة اللي هي كبيرة في قلوبنا الناس كل، تذكرنا بغنية تقبل. الغنية هذه كبرنا عليها في الروضة في الكار في دار جدي نهار لحد، كنا نغنيها نحبوها ونحنولها برشا، وقت كنا نلعب حفاية ونتعاركوا شكون يعمل صوت البقرة خير. واليوم نهديوها لصغارنا باش يعرفوا اللي الفرحة ما تحقش بلاي ستيشن، ما تحقش كان ضيعة صغيرة، وجدي يحبنا وصوت الحيوانات نعملوه كيما نحبو نحنا من قلبنا باش نذكروا بيه صغنا بالأساس. جدي عنده ضيعة صغيرة، يا يو، هذه هي لكم الناس الكل كبار وصغار.

0: حكموا الأسبوع.
1: تحية لجدو علي وين ما كان. غنية سمعناها بالفيرسيون التونسية بالفيرسيون الأصلية اللي غنيها الفنان محمد ثروت، وهي الغنية اللي ديما نستقبلوا بها عبد الرزاق حواس. صباح النور، أهلا وسهلا بك عبد الرزاق.
2: أهلا وسهلا، صباح النور، وشكرا على الاستضافة على موجات راديو صفاقس، وتحية لكل المستمعين والعاملين في راديو صفاقس، وإن شاء الله نهاركم طيب ومبروك.
1: عايشك. اخترنا الأغنية دي لأنه البارح كان الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، لكن زادة كيف نحتفلوا دائما بالحنين وأنه نتلموا من جديد، وأنه الجد الكبير هو اللي لمنا لمت نهار لحد ولا لمت سلاعة وغيرها، فإن شاء الله ربي يخلي كل الجدات والجدود متاعنا بألف خير، وإن شاء الله ربي يحفظ كل الوالدين وين ما كانوا. ونمشي والرقم الأسبوع معك عبد الرزاق. سجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر أو سجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعا يبلغ 7528.8 مليون دينار مقابل 7293 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025. أكثر تفاصيل معك أنت في رقم الأسبوع.
2: بالضبط مدام فاطمة، نحكي على 7.5 مليار دينار هو العجز نتاع الميزان التجاري في تونس. زادة كيف كيف نشوفه فما ارتفاع في الصادرات نتاعنا ب 9.5، ورغم أنه الواردات بقيت مرتفعة جدا وقاعدة ما فماش تحسن في الميزان التجاري، على خاطر قاعدين نستوردوا أكثر من اللي قاعدين نصدروا، وزاد في نفس الوقت نجم نحكيه على الجانب الإيجابي والجانب السلبي. إذا كان مش نحكيه على الجانب الإيجابي، مش نقوله أنه الارتفاع متاع الصادرات هذية بش يعود أساسا إلى الصناعات الميكانيكية والكهربائية، زيت الزيتون والطاقة. الطاقة اللي قاعدين نصدروا فيها خام وقاعدة تحسنت على قبل. زاد كيف كيف نحكيه على نسبة التغطية، تغطية الواردات بالصادرات أصبحت 75.1% في سنة 26 مقابل 74% سنة 25، وهذا ما ناش نحكيه على الجانب متاع الطاقة اللي باش ناخذوه وحده. أي معناتها باش تكون واضحة أنه كل 100 دينار واردات عندها صادرات أبري 75 دينار. إذا كان 100 دينار واردات فما يقابلها صادرات 75 دينار تقريبا. هذا الكل يوري أنه فما تحسن طفيف على مستوى التغطية.
1: نعم.
2: كيف نحكيه على المشكلة الكبيرة والأساسية هو قطاع الطاقة. العجز الطاقي اللي هو 4.19 مليار دينار، أي أكثر من نصف العجز الميزان التجاري الكلي. وزاد كيف كيف نحكيه على مشكل كبير ياسر في عملية استيراد الغاز والمحروقات والطاقة اللي قاعدين نعمل عليهم برشا برشا. ارتفاع الواردات، فما واردات هي اللي زادت ثقلت علينا، اللي هي جاية أساسا من الحبوب، السكر، القهوة، الزيوت والأعلاف.
1: نعم نعم.
2: هذوما قاعدين زادة كيف كيف زيادة ب 18.3%، واللي هو يتم قاعدين نستوردوا بمعنطة بوتيرة أقوى من قبل.
1: نعم.
2: مواد التجهيز زادة كيف كيف فما عملية الاستيراد نتاعها. زادة كيف كيف نحكيه على الجانب الآخر اللي هو زادة على مستوى النسيج. النسيج زادة كيف كيف شوفوا تحسن طفيف، ما هوش تحسن كبير كالعادة. علاش؟ الخاطر فما عديد من العوامل اللي موجودة على العالم، أنه عديد من الدول دخلت الميدان هذايا وقاعدة تنافس برشا في تونس.
1: أي.
2: زادة كيف كيف نحكيه على الدول العربية اللي عندنا معها ارتفاع، اللي هي مصر، السعودية، نحكيه على تراجع على مستوى الجزائر، ليبيا، المغرب. زادة كيف كيف نلقاه الجانب الأوروبي اللي هو أكبر شريك لتونس، نحكيه على صادرات 71.3، نحكيه على واردات 45.5، ونتمنى ونهار نشوفوا الإحصائيات اللي ما فيهاش الشركات المصدره كلها.
1: اي جوستومون خاطر ثم شويه، خلينا نقولوا كيما الحسبه نتاع التضخم راهو ثم شويه كاموفلاج، خلينا نقولوا نحنا باش نحاولوا نضغطوا على الارقام بالاساس، ممكن هي رساله تهدئه ورساله طمأنينه بالاساس، خاصه للشركاء متاعنا في الخارج أكثر منه من الداخل، نوع من الدبلوماسية خلينا نقوله، لكن هذايا ما يخليناش نقف قدام الحقيقة بالأساس ونبنيه على أخطائنا باش نجمو نتجاوزوها. هذا هو
2: بالضبط. هو نحن شنو الهدف؟ هو الهدف متاعنا أن نحسن وضعيتنا ويتحسن الاقتصاد التونسي. وقت اللي تبدأ عندنا أرقام معناتها تعطيك الحقيقة بالضبط، خاصة في عملية الصادرات، وقتها النجم نفهم وشنية العلاقة بيننا وبين أوروبا وعلى قاعدة صحيحة. لذا كيف كيف نحكيه على ثلاثة شركاء أساسيين في الاتحاد الأوروبي اللي هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا. معناتها هذم هما. ونحب نذكر أنه الدول هذية من قبل هي الدول الأساسية في المبادلات التجارية، ولزمنا نمشيو إلى تغيير الأسواق وتعدد الأسواق باش نقصوا على رواحنا الضغط. إذا كان تصير مشاكل في الدول هذية نلقاو رواحنا، نحن عندنا أسواق أخرى جديدة نجمو ندخلوا لها. زادة كيف كيف باش نطرقوا المعلومة جديدة واللي هي حاجة جديدة في تونس، هو البنك المركزي على إعلان
1: إطلاق علامة وطنية موحدة للدفع عبر الهاتف الجوال. شنو معناتها التون بي هكا؟
2: أي تون بي هي منصة موحدة، أي شركة باش تدخل للميدان متاع البيمو موبيل ستنضوي تحت اللابل هذا باش نجم نبسطوها أكثر. نحن اليوم فما برشا بنوك تعمل الكوارت.
1: أي
2: الكوارت الكل تحت شكون؟ تحت تونيزي مونيتيك. هذا هي اللي لهي معناتها بعملية الكوارت الكل. بالضبط. توا باش تولي عندنا توني باي هي اللي تكون تلم جميع البيمو موبيل الكل. لكن يبقى هذا حاجة معناتها باهية تدفع إلى اقتصاد رقمي. لكن السؤال المطروح هو كانوا عندنا عديد من المؤسسات في الدومين هذايا واللي هما صاروا لهم عديد من المشاكل، ومنهم اللي سكر ومنهم اللي مازال معناتها ما هوش قاعد يخدم. ماذا بينا كان نحلوا الباب للشباب انه يخدم في الميدان هذايا ونقصوا شويه الجانب الرعي اللي نسيطر عليه الجانب نتاع البنوك. مش كل حاجه نعطيوها لهم اللي هما في طبق ونعطيوهم سوق كامل
1: تونسي
2: ويقعدوا هما بركه يخدموا. اليوم لازم تكون فما منافسه، اليوم لازم تكون المنافسه مع شركات جديده وشركات ناشئه.
1: هو دو فاسون كي نلقاو الدوله هي اللي تدفع ولا هي الليدر، على الأقل حاجة باهية، معني تخير من تقعد في يد كما قلنا مجموعة قليلة. أما جوست بربي في الإطار هذايا معلومة برشا من الناس سألوني عليها، عبد الرزاق، هل فعلا اليوم الكارتة كي تبلع خلينا نقوله نحن في الساس، هل فعلا وليت تقعد شهر كامل باش نجم تاخذها؟ العادة تدخل للأجونس يجبدها لك من البلاصة اللي هي تبلوكت فيها وكهو، هل فعلا تو تقعد شهر لأنه تمشي لشركة معينة باش نجم تريكيبيريها من جديد؟ هل هذه موجودة على البنوك الكل؟
2: باه اذا كان انت في البنك نتاعك ممكن تدخل وشيف داجونسي نجم يلقى لك حل انه ينجم يمدلك وتنجم تتعدى الحكايه. اما اذا كان باش يطبق البروسيدور الاداريه باش تولي تاخو اكثر وقت. معناتها انت والسيد اللي مشيت له باش تطلب منه انك باش تقول له راهي تبلعت لي الكارتة.
1: يعني اجتهاد للعون هكا.
2: والله هو اجتهاد للسيد اللي موجود، إذا كان باش يمشي في تطبيق القانون ينجم يطبق القانون كما هو، ينحيها يعمل فيها ورقة يبعثها ويقعد يستنى وتقعد انت تستنى وانت تبعد تطلبها وتكون في بروسيدور كاملة. وإذا كان هو يحب يقوم بالعملية هذية واللي هي ثلاثة باش يقول كتب بطاقة تعريف، باش يشوف بطاقة تعريف يشوف البطاقة يلقاها نتاعك انت بطاقة يمديلك.
1: على خاطر توا كلكوز اجونس خلينا نقولوا من بعض البنوك ولا يمشي ويقولوا لا توا ثم وليت شركه معنيه بكل خدمات نتاع الكارتة وبالتالي هي اللي تجم ترجعها لك مش احنا.
2: هذوكم اللي عاطين سوتريتونس للخدمه نتاعهم يقول لك انا ما عنديش المفتاح. اي بعض البنوك يقول لك ما عنديش انا المفتاح باش نجم نحل انا الماكينه ونجبد لك البطاقه نتاعك، لازمك تقعد تستنى حتى السيد نحن نبعثوا له ريكلاماسيون باش يجي هو يحل. كيما نحكيو على الارشيف باش نعطيك معلومه جديده.
1: اي نكملوا بها
2: حاجه من الارشيف من البنك. هما الارشيف نتاعهم عاطينه لشركه خاصه تعمل دوموند وتدفع فلوس باش يجبدوا لك حاجه من الارشيف. علاش؟ على خاطر ما هيش الارشيف مش عندها هي. الارشيف فما شركه خاصه هي اللي هي بالارشيف.
1: فهمتك.
2: الورقه تتكلف ما يقارب 20 دينار
1: هكا هو. واحنا ماشيين طالع واكل هابط واكل امورنا خمسه على خمسه. الله يبارك لك عبد الرزاق، نهارك طيب.
2: نهارك طيب.
1: ورب يحمي بلادنا بالاساس. شكرا لكم، لنا عوده بعد اخبار السبعة ونص اخبار الرياضه، ونرجع معكم في المشوار متواصل حتى للتسعة امتع الصباح. نغم صغرون خلينا نقولوا يوصلنا للأخبار، وانا نعود من جديد. Stay tuned.

0: صباح الخير. مشاركة دولية هامة في الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعة الغذائية التي تنطلق اليوم بقصر المعارض بصفاقس. بلدية ساقية الدير تنطلق في مشروع نموذجي لتعصير طريق رئيسية بالمنطقة البلدية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر ممارسات شركات خدمات التأشيرة. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق اليوم على 5 مشاريع قوانين لإنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية. في العالم، ترامب في زيارة إلى الصين والأخيرة تدعو باكستان لتكثيف الوساطة لإنهاء الحرب على إيران. وطهران تضع شروطا للدخول مجددا في مفاوضات مع واشنطن. تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة زلوزي.
1: صباح الخير.
0: ونزهلوتي. يحتضن قصر المعارض بصفاقس بداية من اليوم الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعة الغذائية لتتواصل إلى 17 من مايو الجاري. وستسلط هذه الدورة الضوء على قطع الزيت والزيتون، كما سيوفر الصالون فضاءات لأحدث التقنيات المرتبطة بالزراعة الدقيقة والري الذكي وتحسين الإنتاجية، إلى جانب تقنيات التعليب والتثمين، بما يساهم في دعم القيمة المضافة للمنتوج التونسي وتعزيز قدرته التنافسية.
1: هذه الدورة ستشهد تنظيم ندوات علمية ومهنية بمشاركة خبراء وباحثين من تونس والخارج لتقديم حلول عملية للفلاحين والمهنيين ومناقشة سبل تطوير الإنتاج والرفع من جودة المنتوجات الفلاحية والغذائية. كما سيشهد الصالون زيارة الاتحاد الجهوي للفلاحة بجميع جهات الجمهورية وفق عبد اللطيف الزياني رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات بصفاقس.
2: عندنا مساهمات من عديد الدول الأجنبية، 18 دولة بين مشاركات مباشرة ومشاركات غير مباشرة. كذلك عندنا وفود جاية، عندنا وفد جاي من دولة تركيا تكون من 20 رجل أعمال مهتمين بالفلاحة وبالصناعة الغذائية. كذلك إن شاء الله الدورة هذه تشهد مشاركة عديد السفراء اللي مش يكونوا متواجدين لأن دولهم ممثلة في المعرض، وهكذا معرضنا خذا مكانته الدولية وأصبح من جملة المعارض المتوسطية الكبيرة في الفلاحة والصناعة الغذائية. على هامش الدورة عنا زيارة من 24 اتحاد فلاحي جهوي، وجهنا لهم الدعوة ومشي إن شاء الله يتنقلوا في حافلات وخصصناهم على ذمتهم باش ينقلوهم من ولايتهم إلى صفاقس ويرجعوهم الولايتهم. هذا باش يخلق ديناميكية وتكون فرصة للفلاحة في داخل البلاد باش يكونوا متواجدين من بنزرت حتى المدين تطوين، كلهم جايين بحذانا إن شاء الله. كل يوم عنا 3-4 وفود مش يجيوا.
1: إذن صعوبات عديدة تعترض الفلاح، من بينها غياب الدعم والتمويل وتزايد حجم الديون، ما يستوجب تدخلا ناجعا من قبل الهياكل المعنية لإنقاذ مختلف المحاصيل الزراعية. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: أكبر أبرز مشاكل الفلاحة هي في ما عندوش لا الرشاد يجيب إنتاج، ولا عنده مراقبة من طرف فنيين ولا من فلاح ولا من حد شيء، ما تمش حتى تدخل أولي. ثاني حاجة ما عندوش أي حماية في الترويج متاع السلعة متاعه، وما عندوش حتى أي حماية في الكوارث اللي تصيبه هو باش ينجم يدارك ويخرج من الموت. كيظل هو ينتج أي إنتاج كان غلا شوي يعملوا له تسقيف متاع السوم وكانوا هبطني رايلو حتى واحد. بالنسبة للزيتون العام اللي فات مثلا الضريبة قاعد تدفع فيها الدولة كاملة، تو يدفع فيها المجتمع كامل، لأنه قطاع الزيتون هو القاطرة متاع الاقتصاد متاع تونس كاملة. مع الامباكت متاع الزيتون هو تو على الحل الاجتماعي متاعنا الناس الكل، تو لا وزارة ولا دواوين ولا دار ولا منظمات ولا حد شيء، ولا هو المرأة حتى الفلاح، الفلاح قاعد يتخبط وحده، قاعد هو يدفع الضريبة في الأخر بكل ما ثم حتى واحد باش ينقذ. الحل يلزم رسم استراتيجية متاع دولة بكامل هياكلها، هذه الناس كل تلم وتحط الفلاح تحطه في المكانة الحقيقية متاع
4: يعني أصحاب الرزق هو الفلاح. فنجو نحن اليوم على أساس يا ناس أعطونا حقوقنا، نحن طالبين حقوق، والله ما طالبين شيء. مثلا سعر مرجعي ما فيها بيس، من سبتمبر نجمو نعرفوا سعر مرجعي متاع كيلو الزيتون. الماكينات اللي يجمعوا الزيتون مثلا ماشي الدعم، الماكينات اللي يجمعوا في الزيتون عليها الدولة ما تدعمهمش، علاش مشي لابيا وكانت الاستثمارات في الحي فاش تستثمر هذيك في الحوت، تستثمر تعطيه ماكينة بمليون ومتين ونهار اللي قبل الزيتيات نتاعو يخلصها. الفلاح يحاجه بشوية فلوس دعم قرض موسمي.
5: الفلاح هو الضحية، انت ما تدعمنيش وتقول لي حاجة تجي رخيصة، دعمني في الأدوية نوصل لنتيجة تخفيض تكلفة الإنتاج.
0: وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، أعلن وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ أمس عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، ومنها ما يتعلق بقطع زيت الزيتون، إذ تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين لجانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة.
1: وعلى هامش الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أيام الأبواب المفتوحة بمحاضن المؤسسة الفلاحية، وذلك لفتح أفاق جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة في القطاع الفلاحي، ولاستقطاب الباعثين الشبان وتوجيههم نحو بعث مشاريع فلاحية مجددة وقابلة للنمو، مع تقديم المرافقة الفنية والمالية في كل من ولاية صفاقس والمنستير وزغوان والكاف ومدنين.
0: ومن أخبار صفاقس أيضا وفي شأن بلدي، أفاد المكلف بتسيير بلدية ساقط الداهر الأسعد الزهواني في تصريح للأخبار بالشروع قريبا في مشروع النموذجي لتهيئة وتعصير البنية التحتية لشارع سيدي بوعلي، وحث المواطنين من أصحاب المحلات على ربط محلاتهم بشبكات قبل انطلاق المشروع.
6: مكونات المشروع تتمثل في إعادة تعبيد كامل الطريق، إعادة شبكة التنمية العمومي لكامل الطريق من طريق مهدية حتى لطريق السلطنية، وكذلك بعض الأنجل المتفرعة عن شارع الوعلي، زاد رصيف جديد يكون ذو جمالية معينة على الجانبي الطريق. في الأثناء احنا كنا أعلنا للمواطنين على المشروع هذايا، ودعوناهم لربط محلاتهم بشبكات التطهير والماء الصالح للشراب قبل انطلاق المشروع، كذلك إزالة كل المنشآت غير قارة في المنتصبة على الرصيف واللي هي ما هيش مرخصة يلزم إزالتها لتسهيل الأشغال أولا، وكذلك دي إخضاعها للتراخيص اللازمة والمعاليم اللازمة، إنارة جديدة جمالية جديدة مظهر جديد، إن شاء الله ننزل على منواله في الأنهج الأخرى في المنطقة البلدية بتوفر الإمكانيات اللازمة.
1: على صعيد بلدي آخر، دعا المكلف بتسيير شؤون بلدية الغريبة عبد السلام مفتاحة، دعا أصحاب المنقولات المحجوزة والمودعة بمستودع الحجز البلدي إلى تسوية وضعية محجوزاتهم، وذلك بدفع 30% من المعالم البلدية المستوجبة نظرا لحالة الاكتظاظ التي يعانيها المستودع.
0: في الشأن النيابي، من المنتظر أن يصادق اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسار وسقدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب من ولاية قابس. في موضوع آخر، استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية.
1: المنظمة اعتبرت أن الرسوم المفروضة مقابل خدمة إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل، بما يحول هذا النشاط إلى شكل من أشكال الاحتكار المقنعة المرتبط بخدمة ذات بعد سيادي وحساس. ودعت المنظمة إلى فتح تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ويخضع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة، مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط بما يمنع تحويل المواطن إلى مصدر استنزاف مالي تحت غطاء الخدمات القنصلية المفروضة.
0: وخارج أرض الوطن، ألقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس بالعاصمة الكينية نيروبي كلمة تونس خلال الجلسة العامة حول السلم والأمن بمناسبة انطلاق فعاليات القمة الإفريقية الفرنسية إفريقيا إلى الأمام.
1: رئيسة الحكومة أكدت أن بلادنا متمسكة باحترام القانون الدولي وتؤمن بأن السلم يبنى على أسس العدالة والإنصاف واحترام سيادة الدول واستقلالية قراراتها وضمان حقوق شعوبها وفي مقدمتها حقها في تقرير مصيرها. كما أعربت رئيسة الحكومة عن الأمل في مشاركة مكثفة وبناءة في منتدى تونس للاستثمار الذي سينعقد يومي 25 و26 من جوان القادم، باعتبار أن تونس وجهة رائدة للاستثمار على المستويين الإفريقي والدولي.
0: وفي الشأن القضائي، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أمس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الأعلاميين برهان بسيس ومراد زغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة غسل الأموال وجرائم جبائية.
1: الحكم الابتدائي كان أقر أيضا تسليط خطايا مالية ضد زغيدي وبسيس ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
0: في أخبار العالم، تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الصينية بكين التي يصلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء مشاورات غدا وبعد غد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن حرب إيران، وذلك بعد نحو 8.5 أعوام من زيارته الأولى.
1: وعشية هذه الزيارة قال ترامب إن واشنطن ليست بحاجة إلى مساعدة من الرئيس الصيني بشأن إيران، وأكد أنها ستنتصر بطريقة أو أخرى سواء بشكل سلمي أو بغير ذلك، فيما دعا وزير الخارجية الصيني باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران وواشنطن، معربا عن نية بلاده مواصلة دعم هذه الوساطة.
0: لقاء ترامب بنظيره الصيني سبقته مشاورات اقتصادية وتجارية بدأها اليوم وفدان من الصين والولايات المتحدة في كوريا الجنوبية. ويرى نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش أن ترامب يزن بكين التي تعد المستهلك الأكبر للنفط الإيرانية وتخشى حربا إقليمية تعوق تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، وأضاف أن سيناريوهات القمة تتأرجح بين اتفاق اضطراري أو صبر استراتيجي صيني في انتظار إضعاف ترامب أو قمة رمزية بلا تغيير بنيوي.
1: ومع تعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لهجة تصعيدية إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى اتصالات مباشرة تجري بين الولايات المتحدة ومسؤولين إيرانيين. في المقابل أعلنت طهران 5 شروط تمثل ما وصفتها بضمانات الحد الأدنى لبناء الثقة لبدء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وتتضمن بالخصوص تعويض أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز.
0: وعلى الجبهة اللبنانية، كثفت المقاومة مساء أمس عملياتها ضد مواقع وانتشار قوات الاحتلال الصهيوني عند الحدود الجنوبية للبنان، مستهدفة تحركات وآليات وتجمعات للجنود بسلسلة عمليات متزامنة استخدمت فيها الصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية والقذائف المدفعية.
1: ومع تصاعد عمليات المقاومة في الجنوب، أقر جيش العدو الصهيوني بإصابة جنديين إسرائيليين نتيجة انفجار محلقة تابعة لحزب الله، فيما أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة لن تغادر ساحة المواجهة، وشدد على أن ملف السلاح والمقاومة مسألة لبنانية داخلية وليس جزءا من التفاوض مع الاحتلال الصهيوني.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مشاركة دولية هامة في الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعة الغذائية التي تنطلق اليوم بقصر المعارض بصفاقس. بلدية ساقط الدير تنطلق في مشروع النموذجي لتعصير طريق رئيسية بالمنطقة البلدية. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر ممارسات شركات خدمات التأشيرة، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق اليوم على 5 مشاريع قوانين إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
0: نشأة بصباح قدمناها لحضرتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزهة الواتية. الكلمة الآن لمهدي قاسم والأخبار الرياضية. متابعة طيبة، يومكم سعيد، صباح الخير مهدي.
8: صباح النور نزهة، صباح الخير فاطمة، صباح الخير لكل مستمعين، صباح النصر، صباح الإقناع، الامتاع، الإبداع لساقية الامتياز ساقية الدير.
9: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة
10: ديمة.
7: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: ساقية مونة مور، إن شاء الله نشوفك على البوديوم. وأخيرا البوديوم كانت لساقية الإقناع، ساقية الإمتاع، الإبداع. البارح كرنفال كبير، مليار مبروك لساقية الدير أول مرة، وصعود هام جدا تاريخيا للناسيونال آ. ساقية البارح بتوقيع 12 ماي 2026، دخلت التاريخ من الباب الكبير بأسماء مميزة على مستوى الهيئة المديرة، على مستوى لجنة الدعم، على مستوى الملاعبية، على مستوى جمهور الساقية، بإيقاعات رائعة جدا تبقى في البال. تهاني كانت البارح من الجامعة التونسية لكرة قدم، تهاني من مختلف الأندية التونسية، تهاني سيسيس، تهاني أندية صفاقس. أجواء عالمية البارح في ساقية الدير، سيرتو أمام بلدية ساقية الدير، عائلة الملاعبية كانوا حاضرين، سيد محمد الحجري ولي صفاقس المعتمد الأول، معتمد ساقية الدير، طارق مهدي عضو مجلس النواب، السيد عبد العزيز المخلوفي، السيد مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسيرية للسيسيس، مختار ضويب، المسؤولين السابقين، لاعبين القدامى للساقية، جمهور من ذهب صنع للساقية العجب، وطبعا الداعمين الدائمين للساقية. كرنفال، مهرجان، كل شيء كان البارح في ساقية الدير. 5-0 أمام هلال رضيف في إيقاع كان مميز. هارون بن عامر، وسيم بن عتيق، لسعد بوراوي، زيد العلوي، وشاهين الدوزي، خماسية تدخل التاريخ وتؤكد طبعا أنه الساقية تحلق على دوام في عالم الرابطة الثانية. كانت القلوب والأذان تختلف، لكن بنسق واحد، القلوب في متابعة الساقية، الأذان في ملعب جلمة، نصر جلمة ليلعب بطبيعة الحال احتراما للميثاق الرياضي أمام السيدة، أمام الملعب الجيبسي، والتعادل 0-0 يهدي النصر وورقة العبور والامتياز لتقدم ساقية الدير. أجواء كبيرة برشا عيناها البارح، تبعناها البارح في ساقية الدير. حبيت تبدلكم بالنغم هذية للساقية اللي هو النغم الرسمي والأغنية الرسمية لساقية الدير. كوتش يوسري بن كحلة، موسم الاستثناء، موسم الإبداع كان طبعا مع ساقية الدير. أوش قال عن هذا التتويج وهذا الصعود التاريخي؟
1: الحمد لله، هو على موسم كامل من أول يوم دينا التمارين. نتذكر في واحد أود حتى قلنا للجوارات ما خير يلعبوا قبل في نوادي، وعاشوا ما تصعود وغيره ما تراوسنا، نحاولوا نعملوا موسم تاريخي ما تعديش علينا كإطار فني ولاعبين وإدارة، وحتى كيف كيف ما حتى المستقبل نتاع الناس كل ما تكون موسم تاريخي. وكنا أهدافنا راي غير محدودة، ما تقصوا في البطولة ولا في الكاس، حاولوا نوصلوا لأقصى نقطة. عارفين في بطولة متاع 26 جولة أقصى نقطة هي المرتبة الأولى والصعود، والحمد لله توجناه معناتها في آخر مباراة. والملاحظين الكل معناتها اللي تابعوا معناتها الكل من قريب ومن بعيد، كل ما يقولوا تقدم ساقية الدير السنة هذه معناتها رقم صعب في البطولة، من ناحية معناتها الفوز، ومن ناحية معناتها حتى اللعب الهجومي اللي قدم فيه، والناس كل مقتنع أنه تقدم ساقية الدير أحق من كل النوادي معناتها بالصعود وبالمرتبة الأولى.
0: الناس الكل مع الإيقاع هدايا يسري بالفعل، مع سيد مونير ملك، مع ثامر المكور، مع الناس الكل، بيرفورمانس أخرى على جميع المستويات، شهادة امتاع لرئيس النادي سيد مونير ملك أنه الأفضل على مستوى رؤساء أندية الرابطة الثانية. سي المختار ذويب، وين سي المختار؟ سي المختار كان حاضر البارح في الماتش، كان شيخ وعامل جو على الساقة، مش هكا سي المختار؟
2: فريق الساقي معناتها عندي مده وانا نتبع فيه، حتى اللي قاعد معناتها يبرز من اسبوع لاسبوع، اداء طيب، نتيجه ايجابيه. الساقي معناتها حقيقه جات في الوقت المناسب، ان شاء الله نتمنوا لها الصعود ونكون مساعده، هي اللي دخل فيها الجو معناتها العام، الجو الرياضي ممتاز، حضور مكثف للجماهير معناتها
0: الساقي الكل
2: مرتاح.
0: ان شاء الله معناتها ان شاء الله هذه تكون بدايه، ونتمناو نمشيها السكاك الحديد السياسي. ان شاء الله ان شاء الله ترجع تحيا رياضه في تونس، وان شاء الله ترجع سنوات الاقناع ان شاء الله، وترجع كل اربع انديه في صفاقس تو دربي عاد مش يولي بين سي اس اس وتقدم ساقية الدير. أغاني الفيراج البارح كلها أغاني سيسيس، حتى قدام البلدية، مي أموري، قلعة الأجداد، معنا كل شيء سيسيس. وأعمل بطبيعة الحال رونفوا على الأجواء في ساقية الدير. أعطيني حمدي الأجواء كيفاش كانت قدام بلدية ساقية الدير البارح 8 متاع الليل، أعطيني هاك الأجواء. هات هات هذه الأجواء قدام البلدية الشيخة، تحية لكل وخيين عوين الأمن، تحية لمعتمد ساقية الدير، كاتب عام بلدية ساقية الدير، ناس كل ناس كل، جو كبير، كبار صغار، ناس كل، ساقيت لنا ساقيت لنا. يا بابا يا بابا. هذه الكار وهي داخلة قدام البلدية سقيدير ايه بعد شيخ بعد. وين خاف عليه خمسة ولا خميس عليه وبرافو للسيقي البارح 5-0 ديجا ميم هيلر داي. بقيت النتائج كانت على نحو التالي: جندوبة الرياضية 3-1 مع القلعة الرياضية، سبورتينغ المكنين 1-1 مع جمعية ريانا، نصر الجلمة مع الملعب الجيبسي 0-0 وبرافو نصر الجلمة احترم ميثاق الرياضي رغم انه الملعب الجيبسي عمل اعتراض البارح في الليل احتراز جديد. غيث الصالحي لعب نصر الجلمة لعب ثلاثة معناها مع ثلاثة أندية والإجازة نتاعو مع مستقبل القصرين ما هيش موجودة بطبيعة استئناف زادة بالنسبة لحكاية الملعب الجيبسي ومستقبل القصرين نهار 19، يعني حتى في صورة إسناد زوز نقاط الساقية رسميا في الناسيونال آف. ديجا قالها البارح لطفي القادري مدرب الملعب الجيبسي، قال مانيش راضي على أداء فريقي، ثلاثة ماتشوات ما سجل إلا هدف وحيد. إذن البراج شكون وشكون في البراج؟ نادي حمام لنف، مستقبل القصرين، والملعب الجيبسي اتحاد تطاوين. رسمي الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين ونادي حمام لنف مستقبل القصرين. هذه الصور اللي تقدم حصريا هذا الصباح مرة أخرى. مبروك مبروك للساقية، وديجا الأغنية هذه تسمع فيها ثاني مرة تعدى على أمواج إذاعة تفاقس فيها العشق والحب والغرام للساقية مونا مور. وجو كبير برشا، والبارح مراول سيسيس زيادة مراول زرقة وبيضة في مدرجات ملعب سقيدة دير. تحية للناس كل وتحية أيضا للسيد مهدي الفريخة اللي كان حاضر، والدعم بسيكولوجي كبير برشا لأبناء سقيدة دير. نجي الآن للرابطة المحترفة الأولى، تويناتو صفحة الرابطة المحترفة الثانية. الرابطة المحترفة الأولى تتلعب مقابلتها اليوم وغدوة بإذن الله. البارح 2-2 بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى، ماتش صفر بديس بن صالح درصاف القنواتي كحاكمة الفار. اليوم الأربعة نتاع العشية بنزرتي أترجي الجيسي، نادي بنزرتي بلوك الكوتش الحيدوسي، سيف الورتيني حكم الفار، أمين الفقير، مستقبل الجيبس الملعب التونسي عبد السلام ماني ومحمد علي قروية حكم الفار. غدوة الأربعة نتاع العشية تتلعب الماتشوات اللي يوزل بها الستار للموسم الرياضي: اتحاد بن قردين ترجي الرياضي التونسي، أنور فضيل يدرب اتحاد بن قردين وسبق له ولد ترجي الرياضي التونسي، نجم المتلوي شباب القيروية، الاتحاد المنصري مستقبل سليمان، النادي الافريقي الاولمبي البيجي، والنادي الصفاقسي النجم الساحلي. خبير لليطوال رسميا استقالة الهيئة المديرة للنجم الساحلي بقيادة فؤاد قاسم جات في وقت يحتفي به النجم 101 سنة، أمور ما تعجبش في النجم الساحلي. وأيضا في الترجي التونسي سيد حمد المد بتدخل كبير برشا أنه إقالة الإطار الفني للترجي التونسي بقيادة باتريس، أيضا إقالة المدير الرياضي، وكل ملاعبي تم التمديد ليه سينظر من جديد، أمور ما تعجب زيادة داخل عائلة الترجي التونسي وقرارات صارمة يلزم إيقاف هذا النزيف. نجي الآن للسي اس اس، هشام بكار عمر بن علي غدوا موجودين على مستوى التشكيلة بعد الغياب الأسبوع الماضي. السي اس اس يعمل تذكر دعم قطع النظر على ليزابونمون اللي دخلوا مباشرة للستاد، اللي حب يعاون جمعيته فما تذكر افتراضية، لأنه أمور ما تعجبش للسي اس اس ماديا تنجم تمشي وتقص تيكي 10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 هذي الكل لدعم صندوق النادي الرياضي الصفاقسي. ونذكر لقاء غدوة إن شاء الله مش يكون منقول على الوطنية الثانية وأيضا قناة الكأس القطرية. نذكر دائما أنه الرابطة المحترفة الليلة الثانية، نذكركم أنه أمل حمام سوسة رسميا هو اللي يصعد بالنسبة للمجموعة الأولى، ولو أنه نادي حمام لنف بعث للرابطة تشكية كبيرة تذمرات من تحكيم باسم بالعيد، وقال باسم بالعيد راهو عمل اللي حب عليه دائما سويت لنادي حمام لنف. وبالنسبة للصورة السمحة برشا ما فماش جمعية في صفاقس ما بعثتش التقدم سقيدير، قاعد نشوف تو يبعث لي سيموني الملك قال لي كل رؤساء أندية الرابطة الثانية بمعناه كل كل كل هناو فريق تقدم سقيدة دير. أيضا تهاني كانت من بعض الأندية العربية وحتى من عشاق الساقية، يكفي فقط ونعطيكم ربما لهنا عشاق الساقية في الصين محمد علي بهلول الصين أيضا من اليابان كيف كيف محمد العايدي من الولايات المتحدة الأمريكية قاعدين يتواصلوا معنا. مبروك للساقية والساقية منى مورا، ما قالوا لي مشكل عم جاي هذاك الدربي شو اللي سيس وساقية، وفما شارم كبير برشا باعتبار الدربيات غابت على صفاقس من 94-95. إن شاء الله علاش لا نلقاو الرالوي لوسيكا يعودوا زيدا للرابطة المحترفة الأولى وتنتعش الرياضة في صفاقس. ميساج نحب نوجهه لوزارة الشباب والرياضة بدرجة أولى، الساقية بإنجازاتها لا تتماشى مع ملعب، معناه ملعب شو قول لكم ما يجيش ملعب، معناه على مستوى البروجيكتور متاعه، على مستوى أرضية تعيسة، على مستوى مدرجات تهز 400 متفرج، على مستوى الاستاد لا يتماشى بالمرة مع الساقية. نفيقوا تاو شوية ونتحركوا شوية إن شاء الله وزارة الشباب والرياضة، ويكون مكافأة فريق الساقية بملعب يليق للساقية إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. هذه إذن أخبارنا الرياضية ما تسعى أربعة برشا جديد على مستوى أخبار السياسة، وإذا نفهم جديد على مستوى أخبار الرياضة التونسية. أحلام تعلقات، ما تحية مهدي قاسم، إلى اللقاء.
3: الثامنة صباحا، صفاقس قصة كتاب، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. في تصديره لكتاب أدباء معاصرون من صفاقس، استشهد الأستاذ محمد كمال جردق بالمقولة التالية: إن أدبنا العربي الحديث قد عرف أعلاما من الأدباء والمفكرين لا يقلون إبداعا عن زملائهم الغربيين. لهذا ربما اختار المؤلف بداية حكيمة في أول كلمة من مقدمته بقوله: ما أحوجنا إلى وضع مصنف حول أدباء صفاقس وهم جديرون به حقا. بهذا يضع الكاتب تحت المجهر قضية على غاية من الأهمية تتصل بمدونة، بل نقول موسوعة أعلام صفاقس، التي من شأنها أن تفتح على القارئ عالما جديدا من الأفكار والمواضيع والإبداعات. يبحث الأستاذ محمد كمال جردق حياة سبعة أدباء من جهة صفاقس، ويغوص في أعماق روحهم لتقديم قراءة حديثة عن إبداعاتهم تذكر جيل اليوم والغد بتاريخ هؤلاء المبدعين. صفاقس قصة كتاب، كتاب. وكتاب أدباء معاصرون من صفاقس يتيح للقارئ معرفة محمد محفوظ 1921-1988، وقد اشتهر بالتحقيق والتأليف، ومن أشهر أعماله دائرة مقديش التي حققها بالاشتراك مع الدكتور علي الزواري. كما يتيح الكتاب معرفة محمد سعيد القطاري، وهو من مواليد قفصة سنة 1932، عاش بمدينة صفاقس، ومن أعماله قصة طويلة يدين فيها الشعوذة والمشعوذين. الكتاب يتيح أيضا معرفة محمد الشعبوني 1928-1992، له مؤلفات وفيرة، ولا يستطيع الدارس للحركة الأدبية بصفاقس أن يغض طرف عن شاعرنا الأول كما يقول المؤلف. الكتاب يعرف أيضا بالأكاديمي محمد بن محمد لخبو، وهو ناقد معروف اهتم في بحوثه بالأدب الفلسطيني، وله عديد المؤلفات ومهمات علمية غزيرة. أيضا نجد مصطفى الفارسي 1931-2008، له سيرة أدبية حافلة بخمسين سنة من العطاء في الرواية والقصة والمسرح. كما يعرف الكتاب أيضا بالشاعر محمد البقلوطي 1957-1994، صاحب آخر زهرة ثلج وكن زهرة وغني وقصص للأطفال. هؤلاء السبع على شك أنهم يمنحون قدرا من النخوة والاعتزاز، لكن كيف يمكن أن نقارب هذا العدد بمنتهى الدقة في 62 صفحة فقط؟
4: أليست القائمة الآن في حاجة إلى التمدد والكشف عن أسماء أخرى من مبدعي صفاقس؟ إلى أن يتم ذلك يمكنكم قراءة كتاب أدباء معاصرون من صفاقس للأستاذ محمد كمال جردق في المكتبة الجهوية بصفاقس.
3: صفاقس قصة كتاب، قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
5: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.net. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.net. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: أسبح. شد عندك
1: صباحات الابتسامة، صباحات الفرح، صباحات الأمل. بالأساس إن شاء الله ديما نهديوها لكم عبر إذاعة صفاقس في أحلى صباح. ونمشي مباشرة كما قلنا وقال الجانجل شد عندك، مع تحية لكل الفريق اللي يسحبكم في هذا المشوار. نمشي وشد عندك ونستقبله من خلال الفقرة هذه الدكتور محجوب العوني، أستاذ علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمونستير. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا، نهارك طيب.
2: صباح الخير، اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه.
1: شكرا لك دكتور. طبعا انت معانا اليوم، واذا كان اي انسان يسمع دكتور محجوب يتذكر خاصه الكوميتا اللي كانت موجوده واللجنه الوطنيه لمجابهه فيروس كورونا، وخاصه ديما الرسائل التفاؤليه اللي كنتوا توجهوها لكل المواطنين، لانه خلينا نقولوا نحن اكثر من 50% من اي مرض موجود راهو الجانب النفسي هو اهم داعم باش نجم الجسم المناعي يتقوى ويكون موجود لمكافحة اي نوع متاع فيروسات او اي نوع من الجراثيم. دكتور علاش اليوم نحكيه على الفيروس هذا جديد، فيروس هانتا؟ الناس كل سمعت بالفيروس هذية بعد اخبار السفينة السياحية اللي كانت في الاطلسي، 7 حالات وثلاثة وفيات حسب منظمة الصحة العالمية. وانت سيادتك في احد المقابلات قبل بنهارين قلت هانتا فيروس معروف منذ عقود ولا يشكل تهديد. شنو اللي صاير بالضبط في الايامات هذية؟
2: الايامات هذية خطر وقعت بقرة في مكان في الباخرة اللي تعتبر حالة معزولة، والحالة هذية تكون بقرة بنسبة كبيرة من المتواجدين في فضاء نسبيا ضيق، معناتها التواصل ما بين الأفراد الموجودين في نفس الباخرة وقعت الإصابة هذية، وقعت وفيات، شيء معناتها يؤسف ليه عن طريق فيروس هذاك. وعلاش نعرفوا نحن اللي الكوفيد مازال جرح متاعه أثر عند الإنسان، وبالتالي

0: في كل نوع إصابات فيروسية تخلي نوع من الهلع والخوف، والصورة ترجع من جديد متاع الكوفيد والحجر وهذا.
1: نعم.
0: هذه لكن هو فيروس كما قلت لك معناته فيروس معروف منذ 1950 في حتى 1953 في حرب كوريا تعرف الفيروس هذا وتسمى هانتا اللي تواجدوا في نهر كما قلنا متاع كوريا.
1: نعم.
0: وبعد وقعت حالات أخرى معناتها معزولة أهمها اللي عام وقعت 1993 و 1996 هذا محلات وقع فيهم وفيات، لكن سنويا يقع حصر نسبة من الإصابات تسجل في عدة دول. الفيروس موجود في كل الأقطار في كل الأماكن، لكن ما هوش بالخطورة المعروفة خاطر عنده صعوبة في الانتقال، عنده صعوبة في الانتشار. أولا الساعة الأغلبية 99% نقوله تتعدى كان عن طريق الحيوان. ثم حالة واحدة من فيروس هذا أونديس اللي عنده القدرة بعد ما يصاب إنسان به عن طريق الجرذان يصبح الإنسان الحامل للفيروس هذا قادر باش ينقله لإنسان آخر.
1: كيفاش؟
0: ساق العدوى الإنسان لإنسان، وهذا الشيء وقع في الباخرة هذه بالصدفة رغم البناليتين تاع الانفكسيون تاع الفيروس هذا وقعت مع فيروس اللي هو أخطر نوع في الهنطة.
1: نعم.
0: ووقعت إصابات
1: العدوى كيفاش كانت دكتور يعني من الانسان الانسان فيما يخص النوع هذية من هانتا اللي هو كما قلنا مانديس، شنو كيفاش هي العدوى كيفاش تصير الانديس
0: العدوى؟ اولا ساعه يلزم تنتقل من الـ من الـ الفار ولا الحامل للفيروس اللي هم الاغلبيه انواع من القوارض، وراه كل نوع موجود في مناخ معين وكل نوع حامل لنوع من الفيروسات. نعرف في جنوب أمريكا في الأرجنتين سمى نوع من الفيران هذايا اللي يحمل الأيدس هذايا، والنوع من هذايا الجرذان من الفأر هذايا يتكاثر بصفة مهولة كبيرة ياسر، وبالتالي يكون حامل للفيروس يصاب به إنسان. الإنسان ذاك مدام هو حامل للفيروس ينجم يعديه لإنسان آخر بالاحتكاك والتواصل، وخاصة يلزم يكون معناتها
1: هل باللمس هل بالتنفس كيفاش العدوى تصير؟
0: من طريق التنفس أي من طريق التنفس، ولكن يلزم تكون علاقة حميمية تكون ثم تواصل فوي في عائلة داير الحاله
1: ديجا هي عائله صارت في السفينه
0: تلقوها عند عائله راجل ومرته
1: بالضبط.
0: ولكن الفيروس هذا باش ينتقل من الانسان للانسان لازم شارج فيرال، معناتها كتله فيروسيه كبيره تتعدى للانسان عن طريق التنفس ولا عن طريق الرذاذ نتاع الكلام وقت ما يحكي
1: يتكلم.
0: مع انسان اخر، وبالتالي ماهوش كيما
1: الكورونا
0: اللي نسبة امتاع الشارج المطلوبة باش تقع الإصابة أقل، سرعة الانتشار أكثر، وبالتالي ما نسميش شبه مقارنة ما بين وهو والكورونا.
1: واضح. إذا كان نعم إذا كان نعطيه فكرة حول الأعراض باش المواطن ما يقعلوش لخبطة دكتور، شنو الأعراض الأولى؟ شنية بالأساس
0: الأولى هي سخانة كبيرة مباعثة تجي هكا بسرعة ما ينطن بي هكا يصبح عنده سخانة كبيرة، أوجاع في الرأس زادة كبيرة تريف، وعندك في العضلات العضلات تظهر تتطور الحالات هذه وانت والنوع من الفيروس، ثم اللي يتطور باتجاه التهاب وديتريس بالمونير معناتها تأزم تنفس على بإصابة الرئة الرئة وتتعكر الحالة وقتها حتى الحركة معناتها الجهة القلب زاد يتعثر وتصبح الحالة هذيك صعبة تؤدي في أغلب الحالات إلى الوفاة بنسبة تجاهز 40-45% من المصابين. وثم الحالة الأخرى هي فيبر إيموراجيك معناتها سخانة تصحبها نزيف داخلي وتتعكر الحالة تتطور حتى على مستوى الكلى وتعقف الوظائف نتاعها وبالتالي تؤدي كذلك إلى وفيات. النسبة نتاع الوفيات من 10-15% في الحالة هذه. إذن عزوز أعراض أساسية ووقت التطور الوفيات تصبح النسبة نتاعها مرتفعة. دون ذلك عديد الحالات اللي تقع بالإصابة بفيروس هانتا اللي ما هوش من نوع إيدس ما تمر بسلام وما تعدى
1: إنابيرسيو. نعم دكتور نافو أنه في فرنسا وقعت الجيل أولى الحالات بهذا الفيروس. أولا هل عندنا تحليل في تونس من أجل تشخيص هذا الفيروس؟
0: شوف هما توا بالنسبة للفيروس والأهبة اللي وقعت واليقظة الصحية هي بالنسبة للدول اللي عندها أفراد متواجدين في البؤرة هذه وباش يروحوا لبلادهم وبالتالي ثم بروتوكول أوسط به المنظمة العالمية للصحة كل الدول اللي هي عندها كما فرنسا عندها قريب 5 من 1 من فرنسا في كندا في أمريكا 19 دولة اللي عندها ناس باش يرجعوا لهم اللي هما كانوا متعايشين متواجدين في البارة دي واللي وقعت فيها وفيات وبالتالي هو ينجم يكون حامل للفيروس وما دام يتعدى الفيروس من إنسان لإنسان قابل لذلك أي إنسان حامل للفيروس بعد الأعراض اللي لفترة الحضانة قادر باش يعمل يصاب به الناس أخرى وبالتالي الدول هذه كلها خلطت احتياطاتها وجهزت آليات لمتابعة والحجر للمصابين اللي يثبت إصابتهم ب 45 يوم وكذلك اللي مشبوه فيهم وكل من كانت معاه اتصالات معناتها لي بيرسون كونتاكت الكل وقع حصرهم حالة بحالة ووقع معناتها إجبارهم بالحجر صحي ومتابعتهم صحيا لمدة فوت المدة متاع احتضان وتضاعف الفيروس اقل شيء 42 يوم.
1: واضح جدا. المدير العام لليقظه الدوائيه الدكتور رياض دقفوس اكد انه ما تم حتى حاله والحمد لله من الاصابه في صفاقس. بصفتكم خبير دكتور هل عندنا قوارض ناقله في تونس؟
0: هو القوارض بصفه عامه كلها مخزن للفيروسات كما كبقيه الكائنات اللي يمكن يتعدى من خلالها. نعرفوا القوارض هذه تتواجد موجودة في كل بلاد لكن موجودة. النوع الخاص هذه اللي وقع معناتها دراسته وهو مسؤول في حالتين عام 1996 وفي الأرجنتين وسنا في الباخرة هو الأيدس اللي محمول من طرف نوع من الجردين من الفيران اللي ما هيش متواجدة عدنا نحن في تونس هذايا اللي يخلي معناتها احتمال تواجده الفيروس حاليا هذايا الأيدس في تونس ضئيل وضئيل جدا نظرا لعدم تواجد وتكاثر هذا الريزرفوار نتاعه في تونس. هذا ما يمنعش باش الواحد ياخذ كل الاحتياطات فيما يخص القوارض بمعالجتها وخاصة في الأماكن اللي يتكاثر فيها ونعرف وين ينجم يتكاثر في المخازن الليكاف في الأماكن اللي لا.
1: شو نعمل بالأساس دكتور يعني اليوم باش ناخذ الوقاية والقاية تبقى دائما خير من العلاج في المخازن في الفلاحة كيفاش ننظفوا خلينا نعطيه بعض الترتيب لكل الناس.
0: هو في كل حالة وقت الإنسان مش يدخل المخزن مسكر والمنزل مهجور ويمكن يتكاثروا فيه القوارض هذه أول معالجة ليه يجب يكون حامل الكمامة ويقلص من الهيجان نتاع الغبار، والواحد باش ما يستنشقش الغبار اللي هو مصدر تواجد الفيروس فيه، معناتها يعمل يبلها بالماء وبعد يقوم بالعملية ويكون حامل الكمامة ويكون عنده جواندوات، معناتها باش يبعد ما يتلوث في صورة ماء إذا كان سمى حاجة تكون سبب للإصابة. هذه وكذلك الفيران ديما الواحد المخازن خاصة متاع المونة والمخازن متاع القمح وغيرها تكثر فيها الحالات هذه، يقع مداواتها ويقع متابعتها والتنبيه للعمل في وسطة باش يكونوا ماخذين الاحتياطات اللازمة في صورة ما إذا ثم
1: حالك ديركت بي. خلينا دكتور في جملة واحدة للناس الكل اللي تسمع فينا واللي تفرج علينا في الفيديو واللي طبعا الناس الكل خايفة، خلينا نقوله، هل هانتا ينجم يولي وباء جديد حسب منظمة الصحة العالمية؟ هل ينجم يكون في تونس مع المناخ المتوسطي مع شمس المزيانة؟ وشنو توصيتك الأخيرة دكتور؟
0: شوف الهانتا عمر ما ينجمش مهما يكون الأمر باش يعطي وباء بمثل ما ريناه في الكوفيد، وما ينجمش يكون بنفس الطريقة اللي انتشر بها الجريب ولا أي نوع من الفيروسات الأخرى ذات القدرة التضاعف متاعها وسرعة الانتشار. هذا ما عندوش أولا سرعة الانتشار، لأنك كما قلت لك يلزم شارج كبيرة فيروس باش تتعدى من الإنسان الإنسان. العدوى ما بين الإنسان ضئيلة وضئيلة جدا، خاطر مثلا مش كلهم قادرة باش تعمل ذا حالة واحدة، والحالة هذه مربوطة كذلك بنوع من الفيران الخاص، وأنت العدوى للإنسان يلزم تكون بمعناتها متواصلة لمدة طويلة باش ياخذ شارج كبير وتكون حميمية وتقارب أكثر. هذوما ظروف صعبة باش تخلي الفيروس هذا ينتشر ويكون قادر باش يعمل ان بيديمي كبيرة ولا ان بانديمي. داير ملي وقع اكتشافه عام 1950 الى يومنا هنا تم 3 ابيديمي اللي وقع دراستهم ومتابعتهم، وثم حالات ابيزودية كل عام يقع اعلام المنظمة العالمية ب 200-300 حالة ما عندهاش حتى التأثير وبائي
1: الحمد لله.
0: هذه معزولة، حالة معزولة، خاطر كأنه واحد في بيت واحدة عائلة واحدة عايشين، وبالصدفة كان الفيروس القاتل هو الموجود، والاحتياطات الوقاع أخذها توا والإجراءات والبروتوكولات تمنع أي انتشار فيروسي. إذا ما ثماش حتى خوف وما ثماش حتى احتياطات زايدة باش ناخذوها أكثر من الوقاية في الأماكن اللي يمكن تواجد فيها القوارض.
1: الله ينورك دكتور محجوب العوني أستاذ علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنسير. هذه رسالة طمأنة للناس الكل، لاباس بإذن الله ما ثم كان الخير، خاصة وأن كل المجتمعات اكتسبت الخبرة من مواجهة فيروس كورونا على طيلة سنوين، وإن شاء الله ديما بخير. صابر الرباعي هكا ولا ألف سلامة عليكم الناس الكل. شكرا لك دكتور، نهارك طيب. شكرا.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: 28 دقيقة كرونيك الصباح في أحلى صباح 13 مايو 2026، من خلال سعيدة جدا باستقبال الأستاذ العلاقات الدولية الصديق بشير جويني. صباح النور أستاذ بشير.
1: صباح النور فاطمة، تحية ليك ولكل مستمعات ومستمعي إذاعة الشرق.
0: قمة نيروبي 11 و12 مايو 2026، واسمها جديد ولا أفريكا فورورد، شراكات من أجل الابتكار والنمو، باش أكيد نخليه من خلالها كل المستمعين متاعنا في قلب الحدث، نحاول نعطيه بعض التفاصيل. القمة من تنظيم مشترك بين فرنسا وكينيا، ترأسها ويليام روتو وكذلك ماكرون، يحضروا فيها حوالي 30 رئيس دولة وحكومة إفريقية، أكثر من 1500 رجل أعمال وممثلين عن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمجتمع المدني والشباب. صارت القمة هذه الأول مرة سنة 1973. القمة ما تصيرش في فرنسا ولا في بلد، تصير كل عام العادة إلا في فرنسا ولا في بلد فرنكوفوني، لكن السنة صارت في خلينا نقوله نحن في بلد أنكلوفوني أو أنجلو ساكسوني في شرق إفريقيا، باريس تسميها تويكا، الشراكة إفريقيا اللي تربح. أكثر أكيد تفاصيل في هل تفصيلة جديدة أو هل تغيير جديد الجدي، خاصة بعد ما خسرت فرنسا عديد القلاع، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، وتقلص النفوذ متاعها قدام الصين وروسيا وتركيا. وماكرون يحب يوري اللي البريكاري اللي وفاه في 2017 ينجم يرجع في صيغة جديدة. سيد بشير.
1: صحيح صحيح فاطمة، شكرا على التقديم الوافي والظافي. وحقيقة القمة وانعقادها في نيروبي فيها أكثر من دلالة. أنا فما دلالة نتاع أنه كما ذكرت البلد الأنجلو ساكسوني، أنه قضية الفرنكوفونية وقضية ما كثير من المراقبين يسميه يعني اندحار فرنسا وغيابها وتغييبها وانسحابها من يعني مواطن قدم تعتبر استراتيجية لها. أيضا في قراءة ثانية ممكن البعض يعتبر أنه دخول فرنسا عن طريق بلد أنجلو ساكسوني كما كينيا، ونعرف كل علاقة كينيا مع الأنجلو ساكسونية ومع الكومنولث ومع بريطانيا وإلى آخره، أيضا فسرها البعض بأنها محاولة للدخول عن طريق طرف غير فرنكوفوني، طرف ما عندوش أو لا يحمل على كاهله ما تحمله الدول التي كانت مستعمرة من فرنسا. بينما أعتقد البعض الآخر أنه المسألة لا تعدو أن تكون محاولة لغسل يعني فرنسا أو تطهر فرنسا من كل ذنوبها وأدرانها المتعلقة بالفترة الاستعمارية، ونعرف أنه الاستعمار الفرنسي في أوروبا في القارة الأفريقية كان استعمار يعني قاسي وقاسي جدا على الشعوب، وكان قاسي وقاسي جدا على الثقافات، وكان أيضا قاسي وقاسي جدا على التوازنات الاجتماعية والسوسيو اقتصادية في البلدان المستعمرة. بغض النظر عن كل ذلك، أعتقد أنه ما عبر عنه ماكرون في مداخلته المطول تقريبا حوالي أقل من ساعة حقيقة، أيضا الرئيس الكيني والمداخلة أيضا اللي كان فيها يعني عدد من الذين مونتلونجاج مهمين جدا ممكن نرجع لهم بالتحليل، هي محطة مهم جدا للإشارة ليها ومهم جدا العودة لها بالتحليل والتعمق في الرؤية.
0: بون ان فيت ثم زوز نقاط هامين جدا اذا كان نمشيو في الشكل النقدي لهالقمه هذه. اولا ماكرون يتكلم بعد ما شكر وكذا، يتكلم ما عادش بريكاري، لكن في نفس التوقيت ينتقد المجالس العسكريه مثلا في مالي. اليس هذا نوع من التناقض بين خطاب النديه والممارسة اللي استنسوا بها بالفوقيه، خاصه المستعمرات القديمه فرنسا؟ سي البشير.
1: بالضبط، هذا قضية التناقض بين الخطاب وبين الممارسة، أمر معناها خلينا نقوله ينطلق من اختيار نيروبي. خلينا نقول يعني ماكرون يتحدث على أنه الفرنكوفونية وفرنسا لم تفقد موقعها وإلى آخره واللغة الفرنسية، ولكن يختار بلد ناطق بالإنجليزية. هذا أولى نقاط التناقض. نجي نقطة ثانية متعلقة بالجانب الاقتصادي و بشر ماكرون حتى في الورقة الخلفية وغيره من الوثائق الرسمية للقمة أن الاقتصاد هو سيكون عصبه. ولكن بين ثنايا الكلام دائما الرسائل السياسية المبطنة المباشرة وغير المباشرة أيضا كانت حاضرة، إشارة إلى المستعمر الجديد كما قال ماكرون، واللي هو كما يقول ماكرون روسيا. ولهنا إشارة مهم جدا أن كل المناطق التي انسحبت منها فرنسا وخرجت منها فرنسا عوضتها روسيا. لأن السؤال الكبير أن هذه الشعوب الأفريقية التي أخرجت فرنسا بشكل أو بآخر من أراضيها عوضتها بروسيا، أم أنه هي خلينا نقول تعويض عقابي لفرنسا. أيضا ما قلش تناقض، ولكن البون الشاسع والكبير بين الكلام حول الاستثمار والكلام حول التمكين والواقع نجبزكو واقع الفرنسي اللي ما زال إلى حد الآن يجثم على اقتصاديات عدد من الدول الأفريقية مثالا على ذلك.
0: نعم. تونس وين تحط روحها في أفريكا فورورد سي البشير؟ هل نكون جسر شمال جنوب ولا قاعدين فرجوا كهو؟
1: هو الحقيقة الموضوع فيه أكثر من زاوية، ولكن مهم جدا كما شفنا في أكثر من مناسبة أنه توجهات السيد الرئيس الجمهورية أنه نحافظ على تحالفاتنا ونحافظ على علاقاتنا التقليدية، ولكن في إطار من تنويع وتوسيع الشراكات ولا نكون مرتهنين إلى شراكة واحدة. بالضبط. هذا أولا.
0: نعم.
1: ثانيا عدم الدخول في سياسة المحاور، تذكير بأنه معناها الاندراج في هذا المحور أو المحور الآخر ليس من ثوابت السياسة الخارجية التونسية.
0: نعم.
1: نفتح قوس صغير ونهني أنفسنا كتوانسة، من أيضا كل يعني أبناء سلك الدبلوماسي وزارة الخارجية بمرور 70 سنة على إنشاء هذا السلك المهم جدا.
0: صح.
1: واللي الحقيقة إلى حد الآن قاعدين يعني نعيش في عالم مضطرب، ولكن بفضل مبادئ سياسية ومبادئ دبلوماسية تم صياغتها في المرحلة البركودية ومرحلة دولة بعد الاستقلال، وراكمت خبرة يعني عشرات ومئات من الدبلوماسيين.
0: نعم.
1: يعني يديروا في المسألة بأقدار كبيرة من الحكمة في واقع معناها ضبابي، في واقع معناها متقلب.
0: صح.
1: فهذه أيضا نقطة ثانية. نقطة ثالثة والأخيرة واللي نختم بها، غياب معالم واضحة للنظام الدولي الحالي. يعني خلينا كلنا نعرف النظام الدولي الحالي ما بعد الحرب العالمية الثانية.
0: نعم.
1: تقريبا في حالة اضمحلال، لا يعني أننا يعني نتخلاو على كل مبادئ. هناك مبادئ قانون دولي واضحة تؤمن بها الدبلوماسية التونسية، وذكر بها السيد وزير الخارجية.
0: نعم.
1: وجهات من السيد رئيس الجمهورية، ومن أبرزها ونختم بهذا أنه نتعداو هذا النظام الدولي إلى نظام دولي آخر إنساني أكثر عدلا وإنصافا، خاصة لدول الجنوب.
0: في نص دقيقة رجاء سي البشير الجويني، لو كان عندك دقيقة أو نص دقيقة اللي قلنا عليها يعني تجاه ماكرون وروتو اللي كانوا مشرفين على القمة هذه، شنو تطلب منهم لتونس؟
1: يعني الحقيقة مفروض أن تونس التي أعطت اسمها للقارة الأفريقية أفريقيا يعني هي توجه رسائل، والرسالة الأولى أنه لا تعاون دون ندية، هذا أول شيء. ثاني شيء، لا تعاون دون النظر بشكل معمق إلى المراحل السابقة وتجاوز كل أنواع الفوقية. لا يوجد أي دولة لا تريد أنها تدخل في شراكات مع دول أخرى.
0: صح.
1: المصلحة المشتركة هي أمر أساسي في العلاقات الدولية، بشرط أن لا تكون لا على حساب سيادة الوطنية ولا على حساب مصالح ويعني مقدرات الشعب ولا الشعوب المحلية.
0: شكرا لك سي بشير، إن شاء الله ربي يحمي بلادنا بالأساس، واللي يهمنا وأن بلادنا إن شاء الله تكون دائما في القمة، وخاصة تكون هي صاحبة الريادة على مستوى هالعلاقات في إفريقيا شمال جنوب، وخاصة أن هي الانتخسكسيون بين كل الفصائل. يعني في الخريطة الإفريقية أو حتى على مستوى البحر الأبيض المتوسط أو حتى في العلاقات شمال جنوب بالنسبة للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط. سيد بشير نهارك طيب ونهارك فل إن شاء الله.
1: يومك سعيد وتحية ليك ولكل مستمعات ومستمعي ذات شق.
0: الله يخليك. 8:38 دقيقة مشوارنا مازال متواصل معكم.

كلين دوي. في غمزتنا اليوم في فترة الامتحانات والباك، الولي التونسي يولي يقرأ أكثر من التلميذ بيدو، يجري مصباح لليل على الخدمة، العشية يجري للتود، وفي الليل يعمل رينيون مع المصروف. مات، فيزيك، فرنسي، أنجلي، شكون مازال ما خلصناش، وشكون قال لازم سيري جديدة. التلميذ يراجع برنامج الباك، والولي يراجع رصيد البنكي ويحسبها بالحاسبة أكثر من أستاذ المات. إذا خلصت الفيزيك اليوم نجم نخلص العربية آخر الشهر، ولا نبيع الكهرباء ونرتاح. حتى كلمة تيتود ولا ترعب أكثر من كلمة باك. يسمع التلميذ يقول بابا الأستاذ طلب حصة إضافية، الولي يحس روحه كما واحد جاء يعلقوله فاتورة ضوء جديدة على جبينه. والمشكلة مش في القراية، القراية نور والعلم حاجة باية، أما المشكلة في الأستاذ والأساتذة اللي استغلوا خوف الأولياء وطموح الصغار، ولا الباك عندهم مشروع استثماري موسمي. تلقى الأستاذ في القسم يقول الوقت ما يكفيش باش نفهمكم الكل، أما في الليتود ساعة ونص شرح وضحك وقهوة وسيري حصري. حتى التلميذ ولا يحس اللي نجاح مش مربوط بالمجهود، مربوط بالكود متاع الاشتراك، باك نورمال، باك اكسلونس، ولا باك كنترول، وزيد باك في اي بي تنجح وتجيب مونسيون بإذن الله. وإذا ما تمشيش للليتود يحسوك اللي انت داخل الباك بسكين بلاستيك. التلميذ يولي خايف، والولي يولي مرعوب، لا يكون ولدي ناقص حاجة، لا يكون الناس الكل تمشي وهو لا. أما أكثر واحد متعذب هو الولي البسيط اللي يخدم نهار كامل، ويمكن يتسلف، ويمكن زاد كيف يقص على مصروف الدار، يمكن يحرم روحه من ألف حاجة باش ولده ما يحسش روحه ناقص. تلقى الأم تقول ما يهمش، ناكلوا مقرونة كل يوم، المهم ولدي يقرأ. والبو يقول أقرأ بركة، وكان تحب دمي نعطيهولك. في وسط الضغط هذايا الكل التلميذ زاد يضيع بين خوف من الفشل وضغط المجتمع ومقارنة الأقارب. ولد عمتك قاري 12 ساعة، بنت خالتك عندها 8 4 ايتود تقريها فيهم في النهار و8 في الليل. حتى الدار تولي مركز عمليات، ممنوع التلفزة، ممنوع الضحك، ممنوع الرز، ممنوع حتى تكح. وقته تولي ولدك يراجع ويزمه لا يكح لا يمرض لحد شيء. أما رغم كل شيء تلقى الولي التونسي مازال واقف، يتعب، يتقلق، يخلص، يساند، ويخبي خوفه باش يعطي الولد شوية أمان. خاطر في تونس الولي وقت الباك ما يدفعش فلوس فقط، يدفع من صحته، من راحة باله، من أعصابه، من قلبه زادة، على أمل نهار يسمع كلمة واحدة تنسيه تعب الكل. مبروك ولدك نجح، وحية قلبي وأفراحه، وإن شاء الله ماشين الباك بدعوات البو والأم، وربي نجح كل الصغار.

0: التصحيح. هيت الصحيح
1: 48 دقيقة. هيت الصحيح مع نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى المتوسطة عبد الرحمن تريكة. صباحك ورد وياسمين.
2: صباح الخير فاطمة. صباح الخير مستمعي ومستمعات مشاهدي ومشاهداتي بعد فقس.
1: التقديم العام والعنوان متاع الفقرة متاعنا اليوم أهمية المطارات والموانئ في عملية التصدير أو اللوجستيك وخلق الثروة والنمو الاقتصادي. تونس ماهيش بعيدة برشا على قلب التجارة العالمية في الوسط بين قناة السويس ومضيق جبل طارق على بعد 140 كيلومتر من استقلية، و98% من تجارتنا الخارجية تتعدى عبر البحر. سؤال مش علاش تونس، سؤال علاش مش تونس، وخاصة وأنه تونس كانت رائدة في التاريخ، كانت هي أصل الريادة على مستوى اللوجستيك البحري بالأساس، وأمبراطورة البحر بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط والمبادلات التجارية. ما يتعدى شيء إلا ما يتعدى على ديوانة قرطاج. هكا كنا في تاريخنا. اليوم احنا وين عبد الرحمن؟
2: قبل ما نبداو نحكيو على المشاكل الموانئ والنقل واللوجيستيك في تونس اليوم، لازم نرجع شويه للتاريخ. كما قلت انت فاطمه، تونس فاطمه ومن ايام الحضاره القرطاجيه كانت قوه بحريه وتجاره دوليه عالميه. ونحب هوني نحكي لكم حكايه صغيره كيفاش كانت تونس قرطاج بانية ثروتها ونفوذها من التجارة البحرية. كانوا القرطاجيين يا فاطمة قبل في التاريخ معروفين بالتجارة، وكانوا نهار كامل شادين البحر من البلاد للبلاد، والسلعة متاعهم كانت تتباع في المتوسط بكله. وهكاك كنا بالحق مونوبول متاع تجارة ومتاع حركة بحرية. وخليوا برشا بلايس يتبعوا القرطاج بالسياسة التجارية، يعني مش بالسياسة الحربية. وقرطاج وقتها ما كانت فقط مدينة، بل كانت منصة تجارية عالمية تربط إفريقيا وبأوروبا بالشرق الأوسط. وتونس وقتها كانت بوابة كبرى للتجارة الدولية. واليوم بعد آلاف السنين العالم مازال ماشي بنفس الفكرة هذه فاطمة. يعني الموانئ والنقل البحري هو اللي قاعد يتحكم بجزء كبير من الاقتصاد العالمي. وهذا ما يورينا انه يكفي نسكروا مضيق واحد باش تشل الحركة الاقتصادية
1: هذا اللي شفناها اليوم
2: واقتصاديات كبرى.
1: لكن خلينا نشوفوا نحن اليوم المميزات اللي عنا. شنو عنا؟ عنا موقع استراتيجي مهم جدا، عنا اتفاقيات منطقة تبادل حر مع أوروبا، عنا عضوية مع زليكاف الإفريقية، عنا نظريا نجم نكون بوابة أوروبا لإفريقيا والعكس، وخاصة نحن كنا على إيقاع قمة فرنسية إفريقية. موانا تشتغل لكنها تعب. عنا رادس وحده يهز 61% من الحاويات، لكن نجم نطلعوا أكثر. الاختناق التأخير ولاو يهربوا من الحركة اللي موجودة في صفاقس وسوزة زادة كيف كيف، ونعرفوا أنه ميناء صفاقس كان ثاني ميناء على الصعيد الوطني.
2: صحيح.
1: في المقابل أرقام 2016 بدأت تتحرك شوية شوية.
2: هو بالفعل فاطمة ونجمو حتى نقارنوه هذايا بكي نغزروا البلدان الجوار متاعنا جيراننا. نلقاو مالطا بار اكزومبل يا فاطمة على سبيل الذكر وليس الحصر، دولة صغيرة برشا، موقع جغرافي متاعها كيما تونس، معنا جارتنا هي في البحر هوني، خليها تكون مركز ثقل ومركز ترانزيت عالمي للخدمات البحرية والتجارية واللوجستية في المتوسط كامل. وكيف كيف زاد المغرب مش بعيد علينا، واللي استثمرت بقوة في ميناء طنجة زادت من العمق متاعه بشوال ميناء مياه عميقة، وأصبح أكبر ولا من أكبر الموانئ العميقة في المتوسط، ويخدم في خدمات لوجستية وقاعد يربح برشا من تجارة العبور. وكيف كيف قاعد يستقطب في برشا شركات عالمية في التصنيع على غرار رونو وغيرهم، اللي جعل من المغرب ولا جعل من الميناء هذيك قطب صناعي واقتصادي كامل. كيف كيف الجزائر واليوم قاعدة تمضي في شركات مع الصين باش كيف كيف حتى قاعدة تعمل في ميناء مياه عميقة في الحمدانية.
1: والحمدانية راهي مش بعيدة برشا، خلينا نقوله على بنزرت واللي هي أهم نقطة يعني تواصل أو خلط فاصل وواصل في البحر الأبيض المتوسط. يعني هيك هي النقطة متاع الوسط بالأساس راه. يعني كان خدمنا على بنزرت الكل اوراقهم طيحوا لهم في الماء.
2: صحيح صحيح. وهذا اللي كان يوريه اللي المنافسه يا فاطمه اليوم ما نقاتش فقط على الصناعه والفلاحه بل الموانا واللوجستي والتموقع والسرعه في النقل والسرعه في في في اعطاء لي سيرفيس هذوما. والله نتحسب يا فاطمه كيف كيفاش تونس كانت في ايام قرطاج هي القوه البحريه العالميه.
1: نعم.
2: وبلاد عندها موقع استراتيجي كيما قلت انت استثنائي. راه ما تقوليش المغرب
1: ربي عطانا
2: احنا الموقع نتاعنا جايين في الوسط
1: بالضبط.
2: معلش قاعدين نستغلوا الامكانيات هذه كيما يلزم.
1: نعم.
2: وكيما قلت عندنا سبع موانئ. عندنا سبع موانئ تجاريه اما اغلبهم قاعد يعاني اليوم في اكتظاظ وبطء كبير في الخدمات كيف كيف ضعف التجهيزات ولا قدم التجهيزات وبرشة تعقيدات
1: عدم تجديد التجهيزات.
2: وهذا الكل خلى الموانئ متاعنا هذوما خارج المسارات الكبرى للتجارة الدولية
1: للأسف.
2: وهذيك علاش اليوم نحبوا نجيبوا ولا إذا نحبوا نجيبوا مستثمر أجنبي فاطمة لازم نوفروا له أول حاجة النقل البحري والنقل الجوي يكون منتظم. السلعة متاعه تخرج وتتصدر أسهل وأسرع. يكون وفروا له لوجستيك كامل قادر يواكب المنافسة العالمية. وهذيك علاش احنا في اليو بي ام اي نهار السبت عقدنا نظمنا يوم عمل ولا ان وركشوب حول المعوقات اللوجستية والنقل للصادرات التونسية.
1: نعم.
2: احنا كما تعرف قاعدين نخدموا سنة في اليو بي ام اي على الصادرات واهميتها باش ندفعوا باش نحسنوا في الميزان التجاري متاعنا اللي عارف حتى في السنة هذه عجز اكبر.
1: صح.
2: مقارنة بعملنا ولا رغم ارتفاع الصادرات.
1: نعم.
2: وعملنا دياجنوستيك كامل جبنا جماعة الديوان جبنا كيف كيف الممثلين على الموانئ والمطارات وبحضور الصناعيين والمصدرين وكافة المتداخلين في
1: المنظومة
2: في المنظومة متاع قطاع التصدير. الحقيقة فما برشا مشاكل كانت مطروحة ونعرفوها وهي واضحة بالأساس في النقل البحري اللي يمثل أكثر من 90% من الحركة الدولية.
1: نعم.
2: النقل البحري يا فاطمة خاطر مهمة برشا. عنا شنو اللي يعيق تونس؟ تونس الموانئ متاعها مقاش قادرة باش ترفع الحاويات ولا هم اكتظاظ كبير. فما تكلفة كبيرة في تخزين البضاعة.
1: أي
2: فما كيف كيف فما قلة خطوط بحرية منتظمة. كيف كيف حتى
1: الموانئ متاعنا متجمش تهز طاقة استيعاب كبيرة برشا متاع حاويات في ظل عدم التجديد وفي ظل عدم وجود مشاريع فعالية اليوم.
2: كيما ميناء إصفاق جاي في وسط مدينة
1: إذاش
2: تحبوا باش توسع.
1: عندنا ميناء حاضر آخر وعندنا سنين نطلبوا به اللي هو ميناء حاضر طبيعيا متاع صخيرة
2: في انتظار
1: هيك حاضر باش طبيعيا نستناه وأنه نقوموا بميناء جديد اللي هو ميناء الانفيدة برغم اللي قلنا نو رونتابل في 2020 في كنت أذكر أنت في الوين وين وقت اللي صارت زيدا كيف كيف اليوم نحكيوا على مطار قرطاج اللي شوف يعني نستناه في مشاريع كبيرة برشا لإعادة تجديده لكن إلى حد المتمشين لكن الفرصة حقيقية. علاش اليوم حقيقية؟ أزمة البحر الأبيض المتوسط البحر الأحمر بليتو بدلت القراءة شركات الشحن تلوج على هابس آمنة في الوسط والمتوسط أوروبا زيدا كيف كيف تعمل على النير شوبينج وتحب تصنع ومصانع قريبة وتونس أقرب من آسيا بعشرة ولا 12 يوم بحريا. إفريقيا جنوب الصحراء محتاجة مدخل شمالي سريع وتونس تنجم تلعب دور الممر النظيف.
2: صحيح. وكيف كيف حتى في حكاية المطارات يا فاطمة راه العالم بالتكنولوجيا التويكة راه مقدش يحتاج بضاعة باش تكون رزينة. محتاج نقل سريع.
1: صح.
2: مطار كيما مطار صفاقس جاي في عاصمة اقتصادية وجاي على الجنوب كامل. أنا والله عملنا دياجنوستيك في اليوم الدراسي هذايا في بالك مطار صفاقس يا فاطمة قادر باش يتحمل طائرات كارغو وفي الفريت حاضر لكنه مالوريزمون موش اوبيراسيونيل. اذا نحبوا احنا نطوروا من المطار هذا ولا من المطارات اللي قالت عليهم التونسيان ولا السيد الوزير اللي هما ذو مردوديه ضعيفه. علاش ما نخليوش
1: في عبد الحليم ام كلثوم
2: علاش ما نخليوش الاوبن سكاي يخدم على المطارات هذوما وخلي صفاقس وغير صفاقس تولي هي هاب نتاع ترانزيت نتاع نقل بضائع ولا تجاره عبور من تونس الى افريقيا ولا من افريقيا الى اوروبا في الماتير بريمير ولا في المواد المصنعة. وهذا هوني مش عاديك ديناميكية على مستوى المدينة والأقليم كامل الأقليم الرابع اللي فيه صفاقس سيدي بوزيد توزر وقفصة محتاج إلى مطار يكون لائق بحجم هذه المدن.
1: وفلي يتنافس المتنافسون. خلينا نذكروا أنه تموقع الجيوسياسي لتونس المتوسط ولا ساحة نفوذ الصين في بيري، الإمارات وفرنسا في طنجة. تونس تحب تكون منصة محايدة للجميع ولا تختار تمحور؟ هذا اللي لازمنا نحكيوا عليه في المستقبل. شنو ضمانات السياديه باش ما نوليوش مجرد رصيف عبور من غير قيمه مضافه صناعيه؟ وكذلك اليوم حتى سياسه الاوبن سكاي لازمنا فيها ضمانات باش تقعد سمائنا محميه حتى قدام الناس اللي تحب تصغر النقطه هذه باش تضمن
2: التطبيع. نجمو نحميو مطارات اللي هما لي بوين فور نتاع تونس بار اكزومبل، كيما مطار قرطاج، مطار مستير، ومطار جربه، لكن المطارات الاخرى اللي هما مجهزين ومش قاعدين يخدموا، علاش لا ما تعطيهمش فرصه وما تعطيش للشركات العالميه باش تكون انت مفتوحه على المطارات فقط مش على المطارات الاخرى؟ والمطلوب اليوم يا فاطمه هو القرار، الاصلاح والسرعه في التنفيذ. تونس تحتاج اصلاح لوجستي شامل واستراتيجيه وطنيه حقيقيه للنقل وللتصدير، لانه الابراج والمطارات نتاعنا اليوم يمثلوا الشرايين للدوله.
1: مرئيه الاولى
2: صحيح، اذا نحبوا ننجحوا يجب اصلاحهم وتطويرهم.
1: عرفت انت كي تدخل الصاله اول حاجه يتلو بها هي المنصه نتاع العروسه والعروس. المنصه نتاع العروسه والعروس هما الموانئ والابراج نتاعنا الجويه والابراج نتاعنا. شكرا لك عبد الرحمن.
2: شكرا
1: فاطمه. شكرا لكل الفريق اللي كان معكم في هذا الصباح. ان شاء الله ديما تونس بخير. الى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. يتميز طقس اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق، وتشهد درجة الحرارة انخفاضا طفيفا إذ تتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال وبين 28 و33 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. يحتضن اليوم قصر المعارض بصفاقس الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعة الغذائية لتتواصل إلى 17 من مايو الجاري، وستسلط هذه الدورة الضوء على قطاع الزيت والزيتون، كما سيوفر الصالون فضاءات لأحدث التقنيات المرتبطة بالزراعة الدقيقة والري الذكي وتحسين الإنتاجية إلى جانب تقنيات التعليب والتثمين بما يساهم في دعم القيمة المضافة للمنتوج التونسي وتعزيز قدرته التنافسية. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أيام الأبواب المفتوحة بمحاضن المؤسسات الفلاحية لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية المستدامة في القطاع الفلاحي ولاستقطاب الباعثين الشبان وتوجيههم نحو بعث مشاريع فلاحية مجددة وقابلة للنمو مع تقديم المرافقة الفنية والمالية في كل من ولايات صفاقس والمنستير وزغوان والكاف ومدنين. من المنتظر أن يصادق اليوم المجلس الوطني للجهة والأقاليم خلال جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية بالخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسر وساجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس. في أخبار العالم، من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين اليوم في زيارة دولة يلتقي خلالها الرئيس الصيني في لحظة مضطربة يسيطر عليها القلق من الحرب والتجارة والذكاء الاصطناعي. أفادت وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع بأن طهران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة مع الولايات المتحدة، منها إنهاء الحرب في كافة الجبهات ولا سيما في لبنان مع رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. وأخيرا، أعلن جيش العدو الإسرائيلي مقتل 18 ضابطا وجنديا وإصابة أكثر من 900 منذ تجدد القتال جنوبي لبنان في مارس الماضي. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: كيلرجيل قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كيلرجيل لقينا الحل الفعال. كلام من كيلرجيل ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كيلرجيل الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
5: للمرة السابعة على التوالي اتصال تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصال تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي اشكاليه
2: من في رقابه المسؤولين وقتها البوتياج دي توقف هذه عليه ليه شما
3: هذا المقترح نتاعك
2: ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
3: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
2: واش ما اقول احنا وين نمشيو معناها
4: في خدمتكم
0: في خدمتكم

كثير نهاركم مزين. أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا الكرام وين ما كنتم تلتقطوا في موجة إذاعة صفاقس. نحييكم نسلموا عليكم نتمنى لكم أنه يكون نهاركم طيب نهاركم زين. اليوم تلمذة البكالوريا آخر نهار في امتحان البكالوريا البيضاء باك بلونش. الله بنجح بالتوفيق لتلامذتنا وأكيد باش يبداو في المواد الاختيارية كما الموسيقى والتربية التشكيلية واللغات. إن شاء الله ربي معاكم الأسبوع هذية الامتحانات إن شاء الله بنجاح والتوفيق. احنا في خدمتكم كما العادة اليوم 13 مايو 2026 الأربعة ديما في خدمتكم الخصوصية. نبدأ بالتكوين المهني واليوم وين مش نهزوكم المركز التكوين والتدريب المهني بالمهدية ونرجع شوية على الحدث. مركز التكوين والتدريب المهني زادة بسيدي منصور اللي قام يوم الاثنين أو لمس بيوم كامل يوم للأبواب المفتوحة حول التكوين المهني وكان يوم حافل جدا ب زيارات أيضا الانتفاع والمشاركة ما بين المتكونين وأهل الاختصاص والشركات والمختصين اللي كانوا في هذا اليوم المفتوح. نحب

تفاقس مع تليفوناتكم اللي توصلنا حتى للعشرة. نرحبوا بكم الناس الكل. هذا صوت صديقتكم ريم بوسيدويلي معاكم على الكونسولات حمدي لحول وأنور بوجلبان. مانيش غلطة، يعطيني صحة، حفظت الاسم. ومع أسامة عبابسية في غرفة الهاتف على 74-240-262-74-246-417. نصبحوا عليكم مجددا، وبعد نمشيو لمدير مركز التكوين والتدريب المهني بالمهدية سي صالح بحويل بعد هذا النغم.

0: صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراقي.
1: في خدمتكم
2: في خدمتكم.

0: 9:12 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم من جديد في متابعة برنامج في خدمتكم. وتوا باش نمشيو مباشرة لفقرة التكوين المهني. واليوم في استضافتنا ضيفنا سيد صابر بوحوال، مدير مركز التكوين والتدريب المهني بالمهدية، حاضر معنا بالتليفون. سي صابر، أهلا وسهلا بك وتحياتي ليك. صباح الأنوار.
1: بخير، تحية ليك ولجميع مستمعين ذات فاق.
0: شكرا لكم. العفو، مرحبا بكم والشكر موصول لكم على قبول الدعوة. سي صابر، كنا نسألوا على حوالكم، وتوا احنا في خضم الاستعدادات لنهاية السنة التكوينية في التكوين والتدريب المهني. شنو حوال المركز؟
1: لاباس الحمد لله.
0: لاباس. شنو عنا الأيامات هذية؟
1: احنا مازلنا كي استقبلنا الوليدات اللي دخلوا في دورة أفريل.
0: اي
1: جزاء أفريل. وبطبيعة ثم وليدات أخرين خرجوا للتربص نتاعهم. احنا
0: بالتداول
1: بالضبط.
0: هات نحكيوا على اختصاصات مركز التكوين والتدريب المهني بالمهدية. شنو هي الاختصاصات وشكون الناس المعنية بالالتحاق بالمركز هذايا؟
1: مركز التكوين والتدريب المهني بطبيعة ومركز متعدد الاختصاصات. تابع الوكالة التونسية للتكوين المهني تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. الاختصاصات الموجودة في المركز هما 7 اختصاصات ذات تشغيلية كبيرة. ديما فما الانسرشن، تو دانسرشن عالي ديما.
0: طاقة استيعاب وتشغيلية عالية.
1: تشغيلية عالية. 7 اختصاصات، فيهم 4 اختصاصات في مستوى شهادة الكفاءة المهنية CAP. يقولوا مستوى شهادة الكفاءة المهنية معناها الوليدات اللي عندهم المستوى المطلوب هو 9 أساسي منهي. وثلاثة اختصاصات في مستوى مؤهل تقني مهني BTP.
0: مؤهل تقني مهني.
1: هم المترشحين اللي يكونوا عندهم المستوى سنة ثانية من تعليم ثانوي منهد. وإلا متحصلين على شهادة الكفاءة المهنية اللي في نفس الاختصاص المطلوب.
0: واضح.
1: هذا بالنسبة
0: لل. أما دخل سنة 9 وعمل 2 ونجح فيهم نجم يمشي للمستوى الثاني اللي هو مؤهل تقني مهني.
1: 7 اختصاصات هذم اللي يمسوا 3 قطاعات كبرى. القطاع الأول هو قطاع النقل والسياقة وصيانة العربات ومعدات الأشغال العمومية والفلاحة. فما اختصاص في الشهادة في مستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي هو ميكانيكي سيارات بنزين وديزل. ميكانيكي سيارات بنزين وديزل مدة التكوين هي 2 عام في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. هذا في مستوى مؤهل تقني مهني BTP. عنا الاختصاص تقني في ميكانيك وكهرباء سيارات. مدة التكوين 2 شهر. هذا بالنسبة للقطاع الأول.
0: قطاع النقل هذا يجم يدخل، معناها كي يدخل سنة 9 أساسي منهيت يجم يعمل ميكانيكي سيارات، يقرأ 2 عام
1: ميكانيكي سيارات.
0: وإذا كان نجح ينجم يمشي لتقني في ميكانيكي السيارات بطبيعة
1: CAP خوله باش يكمل BTP.
0: وإلا إذا كان سنة ثانية ثانوي منهيت يمشي مباشرة لتقني في ميكانيك السيارات.
1: صحيح.
0: تكنيسيان تاع به.
1: هذا بالنسبة للقطاع النقل. فما القطاع البناء والأشغال العمومية وتوابعه. على 2 شهادة زادة في مستوى شهادة الكفاءة المهنية. مركب مصلح في التبريد. مدة تكوين 2 شهر. في مستوى مؤهل تقني مهني على تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء. مدة التكوين 2 عام.
0: هذه نتخيلها مطلوبة برشا.
1: مطلوبة. هذه مطلوب برشا التبريد على اختصاص CAP ونجم يواصل
0: في الاختصاص التقني مهني.
1: تقني مهني
0: ممتاز جدا.
1: في مستوى في القطاع الثالث اللي هو قطاع الكهرباء والإلكترونيك على 2 شهادة في مستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي هو مركب في كهرباء البناء وكهرباء ميكانيكي. 2 مدة التكوين 2.5 عام. هذا في شهادة الكفاءة المهنية.
0: استنيني، مركب في بوابات البناء والثانية
1: مركب في كهرباء البناء والثانية كهرباء ميكانيكي إلكتروميكانيكي.
0: فما ميكانيكي سيارات وفما هذية
1: كهرباء ميكانيكي.
0: به
1: مدة تكوين 2.5 عام.
0: معناها يصلح كل حاجة هي ميكانيكية
1: ميكانيكية
0: كهربائية
1: كهرباء الكترونيك انسيارة. بالنسبه
0: الكتروميكانيسي.
1: لمستوى شهاده تقني مهني، عندنا تقني في الصيانه الصناعيه،
0: تقني في الصيانه الصناعيه ب
1: ماتنوس اندستريال. هذا من الاختصاصات المتوفره في التكوين الاساسي بالطبيعه. نجم نحكيو على التدريب المهني زاد بالنسبه لابنائنا المتحصلين على مستوى اقل من
0: بالضبط. هذا هو التدريب، شهاده المهاره، نحكيو على شهاده المهاره هكا.
1: لا مش شهاده المهاره، عقود تدريب.
0: ده
1: عقود تدريب في جميع القطاعات،
0: بالضبط.
1: على كونترا، كونترا دابرونتيساج.
0: عقود التدريب
1: عندنا
0: في المركز هذايا،
1: عندنا وحده كامله، وحده تطوير التدريب المهني موجودة في نهج شارع البشير صفر بهدية. الوحدة هذه اللي هي بتشكي لي كونترا دابرونتيساج كل، العقود التدريب الكل في القطاعات الكل، نجارة، المنيوم، القطاعات الموجودة الكل.
0: نعم به، ممتاز جدا.
1: هذا المستوى أقل من التاسعة.
0: الأعمار سي صابر،
1: الأعمار من خمس بالنسبة للكونترا 15 عام
0: نتاع التدريب المهني. به، والمستويات الأخرى نتاع سي بي والبي دي بي
1: للمستوى، المستوى العمر مثلا، المستوى الدراسي وبر المطلوب،
0: حتى عند، حتى منقطع عنده سنوات.
1: اي المهم عنده
0: منقطع.
1: شهادة مدرسية، فهموني المستوى هذاك
0: صحيح. المفيد عنده شهادة مدرسية يا اما تسعة اساسي منهات، والا ثانية ثانوي منهات. بالله يا سي صابر، توا برشا يكلموني ساعات يقول لي لا انا صغيري ما عنديش، ما عندوش سنة تسعة، ما عندوش سنة ثانية ثانوي. صحيح هو ينجم يمشي في عقود التدريب، اما الافاق محدودة هكا، ولا بربي يعطي نصيحة للاولياء كيفاش يحاولوا مع صغارهم. حتى كان هو يقول لك الغلب صغيري ما عادش يحب يقرأ وفد من القراية بين قوسين، وما عادش يحب يمشي، شنو كيفاش نعمله؟ معناها نقنعوه
1: نمشي الاختصاص نتاعه في شهادة المهارة، فما مراكز عندهم شهادة المهارة زادة. وفما حتى عقود التدريب راهو عنده أفاق، راه باش يكون متواجد في الورشة ولا في الانتربريز في المؤسسة مدة العقد الكل، واحنا باش نقوموا له بزيارات وتفقد، وديما في الاخر يتحصل على شهاده اسمها شهاده التدريب المهني.
0: والشهاده الشهاده هذه شنو تخوله؟ صحيت
1: به شهاده التدريب المهني، حتى كان هي ما نجمش ياخذ بها قروض الحاجه، عنده يوصل امبريسيب، يوصل للعمر 20 سنه وينجم يقدم في الاختبارات المهنيه في الاختصاص هذاك لتيست بروفيسيونيل، يتحصل على شهاده الكفاءه المهنيه.
0: به
1: هذيك تخول له برشا حاجات، نجم عنده سنيه نتاع بعث مشروع خاص،
0: ياخذ قرض،
1: ياخذ قرض،
0: ينجم يخدم لبرا،
1: ينجم يخرج لبرا بالشهاده هذيك.
0: بالشهاده هذيك
1: في
0: برشا افاق التكوين المهني، التكوين والتدريب المهني هكا ولا سي.
1: خاصه خاصه نحن نشجع على المبادرات الخاصه، معناتها
0: الاختصاصات هذوما حكر على جنس الذكور والا على حد سواء، فما حتى الاناث في المركز؟
1: هو الحقيقه ما عندناش اقبال كبير في الاناث الحقيقه، خاطر اختصاصات ممكن، مع انه ما عادش فما اختصاصات
0: صحيح
1: الذكور، واختصاصات فما نقا في المانتنوس اندستريال في الصيانه الصناعيه كيف كيف، فما إناث وذكور. أما إحنا الحقيقة ما فماش إقبال في ولايات المهدية على الاختصاص هذوما من طرف الإناث، مع إنه إحنا موفرين بقى، إحنا عندنا فوي شد إعادة تهيئة.
0: أنا جايين الإعاشة والإقامة. طاقة الاستيعاب قديش في المركز؟
1: 230 للمبيت والمطعم، 230
0: للمبيت والمطعم، وللمركز؟
1: المركز 800
0: بالتداول مع المكونين. به المبيت والمطعم، شكون عنده حق في المبيت والمطعم؟
1: بقى احنا المبيت والمطعم شهد اجراء تهيئه في الاعوام 23 25. طاقه الاستيعاب 230 سرير، 150 ذكور و80 اناث. ان شاء الله معناها بحرص الوكالة التونسية للتكوين المهني وسيد المدير العام انه باش يكون الانطلاقه في استغلال المبيت هذا باش يكون في سبتمبر 2026.
0: توا معناها في استكمال الصيانه نتاعو.
1: والتجهيزات وكل شيء.
0: الدوره الجايه ان شاء الله يكون حاضر.
1: ان شاء الله ان شاء الله في سبتمبر يكون الانطلاقه نتاع مبيت والمطعم بمركز تكوين وتدريب المهني بالمهدي.
0: نعم قلت انا شكون اللي عنده الحق فيهم المبيت ولا المطعم؟ الناس اللي قديش تبعد على المهديه.
1: شوف هو نبداو من البعاد وحنا معناها نجمو نوصلوا حتى 5 كيلومتر نجمو حتى في داخل الولايه نعطيو فوزي. مهم مهم طاقه الاستيعاب
0: بالضبط
1: حسب الطلب معناها كي يبداو
0: عندكم من ولايات اخرى عندنا من ولايات اخرى متكونين منين يجيوكم سي صابر؟
1: جيونا من كامل التراب الجمهوري خاصه من الجنوب قبلي
0: جيبس فما من سفيقة صباح ذيكم
1: فما معنو اختصاصاتنا فما اختصاصات موجودة في الفاقس فما
0: ساعات هنا تبدأ كومبلي دونك يشوفوا الولاية الأقرب ليهم باش يسجلوا في الاختصاص هذاك. كيفية التسجيل في المركز هذا في الدورة القادمة إن شاء الله؟
1: احنا عندنا 4 دورات في العام، هما دورة فيفري دورة أفريل ودورة سبتمبر ودورة نوفمبر.
0: ما شاء الله عندكم 4 على خلاف المراكز الأخرى. مراكز أخرى فما دورات. زوز دورات. المركز هذا فيه 4 دورات.
1: 4 دورات هي. هم مراكز تكوين المهني كل بشوالي فيهم 4 دورات.
0: هذه جديدة.
1: بشوالي فيهم 4 دورات وديما ممكن حتى التسجيل يتحل تاع دورة فيبري ودورة أفريل مثلا يتحل مع بعضه. نحطوا الطلب متاعنا في فيفري الطلب متاعنا زادا في أفريل كيف كيف في سبتمبر وتنجم يتحل الموقع يتحل فيه زوز دورات اللي هما سبتمبر ونوفمبر.
0: تو احنا الدورة الجاية أقرب دورة سبتمبر.
1: سبتمبر
0: اللي السيد إن شاء الله باش يتحل يظهر لي بداية من جوان الشهر الجاي ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: يتم فتح الموقع اللي هو atfp.in
1: www.atfp.in يقدم يسجل ينجم هو يمشي لاقرب مركز تكوين ليه والا ببلينات ويسجل والا في داره ينجم يسجل. حال العمليه سهله مش شكيته مش صعيبه والا يتصل بينا لهنا يجيب حدانا لنا.
0: اعطينا رقم التليفون رقم تليفون المركز
1: 73 684
0: 419 ديما واحد يقعد يثبت في الأرقام. 73 684 419 هو رقم مركز التكوين والتدريب المهني بالمهدية. إذا كان تحبوا على مجالات النقل وإلا النقل قلنا البناء والكهرباء والإلكترونيك هذوما الاختصاصات الكبرى اللي موجودة في هذا المركز. كان تعرفوا أنتوما اللي تسمعوا فينا ولا صغيراتكم مغرومين بالحاجات هذوما ما قيدوش ربما أماكن في ولاية صفاقس في 9 مراكز اللي عنا وتحبوا تمشيوا فما المبيت وفما الإعاشة فما كل شيء في ولاية المهدية. هنا خطوتين علينا نلقاو روحنا بين أيد أمينة هكا ولا سي صابر.
1: رقم مرحبا بكم. نحب نعود رقم تليفون 73 687
0: دونك مش
1: 419
0: 87 نعود 73 687 419. فما صفحة رسمية؟ نعم
1: فما مركز تكوين والتدريب المهني بالمهدية الصفحة الرسمية.
0: ده عندك إضافة؟
1: كل أخبار التكوين مستمر بالنسبة للشغالين. احنا فتحنا مجموعات في التكوين المستمر بتبيع في بالشراكة مع مركز التكوين المستمر والترقية المهنية بالمهدية. وهذه الدعوة عبر إذاعتكم للشغالين اللي تتوفر فيهم الشروط انهم ينجموا يتحصلوا على التكوين عن بعض في 3 اختصاصات في مستوى مؤهل تقنية مهني. تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات وتقني في الصيانة الصناعية وتقني في التبريد التجاري والتكييف الهواء.
0: والتكييف
1: الهواء بالنسبة للشغالين.
0: هذا هو جديدكم ولا هذا من الأول؟
1: إن شاء الله هو كان موجود دائما إن شاء الله فتحنا المجموعات هذا ملا باش ننطلقوا إن شاء الله بعد التسجيل ننطلقوا في التكوين إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك سي صابر.
1: عايشك مرحبا بكم.
0: يعيشك، مرحبا بك سي صابر بوحويل، مدير مركز التكوين والتدريب المهني بالمهدي. احنا نرجع معكم من جديد للانغام للموسيقى، وبعد نرجع من جديد معكم ونكمل المشوار في خدمتكم.

0: في خدمتكم.
1: في خدمتكم.
2: في خدمتكم. احنا ديما مواصلين معاكم المشوار باش نمشيو لخدمة من خدمات اللي تقدمها إذاعة صفاقس لكل المستمعين الكرام، هي الإعلان على البلاغات الضياع المجانية. في الحقيقة نحب نشكر أسامة عبابسية، منذ الصباح اتصلنا بمجموعة كبيرة من البلاغات اللي كانوا مسجلين، شفنا شنو اللي لقاو وشنو اللي ما لقاوش. مجموعة كبيرة الحمد لله لقاو المقتنيات نتاعهم الضايعة، ما احناش باش نقولوا عليهم، واللي قعدونا باش نقول عليهم توا نذكرهم ان شاء الله يلقاو الحاجات ومقتنياتهم اللي دعت لهم، والاوراق خاصة. وديما ديما اكثر البلاغات والحاجات الضايعة يلقاهم في لي تاكسي ولا يضيعهم في لي تاكسي. رياض المصمودي ضيع مفاتيح سيارة من نوع تويوتا، يقول في تاكسي وفيها المفاتح متاع السيارة فيها دبدوب أخضر هكا، نهار تيش ضيعها من نهار 10 مي في سيارة تاكسي، ما قلناش أنا سنية. المفيد سيارة من نوع تاكسي، من نوع عفوا تويوتا، السيارة المفاتح هذوما في سيارة أجرة نهار 10 مي. إذا كان صاحب سيارة الأجرة يسمع فينا، رقمه 21، رقم سيرياض المصمودي اللي ضيع المفاتح هذوما 21 608 754. نقص لي شوية في الموسيقى سيد المخرج باش نركز شوية مع الأسماء. مشكور يا حمدي. محمد ياسين بخريس ضيع حافظة أوراق زادة كيف كيف في تاكسي في طريق جيبس كيلومتر 4.5، التاكسي يقول فيات جراندي بونتو، حافظة الأوراق هذوما في تاكسي باسم محمد ياسين بخريس نهار 6 مي، ضيحهم نهار 6 مي في 5 متاع العشية خذ التاكسي هذايا. محمد ياسين بخريس رقمه 27 101 743. أحمد العموري زاد كيف كيف ضيع أوراق السيارة متاعه، أوراقه الخاصة في التاكسي باسم أحمد العموري نهار 6 مي، رقم أحمد العموري 24 332 457. والله ربي معاكم أصحاب سيارات الأجرة حتى البريق ذي في التاكسي. عبد الكريم اللوز ضيع حافظة أوراق فيها أوراق تاكسي، بها أوراق في تاكسي أخذه في مركز كمون، يقول في مركز كمون نهار 6 مي 23 679 818. هو رقم سي عبد الكريم اللوز اللي ضيع أوراقه ومحفظة أوراق كاملة باسم عبد الكريم اللوز، رقم نعود 23 679 818. والتاكسي هذي اللي ضيع فيهم الأوراق ذي في مركز كمون. محمد علي شرودة عفوا في موسيقى يا حمدي. محمد علي شرودة ضيع هاتف في سيارة أجرة كيف كيف في تاكسي، هذي من نوع الايفون لونه أزرق ايفون 11، اخذ تاكسي هذي من طريق العين لطريق منزل شاكر في القصاصة نهار 3 مي في 9.5 متاع الصباح. رقم محمد علي شرودة ولا رقم الوالدة متاعه 26 875 822. 26 875 822. عبد القادر الرقيق ضيع حافظة أوراق طريق العين كيلومتر 7 فيها أوراق هامة تخص الإقامة بالخارج ومبلغ مالي، الأوراق هذوما باسم سي عبد القادر الرقيق طريق العين كيلومتر 7، الأوراق هذوما ضيعهم نهار 10 مي 2026، رقم سي عبد القادر 97 588 772. أي حمزاوي ضيعت حافظة أوراق ونقود في تاكسي زادة كيف كيف، تقول تاكسي جماعية بالبلاصة من سيدي منصور وصلهم الباب الجبلي نهار تيش نهار 7 مي في 4 متاع العشية. أي الحمدوني حمزاوي عفوا، أي حمزاوي حافظة الأوراق هذه في تاكسي من طريق سيدي منصور الباب الجبلي، أكيد معروفين اللي بالبلاصة يخدموا غادي نهار 7 مي 4 متاع العشية، أي رقمها 96 078 744 وإلا 53 765-274. أشرف الدامي، أشرف ضيع شهادة، شهادة في الحفظ هكا فقط، هذا شنو كاتب؟ الله أعلم شنو في الحفظ، حفظ شنو ما منيش فاهمة. به نهار 8 مي في 11 أشرف الدامي، رقمه 29-027-660. أيمن صاحب سيارة أجرة يقول لقيت ميكرو كاسك في تاكسي متاعو. سي أيمن نهار 11 مي أو لامس، رقمه 50-899-766. ياسين بوخريس ضيع وثائق هامة باسمه، باسم ياسين بوخريس، وثائق سيارة باسم ألف عبد الناظر وبطاقة تعريف، نهار 9 مي، رقمه 92-607-709 وإلا 54-177-309. محمد الهادي البكيري ضيع أوراق شخصية، بطاقة تعريف وطنية، بطاقة بنكية، بطاقة تأجيل الجيش الوطني أداء الخدمة العسكرية، نهار 8 مي 9:30 متاع الصباح. محمد الهادي البكيري رقمه 22-409-715 وإلا 24-725-744. مازالوا البلاغات مازالوا. خديجة محمد مواطنة من موريتانيا هذه تقول ضيعت هاتف جوال من نوع الايفون 167. محمد فوزي غربيل يلوج زادة كيف كيف على حافظة أوراق

تسعة وستة واربعين دقيقة على موجاتنا مش نمشي المكالمة لكن قبل المكالمة عنا بلاغ من إصدار ولاية صفاقس. يعلن ولي صفاقس أنه عمل بمقتضيات الفصل 24 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، أنه تم تعليق نص أمر الانتزاع عدد 437 لسنة 2025 المؤرخ في 8 أكتوبر 2025 والمتعلق بانتزاع قطع أرض لأزمة الإنجاز لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 جزء ولاية صفاقس، انتزاع جزئي ووضع مثال القطع اللازمة للمشروع على ذمة كل من يهمه الأمر بمركز ولاية صفاقس وبمقرات كل من معتمدية صفاقس الجنوبية وبلدية العوابد الخزانات

0: والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس لمدة شهر كامل بداية من اليوم 13 مايو 2026 إلى غاية 12 جوان 2026. فعلى كل من يهمه الأمر الاطلاع على الإشهار المذكور في الأجل المفتوح للتعليق لتقديم حجج ملكيته وأن يعرف بأسماء المكترين وأصحاب الحقوق الموظفة على العقارات المنتزعة. نمشي مباشرة لضيف الكريم كاتب عام بلدية العويبد حاضر معنا مشكور جدا مرحبا به على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بك سيد الكريم.
1: شكرا. صباح النور. صباح الخيرات للخيان الكل وإذاعة صفاقس. شكرا بارك الله فيكم.
0: صباح الخير. نهارك زين سي براوي العربي.
1: نهارك طيب.
0: تحياتي ليك مشكور جدا على تلبيه الدعوه. اكيد احنا تواصلنا معك قبل البرنامج من تعذر علينا لكن وقت البرنامج مشكوره زميلتي وفاء في التنسيق. فما مواطن يحب يوصل صوته منذ الاسبوع الفارط يقول هذايا نداء موجه لبلديه العويبد والخزانات وحابين يكون كاتب العام معنا في المباشر يسمع نداء المواطن ويجاوبوا مباشرة. شكرا لي لأنه بعثنا بصور وفيديوهات لسيد المواطن هذا سي عبد اللي الزيني حاضر معنا. سي عبد اللي مرحبا بك.
2: وبيك أكثر عشقتي مرحبا.
0: صباح النور.
2: الفريق العمل معك وكل المستمعين.
0: وصلونا فيديوهاتك سي عبد اللي تحاول توصل الصورة بك أنت تعطينا العنوان بالضبط. وهو سيد الكاتب العام مشكور جدا موجود معنا يسمع فيك تفضل.
2: تحية في الكاتب العام وتحية لبلدية العويبد الخزانات.
3: مرحبا بك.
2: احنا فرحنا كي صارت لنا بلدية اختي. احنا قاسينا الامرين قبل الثورة. معناتها احنا منطقتنا عير روبش جاي بين طريق العين وطريق مندر شاكر كيلومتر 17. كنا قاسيهم المسالك الفلاحية. فرحنا وقت تعبد الطريق بعد الثورة تعبدنا طريق مسافة 1300 متر. لكن الفرحة ما دامتش
0: عليه
2: على خاطر معناتها ما يتمش كياس
0: الحفر
2: مش حفر مش معذار يوصلتك الثور. معناتها نجم نقول كل متر حفرة اخرهم خويا معناتها طاح بالموبيلات معناتها توكت في مكسر. احنا عندنا جدات يقراوا عندنا خدامة تخدم تخرج عن موبيلاتها الوسيلة الوحيدة هي الموبيلات. الإنارة مش موجودة.
0: نعم هذا معناها مطالبين انتم مطالبين بالإنارة وبتعبيد الطريق واصلاحه.
2: تعبيد ماذا بينا تعبيد يكون على طريقة صحيحة. معناتها ما نكذبش انا البلدية العويبد الخزانات رقعت قداش مرة ترقية بصفة وقتية. معناتها جمعة مثلنا ترجع الفرق كما كانت. الحاشية بتاع الطريق معناتها حدث ولا حرج التاكلت كلها بالاسم طريق معبد وبرا بالاسم.
0: به هو نعرف بلدية العويبد والخزانات عندهم إنجازات كبيرة برشا في الحقيقة على مستوى تعبيد الطرقات والإنارة. لكن احنا ديما نقولوا هل من مزيد وفما برشا مناطق في حاجة لمزيد العناية والتعبيد والإنارة. هات نراو جواب سي براوي العربي كاتب عام البلدية اللي حاضر معانا. شو رأيك في اللي قالوا المواطن العبد اللي زيني من منطقة عين
2: روبش.
0: عين روبش. نعم
2: روبش.
0: تعرف المنطقة أكيد سي براوي.
2: نعرف المنطقة بطبيعة الحال. نعم. وأن العديد المرات وغديك هو الحقيقة من البلدية صحيح دخلت وحتى على مستوى التعبيد معنا احنا كانت جزء هو معبد وصلنا التعبيد صحيح ربما ما يوصلش لأنه لخيان عين روبش صحيح منطقة السكانية لكن ما هيش ذات كثافة كبيرة ولكن هما يستاهلوا باش نقربوا لهم بعض الخدمات والبنية الأساسية وهذا لا شك فيه. أما قامت البلدية بالتعبيد في فترة معينة صحيح الطريق اللي يحكي عليه الأخ صحيح هو طريق قديم شوية نقولوا أكثر من 10 سنين تو كذا
0: عشر سنين سما قديم سي براوي.
2: والله
0: يوجع القلب إذا نقولوا 10 سنين
2: وديجا الأخ ديجا يقول منا بعد الثورة تمزل مش مشكلة وإحنا دعمنا
0: معناها توا نورمال موراها مازال جديد
2: دعمناها إحنا طريق دعمناها معناها فهمتي هم نقول الظروف المناخية وكذا وحكتما الطرقات بينا الحقيقة هم بعض الطرقات اللي هم تعبدوا في السنوات الفارطة بعض الطرقات نقولوا التعبيد
1: ذات طبقين معناها، وهي كم تعرف
0: طرقات جتابل مستعمل الوحيد والله من مثل كيت المكيت. نعم
1: اي معنى ساعات تعبيد ما يكونش هيك التعبيد
0: كما قال على قاعده ما هوش على قاعده،
1: هو المسالك معروف، هو المسالك الفلاحيه يتعبدوا اغلبيه الاحيان دبكوش معناها هذاك هو. دونك الحقيقه معناها دخلنا كما هو تكرر، احنا دخلنا صحيح ربما دخل التدخلات ما كانش متواتره معناها صحيح، احنا شاعرين بالطريقه هذه في أقرب وقت هذا، وعملنا برنامج إن شاء الله يتنزل في أقرب الأجال لين مات هذي معناها باش على بالي به العير روبش هذاك إن شاء الله ندخل في السنة في الأيامات القادمة بقدر ربي نمشو ندخله باش يكون تدخل أكثر ناجعة
0: إن شاء الله
1: في المكان هذاك. بالنسبة كذلك حتى
0: الإنارة
1: موجودة الإنارة إنارة زادة، احنا زادة دخلنا مدة 3 سنوات دخلنا ما عملنا الإنارة
0: أقل ما فماش
1: لا لا فما إنارة فما
0: بالك ما يشعلوش الضوات
1: لا لا يشعلوا أموره. واحنا راهو وقت اللي يكون الأخص والعمدة ولا حتى المواطنين يتم إبلاغنا أنه الضوء ربما فانوس ولا اثنين ولا تعطيل شوية راني ندخله في الأبان، وهذه ما أنا ندخله بسرعة معنا فهمت في أجل معينة ما نطولوش معنا، لكن هو ربما صحيح ربما هو الأخ ممكن كيف نقولوا الزنقة ولا المسلك ربما اللي هو فيه مش فيه نارة.
0: هو قال الزنقة ترمج بين العين
1: لا فيها فيها نارة فيها
0: وطريق مازل شكرا
1: فيه نارة فيه نارة فهمتي في إنارة، لكن احنا يعني
0: لحظة بركيتي
1: نتحولوا غاديك اذا كان ثم إمكانية باش نوسعوا
0: لحظة بركيتي عبد الله
1: نوضعوا ما عندناش حتى إشكالية أنا فهمتي
0: باهي سي براوي
1: الإنارة موجودة دعمناها هي كانت تقبل لكن زدنا دعمنا ربما ما مش بحاجة كيما ما يقربش المساكن اللي يسكن الأخ هذيك
0: باهي على لحظة
1: نجم نتحولوا غادي
0: باهي يا سي براوي فقط نعطيوها الكلمه نرى شنو هي الاضافه اللي باش يضيفها سي عبد الله تفضل.
4: بارك الله فيك بارك الله فيك سي براوي، راهو للامانه معناتها للامانه التعبيد اللي قامت به البلديه العوض الخزانات معناتها مريقل دخل وسط السكان، هو طريق اللي عبدته تعبد عبدته التجهيز بعد الثوره ما وصلش المنطقه السكانيه. البلديه العوض الخزانات قامت تقريبا 300 متر ولا 400 متر معناتها على طريقه سياحه، لكن في وسط السكان ما تماش اناره، الاناره خاطئه السكان. زيد على ذلك معناتها مسلك فلاحي راهو فيه تقريبا 9 منعطفات على زيد على 2 منحدرات نتاع مجاري 100 معناتها تنعدم الرؤيه فيها بالكل.
0: واضح واضح يا سي عبد الله
1: يعطيه صحه مثال سي عبد الله سي زين سي عبد الله مثال نتحولوا غاديك ونشوفوا مع الاهالي نجموش ندعموا الطريق ولا نحسنوا من المسلك هذا ثم حتى مشكلته نتحولوا غاديك ونحاولوا نستجيبوا للتطلعات المتساكنين غاديك كما تعرف المنطقه كبيره تستحق برشا
0: بالضبط من اكبر البلديات هي سي براوي نعرف
1: تجمعات
0: امتداد شاسع. انا بيدي باش نوصل صوت مواطنين نتاع على مشكل الوشويشه والناموس الموجود منتشر في الحقيقه تابع البلديه العوابد سكان منزل شاكر كيلومتر 8 و9 زادك غادي يعني يوم من كثرة الوشوشة فماشي ربما نية للرش فماشي نية للمداوات توا قادمين على صيف صحي تعطينا شو برنامجكم؟
1: عندنا برنامج التدخل من يبدأ من الأيامات هذه معناها إن شاء الله مباشرة تفيح للوقت الحاضر معناها ثم ارتفاع الحرارة وهذا يسبب في انتشار الحشرات. عندنا برنامج عندنا فريق ندخله غاديكا
0: بالرش ولا كيفاش ولا
1: بالرش وال
0: المداوات
1: هذا هو ندخلوا هذيك صحيح مناكين في بعض المناطق الحقيقه ولا في بعض المناطق اللي هي فلاحيه شويه
0: نعم.
1: ربما بعض الركود الماء يسبب في شويه في بعض انتشار بعض الحشرات
0: بالضبط لانه يعني فما واد غادي وفما مياه راكده دونك يلقى روحه فما منتجع
1: هذاك ما فماش راكده معناها ربما بعض الاهالي ولا المتساكنين يخلوا بعض الناجل ولا حاجه محلول
0: لا لا لا, لا لا لا لا سي براوي لا انا من سكان المنطقه نشوف معناها فما مياه تركض مانيش عارفه منين تجي يمكن
1: نشوفوا مدام تحول
0: موجودين ماذا بينا تعملوا لفتة كريمة للويد غادي
1: صحيح. إذا كان ثم كما نقولوها مكان يتسبب في انتشار الوسواس ندوه
0: صحيح صحيح صحيح الله يبارك لك
1: نتفاعلوا مع المواطنين والأحساس نعم. إن شاء الله في أقرب وقت نتحول غاديك على عن مكان
0: مشكور جدا
1: التقني معايا وندخل ونحاول نتجاوز صعوبات بالنسبة للترقيع هذيك كما قلت الموضوع في أقرب وقت نحسن من الطريق
0: إن شاء الله حتى ما يسيرش ما لا يحمد عقبه
1: من الطريق تو ندخل بالألمس هذا كيف كيف
0: الله يبارك لك شكرا لك سي وراوي العربي كاتب عن بلدية عوابت الخزانات
1: مرحبا بك
0: شكرا على رحابة صدرك نهاركم أنتم طيب الناس الكل بعد شوية زميلتي شريفة شريف في الدار داركم من 10 حتى منتصف النهار ما تبدلوش الموجة برشا أخبار وبرشا جو يستنى فيكم مع شريفة وكل الفريق إلى اللقاء مع أجمل تحيات ريم حمدي أنور ووفاء
5: في خدمتكم
6: كان عندي إشكالية
7: مشيت لقابلة المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف هذه
8: عليه ليه شما
9: هذا مقتل عن تاعي
8: ما فهمت شيء أنا
10: كلمت ومشيت لهم غادي
11: مروا عندكم واثنين تشوفوا الحالة
12: واش معقول احنا وين نمشيو معناها
5: في خدمتكم

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. يتميز طقس اليوم بظهور سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق، فتدريجيا كثيف السحب قرب السواحل الشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة، وتكون الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و33 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 36 بأقصى الجنوب. تنطلق اليوم بقصر المعارض بصفاقس الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية التي ستركز على قطاع زيت الزيتون، وسيتم بالمناسبة عرض أحدث التقنيات المرتبطة بالزراعة الدقيقة والري الذكي وتحسين الإنتاجية إلى جانب تقنيات التعليب والتثمين، بما يساهم في دعم القيمة المضافة للمنتوج التونسي وتعزيز قدرته التنافسية. تنتظم اليوم في صفاقس دورة تكوينية بعنوان دور عدل الإشهاد في التصدي لمخاطر غسيل الأموال والحد من انتشار التسلح ومكافحة الإرهاب، رتبت له غرفة عدول الإشهاد ومحكمة الاستئناف بالجهة. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة للتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية. استهدفت غارتان إسرائيليتان منفصلتان صباح اليوم سيارتين جنوبي بيروت، ولم يعلن لحد الآن عن الخسائر التي خلفها هذا الهجوم. قتل 40 مدنيا وأصيب أكثر من 50 آخرين خلال 10 أيام جراء تصعيد القصف بالطائرات المسيرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتقديم طرفي النزاع مبررات متكررة تفيد بأن الاستهدافات طالت أهدافا عسكرية. نلتقي إن شاء الله في تمام الساعة 11. أترككم الآن مع شريف الشريف في دار داركم. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.

صباحكم بالخير، صباحكم بالخير للناس اللي ميجي منها كان الخير، صباح الخير للناس اللي ميجي منها كان الخير، وصباح الضحكة من القلب، والنهار الفاوح كيما الورد، صباح اللطف والفرج والصحة والسلامة للناس المزيانة.

العشرة و12 دقيقة هي الغنية تقول لك صباح يربح على عيشة برا نقولوا لسامي الكل متاع نساء ورجال الكل. أما عرضتني ما بيتش تصبح تينا ملي ندخل نصبح معناها ليه ما نتخيلش. ليست من أخلاقنا التونسية التقليدية إنه ندخلوا لبلاصة ولا يعرضنا حد وما نصبحوش عليه. مثلا أنا تو قاعدة نحكي معاكم ونشوف زميلي اللي هو المحل عنده قديش تو ملي خرج للتقاعد لكن دخل الاستديو

نقولوش صباح خير يا عبد الرزاق طاطا، نورتنا وانستنا بحضورك في استديو، ان شاء الله ديما نشوفوك بخير انت وكل الزملاء اللي محليها الطله نتاعكم، كيف تغيبوا تغيبوا ترجعونا، ان شاء الله ديما نلقاكم بصحه وبسلامه يا رب. يا سيدي ندخل معاكم فوندو بعد ما نعاود نسلم عليكم في الدار داركم، الدار داركم اللي يسمع فينا لاول مره نقولوا له برنامج راه ما شاء الله تقريبا تولى عنده اجيال، معناها الدار داركم انا نقول في بالي من اكتوبر 2011 حتى كيغيب ساعات في فترات صيفية ولا حاجة، لكن الحمد لله معناها قاعد يخلي بصمة في العائلة التونسية، يمكن يخلي في بصمة على خاطره مواضيعه الكل هي من قلب العائلة، من إحساس العائلة، من عقل العائلة، من تجاربنا احنا العائلية، يمكن هيك علاش الدار داركم باللي صارت متغيرات وتصير متغيرات وأحداث والكل، من البرامج اللي ديما عنده مطعم خاص عند التونسي وبالأخص التوانسة وأولاد الجهة اللي يكونوا في الخارج، تعلق غير عادي. أنا كيف أول ما نحل اللايف نلقى ديما مثلا سي زهير هاو دفقي، أنا نكلم فيكم هو يبعث من السويد، يعني حاجة تشرفني وحاجة تحملني مسؤولية كبيرة إنه عبيد معناها رغم خدمتهم وخبزتهم ومشاغلهم وساعات حتى الفارق في الساعات وتلقاهم يحرصوا باش يكونوا حاضرين، وإلا بعد ما نكملين اللايفات وخاصة في العشويات وفي الليل أكل الجماعة اللي في أمريكا وغيرهم وفي اليابان وفي الكل يرجعوا يبعثوا لي ميساجات بريفي ويبدوا يحكيوا لي بالتفاصيل على الحصة وين شعملت بيدي وش قلت وش ما قلت شو، وهيك التليفون اللي جاء حاجة ياسر تسعدني. إن شاء الله ديما نكونوا معاكم يا ربي في المستوى. درداركم فقراتنا الكل موجودة، ريت وريت حكمة اليوم، فيسبوكيات، موضوع النقاش اللي هو يمشي مع الفترة اللي احنا قاعدين نعيش فيها، العائلات حتى اللي ما عندوش هو معناها في عائلته شكون يعدي امتحانات، ما تنجمش تمشي توظيف معناها. وطبعا بعدش نقرأ لكم نص دار ياسر على الفيسبوك يحكي على صفاقس وعلى العادات الصفاقسية وقت الامتحانات، فيه شوية طرافة اما تو نحكيه لكم. ما تنجمش تو معناها تمشي ولا تهز روحك وتقول مش نمشي ضيف مثلا عند ريم ولا عند شكون، نعرف ريم عندها امتحانات، نعرف فلان عنده امتحانات، حتى لو كان انا صغاري كبار ولا ما عنديش صغار من اصله، لا نفهم روحي الجمعيه هذه والجمعه الداخله الناس كل تشد ديارها. اوكي انا شريفه قالت لكم على لسان العائلات، اخر نهار السبت هذا لا السبت اللي بعده تنطلق العطله الصيفيه ونعوضوا اللي فوتنا الكل. مرحبا بكم، وفي الإطار هذا موضوع هات نحكيه واللي مش نحكيه فيه في الساعة الثانية بعد الحداش ديما عنده علاقة بالامتحانات، ولكن امتحانات الحياة، امتحانات الحياة، شو الامتحان اللي عديته في حياتك وكان صعيب، خاطر هو ديما كلمة امتحان تخوف عندها رهبة خاصة، كان صعيب وتعديته ونجحت فيه. النجاح كل حد كيفاش يقيمه، انت قديش تعطي روحك عدد، المهم فما كلمة نجحت في الاخر. حب نسمع تجربكم الانسانية فيما يخص امتحانات الحياة دونو، انا ننصحكم تقعدوا معنا نصف النهار تشموا ريحة الدار التونسية الاصيلة، ريحة العادات في كلامنا في فعلنا في افكارنا. مرحبا بكم الناس الكل، نمشي لا مش تو تحرق ليش مش تو ايه بعد ريت وريت مش نختم بيها، خلي عاد سيسبا. اما دبارت اليوم ايجيتك من عند حمدي مريقة فاقسية، تنجح تنجح رزوقة، شنو وقت الحوت تو، شنو الفترة هذية، شنو الحوت الموجود رزوقة، انا نعرفك تقضي مليح، كله باهي الكله باهي، وقديش الاسوام كلها باهية زيد رخيصة كل علوش كل علوش كل علوش، معروف معروف امورنا مريقلة ان شاء الله بالصحة وبالشفاء. هذه دبارة اليوم، برا يا سيدي خذوا ولد البحر وطيبوه اليوم. نمشي معاكم الريتوريت مع موسيقتي سيد المخرج اللي نسلم عليه حمدي لحول، بالطبيعة كواليسنا فيها وفاء، فيها ريم ما زالت ما مشيتش، ما فهمتش انا يا ريم، تقعدوا بحذية تلقاو باب الدار محلول، معناها تقعدوا الجماعة الكل، معناها هو تونسني، لا انت عندك باك معناها فما كعبة بقلاوة وفما من بعد زيد سيترون وفما سالي، لا يا ريم اقعد بحذايا نصف النهار، لا نصف النهار يا بنتي نروح بيك لداري يا ريم مادام عندنا باك سنام تاع شهدود، وبصراحه لا لا وفما جو يستنى فينا، لا لا رمروم تمشي معنا. اي سيدي نمشي معاكم الفقره ريتوريت، ريتوريت نبدا معاكم شنقول فيها،
أنا يمكن شريفة يقولوا لي وتوصلني ديما الملاحظات، شريفة شبيك ديما تتحامل على المربين وعلى المعلمين وعلى السيدة. ما عمري ما كنت نتحامل، أنا قراني أستاذ وقراتني معلمة وقراني سيدي وقراتني أنيستي، والكل نحطهم هوني فوق روسنا. ولكن ساعات كي تكون فما سلبيات رانا ما نجموش ما نقولوهاش، رانا نقولوا باش نفيقوا بعضنا. خلينا نقولوا ساعات فما اللي يعملوا سلبيات عن حسن نية، وفما اللي متعمدينها، فهمتوا؟ كيما تو مثلا فترة برشا أساتذة كملوا للريد كور في الليسيات وفي الليكوليج والكل، تلقاك يدخل للقاعة يقول لهم شدوا بورتابلواتكم، ما يعملهمش ريفيزيون. أما بعد الحصة يجيوني البرة خطر عنا يتيود مش نعملوا ريفيزيون، حلل ونقش. هذا كوتي نمشي تو الجانب إيجابي. لا لا، اليوم مش نقعد نحسن العلاقات، مانيش مش نحسن، خاطر فما حاجات مزيانة تفرض روحها. مثلا نحب نشكر كل مربي مغروم بخدمته، يقول مربي أستاذ معلم وغيره، يعطي من قلبه، يعطي من صحته، يعطي من فكره، من وقته، من وقت عيلته وكل شيء، ويوصل يعطي من فلوسه. حب نعمل تحية لمدرسة معلة بطريق منزل شاكر، كيلومتر 5 على اليوم المفتوح اللي عملوه نهار الخميس 7 مايو 2026. كنقول مدرسة معلة هو صحيح نسميه السيد المدير، وهو هذا بروتوكوليا ما نجموش ندخل مؤسسة ما نسميهوش رأس القائمة ولا رأس الهرم اللي هو سيد المدير سيلامين ذويب اللي نحييوه، ولكن زادة ما نجمش ما نسميش كل الإطارات التربوية العاملة في مدرسة معلة، لأنهم تميزوا في اليوم هذاك، تميزوا باتحادهم، تميزوا بقربهم لبعضهم، تميزوا بحبهم لمدرستهم. يمكن أنا اللي لاحظت النشاط القوي ولا ربما اللي حسيتها تبنيت واللي استدعتني شخصيا هي المعلمة، هي أنيستي إينيس شبشوب. يوم كان متميز جدا، حب نقولها برافو أنيستي، برافو مدرسة معلة، وبرافو للمندوبية التربية صفاقس 1 و2، لأنهم الزوز نهارتها حذروا وما قسموش لصفاقس 1 لصفاقس 2، خاطر هذا نشاط مزيان، يوم متميز جدا، كانت فيها تركيز متاع إذاعة نموذجية في وسط مدرسة معلم، إذاعة متميزة جدا، خاطر هو تقريبا مشروع شراكة ما بين وزارة التربية ومنظمة اليونسكو، معنيها مشروع قوي ياسر. أنا كل ثقة أنه غادي تلامذة وكل الإطارات التربوية والإطارات العاملة في مدرسة معلة والأولياء والكل مش يحافظوا عليها القيمة هذه. حب نقول برافو للتلامذة اللي شاركوا وقاموا بنشاط متميز، برافو زاد الأنيستي إينيس شبشوب مرة أخرى على المجهود اللي نتكلم فيها وصوتها مبحاح، وبرافو للناس الكل اللي كانت غادي محليهم، قديش رحبوا بالناس، قديش فرحوا بينا، وقديش الحق معناها كان نشاط متميز وخدمة برو. أنا نقول مع الملاحظة حتى لو كان صارت بعض الهفوات ولا بعض النقائص، هذا الكمال لله، ما فما عاد جماعة ما يشوفوش تخدم ما تخدم، هيك الكل ما يتشافش يستنى وقتاش شريفة تو كيما تو حكا تخشمها، ما هيش برو، ما هيش من الحرفية. عليه خاشمي كليني ما نحكوش، نحك شنو المشكل معناه؟ وانا في الدار شنو المشكل؟ انا عطيتكم صوره مجازيه، معناه قد تصير بعض الاخطاء، قد تصير بعض الاخطاء معناها ساعات في العمل، ولكن راهو اللي يحبك يسقط لك واللي يكرهك يبدا يلقط لك. انا نحب نقول مدرسه معلا إينيس شبشوب بكل الاطارات برافو على اليوم هذاك، اتجاوز خاطر كي نشوف الباهي اكثر من الهفوات، هذه حاجه. 2 كيف زاد شكر المعهد المدرسة الإعدادية ابن الهيثم، زاد كيف نشاط متميز، حصدوا برشا جوائز وهما في آخر العام التلامذة، رغم أنه السيطرة راهو على الفئة العمرية متاع صغار الكوليج ماهيش حاجة سهلة، ولكن شكرا للأساتذة، للمربين، للسيد المدير، ليلهم الكل على تعاونهم وعلى أنهم حاولوا يخرجوا مجموعة من التلامذة اللي كانت متميزة واللي أعطت صورة مشرقة على المدرسة الإعدادية ابن الهيثم. أنيستي أنيستنا الكل وأنيستي سهيلة كسكيس، نحب نحييك ونحب أقول لك برافو، محليك أنت امرأة نموذج في النشاط في العطاء، في معناها فيما يخص النشاط اللي قمت به أنت وتلمذتك في محاربة ما بين قوسين العنف والعنف المدرسي والتنمر، وعملوا خدمة ياسر مزيانة برو ياسر، إن شاء الله ديما تلقى برشا نجاح.
نمشي معاكم ونختم معاكم الفقرة هذية بنص اللي مش بعده مش نغنيه على صفاقس والمريقة صفاقسية. نص دار برشا على الفيسبوك، أنا يمكن مش نحاول نروشك فيه شوية من الأخر مش برشا. يقول لك يا سيدي إعلان، اسمع يا حمدي، إعلان إلى جميع الولايات، هنا صفاقس، هنا صفاقس، ومنذ اليوم ولمدة هم يقولوا شهر، في بالي أقل من شهر، صفاقس راهي تدخل في تربص مغلق يدوم مدة طويلة، إن شاء الله ستكلل بالنجاح. علاش؟ خاطر فما استعداد للامتحانات بمختلف أصنافها، عنا البكالوريا، عنا التعليم العالي، عنا السنوات الأخرى. آي يا سيدي الدار في صفاقس، التلفزة راهي مسكرة فيها. قال لك هذه قراءة، راه القهاوي راه ما يخدموش، مش صحيح، المول راهو فارغ، ماهوش صحيح، المطاعم، المحلات، الناس الكل يا سيدي ستاند باي، الماكلة الكل زهومات من أعلى التراز إذا كان رخيصة بيان سور، غلال، عصائر على مكسرات، النفس طلع هابط من سيري متاع خدمة مش متاع تلفزة، الأمهات تتحكم في المنازل داخل المنازل وحتى البرة من المنزل، وفي جميع الجهات. بالنسبة للأباء دورهم جيب هز رجع خوذ، يمد الفلوس الراجل وما ينقشش، الضيافات واقفة متوقفة، لا زيارات عائلية، مواضيع النقاش الكل مؤجلة إلى ما بعد الامتحانات إلى جميع الولايات. وش الشيء صعيب برشا؟ عرفتوش السر؟ سر نجاح صفاقسية في القراية. أي سيدي نحب نقولوا لكم، قالك إلى اللقاء بعد الامتحانات الوطنية، إن شاء الله نتقابلوا الناس الكل، واللي يحب يجينا بعد الامتحانات مرحبا به، أما إذا كان فما ناوي تو نقول قالك يقولوا لهم كيلومتر 11 السنتير من غادي تكمل تمشي طول، على خاطرك ما تلقاش شكون ينجم يفرح بيك برشا ويتلهى بيك، لأنه العائلات الكل منكبة على نجاح وليداتها إن شاء الله بنجاح يا حمدي، إن شاء الله لصغيراتنا الكل. وهذه هي صفاقس، وهيك علاش نسب النجاح تكون قوية ومتميزة، خاطر صفاقسية وكما التوانسة الكل يعطيو قيمة كبيرة للقراية. لطفي حصانك جراية، لطفي القرقور ياك خلطت على المرقة بالحوت. نرجع لكم.

0: شريف الشريف معاكم في دردركم.
1: يعجبني فتحي الصامت كي نبطة لولاد شريف الشريف. شريف الشريف معاكم في دردركم. مين شريف الشريف معاكم في دردركم؟ مش كون تحب تلقى إلا كيف نغيب يعوضوني الزملاء اللي نسلم عليهم ونشكرهم برشا. أي سيدي إن شاء الله نغيبوا كان في الخير وفي الأفراح والمسرات. أي رجعت لكم في دردركم. فما التصفير ما نعرفش من عند شكون، من أكيد ما عند المخرج، أنا ما نعمل شيء، كل شيء ما عند المخرج. أيوة مش تو عاد، مش تو سيد المخرج، سيد المخرج ضيع لي التركيز، نحب نبدأ بجدية ومن بعد نكملها بهكا. استقبال رائع، استقبال مميز جدا لشكون؟ المخرج متميز جدا في الأفلام الكرتونية بالأساس، انطلاقا من عشقه وحبه للأفلام الكرتونية قال نرجع نقرأ الباك ويلزمني ناخذ الباك باش من بعد نزيد ندخل للبوزار ونقرأ سينما باش نكمل نقوي الموهبة متاعي. أما ندور ندور راني ما حاجتيش كان بالشهادة، أنا حاجتي نخدم به الأفلام الكرتونية. هو شكون؟ هو بلال بوعزيز. مش تذكروا شكون وشكونه الفترة هذية؟ دار أيامات الباكسبور، دار فيديو تو نعاود أنا ننشره لكم. السيد محترم يعدي في الباكسبور، محلاه راقي ركز، عارف إيش قاعد يعمل. اكتشفنا أنه اسمه بلال بوعزيز وهو في الأساس مخرج للأفلام الكرتونية. من بعد البارح أنا بحديثي معاه لتحضيرنا الفقرة هذه أكتشف أنه الفيديو ما هوش متاع السنة. قال لي مدام عنده جي 3 سنين، أنا تو خيرت باش نهبطه. أكثر تفاصيل على ضيفي اليوم اللي مش نتعلمه من تجربته ننجح ولا يلزمني ننجح، نرحب بيه. كنا بلال بوعزيز، مرحبا يا بلال.
2: فرحان لي أنا معك شريف الشريف.
1: يا ودي أنا أسعد. اسمع مش ندور الكاميرا دي لك أنت واللايف واللي عندك، أما أنت احكي مرتاح. لا خلينا هكا، ولا خذ راحتك صديق.
2: تويك الحياة كلها كاميرا وأنا في السينما عاد.
1: أنت اسمع أنا قعدت مانيش ياسر كاميرا ومانيش ياسر أمور، لكن مضطرة نقرب له الموندو هذا، يعني يلزمنا نقربه له.
2: تويك توندانس وهذاك هي معناتها لغة عصر الصورة.
1: شوف هو اللي يعرف كيفاش يتعامل معاهم
2: أي
1: وش أي. تصور وش ما تصورش راك تنجح ويعاون ياسر في الخدمة. أما اللي دخل الكاميرا ساعات الأمور داره وتركن داره الكل. أنا ديما نقول نحيو البيبان نحيو الكلوتيرات وين نسكنوا الكل في الشارع مع بعضنا. الواش قروض ودنيا وبنيان وصبة وسلف وعبيد الآخر دقيقة وهي تخلص في المرمات يقول لك نحب داري وحدي حرمتي، ومن بعد تدخل لها الكاميرات تصور فيها كل شيء. شو عملنا وجايين نسكنوا الكل في الشارع؟
2: هي الشارع ديجا هي تحلك باب على الشارع الكاميرا.
1: صحيح. بلال بوعزيز أنا فرحانة برشا كما قلت لك بكري في الكواليس اني كي مش نحكي معك باش نتعلم منك برشا.
2: لا انا باش نتعلم منكم برشا وانا باش نتعلم من شريف الشريف برشا اللي كل يوم عنده تجارب مش تجربه.
1: ما هو التجارب هي ناخذها منك ومن غيركم الكل وهذه ميزه ربما عملنا انه تخلينا نقراو في كليه كبيره تاع الحياه.
2: صحيح
1: تاع الحياه.
2: صحيح.
1: بلال بوعزيز مواليد 88
2: يعني ما نعرفش بالضبط 36 سبعة لا 38 سنة كيك. صحيح
1: كاليدة من الأرقام خطرنا كان جينا حسبته. لا بكلنا قد بكلنا نديد
2: كلنا صغار
1: كلنا صغار بالحق والله بكلنا صغار سنسيغمو خطر الصغر في الإحساس انت شو تحس ومع شكون تعيش وكيفاش تعيش. مش ندخلوا في فلسفة خليها مش اليوم مرة أخرى. أما هيت نحكيه على بلال بوعزيز الشاب التونسي المغروم. صحيح هو بالأفلام الكرتونية بالأساس من الصغرى وخلى حياته كل مربوطة بها، يمكن حتى من بين ما نقولش الشروط ولكن من بين الحاجات اللي عاونته باش أحسن اختيار الزوجة هو إنها طلعت زيد هي بيدها مغرومة بالأفلام الكرتونية. وتو تعرفوا أنا مانيش باش ندخل ياسر الكواليس حياة بلال خاطر أنا بيدي ما عنديش تفاصيل الكل ومانيش مطالبة نعطيه التفاصيل، ولكن فما بعض التفاصيل اللي تخدم الفكرة متاعنا. بلال أنت وقتاش توقفت على القراية وبعد قديش رجعت باش تقرأ وشنو النيفو اللي قصيت منه وشنو النيفو اللي بديت ترجع له؟
2: به انا ما كانش برشا مركز مع القرايه، كنت مركز مع الخدمه اكثر اللي هي الافلام الكرتونيه. هذاك هو العالم اللي حبيت نواصل فيه حياتي. القرايه وليت نشوف فيها ماهيش لازمه، وهذه حاجه غلطه. دونك القرايه لازمه والقرايه مطلوبه، ولو حتى ما هوش نفس الدومين، ولو الدومين يشبه للدومين بتاعي، خاطر القرايه عندها ابعاد اخرى. قصيت 2008 السنة الدراسية في 2008.
1: شنو المستوى التعليمي اللي انت وقتها فيه؟
2: باك. باك
1: صار في الباك. باك شنو وقتها؟
2: باك لتر.
1: باك لتر.
2: انا عديت الباك سبور
1: اي
2: وقصيت وما كملتش.
1: هذي عام
2: 2008.
1: 2008
2: اي وقتها مازال هوك الباكات اللي بتدخله مازلنا مازال جديد.
1: مش دخلك كما توي وخي.
2: لا والله عملنا حاجة
1: بالحق.
2: والله
1: فلاميت زيدا ما كانش
2: عمل ديزارتيست. احنا تلمينا كلاس كله ديزارتيست. حصيلو
1: شكون الجينيراسيون تاعك؟ شكون كلاس؟
2: صبري بوعزيزي تعرفو؟
1: اي نسمع بيه.
2: تكنيسيان تصون هو في اذاعة ديوان تحية لي، هو مخرج مسرحي.
1: هي
2: اي درابو في سيلازار بوعزيزي تعرفو؟
1: هو يعرفني ولا
2: دونك في دار نتاعو في السطح نحضروا في الدرابو، وانت افهم معناتها هو والد نتاع سي صبري.
1: والد سي صبري
2: تحية لي،
1: يعطيكم الصحة. به قصيت من الباك، علاش عملت الباك سبور ومن بعد قلت
2: خاطر انا اتلت والسبور بالنسبه لي بلاي تحية الريم.
1: الريم
2: بلاي تحية الريم راهي.
1: ريم شكون منها؟
2: ريم بوعصيدة.
1: تحب تسلم عليها؟
2: تسلم عليها.
1: والله نخليها لك شحطة في قلبك. ريم بوعصيدة ادخل ادخل ادخل. مدام نجيبة نسلم عليها.
2: مدام نجيبة
1: زوجنا
2: نجيبة
1: الكريم زيدا نسلموا عليك.
2: تحياتي
1: سي زهير. شنحويلك سي زهير؟ يا اخوي احنا الدار منورة.
2: ما شاء الله
1: الدار منورة. او كريتوني انا في الدار دارك، ما فماش كواليس، كل شيء مباشر. كل شيء مباشر، خاطر هذه هي الدار. هذه دارنا التونسية، ما فماش حد يدقدق علينا وما نسلموش عليه وما نفرحوش به في دارنا. والله من بعد كانكم ما زلتوا بحذينا، بعد تونسونا حتى دريش تدخلوا بحذينا. ريم بوعصيدة إيجا نفرحوا ضيفنا، خاطر قال لي بالله نحب نسلم عليها. هات إيجا ادخل يا ريم، يودي راك في الدار داركم والله. وما أدراك، وكي تبدأ في الدار داركم تاخذ راحتك أو كجيست تضحك منا في الوقت مازال في ديك 10 دقائق ما بقاش يسلم عليه.
3: أقول
1: أنا حالك الكرسي خلي لك بحذاء.
3: أهلا بيبيل.
2: أهلا ريم. شهرك كويس عليك.
1: فهمني علاش
2: ريم؟ علاش ريم؟ علاش ريم؟ على خاطر أول انترفيو في حياتي خدمته مع ريم. أول استدعاء للإذاعة 2014 2012 ظهر لي بعد فيلم على فلسطين. 2012 بعد فيلم على فلسطين.
3: فيلم كرتوني. أتذكر.
2: فيلم
3: كرتوني. استديو إذاعة يا بيبيل.
1: استديو
3: إذاعة نازل.
1: 2011
3: 2012
1: معناها في عز الثورة.
3: وقتها في العشية أنا ومهدي هكا
2: نخدموا مع بعضنا. هي ومهدي قاسم.
3: وجاب حذينا بليل وقتها عنده حزمة نتاع أوراق هكا. وهو وقت اللي يورق الأوراق.
1: الميكرو السيدة ريم. اللي اقتحمت عليا داري.
3: أنا اقتحمت.
1: أنا دخلت كمان نحب نقلب الموضوع.
3: حزمة نتاع أوراق كيف هو يورقهم تشوف فيلم كرتوني كامل بالأوراق يكون على لقطة. لقطة قديش؟ ألف ورقة؟
2: ألف ورقة على دقيقة.
3: على دقيقة.
1: كل يبديو هكا باساج تك تك تك تك.
3: صحيح.
1: قوية يسري ذي.
2: صحيح. وقتها بعد قديش من عام أنا نخدم من 2002 السينما. الصور متحركة. يعني إيجا يزمين ما عيط لي حد. أخيرا فتحت الباب ريم بوعصيدة بعد يمكن 10 سنين 11 سنة من الدومين هذا ونخدم فيه. أخيرا جاني استدعاء
1: هو
2: رسمي.
1: انتي هو أنت بيدك بليل حتى البارح حكيت معاك معني اكتشفت قلت لي مثلا انستغرام راني توك عملت أكل حاجة توك عملت. أنت بيدك تخدم بالصورة أما بعيد على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي ولا تتقرب ولا تتعاوننا احنا كإعلاميين نكتشفوا معناها العبيد وتقرب زيادة العبيد المغرومة باش الناس تعرفها وتشوفها، خاطر برشا دورر راهي مخبية.
3: بليل قاعد يجاوب بالخدمة يا شريفة، قاعد يعلم في برشا صغيرات، قاعد يسافر للمهرجانات وقاعد يعمل في دورات تدريبية حتى مجانية على حساب كل شيء المفيد، قاعد يفيد في الأطفال في الرسوم المتحركة حتى الأطفال المعاقين هكا ولا منيش منيش غلطة بليل. قاعد يقوم في مجهودات كبيرة برشا بليل بوعزيز. إن نحييك ونحيي شريفة اليوم اللي خليت بليل يجي بحذينا وتعرف به الناس أكثر، بالحق تستاهل كل خير وبرافو.
1: نعطيك كواليس كواليس ريما نعطيك كواليس. البارح كلمته عاد كيف نحكي معاه، انا خذيت المعهد الخاص هذايا المتميز جدا، مانيش مش نسميه خاطر يولي له اشهار، رغم انه هو التلامذه اللي خرجوا من عنده ناجحين بعد سنوات وخذوا الباك منه ديجا يعملوا له في اشهار قوي ياسر. وانا راني في صفحتي الشخصيه قاعد نحط لكم في اسم المعهد هذايا الخاص وحتى رقمهم، معناها لله في سبيل الله، لانه نحب نساهم باش العباد اللي عندها امل وعندها رغبه باش ترجع تقرا تنجم ترجع. هذه حاجه. اثنين، علاش عملت لي سمايل هذيك؟ علاش الجريماس نتاع وجهك مدى؟ تعرف روحك معايا ولا في الدردركم؟
3: نقول لك محليك يا شريفه.
1: بيان سور بيان سور، ولا كي شك تعمل اي حركه نقلب عليك الموضوع الكل، انت تعرف. المهم اخي البارح كيف نحكي معاه منا لنا، قال لي يا شريفه اعطوني اسمه، كي كلمته قال لي انا اللي
2: وضعت
1: الفركه. اي قال صحيت راني، قال لي انا كلي الفيديو نتاع الباك سبور وشنو
2: قلت له واحد
1: قرب. قلت له انت اسمه بلال حتى صار هو انت؟ قال لي انا. قلت له تعرف يا بلال
2: انا اللي مخ قلت لي مخ
1: قلت ماني نتكلم فيه وين نفركز في الميموار. قلت له ذكرتك بلال، اما انا راني ريد فيديوك لايامات الباك سبور والحق ما خممتش نجيبك خاطر قلت سير الزملاء راهم جابوه. قال لي راني لا
2: انا تعديت برشا مع الزملاء
1: تعديت قبل ما قال لي لا راه ما جابونيش بعد الفيديو. ما قلت له يا خويا تفضل تجربه الباك دونك قصيت عملت الباك مع الشكر لي كريم نورتنا. محليك محليك يا رمروم يا عاد مش برشا في بالك محليك مش برشا معناها ايوه امشي
2: الاجابه على الانستغرام وعلى كل حاجه في وقتها به ثم نضج لازم يكون موجود. انا مش نعمل فيلم كما يطيبش على قاعده راه مش يؤدي الوظيفه نتاعو
1: صح،
2: لازم فنيا حاجه تتخمر وتتصنع بالبي. ان شاء الله قادم على ماشيين للسوشيال ميديا باش نخدموا حاجه لكن بنضج
1: اكيد.
2: فكر كما قلت انت مش دار محلوله لك، ما هي افكار مفتوحه
1: صحيح.
2: العكس بالعكس، انا تويك نحب ان نلقى مداخل اللي تنجم تفيد الناس، هذاك هو.
1: تعرف اي هو فما فنان خليه مش ندخله من بعد ويعمل لك اغنيه ولا يعطينا حاجه هكا على الطاير يهنيك فيها بالنجاحات الكل اللي انت تعمل فيها، مش يحضرك ويبر في البره حاجه على المبروك بيه حبيب كريم يا مزيانه. يودي أنا اليوم محظوظة، اسمع سيد المستمعين ما تقلقوش مني خاطر اليوم ما فهمتش فما برشا زملاء قاعدة نشوف فيهم، أكيد عنا إيفينمون مزيان أوكي أنا ما عالباليش بيه لكن حاجة تسعدني. بلال
2: عندي الزهر
1: كيف على الأخر وجهك مبروك عليها أنا زيدا. تعرف بلال نحب نفهم دونك أنت عديت الباك سبور عمتها وقلت مش نقص من عديش الباك على خاطر
2: بالنسبة لي وقتها كنت مركز برشا مع الخدمة، هذه حاجة غلطة معناتها أنا مش قاعد نسوق للحاجة الغلطة هذه. يعني لازم الإنسان كأنه باش يخدم راه يوفق ما قرايته.
1: قداش عمرك وقت أنت؟
2: صغير 19
1: في 19
2: أنا نعمل في الصور متحركة ملي أنا صغير من 2002 يعني ملي عمري 13 سنة هكاك.
1: تعرف انت هذه يلزمك حلقه خاصه باش نعرف الغرام كيفاش بدا وكيفاش احنا تو داخلين على عطله كيفاش نفيقوا بصغارنا وكيفاش نغرموهم وكيفاش ما نقولوش ليه الميدان هذا ها هو هذا ايه
2: من الفن على بكري راه حاجه ضروريه.
1: موعد تو في المباشر انه باش نركز في حديثي معاك على بلال بوعزيز المخرج والانسان المغروم بالحق راه وجيست نكملوا الامتحانات
2: كملوا الامتحانات وانا
1: في انت وفما زاد الممثل عاطف بن حسين زاد ان شاء الله اللي تو يكون معايا ان شاء الله في الدرداركم
2: خاطر
1: انا بزوان للعبيد هذوما اللي يتعاملوا مع المواهب من الصغرى وتعلمونا كيفاش نتعاملوا زيادة مع صغارنا ومع مع المحيط اللي فيها أطفال.
2: حتى الأغلاط متاعي نجم نقول للعباد ما تغلطوهمش
1: صح.
2: أي خاطر أنا بديت صغير في الميدان متاع السينما ميدان الصور المتحركة ولا والرسم قبل برشا معناتها من المكتب
1: وانت ترسم
2: من المكتب وانا نرسم التحريك بدأ من بعد التحريك بدأ في الكلج صحيح التحريك الفيلم الأول فيلم تحريكي 2002 هذاك بدأ من بعد. إذا لهيتني على القراية متاعي وهذه حاجة ما يشبهها لازم الناس إذا كان مش يدخل الفن ثم طرق باش ينجم يوفق بيناتهم ويحطها كاستراتيجي ما يغرمي وقت أغلبني وشوية طيش
1: كهو عدد 19 سنة كان ما تتزلزلش وقتها وقتش مش تتزلزل
2: لا وسبور وكنت مغروم بالسبور كنت الحركات الرياضية كمتشقليبات ويكون في الكياس مش
1: فهمت
2: هذاك الفيديو اللي ريته أنت هذاك يتسمى نسبة من اللي استرجعت ومن اللي كنت نترنى فيه قبل. يعني الوقت مسخر.
1: دربت وقتها في الباكسبور
2: الجديدة ولا القديمة؟
1: جديدة.
2: جديدة عملت عام كامل ريكوبيراسيون، بعت جملة أنا رأى.
1: معناه منك بيدو ما عادش سبورتيف برشا.
2: لا ما عادش شيء.
1: رغم إنك ما شاء الله معناه كيقول ما عادش سبورتيف الليونة ربما ماكش يمكن ما تحسش بالليونة. قبل. لكن ما شاء الله على أخويا معناه.
2: أنا عملت ما قطيعة مع سبور فترة طويلة. بتاع نقوله 6-7 سنين. اللي كل شيء يضيع مش سير. نحكيه على التقليبات في الهواء، التقليبة إذا كانك ضيعتها تجي متطيح على رأسك
1: بيانسور.
2: ومش بدنك مطوعك، لا لازم ريكيبراسيون عام كامل باش عملت هيك الحركات. وهما الأعجاب متاع الفيديو أنه كيفاش الراجل اللي تسمى في العمر هذاك ويعمل في
1: ليه وانتي هكا معناها في شكل تخلي اللحية والكل دونك اعطيت الإيحاء انك كبير معناها شوية كبير شوية في العمر.
2: بيناتنا راهو 15 سنة راهو
1: ما شاء الله.
2: انا وتلم زي نقرا معه ثم 15 سنة.
1: قلت لك شي وجهك مبروك، او حتى من سي علي السقة زيدها هاني ريت نسلم عليه زيدها. قلت لك شي وجهك مبروك علي
2: ذا يوم بليل. والله عندي زهر
1: يا ما شاء الله. تعرف سي علي السقة تذكر وقتها قبل في شقان الفترة قبل شقان الفتر شو اسمه بالضبط وقتها سي علي شو اسمه وقتها قبل شقان تحية رمضان. تحية رمضان
2: بصوت
1: يعني. مش خلوني نخدم ولا اليوم الجمعة كل واحد راه نتذكر معاه تاريخ كامل. أنا والله عمرنا ما ننساه وعمري ما ننسى بالحق معناها نوعية الشخصيات هذه. درداركم راه
2: والله
1: لا درداركم معناه ديما يعمل استثناء معناه
2: في فوضى
1: مفوضى مزيانة. ما أنا مانيش قاعدة نقرأ طبعا بعد نقرأ أما ديما فيها كتفر عيسى فهمت. أما تفرعيسة هيك هي دارنا هيك دارنا
2: تخل والله. حد من العائلة تخل ضيف
1: وانت لأنه نفسيتك سمحة وعقليتك سمحة ما تراهوش شكون قصى عليك
2: لا لا بالعكس
1: أنا قصيت
2: عليهم
1: بالعكس انت صديقنا وانت كما
2: أنا تخل داركم
1: بلبل. المهم انت على اسم خويا دونك انا اخويا نعيط له بلبل مع احترام المقامات بيانسيو.
2: عندي حاجة انت يمكن ثم حاجة انت عندك وانت ما في بالك شيء ولا في بالك الله اعلم.
1: قل لي تو قل لك في بالي ولا
2: الاسم الفني متاعك.
1: وي
2: في بالك
1: في بالي ونص
2: شريفة شريف.
1: ومن بعد زيدا انا هكا لقيت فكرة عملت معني اسم فني الواحد من صغاري معني تو قل لك عليك
2: طلع فنان سيبون الاسم عنده دخلة
1: اي بنتي لا ما لقبه ما كمال وهي سميتها ملك ملك كمال
2: اسمك سابقك
1: يعني
2: اسم شريفة شريف سابقك الاسم خطر هو اسم
1: وين يسبقني شمعني يسبقني
2: تعرف معناتها النجم يقول لك سمعت بيك هاتو بشريتك فرحان
1: يريدك يمكن يسبق اي خطر انا مانيش ياسر صورة مانيش ياسر تصاور معني مانيش ياسر تصاور اما يمكن ايتي مش نحكيو عليك
2: نحكيو
1: عليك احنا بلا نجيب
2: استضيفك
1: نجيب احذي والله نجيب احذي ريت انا العبيد المليانة نراه يستضيفيو فما اللي
2: الحق
1: كلموني.
2: لازم يستضيفوك
1: فما اللي كلموني الحق نحب نظهر مع عبيد مليانة راني متعايش حالك وش كليت وش ما كليتش نعتذر بكل لطف وهيك علاش ما تلقاونيش في برشا بلايص وما نمشيش ما منيش معني هي المهم هو خيار يا بليل عاتي يصبر بعد قديش رجعت للباك خلينا نوصل جوهر الموضوع
2: هذيك هو الديفيرونس بيني وبينه
1: رجعنا 15 بعد 15 سنه 2023 عديت الباك اول مره
2: الباك اول مره ايه
1: نجحت سيسيون الاولى ولا كونترول
2: كونترول
1: نجحت كونترول
2: كونترول وفخور تعرف علاش
1: ايه
2: الكونترول انا حضرت لها من قبل ما اعرف روحي مش نطيح ولا مش باش نطيح حضر لها
1: سمح قريت تيديت برشا
2: لا
1: صرفت برشا فلوس
2: جيت القرايه في البريفي في اللي ما تخلي الليسي
1: الليسي ليبر كنت تحضر يوميا
2: صرفت برشا فلوس من ناحيه اللي انا وقفت الخدمه شويه معناتها هيك المصروف هو غاسبياج مش مصروف
1: صحيح كنت تحضر يوميا في الليسي ليبر
2: يوميا
1: يوميا
2: يوميا
1: تلميذ نجيب
2: انا الطوله الاولى نقعد انا نجي قبل الاستاذ نجي
1: مخطوب انت وقتها خاطب
2: انا وقتها كنت باش نهرس يا اخي
1: خاطب
2: خاطب وقتها
1: اي
2: وبنمجي في العرس يا اخي عملنا
1: ركبت هبلوا اللي نجيبكم في الفقره هذه والله العظيم والله تهبلوا ما احليكم اي
2: تحيه لزوجتي
1: اي
2: برنامجنا باش نهرس
1: تسميها الاسم الصغير
2: اه
1: تحب تسميها اسم الصغير ولا
2: شنو اسم الصغير
1: معني اسمها بر كيما تحب
2: اي امنه
1: ولا زوجة بليل وبنات
2: زوجتي امنه
1: زوجتي تحيه لزوجته امنه البارح قال لي هي اللي شجعتني كنا مش نعرس وقالت لي يوخر نوخروا عام العرس باش ياخذ الباك
2: اي الحقيقه
1: وهي اش تعمل هي في الدنيا
2: هي انجينير انفورماتيك
1: اكاو بصيف تحب رجلها يكون عنده البكالوريا
2: صحيح
1: مادام نجم تدزو علاش لا
2: قرات
1: اي وتعاونك في الخدمه مرتك انت تخيل لا
2: بون نص نص. انا اخترت الفن بعيد على الحياه، على الحياة،
1: لا يعني الحياة الشخصية. لا هي في الانفورماتيك في الإعلامية.
2: لا تعاوني برشا.
1: إيه هيك شنو قصدو احنا الكوتي هذيك.
2: لا وسبيسياليتي ذكاء اصطناعي.
1: هي.
2: ما. أما لا أنا ضد الذكاء الاصطناعي.
1: يا حمدي في الخدمة.
2: أما أنا ضد الذكاء الاصطناعي. ندخلوا في النقاش في الدار.
1: إيه كنا ندخلوا فيه. احنا ديرنييرمون عملنا فورماسيون على الذكاء الاصطناعي مبركها معناها الواحد يعرف مهما تنجم الناس كل تولت عندها المعلومة وخدمة كاملة حاضرة. تقعد البصمة.
2: أوي.
1: تقعد الروح.
2: زادة ثم حاجة حبة.
1: يقعد الصدق، تقعد المصداقية. يعني فما حاجات ما تعوضهاش لذكاء اصطناعي، لذكاء ميكانيكي، لذكاء اللي يحبه العبد الإنسان الروح.
2: بالنسبة للي في الفن، الفن حاجة أخرى في الذكاء الاصطناعي. الفن أنا نشوف أنه هو ابتكار. الذكاء الاصطناعي مش مبني على الابتكار، مبني على النسخ وعلى الأشياء اللي، لكن شكون بعدك بشي بتكر؟ إذا كان مش نباتوا ونعودوا ونكاروا ونلصقوا ونركبوا للداتا والمعلومات اللي عنا القديمة الكل، هذيك الداتا هيك يبتكروا عباد. الفنان كان ما يجيبش جديد راه ما يسمىش فنان.
1: صح.
2: كان ما ابتكرش وما عطانيش رؤيته الجديدة بطريقة متاعه هو الأوريجينال. الأوريجينال يعني فريدة من نوعها، ما عملها حد قبله.
1: صح.
2: أنا نشوفه هذيك مش فنان.
1: صح.
2: وكل واحد ونظرته للفن. نختلفوا.
1: ريت بلال الفنان ديما يهرب نختلف. اكثر على بلال اللي حبيته تلميذ وطالب.
2: لا لا نرجع
1: لك. نجحنا الباك.
2: لحظه لحظه.
1: بيبي كريم مشى ماهوش بحذينا.
2: ثم اسباب. ثم اسباب.
1: عمل لي مبروك، عمل لي مبروك شويه شويه مبروك الباك. قول لي شنو الاسباب.
2: الوالده نتاعي هي قرات برشا قبل.
1: سنة حمد. ايه.
2: قرات بالباي بالباي.
1: ايه؟
2: وتوجهت ميدسين.
1: ايه. قبل. ايه. ميدسان معني الولدة
2: اختارت انها تقصي على الميدسان باش هي تربينا باش تقرينا وتكبرنا. يعني حاجة من الحاجات
1: تشجع فيكم دي معنا
2: حاجة من الحاجات صحيت، حاجة من الحاجات صح. اللي تخليك تنجم ترجع بسهولة.
1: واضح.
2: زاد الولد متاعي اللي هو عنده في شخصيته المبادرة. اللي هو ما يأسش قداش من مشروع يطيح ويعود على مشروع اخر
1: محلي.
2: أنا
1: لا هذا ميل جزم نجيبوه زيدا.
2: إيه علاش لا؟
1: لا برمج معك بليل. لا نحب أنا نوعية العبيد اللي تقوى بالطيحات متاحة.
2: نقول له
1: ونا بزوارة رأنا احنا في حاجة باش نسمعوا النوعية هذي متاع العبيد.
2: أي وهيك دخلت في الشخصية متاعي. أي. زيدا حاجة أخرى أخواتي. أي. اللي هما سوليدير
1: سوليدير. أي. قديش أخوان
2: يد واحدة زوز. ثلاثة كل في الكل.
1: معنية دونك ثلاثة صغار ربي يحفظك.
2: أنسابي أنسابي اللي هما موافقين ما همش راهو باش نوخروا راهو باش نقلقوكم شويه موافقين هذه حاجه وفرحانين فخورين الاصحاب حصلوا الناس الكل
1: تعرف انت برشا مواضيع في موضوع يا بلال
2: اللي هو
1: برشا مواضيع في موضوع دون التحدي ودون ودون موضوع مثل كيفاش المراه معنيها شهادتها قويه ومش تاخذ راجل شهادته ناقصه فهمت هذا من المواضيع اللي نتناقشوا فيه دونك انت اعطيت رساله ولا اكدت الفكره انه ما بين وقت ما يحضر الحب تغيب الاوراق والشهيد والدنيا كل وقت ما يحضر الانسجام الذهني ما بين الكوبل تغيب برشا امور فلوس ومقامات اجتماعيه وغيرها وغيرها دونك ريت انت قلت لك نتعلم منك اليوم ولا ريت قلت لك ولا وهو مش كان نتعلم نزيد انا نحييك ونشكرك خاطر زاد لازم نحيي منير الجريدي ما دام تخلى نسلم عليه زاد نورنا حتى هو يا خويا تشكيله متميزه لو كان على بالي بيكم رانا اليوم عملنا الدردارك مع زملائنا المتقاعدين وقعدنا عملنا حصه مزيانه لكن خيرها في غيرها جايين ان شاء الله نجيوها منير نورتنا برشا صديقي لخص معاك في حاجه انتخابات يا سيدي قال لي هاكا فهمت عادينا وصلتني طول المعلومة انتخابات جمعية قدماء إذا صفاقسة إن شاء الله بالنجاح حضرنا الكابتن ماجد باش نمركيه حتى احنا اسمع يا كابتن بلال بعد ما خذيت الباك خاطر ريت الوقت وفاه معاك هاكا بلال القلسي يستنى فيه تو ناخذك بعد الحداش يا بلال القلسي اكيد تسمع فينا زادت تجربة متميزة قال لك انا والمجيرة تو بعد نحكي معاه بلال بلال بوعزيز بعد الباك مشيت تقرا
2: سينما وسمعي بصري
1: في
2: في المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس.
1: وتويك
2: قاعد نحضر في البروجي فانديتيد اللي هو فيلم كرتوني قصير.
1: ما حلية تجربتك تهبل بالحق والله.
2: الغرام هو في الأخير مشيت لقراية.
1: ايه.
2: شو دموع شنو هذه؟
1: أنا نفرح بالتجربة.
2: ما شاء الله.
1: والله.
2: والله.
1: ياسر نحس كل شيء.
2: أنا على المباشر بكيت شريفة شريفة.
1: جبت جديد يعرفوا
2: شريفة.
1: أنا كي نفرح العبد نفرح له بقلبي.
2: والله.
1: والله العظيم. ما شاء الله
2: عليك.
1: بالحق محليك بليل محليها تجربتك ومحليها وديما فرحة نجاح وحدها. اللي تتعرس وتعمل فلوس وتنجم تكون وتعملها من الكل. ما كلمة نجحت. الله لا يحرم منها حد.
2: امين امين ان شاء الله بنجاح في الناس الكل ان شاء الله ربي يوفقك
1: يا حمدي ان شاء الله تنجح في الفقره هذه انت تو في الدقائق الاخيره صحيت ونعديو الكابتن ماجد انت ما جيتش يدك وحدك خاطر انا البارح حكيت معاه قلت لك افلام كرتونيه وعندك حاجات مجسده قلت لي عندي تريت جيست نتصفحوهم دقيقه ونص اما راهو الموعد معاك
2: ونص مش مش
1: وريني وريني
2: نعطيك عناوين في سفيسه عندي البروجي
1: تشوفهم انت انت تحكي وانت حلم قدام اللايف نتاعي زيده محلي هذا شنو
2: هذا كتاب
1: صليتي تتحرك
2: لتعليم الصلاة
1: واو واو
2: اللي هو هذوما كتيبات متحركة أنا صنعهم لتعليم الصلاة كتشوفهم
1: في المكتبات هذا ما
2: والله ناوي خرج إن شاء الله
1: شارني ما زالوا توينا مثلا نحب ناخذ واحد لصغاري مثلا
2: أي كونتاكتيني حاليا بلال بوعزيز ولا بلال كرتون كما تحب تلقى
1: فاجة
2: أي
1: نعطي نمروك
2: لا تعطي رقمي ولا تعطي الباج متاعي
1: أعطي هنتي تو أعطي باجك
2: الباج متاعي بلال كرتون ولا بلال بوعزيز
1: بالعربي
2: لا مش بالعربي بالفرنسي أي سهلة مش صعبة
1: بلال كرتون
2: نجم يكون الانستغرام بلال كرتون
1: بلال كرتون محليهم صلاتي تتحرك للبنيات وللوليدات أي محليها دونو دونو
2: هذا اكزومبل
1: محليها
2: كبير باش يفسر لكم
1: شوف
2: انت الحركات
1: انت مركزت على الصلاه محليه معناها واحنا صغارنا
2: شوف كيفاش مثلا حركه السجود
1: واو واو واو يا بلال ما شاء الله خدمه يلزمها يسر وصعبه يسر غرام
2: هو لازم غرام صحيح
1: يسر
2: لا والله يلزم التضحيات لازم صبر لازم برشا حاجات
1: بيان سور
2: نحكيوا على دومين اللي لازم تصبر عليه سنين وسنين طويله
1: بيان سور
2: هذه مثلا تكبيره الاحلام شوفها كيفاش تعمل الطفل كيفاش مش يقول هنا الله اكبر
1: يا ما شاء الله احليها ما احليها
2: وانا دخلت الكرتون في التعليم ظهر لي لازم لقاء اخر
1: هو مش ظهر لك هو ذاك مؤكد اللقاء الاخر لكن في هذا الكل حمدي قولوا له مبروك نجاحه نجح في الباك وان شاء الله مش ينجح تا وان شاء الله سنه مش يتخرج ونجح في في في انه جسد الفكره متاعه غرامه بالكرتون قاعد ماشي فيه في فيه مزيانه ربي يحفظك ربي بعد عليك عين السوء ربي يقرب منك الناس اللي تحبك وتشجعك ان غران برافو بالحق محليك بليل اليوم وجهك مبروك ان لينا برشا زملاء زاده وجهك مبروك انه ان شاء الله تجربتك الناجحه والمتميزه عائليا انسانيا وايضا مهنيا ان شاء الله مش تفيد بها برشا عباد
2: ان شاء الله والله
1: نكملوا الامتحانات ونكملوا برشا امور وبليل مش يعاود يكون معانا في الدارداركم نحكيو في الكوتي متاع الموهبه كيفاش نجموا نطوروها كعائله وكوالدين وخاصه المغرومين هذيا بالاصدقاء الصغار والكرتون يعطيك صحه بليل بوعزيز هاي سيدي اكها والعشرة وتسعة وخمسين دقيقة معناها شريفة تلمد ورقاتها اكتهيني وكديني الكل بعد لحداش وسعوا بالكم مازلنا ساعة كاملة ان شاء الله ربي يهبط فيها البركة مش نحكي فيها في برشا امور المهم انتم معانا ما تهربوش علينا مرحبا بيكم

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أينما كنتم تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنطلق اليوم بقصر المعارض بصفاقس الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات التقليدية لتتواصل إلى غاية 17 مايو الجاري، وستسلط هذه الدورة الضوء على قطاع زيت الزيتون، كما سيوفر الصالون فضاءات لأحدث التقنيات المرتبطة بالزراعة الدقيقة والري الذكي وتحسين الإنتاجية. يعقد اليوم المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة للتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزومات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية ب5 محطات في الخبنة والمزونة من ولاية سيدي بوزيد، والكسر وسجدود من ولاية قفصة، ومنزل حبيب من ولاية جابس. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق لـ15 مايو، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا ندوة وطنية بعنوان الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، وذلك بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو. قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس بالسجن مدة 38 عاما في حق رجل الأعمال فتحي دمق، وذلك فيما يعرف بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصية وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيد. وقضت الدائرة بإصدار أحكام بين 20 و30 و34 عاما سجنا في حق متهمين آخرين من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة ببن عروس. في العالم، من المقرر أن يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين اليوم لعقد قمة تستغرق يومين مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ، وهي القمة التي تمثل أول محادثات وجها لوجه بين الزعيمين بعد 6 أشهر من توصلهما إلى هدنة في الحرب التجارية. استهدفت 3 غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 3 سيارات على الطريق الدولي الذي يربط بيروت بجنوب لبنان في تصعيد جديد عشية انطلاق جولة محادثات مباشرة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل. وختاما، ارتفعت نسبة البطالة في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى لها في 5 سنوات، ما زاد من المؤشرات على أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو كان يعاني من ضعف بالفعل قبل اندلاع الحرب على إيران. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه نسرية الويتي أرملة المرحوم رشيد عبيد، شقيقة سعيد عبد الرزاق فطومة حميدة ونعيمة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع المنار طريق السلطنية كيلومتر 2. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذنه حنيفة بن صالح حرم المرحوم لحبيب المعلول، والدة حاتم، مراد، لسعد، ابتسام، حنان وسلمى، شقيقة فتحي، سعاد، بهية، نجوى، والمرحومين محمد وأحمد. تقبل التعازي بجامع سيدي الجيلاني طريق العين كيلومتر 4 إثر صلاة الظهر. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: شريف الشريف معاكم في دردركم.
1: لحديش وحديش دقيقة رجعت لكم. ماراثون كبير اليوم كان عندي في الكواليس. برشا من زملائنا اللي المتقاعدين إداريا ولكن إنسانيا وعلائقيا ديما أصدقائنا وديما أساتذتنا وديما نتعلموا منهم وديما نحبوا تجاربهم وديما ناخذوا منهم وديما نعتبروهم مرجعية الحق. نورونا اليوم بحضورهم في نفس التوقيت اللي نورنا بحضوره خونا بليل بوعزيز اللي أثنى فقرة ننجح ولا ننجح. ما عنديش حتى خيار، ننجح ولا ننجح. مرحبا بكم الجزء الثاني من دردركم. صار لي شوية هكا كيفاش نقول، معناه الكوندكتور ما مشاليش بالضبط، لكن بحول الله من هوني نصف النهار الضيوف الكل ناخذوهم، نحاول ناخذ بخاطركم الناس الكل ونحاولوا زادة أيضا نكونوا معاكم في موضوع هيت نحكيه اللي تنجموا تتواصلوا به معانا على 70-164-280، كما زادة أيضا تنجموا تتواصلوا معانا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، وإلا أيضا زادة على اللايف المباشر متاعي اللي نسلم عليكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا. نعرف العملية متعبة معايا أنا في المباشر، خاطر أنا وين نعدي غنية لازم نقص اللايف، دونك كانش الأوفية جدا يقعدوا أماكن دو باساج راهم ما نلقاهم ساعات يرجعونا ونلقى لكم أعذار بالطبيعة. في هيت نحكي وخليوا رواحكم حاضرين، موضوع النقاش الحياة هي امتحانات. نحب نعرف شنية حكايتكم مع الامتحانات الحياتية اللي عشتوها واللي ما تنجموش تنساوها، ولكن في الأخير هي كللت بالنجاح حسب رأيكم انتوما، حتى ولو انه المجتمع ما يعتبرهاش ربما ناجحة ولا يعتبرها حاجة عادية، لكن انت في ذاتك تقول هذيك امتحان انا نعتبره ونجحت فيه وكان لزم زادة تميزت وتو نعمل الروحي شهادة شكر. هذا هو موضوعنا متاع النقاش، لكن تو نحب نمشي، نحب نعرف ونحب نفهم.

0: على ضوء مكالمة ورسالة جاتني من سيدة كريمة. قالت لي شريفة اسمعني، أمام بالله في الدار دارك منحبك تنورنا. قلت لها تدلل باش راي البارح واليوم الصباح وهيك، علاش مش نعمل شكر خاص أنا للأستاذ عادل إشهاد نوفل الطريقي، لأنه وخذيت وهو في فورماسيون عندهم يوم تكويني حاجة كيما هكا، وحتى حب يعتذر ما أنا شديت صحيح. قلت له والله لا ناخذك دو تروا مينوت ونسيبك. السيدة الكريمة اشطلبت مني، قالت لي شريفة أنا وراجلي عاملين ملكية مشتركة وقتك تيبة تصداق. قالت ما فريد كان خويا كلمني في الخارج قال لي لا برا نحيوة. علاش؟ قال على خاطر فما وضعية سمعت بها، معناها رجل ومرته محليهم يحبوا بعضهم وعاملين ملكية مشتركة، وقت ما توفى واحد فيهم رصدت لهم معناها في مصفي الـ الـ الـ الأملاك والقسمة والكل ما تصيرش بطريقة سلسة مش تدخل فيها برشا جوجمة، دونك من المستحسن نبعدوا على الملكية المشتركة وهات نحيوها. قلت لها هي علاش لا، هات ونور روحي وننوركم ونكلم مشكون من الأساتذة السيدة العضو الإشهاد تو يعطيونا بالحق الجانب السلبي تو متاع الملكية المشتركة، اختيار نظام الأملاك المشتركة في الزواج. أستاذ نوفل الطريقي مرحبا بيكم، مانيش مش نطول عليك راه.
1: أهلا وسهلا، صباح النور والبهجة والسرور.
0: يعيشك نهارك مزين.
1: يعطيك الصحة دائما متألقين، يعطيكم الصحة.
0: يعيشك أستاذنا.
1: انت تعرف لنا ديما نستغل الفرصه، اليوم عندنا يوم تكوين كبير ياسر تحت اشراف وبتنظيم من وزاره العدل وغرفه عضو الاشهاد بساقس، يحضر فيها اليوم الحقيقه كبار القضاة وكافه الساده عضو الاشهاد في حضور غير عادي ملفت ومتميز.
0: حتى الموضوع ملفت ومتميز.
1: الموضوع هو غسل مقاومه غسل الاموال
0: وتبييض
1: الاموال. هذا
0: صحيح، دونك الموضوع هام ياسر انتريسون، يمكن زيادة حاجة وليت رماركة بل يمكن ظهرت أكثر بعد الثورة بصفة كبيرة، وهيك علاش معناها يمكن حضوركم يلزم يكون مكثف خطر به العبد راه يكون ملم بكل شيء. يعطيكم الصحة أستاذنا، وإن شاء الله ديما ناجحين ومتميزين، وهيك علاش ديما نعتبروكم مرجعية ونرجعوا لكم وين فما هكا إشكالية قانونية ينجم يجاوبون عليها لو خيان لساذ عدول الإشهاد، رانا ما طول نلتجؤ لكم. أي باش ما نزيدش نشدك ياسر أنا وما نعطلكش، حكاية اختيار نظام الأملاك المشتركة ما بين الزوجين شنو هي السلبيات؟
1: السلبيات هي مش السلبيات، إنما هي طريقة فض هالاشتراك هذايا أو قسمة المشترك هذايا. تعرف اللي هو ينقضي الاشتراك في الأملاك إما بالاتفاق الرضائي على القسمة، وهذا يكون خاضع لمصادقة المحكمة وجوبا، يعني ما هوش رضائي، هو رضائي بين الطرفين لكن ديما خاضع لمصادقة رئيس المحكمة. اثنين، ينجم ينقضي بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق أو بفقدان أحد الزوجين أو بتفريق أملاكهما قضائيا. هالحالات هذه متاع قسمة المشترك تتطرح أساسا كما قلت أنت، خاصة في صورة وفاة أحد الزوجين لا يمكن قسمة العقارات بصفة سلسة، لابد أن نتوجه وجوبا للمحكمة. المحكمة نطلب تكليف مصفي، المصفي هو اللي ماشي يقوم بضبط الأملاك المشتركة، وتكليف خبير زاد بدوره ويكلف خبير لتقدير قيمة المشترك هذا وإعداد مشروع قسمة ويصدر في ذلك حكم في القسمة.
0: الحكاية تاخذ وقت هذه وتاخذ فلوسها،
1: هذه تاخذ برشا وقت وتاخذ برشا فلوس.
0: ما معناها برشا وقت؟ قديش برشا وقت؟
1: برشا وقت تجم احنا في المشكلة متاعنا في الزمن القضائي في تونس، تجم تقعد عامين وتجم تقعد ثلاثة وتجم تقعد اقل، اما ما نصورش اقل من عام وشوية. في احسن الحالات وتكلف فلوس لانه لابد من خبير، لابد يمكن من الاستعانة زادة كيف بمحامي اذا كان فما زادة خلاف بين الشركاء، لانه مش ولي ورثة مش يمكن فما زادة كيف تدخل بتاع ودول تنفيذ وغيره، هذا كله راهو تكاليف.
0: شيك ما قلت ليش انا وفيك كتبت لي صدق معني ذي
1: دوك يطرح برشا اشكال خاصة في اطار عملية قسمة المشترك. انت النقطة اللي سألتني عليها بالذات
0: يعطيك الصحة، دي النقطة يا اخويا انا نقولكم بكل لطف، السيدة عضو الاشهاد وقت كتيبة تصداق واختيار الزوجين النظام هذي قولوا لهم
1: وننصحوهم ونبينوا لهم ولكن تلقى احيانا ازواج
0: يقول لك ما نحبوا حتى شيء بعدنا على بعضنا وما نحسبوهاش
1: احنا مشتركين في حياه وتدخل فيها الامور النفسيه
0: واحنا مقبلين على الحياه مانيش نحسبوا فيها موت وشكون يربح وشكون يخسر وش نعملوا ما نعملوش.
1: هذا
0: ربي يدوم العشره, ربي يهني الناس الكل, ان شاء الله كل حد يكسب حاجه ان شاء الله يتمتع بها, وان شاء الله ربي يدوم عشرتكم خاصه باش ما توصلوش للمرحله هذه. ولكن اذا كان فما امكانيه زاده تتجنبوها. دونك ملا صديقتي والمستمع اللي بعثت لي احسنت الاختيار انها مشيت تو هي وراجلها قالت والغينا
1: نظام. يمكن تغيير النظام هذا,
0: تغيير ولا محكمه لا حد شيء,
1: بمجرد اي مرور عامين على تاريخ الزواج يلزموا يعملوا كتب اتفاق على تغيير نظام الاملاك الزوجيه. طبعا زاد كتب الاتفاق لابد ان يكون لدى عدلي اشهاد وجوبا بموجب القانون
0: يبرك مش كيما محكمه وخبير ومصفي
1: ويخضع لمصادقه رئيس المحكمه, مجرد مصادقه شكليه معناها.
0: واضح. شكرا لك استاذ نوفل الطريقي على هالمعلومه اللي وصلتني انا متاخره جدا, ولكن المهم وصلت لنا. ان شاء الله يوم موفق في هال اليوم. نعاود نذكروا به,
1: هو يوم تكويني لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
0: واضح.
1: إن شاء الله ديما نشكي على القوانين الجديدة والواجبات المحمولة على عدول الإشهاد في هذا الخصوص.
0: واضح. إن شاء الله ربي يحفظكم وإن شاء الله ربي يحميكم, مع الشكر. وإن شاء الله السيدة الكريمة فرحناها بالإجابة. أنا من الأستاذ نوفل لطن يمشيني الانديكاتيف متاع الدار داركم اللي زاد تنور. تذكروا كي حكيت لكم على التوت ونجوى ملاك والتوت اليوم أوكي جاية, وهي نورمالمون جاية تنتخب, يقول لها إيجا يدك فيدك. لا, صحاب القلب الكبير ما يجيوش بلاش, وجايبة معها التوت ودخلت لنا به الاستيديو. هاكا جماعة ياكلوا في التوت, نودكم لنشهيكم عادة, نودكم لنشهيكم. سينو اللي شاهي التوت وملقاش منين, والله كلموني يبعثوا لي بريفيتا ونعدكم على توت نجوى ملاك يرحم خلا ينجيوة. هيت ضريبة دار داركم يا أستاذ لطن, تطلب لنا وفاء
2: شريف معاكم في دار داركم.
0: القلسي اللي مش يمشي هو والمجيرة.

0: سامحوني الموسيقى طويله شويه خاطر الضيف نطلبوه بالباب القلتي ولكن يقولوا لي المكالمه ما تنجمش تتعدى ما فهمتش علاش عاد انا ما كنتش من العكسي خرجت كليتك عيبتين توت فرشكي مره اخرى نودكم ولا نشهيكم وهذا اسمه ما يخذا بالخاطر بيا اي سيديا اش فما واش ما فماش كان الضيف ما تحصلش عليه هات نعمل تهاني هات نعمل التهاني وبعد ناخذ الضيف الضيف موجوده موجوده
1: موجود.
0: انا والمجيره الاستاذ الممرض بالباب القلسي اولا كل عام وانت حي بخير كممرض امس عد اليوم العالمي للممرضين سنين دايما ربي يشدكم صحه الابدان
1: يعيشك يا مدام شريفة وبارك الله فيك على التقديم ويعطيك الصحة على استقبالك العادة
0: يا خويا انت يعطيك الصحة على الكوراج متاع العادة واللي خير من العادة ما شاء الله عليك يا ابو البيبة نغيب نغيب ونرجع لك نلقاك الصلاة عن بي خير من اللي خليتك وبل متميز اكثر بالافكار بالمجهود بالستايل زيدة ما شاء الله على خويا ان شاء الله ربي يشدك بصحة الابدان
1: يعيشك وبارك الله فيك وان شاء الله كل حد بصحته بخير
0: ان شاء الله يا رب
1: جسديه ونفسيه خاصه
0: اوي انا خليني نشد على حد النفسيه وانت عليك بالجسديه بيش هكا الله يبارك يبارك لي في عمرك اي كيفاش بالبيبه طلعت لنا بفكره عاد انت
1: فكرة؟
0: ديما في
1: فكرة...
0: إطار احنا كي نقول بالبيبه القلسي هات نفكر بك شويه انا اول ما جبته صحيح هو ممرض ومباشر وغيره ولكن بالبيبه من الناس اللي شجع ياسر على المارش على المشي هو بيدو كإنسان صارت له معناها طيحات ووقفات جاته فترة سمن ياسر من بعد وقف الروح ومع الريجيم مع المارش ما شاء الله رجع خذا ستايل اللي هو يحب عليه اللي هو مفرحه بغض النظر على المجتمع اللي مفرحه صحيا والكل عودة جاته هكا غسرة أخرى صحية وحمد الله على سلامته حتى كيف حس هكاينها كبوة كيف رجع بسم الله ما شاء الله خير من اللي كان انت بيدك زادة مدرسة كيما ابو البيبة ابو عزيز اللي كان بحذية ابو البيبة القلسي زادة بيدك نتعلم منك راوي ابو البيبة
1: الله يبارك فيك لبس كل احنا نتعلم من اخطائنا والحاجة
0: أكيد.
1: وكل عصرة لها قومة اقوى واقوى
0: صح
1: والفايدة في الواحد يكون لبس عليه صحته الجسدية والنفسية
0: صحيح
1: والحمد لله نقول الحمد لله
0: ونعم بالله
1: جيه الكابوكات وجيه الصحات واللي اقوى والانسان بيتقوى كم صحته والفايدة في الانسان يعرف يقوم وقتاش يقوم وكيفاش يقوم
0: أكيد.
1: نشكر العبيد الثاني العبيد طايحة في أزمتها بالله ماذا بينا نعطيه شوية موجات إيجابية العبيد طايحة العبيد اللي عندها مشكلة نفسية العبيد اللي عندها مشكلة في حياتها ماذا
0: كل مشكل عنده حل لبس
1: ماذا بينا العبيد المحيطة خاصة المحيط بين الناس هو اللي يقيم المجتمع باشي يبادر بالقومين تاعه بالطرف الاجتماعي بالجمعيات بالمؤسسات بالدولة كل شيء يكون سلسلة حلقات مترابطة متماسكة باش الإنسان يعيش لاباس عليه والحمد لله
0: واضح أنا والمجيرة
1: أنت والمجيرة فكرة
0: أنت والمجيرة المرأة يلزمها كويل ولا رأي معاها في المارش
1: المجيرة المصرف المجيرة ما تكون شنو المجيرة كور ولا دام ولا بيك ولا شنو
0: المهم فما مجيرة من بعد يا اخي تلقى مجير انت ربي يحيي لك مجيرتك الساعه
1: بارك الله فيك
0: صحي
1: اول حاجه فكره تمشي مع مجيره هي انا ديما موجوده معايا في حياتي
0: ايه؟
1: المجيره نتاعي مجيرتي هي زوجتي هي
0: اي سميها
1: رحاب بن عبد الله
0: رحاب سلموا عليها
1: مجيره التحيه هي هرمون السعاده في حياتي
0: الحمد لله يا رب ربي
1: يهنيك هي وصغاري هي والولد والولد
0: وعائلتك الكل صحيت ربي يحفظكم
1: ونشكر العباد الكل يعرفوني من بعيد ولا من قريب نعرف تعديت برشا مراحل طيبه في حياتي خاصه الصحيه ولا بس حاولت نتجاوزهم
0: الحمد لله كنا نتغسر
1: ونقوم الطبيب حكم عليا الله يبارك فيها في عدم ممارسه اي رياضه فيها كونتاكت ديريكت الغلط ما الاصابه في العين كانت ضربه قويه اما الحمد لله ما حبيتش نسلم تبقيت رياضة المشي ولا الجري السريع حاولت نخرج من القوقعة اللي أنا فيها والمشكلة النفسية اللي تعرضت لها في حياتي وحاولت نخرج وخرجت منها الحمد لله بسلامة وحاولت
0: نضعف
1: قوة والحمد لله
0: ونعم بالله
1: فكرة نخرج تمشي مع المجيرة هي فكرة تلهمتني من الدنيا خاطرنا احنا وقعنا مريض برشا فيه برشا ستريس برشا ضغط
0: ساعات الكوبل ما يلقاش وقت الروح وي ما يلقاش ما وقت لبعضهم
1: بالحق انا ساعات نقول لهم ماذا بيا يعطوني اليوم 8 ولا 9 باش نعدي فيها جمعه الاسبوع نتاعي بالحق ما عادش تلقى حتى متنفس ولا حتى ثقه باش تكون مع زوجتك مع عائلتك مع اصحابك. حاولت نخلق من وقت اللي هو وقت نومك وقت فرشك على ذلك الغالي كما نقوله. خلقت تمشي مع المجيرة نهار لحد سادسة صباحا، خرجت مع اصحابي مع خياني اللي هذا يحب يهز زوجته يهز
0: يا منتي تصعبها شوية يا منتي صعبتها، واللي ما عندوش مجيرة والمجيرة اللي معه
1: يسالك مش مشكلة يجي
0: والمجيرة كما قلت بعد ايش كويل وريش تعمل
1: لا لا بس
0: نمشي معني نجمو نعملو مارش
1: نجمو. الفايدة هو البرنسيب اللي تعمل مارش انتي مع المجيرة ولا مع اي شخص اخر المفيد لكونسيرت هو تمشي
0: صحيح. اسمع هو ينجم في المشي كل واحد تو يلقى الطرف الاخر اللي ناقصه
1: مش مشكلة هو الطرف يجي يكون حتى صديق رفيق صح. الفايدة مش صح. احنا صح. علاقاتنا من وليت ما مسكرة برشا لازم يكون صاحبتي ولا صاحبي ولا اما تو لازم الانسان نفتحه على مجتمع
0: اكيد
1: وتشوفوا ثم الاصدقاء والاطراف الاخرى والعلاقه الاقرباء والقريب البعيد
0: بصحيح
1: بتكون هذا ولا هذا المفيد. احنا حاولنا نخلق من فكره تمشي مع مجيره حاولت نخلق وقت معين هو وقت نهار لحد
0: الصباح
1: لحد نحاولوا نخرجوا
0: اي اللي يحب يمشي مع المجيره وين يجيك وين يلقاك
1: لحد هذا ان شاء الله مش نخرج يوم الاحد هذايا ان شاء الله كالعاده قفاء مسرح صيفي ثم بلاصه سميتها انا مالديف الساقط هي بلاصه سمحه برشا
0: وين المسرح وين المسرح
1: قفاء مسرح صيفي
0: ايه؟
1: تدخل داخل شويه تلقى شط صغير
0: ايه
1: الديستانس فيها ما بين الحجر والحجر
0: ايه
1: ثم شط صغير بين الحجر والحجر ثم كيلومتر احنا ايه؟ نمشيو غادي كنقعدوا نمشيو ايابا وذهابا نمشيو ونجيو
0: ايه؟
1: منا نمشيو على شط البحر
0: إيه؟
1: من نتنفسوا حاجة سمحة
0: إيه؟
1: من نشوفوا شروق الشمس نشوفوا العباد نشوفوا الدنيا نتنفسوا حاجة سمحة ونمشوا على البحر اللي احنا ساقس احنا في البلاصة هذيك في بالي على بعيد على ساقس 3 كيلومتر ماكسيموم على
0: انت اكتشفتها بالصدفة بالبيبة
1: انا كثرت عمني وبالصدفة مشيت انا واصدقاء هذيك عملنا نجمو نمشيو نكورو نلعبوا كورة نعملوا مارش عملنا فطور صباح جماعي عملنا شوية سبور عملنا حركات رياضية نحاول نخرجوا من الساس نخرجوا من الضغط اليومي حاولنا نخلقوا بلاصة هذيك باش نمشوا فيها بلاصة متنفس للجميع أي واحد يجي يقوم بها. أما الحاجة اللي ممكن
0: منين تدخل ليلها منين تدخل لها نعتنا بالضبط
1: أدخل خذولي مسرح صيفي على اليمين
0: كما
1: المسرح الصيفي
0: إيه؟
1: تلقى الدخلة نتاع الدرج ما نقبل يا حسن
0: إيه إيه
1: تدخل من غاديك
0: تمشي
1: توصل درج مين على اليمين بعد تمشي بالديرك تلقى سما حطات وطلعات شوية على الغرب
0: ايه؟
1: تمشي تمشي تمشي تلقى روحك على الشط
0: واضح واضح
1: تلقى على اليسار وثم حجر وعلى اليمين حجر وثم يجي 12 فلوكة مراكية
0: وين ثم فلايك معناها واضح واضح
1: ونقعد نمشي غاديك
0: هي القيمة دون معناها الفوائد المشي على الجانب الصحي والنفسي والكل زيادة محلية زيادة فما فايدة أسرية عائلية
1: صحيح.
0: إنه الراجل يلقى وقت والمرأة تلقى وقت لحياتهم أوتونكو كوبل معناها مش يغل الحياة كما قلت أنت اجري اجري اخدم هز جيب رجع داركم دارنا لأولاد اللي عنده أولاد وغيره وغيره يوصلوا ما يلقاوش وقت لبعضهم ما يلقاوش وإذا كان لقاو وقت يمكن ساعات يصير صدام أكثر من حضن وغيره. حلوة الفكرة حلوة هو تخرج هو الصباح سمع نهار سمع لحد سمع الستة تعمل مارش انت
1: نعم ثم سر صغير في الوقت هذايا
0: هيتو
1: هو وقت ستة غير باع نمشيو على الست نمشيو ونعمو مارش ونقعدو ونحكيو
0: ونهزو قهوتنا زيادة نجمو ونعملو بتيديجنا
1: ونعملو بتيديج ونقعدو ونحكيو وبعد نرجعو لديارنا نلقاو صغارنا دوم قاموا
0: نقعدو
1: نصبح مع صغارنا ونولي فوتو صباح وفوتو ربيحو
0: صح
1: ونقضي قضيتنا ونعيش حياتنا ونتواصل حياتنا
0: الحمد لله
1: علاش وقت سبيسيال شويه
0: الحمد لله
1: برشا عباد تتصلوا بيا على الفيسبوك على وقتاش وكيفاش وكذا برشا تتصلوا بيا بحاول الجمعه هذه نعمل تمشي مع مجيرة اثنين قاعده الجمعه هذه عملنا تمشي مع مجيرة واحد
0: اش معنى تمشي مع المجيرة اثنين هذا تشجيع على تعدد الزواج ولا شنو الزوجين
1: لا لا نحكي الحلقه رقم واحد
0: لا لا خلينا لا ما تقعدش تقول لي لا واحد لا اثنين لا جماعه يقول لك هذايا كل مره نهز معايا زوز نساء مره نهز ثلاثه حوريات جنه شنو اسيبوا البيبه
1: لا لا لا احنا ديما
0: معني الحلقه الاولى والحلقه الثانيه كم معني
1: سيبنا الحلقات تمشي مع مجيره فلوس
0: تمشي مع المجيره وكهو جيست فما ملاحظه هاي وصلتني سميه حمدي تقول لي يا شريفه صحيح البلاصه تهبل والكل امره وفما الكلاب السائبه ما تخليكش
1: ما حتى كلب بحول الله البلاصه اللي فيها الكلاب تحكي عليها هي البلاصه اللي فيها القبله هذيك
0: انا نعرف زادا وين الولي الصالح غادي زادا البلاصه فيها وين البرد زادا فما الكلاب اما الحق والله ما يضروش ما حسيت
1: حتى هذا مشيت انا والاصحاب والاحباب ما سمى حتى كلب والبلاصه تحت اللي هي الاختياريه لولا نتاع السما وين
0: وين انت نعد قلت لك راهو غادي فما الكلاب
1: ما فماش انا مشيت
0: بالصدفه ماكش نهار لحد كونجي يا سميه حمدي بالكش الكلاب نهار لحد الصباح كونجي
1: عند مراحه عند
0: والله مراحة والله والله الله ينورك يا ابو البيبه ربي يحفظنا وربي يحمينا
1: جست حبيت نوجه تحيه بمناسبه اليوم عالم المرض خاطر امس حبيت نشكر زملائي كله ونفتخر اليوم بانتمائي لمهنه التمريض
0: اكيد واحنا نشكروكم اللي تخدموا بالضمير الكل نشكروك واللي ما غير ضمير في حتى مهنه ما نشكروهمش اللي ما غير ضمير في حتى مهنه في المهن الكل هيكم لا اما اللي يخدم ضمير ربي يبارك له ان شاء الله ربي يبارك له وربي يستر
1: هي رساله

0: دنيا عظيمة رغم.
1: ويعيشك يعطيك الصحة بولبيبة سيد المخرج. بعد بولبيبة والكلام السمحش مش تقول لنا خاطر انا راني مش نمشي ونعمل شوية تهاني وتنويشات وبعد ناخد دفعة من المكالمات الهاتفية. ترى اشتقترح حتى حاجة قصيرة ترى هيت الكافون زيدا حتى الكافون عنده ذكرى وفاة زيدا رحمة الله عليه. شنية هاد على العروسة؟ مدام قال مجيرة تقول انت عروسة.

0: حطينا زيدة هاني جيتكم باش نقرأ لكم شوية من التهاني في ساعة التنويشات قبل ما نمشي معاكم الفقرة هات نحكي ونبدأ نستقبل مكالماتكم على 70-164-280. أي سيدي زين الزين وألف مبروك من نبيلة. نبيلة ما عنديش اللقب يا نبيلة، تقول لي منحب نقول البنت أختي ألف مبروك بالبنوتة جديدة فرح براوي. فوالا نبيلة الجريبي الجمل وفاطمة جمل وخليل براوي الكل تقول لهم ألف مبروك بالمولودة فالروحة وإن شاء الله تتربى في عزهم. عيد ميلاد عنا، عيد ميلاد تكون خدوجة بن عطوش، تحية توصلها من بوها حمادي أمها لطيفة وخياتها أمان وإيمان وأمين، ويقولونها إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير يا خدوجة السمحة. ابتسام الشعري، ابتسام الشعري آية سيدية، شكون يقولوا لها كل عام وانت حي بخير خاطر عيد ميلادها؟ ايوب وريحان بوجلبان اللي هما احفادها، ايمان واحمد قطاطه اللي هما اولادها، ذحال حمامي ما نعرفش بالكشي صديقتها، وعبد الرزاق قطاطه اللي هو زوجها، الكل يقولوا لها ان شاء الله بطول عمرك يا ابتسام الشعري الباهيه، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وان شاء الله ديما يا ربي نلقاوك في الف خير. زهيره كمون زيده تهني زوجها النوري داود بمناسبة عيد ميلاد وقالت هو راهو صار نهار 12 مي وخويا ان شاء الله نهار 14 مي. كيف كيف زيدا الاستاذ سوار الهرابي نحب نقول له استاذ التاريخ تذكروه اللي ديما يجي معانا في دارداركم، نحب نقول له ان شاء الله الف مبروك عليك البيبي اللي نزيد لك انت ومدام بسمة الهرابي، ان شاء الله الف مبروك العازب. انا شوية ضيعت الاسم نخاف نقوله بالغلط، لكن نزيد الوليد الحمد لله على سلامته وسلامة مدام بسمة، وإن شاء الله يتربى في عزكم يا دكتور سوار الهرابي وديما معاكم في الدار داركم، ونحضروا رواحنا باش نستقبلوا دفعة من مكالمات الهاتفية حول موضوع امتحانات الحياة.
1: شريفة شريف معاكم في الدار داركم،
0: عالبالي بها يا فتحي، عالبالي بروحي أنا معاكم في الدار داركم. وامتحانات الحياة هي عديدة، ولكن اللي يصنع الفارق هو كل حد كيفاش يواجهها وكيفاش ينجح وكيلزم زاد يتميز. شنعملوا

0: وانا وغزالي ودوب ما نرجع لكم لللايف ونقص ما عندي ما نعمل اكاو الظروف الفيسبوك هذه ظروف الفيسبوك اي سيدي نرجع لكم وناخذ دفعه من المكالمات الهاتفيه ونعتذر راني برشا ميساجات قاعدين يحبوا تهاني واعياد ومناسبات يا ربي دوم عليكم الفرح ذكروا ما نجمش نبدل البرنامج نتاع تهاني كله معناه او كنحاول كل مره ناخذ دفعه ولكن اكتبوا في باجنا تنجموا تكتبوا التهاني نتاعكم وحتى في لايف ميسيل في يدخلوا له برشا ناس ويشوفوه الكل مرحبا بكم الناس الكل اي سيدي المكالمه الاولى شكون معانا زعما
1: الو
0: مرحبا
1: عسلامة شحوالك
0: اهلا وسهلا مرحبا باختي شكون معانا
1: رشيده كم من اول مره نشارك انا في البرنامج
0: رشيده مرحبا بك يا رشيده صحه لاباس
1: الحمد لله يسعدك خير الحمد لله
0: من وقتاش تسمع فيه الدرداركم
1: انا ديما نسمع ونحب ونلوج على النمر يا سيدي ما كنت حصلت النمر وكتبته
0: ايه؟
1: كان بطلع الرو
0: كي ليه سهل 70 164 280 شفيها
1: ماني ديما يفوتني فهمتني ولا انا ماني نخدم في السبيطار ساعات نبدا كار فهمتني ولا ديما يفوتني ديما نلحق عليك مخه انا ديما نصنط فيك
0: فهمتك ربي يعينك ان شاء الله في السبيطار شنو ممرضه ولا اداريه
1: أوفرير
0: ربي يشدك بصحة لبدين إن شاء الله
1: عايشك
0: حتى أنتم زيدا يلزمكم برشا ضمير باش تربحوا برشا دعاخي
1: لا والله الحمد لله من ناحية الضمير الحمد لله
0: إن شاء الله ربي يشدكم صحة لبدين ربي يشدكم صحة لبدين أختي
1: الحمد لله
0: أي صديقتي امتحانات الحياة وهي كثيرة وعديدة
1: لا كثيرة امتحانات الحياة الواحد من امتحان
0: صح أي أعطيني امتحان أنت عديته في حياتك وانت سمعتنا ولا الساعه باش نفهم يا مدام رشيد
1: سمعتك قلت على امتحانات الحياه عباره
0: صحيت هي تعطيني تجربه اعطيني امتحان من الامتحانات اللي انت عديتهم مش قرايه انسانيا في حياتك صحيت وانت ترى روحك انك نجحت ما دوبلتش فيه
1: لا الحمد لله اول انسان الحياه كلها امتحانات فهمت ولا انا الامتحان انا كنت تما معرفه ورجع في بعد طلقت وقعدت يعني الامتحان الاولاني هنا جيت خدمه باش يعني خدمت في بارك ولا
0: الامتحان الاولاني انك طلقت وكيفاش تقاوم المجتمع وانت مره مطلقه
1: كيفاش تقاوم المجتمع الحمد لله لا بسمتني ولا
0: عاودت على الرست ولا رشيد
1: لا لا لا لا
0: ما عاودتش به من بعد قلت الخدمه
1: ايه الخدمة الحمد لله لا الخدمة لقيت فيها روحي امتحان الانسان كان ما عندكش خدمة فهمتني ولا ما تنجمش تعيش وتقاوم الدنيا ومع الصغار والواحد ما تنجمش تعيش
0: ساعات العبد خدمته هي قدره الفرنك اللي الحلال هي قدره ايه
1: صدقني يا مدام شريفة فهمتني ولا انا نمشي قبل الوقت ونخرج بعد الوقت فهمتني ولا وخدمتي هي كل شيء كان ما جاتش خدمتي يعني ما لقيتش يصير فيها
0: بالحق ربي يحفظك ويسترك ان شاء الله وربي يشدك بصحة البدايه
1: هيك راس مالي فهمتني ولا
0: ايه معناها تو انت انا ما فهمتش شنو الامتحان اللي انت معناها خفته في حياتك ونجحت فيه الطلاق ولا الخدمه
1: لا لا الطلاق والخدمه زوز
0: انت حتى الطلاق تراه نجاح
1: لا نجاح لا نجاح
0: والله محليه الثقه في النفس ومحليه العبد اللي عارف روحه وش قاعد يعمل
1: لا الجياح هي الجياح هيك الحياة على خاطر الانسان تعيش انت متعذب وحياتك
0: ماكش مرتاح ماكش سعيد صح
1: ماكش سعيد تو الحمد لله صحيت تعبه شوي فهمتني ولا وكل شيء ولا ديما الحمد لله ديما قبل مقبل
0: واضح يا لالا ان شاء الله ديما لاباس مدام رشيده فرحانه بتليفونك ديما كلمنا يا باهي يا سمحه باهي لا مدام تحصل ديما كلمنا اوكي حتى نهار الجمعه من 9 ل 10 عندنا شنو رايكم مرحبا بك مرحبا باختي مرحبا بك بعد مدام رشيده الباهيه يعيشك نهارك مزيان بعد رشيده يعيشك حمدي شكون عندنا الو على السلامه مرحبا
2: نحويلك شريفة لباسة
0: أنا لباس شكون معايا اعطيني شوية موسيقى
2: مدام حمد. سعيدة
0: سعيدة مرحبا بك مدام سعيدة تكتفي بهذا القدر مدام سعيدة وبرها
2: يزي
0: في البرك والفهم يفهم والفهم يفهم
2: اي والفهم يفهم
0: والله سعيدة احكي لي
2: ان شاء الله ديما سعيدة احنا وانتي والناس الكل
0: ان شاء الله هو راهو اسمع يا سعيدة باش نكونوا موضوعيين راهو ما نفهموا قيمة السعادة إلا إذا كان مرينا بحاجة ما هيش.
2: أي بطبيعة مالا
0: وقتها تقولي يا الحمد لله هنا تو نحس روحي مرة سعيدة.
2: يقول سعيد
0: صح به سعيد أعطيني امتحان تعديته في حياتي.
2: امتحاني طلقت أنا صغيرة.
0: ها جماعة جماعة الطلاق يا خويا فرحانين أي
2: في تجارب قوية برشا في حياتي عندي أربع صغار ربيتهم الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله.
2: نفحولي وتخرجولي وعرفولي وحمد لله.
0: ما شاء الله.
2: والله الحمد لله الحمد لله. أكبر امتحان لي.
0: طلقت قديش عمرك يا سعيد؟
2: أنا عمري قريب 70.
0: ليه كي طلقت كي طلقت؟
2: كي طلقت قريب 45 40.
0: في الأربعينات.
2: في الأربعينات.
0: وتو الأولاد الكل معرسين.
2: أي معرسين عندي بنية بركة ما زلت معرستش ربي.
0: معناه ما زلت مونسة.
2: مازلت موانسة شوية.
0: صحيح. خاطر حبيت نسألك بعد ما مشي والصغار ندمت ولا ما ندمتش؟
2: لا ربيت وكبرت وصورت وتعذبت وتعبت وكل محازة وعسل على قلبي اللي أنا نزحت وقت يقولوا لهم يرحم والديك
0: الحمد لله
2: ولد وربا
0: الحمد لله
2: محليها ربيتك في صغارك نعمة من عند الله
0: نعمة من الله نعمة من الله
2: محليها محليها يتشرف بيهم ويشرفوني
0: الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ديما فرحانه بالاولاد وبصحه بدنك يعيشك مدام سعيده وان شاء الله ديما ناجحه ومحليها تجربتك. والله نرجع نقول محليها المراه اللي عندها ثقه في روحها. هي قالت لك انا طلقت باربعه اما شديت تصحيح ونجحت الاولاد ولاباس وسعيده وهي سعيده. هات ناخذ الثالث تليفون الثالث. مرحبا.
3: الو.
0: عسلامه.
3: عسلامة شحوالك يجرف.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك ورحمة بيك. تحية ليلك تحية لفريق العمل معك.
0: يعيشك. شكون معنا سيدي؟
3: حسين من حزق.
0: أهلا سي حسين الصحة لباس؟
3: أهلا والله الحمد لله الله يرحم والديك والله
0: الحمد لله الحمد لله
3: الصحة. ما خلصت كان اليوم أنا خلصت على البرنامج بتاعك.
0: ليه وين كنت أنت في العادة؟
3: لا والله نمشي نسرح ما تقبل ما صدمتك في ياسر ياسر كان تو كان اليوم هذا الاربعاء اللي فات ما خلطتش.
0: ايه
3: اكو الاربعاء دقائق يطبخ بكري.
0: اي اقف لي انا مش نوقف البرنامج سي حمدي. تعرف علاش ولا مش نوقف البرنامج؟ قلت لي نمشي نسرح. هاي يا سيدي العلو شيء اي نحكي وفي حاجه
3: انا عالو شو بدي نسرح نمشي نقعد في البرة في القهوه انا مريض من جبل انا وخسر كان
0: عادي يا حمدي. اذا بلغت الكره تسلل. ليه
3: اراني جبت لك انت وحمدي كل واحد عنده
0: ليه بابا هي عاد ضحيه احنا الواحد ربي كتبه لنا ان شاء الله من رزقنا احنا ما ناخذوش في سير الايام حتى باش ناخذ الضحايا. اسمع سيدي حسين لا ما كلمتك انت قلت لي انا نمشي نسرح ما نخلطش عليك وكلمه نسرح نعرفها لغه فلاح يبدا سيرح بالعليلش ولا في بالي هكا معني
3: من حكم
0: وانت تسرح بروحك وبرك.
3: خدمت ياسر في الفلاحة وخدمت فلاحة عمري كامل عدت في الفلاحة مطول الحمد لله
0: الحمد لله ربي يحفظك. اعطيني امتحان من امتحانات الحياة.
3: امتحاناتي كل عديتها صعيبة صعيبة جدا.
0: كيفاش اعطينا حتى واحد من الامتحانات.
3: امتحاني عدول تعديته صعيب ياسر.
0: انت شنو فهمني ما فهمتكش.
3: وقت نزلت على راس جديد فهمتني. قدت والعائله حطونا لحيز فهمتني. ما جيتش روحي. امتحان عديته صعيب ياسر كان في نخر وديت ابرك شويه الحمد لله.
0: بس حسين فهمني معناها انت عرست بعد ما عرست ما تفهم ما مرتك خليتك ما تتفهمش انت وداربوك. اخي قالوا لك شد ثنيه.
3: مرتي باهي ياسر
0: باه
3: خطيها والله خطيها
0: باهي داربوك ما خطيهمش.
3: الشعبيه
0: مش شعب من ناس من الناس ما خلوهمش باه
3: ما خلوهمش.
0: وخرجتي
3: والله خرجت وكنت بالكري والحمد لله تو بديت الحمد لله يا رب الحمد لله. امتحان على اول درجة عديته صعيب.
0: ورجعتم بعد انت وداركم ولا؟
3: الحمد لله لا والله رجعنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. راه كان منهم فيك مش بعيد عليك.
0: صح. واعطيني امتحان اخر.
3: لا امتحان اخر الحمد لله ربيت وليداتي.
0: ايه
3: فهمتني؟
0: ايه
3: عندي الزولاد ربيتهم على الباهي وعلى الخايب الحمد لله يا ربي.
0: ايه
3: فهمتني؟ وحي الصالح وحي الصالح والاخر الصغير
0: حتى الاخر صالح نحي الالف تو يولي صالح كيما اخوه لبس
3: الحمد لله
0: لبس لبس
3: انا بالحق الحمد لله يا ربي فاتح حاجه برك ما يتعداوش انا بتاع الناس
0: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربي يبارك لك فيهم ان شاء الله ربي يبارك لك فيهم سحسين كاو ربي يبارك لك فيهم ويعيشك يا سحسين وشكرا على التلقائيه اللي حكيت بها معانا وربي يحفظك. اي بعد سحسين شكون عندنا؟ ألو. مرحبا.
4: هاي صباح الخير.
0: هاي نهارك مبروك.
4: هاي سعيدة معك.
0: ها سعيدة. سعيدة أخرى.
4: سعيدة أخرى.
0: خويتي شبح بالسعادة اليوم. ربي يسعد أيامنا إن شاء الله.
4: يسعدنا إن شاء الله الدنيا وآخرة إن شاء الله.
0: آمين يا رب. هات لا موزيكا سي حمدي. هاي مدام سعيدة هات تعطيني امتحان من الامتحانات اللي عديته ونجحت.
4: امتحاني والله يا اخوتي تلقته وانا عمري 25 سنه.
0: صلى على النبي صلى على النبي على حصه اليوم. تشبيك من جماع يا ودي يهديكم يهديك. يا حمدي قالتك حتى يدي طلقت. ايه مدام سعيده طلقتي وعندك صغيرات؟
4: عندي.
0: قديش وقتها؟
4: زوج بنات.
0: زويز. قديش عنده الموضوع هذا؟
4: عنده في 86 هكاك.
0: باه. ومن بعد؟
4: من بعد تعبت عليهم وشقيت عليهم وربيتهم وقريتهم والحمد لله عرفت لهم الحمد لله.
0: ايه
4: وشنو في احفادي ان شاء الله يفرحوا.
0: وشنو حالك توها سعيد وخيط؟
4: والله لاباس الحمد لله.
0: امورك لاباس؟
4: لاباس
0: الحمد لله ونعم بالله. ربي يبارك فيك.
4: الحمد لله.
0: وربي يحفظك ويحفظهم. الحمد لله الحمد لله. قلت لك ربي يحفظك ويحفظهم ان شاء الله.
4: نقول لك
0: قولي
4: وليت مدمنة على شريف
0: يا روحي.
4: اي نهار الاربعاء نهار الجمعه نهار الاثنين ماذا بيا ديما راني نطلب اما نطلبهم مخر
0: لا نهار الاثنين ما عنديش عاد. نهار الثلاثيه هذيك في رمضان ما شاء الله ما زلت تذكر سهريه مع الفاميليا.
4: اي طبتك في رمضان. اي نعم.
0: اي ما زلت البركه تو بور الموما. ما زلنا اربعاء وجمعه ان شاء الله في الشبكه الصيفيه حتى نشوفوا ان شاء الله البرمجه اش مش يعطيونا وين يحطونا. المهم احنا ديما معاك امراه
4: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي فرحني بوليداتي ان شاء الله نقول لك تخيرتي نشوكهم.
0: امين يا رب. امين يا مدام سعيده. ربي يبارك لك فيهم وربي يحفظك ويحفظهم. هند ذويب من الطليانة جبدنا على التوت حكيت معايا في التوت قالت لي شهيتوني. طيب وين نعمل لك يا هند تصعب علينا في المأمورية. قاعدة تضحك معانا على كيفاش انا فهمت كلمة نسرح مع سي حسين. قالت لي لا طلع يسرح وحده يا شريفة مش كيما تقول انت. مدام صالحة والجماعة الكل اللي قاعدين يتواصلوا معانا نحب نشكركم برشا خاصة على تفاعلكم وزيدة أيضا برشا كلام مزيان الحق يوصل. وأنا في حاجة ليلو ريتو كيفاش مدام سميرة قليل محليك كما تقول أنت. إن شاء الله إن شاء الله الحوارات بالحق تفيدكم وتفيدنا. وراني أنا ساعات صحيح راهي فما برشا تلقائية في الحوار ولكن صدقوني راهو فرش راهي مدروسة راهو معناها لونتين راهو مسؤولية راهو مانيش أي حاجة نحب نقولوها ولا أي حاجة نجم نقولوها فقط هو فما الأسلوب السلس اللي أنا ديما نحرص يكون موجود في الدار داركم ويكون موجود مع شريفة باش تنجم المعلومة توصل كما يجب. ديما نسلم عليكم برشا ديما نقولكم فرحانة برشا اللي انتم معانا. حب نشوف نقرأ ربما شوية تفاعلات خاصة اللي جينا على الصفحة الرسمية اللي نسلم عليكم مدام هادية صابر حمدي محبوبة اللي تسلم على الإطارات الطبية لكل الممرضين في قسم الأنعاش تقول في المهدية منصورة جويدة زيدة أيضا فايزة مدام سعاد القنصي عندي عليك مدة مسعودة زيدة كيف كيف تسلم علينا ونسلم عليهم برشا نجاحات برشا أعياد ميلاد فايزة غرياني زيدة شهيرة سمية سونيا تقول لي سونيا أنا نكلم فيكم من إيطاليا. نحب نقول لكم الإنسان من غير عزيمة راه ما ينجمش يعيش. أنا متزوجة بزوز صغار وعشت وتعيش إن شاء الله يا سونيا. إن شاء الله ربي يحفظك سونيا توكابري شهيرة ترابلسي مدام رقيق فتحية زيدة أيضا ملك جراية هوديريجين منيرة مدام فاتن بوعزيز إن شاء الله بنجاح يا ربي سايح فتحية سي سمير محمد علي ترشونة تقريبا أغلب لوخيين ولوخيات قاعدين يسلموا علينا كما العادة ديما بصمتكم موجودة وديما منورين الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس. سلم عليكم برشا ونقولكم نعملوا بوز صغيرة لتون نمشي معاكم لآخر فقرة لكن قبلها علي ثلاثة تليفونات ما نخلطوش سيدي خويا قلتولي ما نخلطش ناخذ بسرعة. ألو عسلامة.
5: ألو
0: مرحبا عسلامة.
5: ألو عسلامة.
0: تليفون وسكر راديو تليفون والوقت ما عنديش أي نمشيو للي بعده لتون يصلحوا رواحهم. اللي تقول لي ألو سكر راديو تو نرجع لك خليها ديما معنا. ألو مرحبا عسلامة.
5: نهارك زاهي.
0: أهلا وسهلا
5: سعاد هرابي معاك.
0: اهلا مدام سعاد شنحوي للصحة اختي.
5: يا عايش خيتي ربي يفضلكم وانستي بيها
0: يا عايشك يعيشك سعاد. منين تكلم فيه أنت؟ منين؟
6: من أولاد حفوز.
0: من أولاد حفوز. صحيت صحيت
6: كيلومتر. الله يفضلك. عايشك يا شريفة. والله أنا كملت عليها من كل. أنا متلقة من واحدة من 91.
0: يعطيكم السلامة. يعطيكم السلامة جماعك.
6: 30 سنة مع وش حياتي وأنا عمري 22 سنة. كيف أقل شوي؟
0: عندك صغار سعادة كي طلقت؟
6: عندي بنية. أي عندي بنية. أيه؟ ومشيت لها من الدنيا. تحديت العالم الوالد الله يرحمه والوالدة. قلت لها أمي قلت لها اسمعوا ما تدخلوش في حياتي. نحب نكبر بنتي وما نعاودش حياتي خلاص. مش نتحدى العالم والناس الكل. وركحت أموري وب 62 دينار شهرية. أيه؟ ناجرة يا عمري 50 دينار وبنتي 12 دينار. يجوش حتى باكو حلي. فقد التسعينات وتحديت العالم وربيت مع عمي الهوش. وليت في الفلاحة. قال لي سيدي ما تمشيش ما تحبيش تمشي للبلاد. قلت له لا النزوح لا. نحب نعيش معاكم في الريف. في الريف وبالرغم راني قاري نفهم ونعرف. ومثقفة ومدنية وحضارية وريفية.
0: بسم الله عليك. بسم الله عليك سوسو الجميلة.
6: الله يبارك لك. أما ما نحبش نشجعها مع الطلاق. أما المرأة تتطلق بصغير ولا بسنين ولا حتى بثلاثة.
0: وفما شكون طلقوا بثمانية صغار؟ هذاك مكتوب ربي راهو. أنا كي نقول يا سعاد أنا فقط راني لل ما بين قوسين. معني أنا بيدي الوالدة مطلقة معنيها وما متناش ولا باس وتجربة ناجحة جدا وعلاقتها بوالدي وبنساء بابا وبصغار ومعنيها علاقة متميزة جدا. دونك اللي حب أنا غير شوية لجيت الطرافة شنو تقريبا اللي يكلموني كل مطلقي. دونك الصدفة لعب الدور راهو. لكن نرجع ونقول راهو الطلاق ساعات راهو أحسن حل باش العائلة تكون متوازنة. لا معنيها ما نشجعوش على هكلك. اي سعاد
6: الطلاق الزواج الفاشل والطلاق الناجح ديما
0: اكيد صحيت صحيت خير من زواج فاشل. صح
6: يا عشرة الروح يا عشرة خطر نجحت بنتي.
0: نعطيك 20 انا نعطيك 100 على 20. ربي يحفظك.
6: وعشت في الريف وربي عملت دويرة مع عائلتنا.
0: بسم الله عليك.
6: وعملت دويرة حد اخوتي وكبرت بنتي وخرجت وعرست لها بزوز وليدات ما شاء الله
0: ما شاء الله ربي يسترها.
6: وبابا وصلته للجبانة في سلامة ربي عمره 106. وامي هاي في حملتي ان شاء الله في حملتي.
0: ربي يبارك لك ان شاء الله. محليك يا سعاد راك تهبل. جيتني في اخر وقت راك تهبل يا سوسو الجميله. محليه تليفونك والله. هند هند ذوي بتقول لي مسانده للمطلقين. اكيد راه نرجع ونقول راهو هذا مكتوب ربي. هذا راهو مكتوب. وكما قالت يا حمدي نكتفي راهو بهذا القدر ونعتذر من البقيه. نعتذر والله لا نخلط. مكالمه عسلامه. ما فماش فيسبوكيات. مرحبا عسلامه.
7: الو مرحبا.
0: هيا 10 ثواني شكون معايا؟ اهلين وسهلين. يعيش
7: حمدي.
0: يا سامحني
7: زهرة حمدي.
0: زهيرة اعطيني في 10 ثواني الامتحان اللي تعديته ونجحت فيه.
7: 10 ثواني الامتحان والحمد لله في صغيراتي اللي انا كبرتهم. وكيما حكيت المدام اللي قبلي اللي يشوفهم الكل محلة تربيتهم.
0: الحمد لله.
7: وربي يبارك لك في صغيراتك.
0: يسترك زهيرة.
7: كل الظروف الصعيبة.
0: صحيح.
7: مدام شريفة نعرفك مزروبة لكن أنا ما خلطتش على زميلتك مدام ريم. لذلك أنا بربي يا مدام شريفة نحب نداء للسلطات المعنية. في موضوع سرقة قوارير الغاز.
0: واضح هاك عملت انت اشاره. انت عملت اشاره لكن ارجع للبرامج الخدماتيه واعمل انونس. فقط نعرفك يا زهيره مستمعه وفيه انت وتفهم طبيعه البرامج وانا ماذا بيا الفيسبوكيات نقراها به. ارجع غدوه من 9 ل 10 واعطي الملاحظه شنو هذه سرقه قوارير غاز. معناها يا اخي ظاهره ما نعرف الشيء. غدوه ناخذ اكثر تفاصيل. انا مش نقرا لكم فيسبوكيات بعد ما نعملوا ومضه محليها تليفوناتكم ايتها النسوه والرجال زاده محليها تجاربكم في الامتحانات. ان شاء الله الناس كل تنجح في امتحاناتها حتى لو كانت صعيبه. حمدي
8: شريفه شريف معاكم في دار داركم.

فيسبوكيات الدار في ثواني. من تجارب الحياة، تجربة رقم واحد، ساعات تلقى العمر جرابيك ما غير ما تحس به، تلقى روحك عديت عمرك ترضي في هذا وفي هذا وترضي في المجتمع الكل إلا أنت، إلا ذاتك. تلقاهم يسألوا فيك شنحويل، سفا، لذيس، ماشي أمورك، وما يسألك حد أمورك وحياتك اللي ماشية أنت حاسس بها ولا لا. هذه تجربة. اثنين، الوقت يقولوا لي زربة به. اثنين، من تجارب الحياة أنك تقطع علاقتك بشخص مهما كنت تحبه متعلق به، أقطع حديثك عليه. في أهمية المشاعر، نعود ونأكد، ساعات راك تنجم تشرب قهوة غيرك يراها عادية، شنية هي بن وماء وسكر، انت ما تراهيش عادية. وقت تشربها من يدين عبد، انسان ولا انسان عزيز عليك، وقت ما تشربها في بلاصة ما تفهم قيمتها، كان انت تولي القهوة هذيك ماهيش قهوة عادية. الكلمة السمحة، من تجارب الحياة علمتني انه الكلمة السمحة راهي تأثر على نهارك، نجم تأثر على حياتك، تأثر ساعات حتى على مستقبلك كامل، حتى على أسلوب حياتك كامل. هو برشا تفاصيل ما نجمش نقولها خاطر الوقت ضبط، ولكن خذوا ثلاثة تجارب هذوما في انتظار تجارب أخرى إن شاء الله. سلام عليكم، نتقابل معاكم إن شاء الله نهارة الجمعة في شنو رأيكم، من 9

0: مرحبا بكم. عقد المجلس المحلي بصفاقس الجنوبية أمس جلسة عمل خصصت للنظر في إيجاد حلول لمطالب متساكني المنطقة والمتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع الكلفة التقديرية لعملية الربط. وقرر أعضاء المجلس توجيه مراسلات إلى الجهات المعنية قصد إيجاد رؤية واضحة وحلول عاجلة باعتبار أن الماء هو حق دستوري لكل مواطن. في إطار البرنامج اليومي للعناية بالنظافة والبيئة، قامت بلدية العين أمس بجملة من التدخلات الميدانية شملت عدة مناطق، وتم خلالها رفع 50 طنا من النفايات وأكثر من 120 طنا من الأتربة. توقفت اليوم وحدات الإنتاج بمختلف الأقاليم التابعة لشركة فوسفات قفصة على خلفية تحركات احتجاجية ينفذها منذ الأمس عدد من العملاء للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية وتحسين ظروف العمل والمطالبة بمنحة عيد الأضحى. انطلقت صباح اليوم أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لازمات الانتاج الكهرباء من محطات فولتا ضوئية والتي تراهن عليها الدولة لدعم الأمن الطاقي الوطني والتقليص من كلفة انتاج الكهرباء. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 8 أشخاص اليوم بينهم طفلان في غارات صهيونية استهدفت 5 سيارات بين صيدا وبيروت. في الأثناء، أكد مصدر من داخل الكيان المحتل أن استخبارات الجيش الإسرائيلي تعمل حاليا على تطوير وسائل تكنولوجية لمواجهة مسيرات حزب الله، وقال إن أسلحة وذخائر جديدة ستصل خلال الأسابيع المقبلة لمواجهة أي تهديدات. توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين اليوم لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ لبحث الحرب على إيران. وقبل مغادرته واشنطن، قلل ترامب من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في حل الصراع الذي لا يزال يعرقل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وقال أنه ليس بحاجة إلى أي مساعدة بشأن إيران وأنه سينتصر بطريقة أو بأخرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
2: انت تقرا في 6 ابتدائي او 9 اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: المنتصف.
5: المنتصف.
4: المنتصف.
6: المنتصف. المنتصف.
5: المنتصف.
6: المنتصف. المنتصف.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين. في المنتصف نحكيه على أهم الأحداث والأخبار ونتوقفه بالتحليل والتعليق، والبداية بشكون من خلال استضافة للأستاذ البشير الجويني، أستاذ العلاقات الدولية المهتم بالشأن الليبي، وعودة للقاء لقاء 4+4 اللي كان انعقد بين الأطراف الليبية يوم أمس في تونس. أهمية هذا اللقاء والسياق العام وتفاصيل أخرى يقدمها لنا السيد بشير الجويني. في حدود نصف النهار ونص الحديث على موضوع مهم جدا الحقيقة، نشوفه في انعكاساته ومعناها تداعياته على المستوى المقدرة الشرائية والأسعار، منتدى تونس الاقتصادي دورته 10 وسنة حول مسالك التوزيع والهدف من أجل منظومة فلاحية متطورة شفافة تخدم الجميع. موضوع بشي حدثنا عليه من تنظيم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات السيد أحمد خضر. الدراسة، التفاصيل وأهم المداخلات. في حدود 1:30 نحكي على اتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد اللي تلقى رسالة من وزيرة مراسلة من وزيرة المالية إلى الأمين العام لتقديم اقتراحات حول ميزانية الدولة، أهمية المبادرة. الاتحاد أكيد معناها جاهز لهذا الموضوع، ولكن الجديد هو كيف يمكن فهم هذه المراسلة وفتح الحوار مع المكتب الجديد، وكيف يمكن للاتحاد أن يستغل فتح الحوار وعديد النقاط الأخرى. فهم البيت الداخلي للاتحاد موضوع حدثنا عليه الأستاذ النقابي والمختص في الحقيقة الباحث في التاريخ والمختص في شأن النقابي سيريثا مقني في حدود 1:30. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. حمدي وفاء ونفيصل جيبسي رفقكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر إلى حدود الساعة 2:00 ظهرا. نغم ثم ننطلق حمدي في الحوار والاستضافة.

0: تقديم مجموعة من المقترحات لإصلاح منظومة عدالة الإشهاد، حسب رئيس الغرفة لعدول الإشهاد بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بإسفاقس عبد المجيد لفقي.
1: تحت إشراف وزارة العدل وبإذن منها لمحكمة الاستئناف إسفاقس وبالتنسيق مع غرفة عدول الإشهاد إسفاقس، تم تنظيم هذه الدورة التكوينية موجهة للسادة عدول الإشهاد إسفاقس تحت عنوان دور عدل الإشهاد في التصدي لمخاطر غسيل الأموال والحد من انتشار التسلح ومكافحة الإرهاب. في هذه الدورة التكوينية سيتم التركيز فيها من خلال العنوان المذكور على مقاربة المخاطر بعلاقة بما تصدره لجنة التحاليل المالية من تقارير، والبحث عن المعايير القانونية والآليات العملية التي تمكن عدل الإشهاد من الانخراط في المجهود الوطني الرامي إلى التصدي لمخاطر غسيل الأموال والحد من انتشار التسلح ومكافحة الإرهاب، إبراز نقاط الضعف مع التفكير في حلول وتقديم مقترحة الإصلاح لتطوير المنظومة ككل، ومعارضة مجهودات جميع الأطراف المتداخلة خاصة منهم المنتمين للمهن القانونية.
0: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة إسفاقس. انتهت اليوم اختبارات البكالوريا البيضاء لتنطلق غدا الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحان البكالوريا لدورة 2026 والتي ستتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري. بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. قضائيا، قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 38 سنة في حق رجل الأعمال فتحي دمق، وبين 20 و34 سنة في حق متهمين آخرين بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو بمكتب حركة النهضة ببن عروس فيما يعرف بقضية خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية بينهم الشهيد شكري بالعيد. عشية مفاوضات مباشرة في واشنطن بين لبنان والعدو الصهيوني، استهدفت غارات العدو صباح اليوم 4 سيارات وسط العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صيدا، ما خلف 8 شهداء بينهم طفلان. بالتوازي مع ذلك، جدد جيش العدو انذاره لسكان 6 بلدات وقرى بوجوب إخلائها. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما وأصيب 4 آخرون برصاص جيش العدو خلال هجوم لمستوطنين بحماية جيش الاحتلال على قرى بشمال رام الله. وأشارت مصادر محلية إلى أن عشرات المستوطنين هاجموا منازل لمواطنين في عدة قرى ولحقوا رعاة الأغنام وسرقوا أغنامهم. وفي ظل هذا التصعيد وتساؤلات حول تأثيره على مسار الأحداث في المنطقة وخاصة في علاقة بالحرب الأمريكية على إيران، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وقبل المغادرة، قلل ترامب من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في حل الصراع، وقال إنه سينتصر على إيران مهما كانت الطريقة. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. انطلاق الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية بقصر المعارض بإسفاقس. واقع الفلاحة البيولوجية رغم ميزاتها الصحية والاقتصادية والبيئية تبقى متعثرة، والنتيجة استقيناها من خلال روبورتاج مع عدد من الفلاحة المختصين. في النشرة أيضا، جولة في سوق عقارب لبيع الخرفان، عرض وفير وطلب ضعيف. انتهاء اختبارات البكالوريا البيضاء، وغدا انطلاق الاختبارات التطبيقية والشفوية لامتحانات الدورة الرئيسية. استشهاد 8 لبنانيين في 4 غارات إسرائيلية على بيروت وصيدا. وترامب يصل الصين ويؤكد أنه لا يعول عليها لإيقاف الحرب مع إيران.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.com.

0: radiosfax.tn. في الختام أجمل تحية تناول الطهري وسيام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الثانية. أترككم بعد قليل مع مهدي قاسم وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
3: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: سميت تتويج وانا سميت تتعلق اللي كانت البارح في ملعب سقيدة داير بعد فوز تقدم سقيدة داير على الهلال رديف 5-0، نتيجة بالتوازي مع لقاء الجلمة أهلت تقدم سقيدة داير للصعود لأول مرة في تاريخه للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تأهيلي عديدة كانت لتقدم سقيدة داير البارح كانت من الجامعة التونسية لكرة القدم أيضا من مختلف الأندية التونسية، تهاني من السياسات، تهاني من أندية صفاقس. أجواء كانت رائعة جدا، كرنفال شيء مميز البارح في قلب سقيدة داير من عائلة الملاعبية من مختلف الأطراف اللي كانت حاضرة إلى جانب تقدم سقيدة داير سيد محمد الحجري ولي صفاقس، سيد المعتمد الأول معتمد سقيدة داير نائب طارق مهدي، السيد عبد العزيز المخلوفي ابن المنطقة وداعم دائم لتقدم سقيدة الدير، سيد مهدي الفريخة رئيس الهيئة التسريرية مختار ذويب، مسؤولين سابقين ملاعبية أعطوا الكثير لتقدم سقيدة الدير وعديد داعمين كرنفال شو كان مميز في العائلة الموسعة لتقدم سقيدة الدير. على كل البارح الأجواء كانت عالمية، الأجواء كانت كرنفالية وخماسية، كانت بيام ظاهر بن عامر وسيم بن عتيق لسعد بوراوي زياد العلوي وشهين الدوزي 5-0 لتقدم سقيدة داير البارح أمام هلال رديف. الأجواء كيفاش كانت؟ عايشناها طبعناها لحظة بلحظة. الكوتش يسري بن كحلة في تجربة جديدة ليه مع تقدم سقيدة داير، كانت تجربة ناجحة توجه بصعود، هو الأول مرة في تاريخ فريق طبعا تقدم سقيدة داير. كوتش يسري بن كحلة:
1: الحمد لله هو على موسم كامل من أول يوم فينا التمارين، أتذكر في واحد أود معناتها قلنا للجوارات معناتها اللي لعبوا قبل في نوادي وعاشوا معناتها صعود وغيره معناتها راوسنا نحاولوا نعملوا موسم تاريخي ما تعداش علينا كإطار فني ولاعبين وإدارة وحتى كيف كيف معناتها حتى المستقبل نتاع الناس كل ما تكون موسم تاريخي، وقلنا أهدافنا راهي غير محدودة معناتها كسواء في البطولة ولا في الكاس، حاولوا نوصلوا لأقصى نقطة، عارفين في بطولة نتاع 26 جولة أقصى نقطة هي المرتبة الأولى والصعود، والحمد لله توجناها معناتها في آخر مباراة، والمراحل الكل معناتها اللي تابعوا معناتها الكل من قريب ومن بعيد كل معناتها يقولوا التقدم سقيدة داير السنة هذه معناتها رقم ساعة في البطولة من ناحية معناتها الفوز ومن ناحية معناتها حتى اللعب الهجومي اللي قدم فيه، والناس كل مقتنعة أنه تقدم سقيدة داير أحق من كل النوادي معناتها بالصعود وبالمرتبة الأولى.
0: هذه الأغنية الرسمية لتقدم سقيدة داير، هذا الكوتش يوسف بن كحلة اللي كان فرحان اللي كان منتشي طبعا بهذا الصعود تاريخ. المختار ذويب جمع أجواء الملاعبية القدماء لأنه طبعا نادي صفاقسي كان حاضر البارح، سيد مهدي الفريخة كما قلت رئيس الهيئة التسريرية، برشا ملاعبية سابقين من بينهم المختار ذويب اللي علق على هذا الإنجاز التاريخي لتقدم سقيدة داير.
2: ساقي معناتها عندي مدة من نتابع فيه فريق حقيقة قاعد معناتها يبرز من أسبوع لأسبوع، يعني أداء طيب نتيجة إيجابية. ساقي معناتها حقيقة جات في الوقت المناسب إن شاء الله نتمنى أولى الصعود ونكون مساعدة هي اللي دخل بلهجة وفرحة إن شاء الله الجو معناتها العام الجو الرياضي ممتاز حضور مكثف الجماهير معناتها الساقي الكل مرتاجة وفرحة إن شاء الله معناتها إن شاء الله هذه تكون بداية ونتمناها كل شيء سكاك الحديد السياسي والعقلية السياسي حيث نحن مازال نكون في الوقت الوطنية. تحية يا أنا من الأوفياء التقدم سقيدة داير ديما ما جابناش محاربة في صفاقس ولما نكون محارب وديما تلقى الدعوة ونشكر ليه بارك الله فيك ونقول للمختار ذويب هو طالع خير على سقيدة داير وأنا ديما نخدم النداء وأنا نكون موجود إن شاء الله ونشكرهم على المادة هذه طيبة.
0: يعين عليك اسم المختار مع أجواء البارح. هل أجواء كيفاش كانت حمدي من أمام معتمدية سقيدة داير جوز بعد نهاية اللقاء ملاعبية طلعوا الحافلة وتجوا مباشرة أمام بلدية سقيدة داير وكان فيستيفال وكان سيريموني كبيرة برشا الكل بصوت واحد بيسيس رسميا في ناسيونال. هذه الأجواء، هذه الحافلة اللي كانت واحدة واحدة في الاتجاه أمام مقر بلدية سقيدة الدير. صور الفرحه كانت من امام بلديه ساقيه الدير، وبالتوازي هدايا كان مع تعادل الملعب الجيبسي السيدة امام نصر جلمة، تعادل بدون هدف. والكوتش لطفي القادري كان عبر عن عدم رضا على اداء الملاعبيه سيرتو في ثلاثه ماتشات الاخيره لفريق السيدة الملعب الجيبسي، وقال هدف وحيد سجلناه في ثلاثه مقابلات. لكن الجديد احتراز جديد بالنسبه للملعب الجيبسي، والاحتراز تأكدت منه بصفة قانونية قبل كشوية مع بعض الأطراف في هيئة الملعب الجيبسي، أنه غيث الصالحي لعب اللي تم إقحامه دقيقة 78 ثلاثة انذارات يمتلكه مع نصر جلمة. هذا الاحتراز اللي طبعا تفاصيل متاعه أكيد مش تظهر في اجتماع الرابطة الوطنية لكرة القدم، مع الاحتراز اللي طبعا تم الاستئناء فيه يتم النظر فيه نهار 19 من هذا الشهر، يتعلق بلاعب مستقبل القصرين مسلسل يتواصل مع الاحترازات اللي قاعدة إلى حد الآن لم تتضح كسوة على مستوى الرابطة الوطنية لكرة قدم. الاجتماع القادم أيضا لجنة الاستئناف، الاجتماع القادم مع الأجواء الاحتفالية، إذاك علاش برشا حاجات ولات غير مفهومة في الرياضة التونسية. على كل رسميا حسب الترتيب البارح نقول انه البراج زوز مقابلات المشتعب، نادي حمام الانف مستقبل القصرين، الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين، في انتظار طبعا هذايا الاحترازات اللي ولات لوك جديد للرياضه التونسيه. نذكركم البارح النتائج كانت على النحو التالي: جندوبه الرياضيه فازت على القلعه الرياضيه 3 اهداف مقابل هدف، 1-1 بين جمعيه ريانا ضيفه سبورتنيك المكنين، 0-0 بين نصر جلمه الملعب الجيبسي، 1-0 لمستقبل القصرين امام اتحاد قصور السيف، 1-1 بين امل بوشمه النادي القربي قوف القفص اولمبيك سيدي بوزيد، 5-2 الثلاثه نقاط ثمينه لقوف القفص، وتقدم سقي الدير هيلر ضيف 5 اهداف مقابل 0. نقول مبروك زيد الامل حمام سوسه بوصفه هو المتوج على مستوى المجموعه الاولى. الاحتراز اللي حكيت عليه الملعب الجيبسي تقريبا الحيثيات نتاعو قاعده تظهر واحده واحده على مستوى شبكه التواصل الاجتماعي مع لجنه الاستئناف اللي تجتمع يوم 19 من هذا الشهر. نمشي بكم الان للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي يزال عليها الستار غدوه باذن الله. البارح تلعبت مقابله شبيب العمران مستقبل مرسى، 4 اهداف تسجل في المقابله هذه، التعادل قسمته خيين 2-2 بين العمران مستقبل المرسى. بعد شويه تنطلق المقابلات على الساعة 4 بعد الزويل السيابية ترجي الجرجيسي، ترجي الجرجيسي والانتعاشة الكبيرة برشا في الجولات الأخيرة مع السيابية اللي اليوم يلعب لوك الكوتش سفيان حدوسي اللي كان يدرب في اتحاد بنقردين، اليوم أيضا مستقبل جيبس الملعب التونسي ماتش فيه برشا كورة خاصة من جانب الملعب التونسي. غدوة إن شاء الله الأنظار مش تتجاهل زوز ملاعب بدرجة أولى سيسيس ليتوال، ليتوال انسحاب كلي واستقالة جماعية للهيئة المديرة للنجم الساحلي بقيادة فؤاد قاسم. السيسيس آخر الأخبار طبعا مع الانتعاش مع الأجواء الكبيرة داخل عائلة سيسيس، مع الفرحة الكبيرة للملاعبية بزميلهم يوسف حبشية، مع عودة بعض اللاعبين من جانب السيسيس، نحكي خاصة على عمر بن علي اللي حط فراغ كبير في الجولة الأخيرة خارج القواعد أمام المستقبل الرياضي بالمرسى. ومادام نحكي على المرسى برافو للسيسيس، رسالة الشكر والتقدير اللي كانت من نادي سفاقسي تجاه العائلة الموسعة للمستقبل الرياضي بالمرسى. ومادام نحكي على جمهور الكحلة والبيض نذكركم انه فما تذكر افتراضية، الامور ما تعجبش على مستوى الجانب المادي للسيسيس، تذكر افتراضية 10,000 20 30 40 50 و100 دينار هذوما لدعم السيسيس، توجهوا طبعا لوكال النادي السفاقسي تقتنيوهم مش من باب الدخول الغدوة، وانما غدوة تعرفوا كل ديزابوني مي من باب الدعم المادي للنادي السفاقسي. نادي السفاقسي النجم الساحلي غدوة في نفس التوقيت نلقاو لقاء اتحاد بنقردين ترجر التونسي بنقردين مع المدرب الجديد انور فضيل، نجم تلوي شباب القيروان اتحاد مونستيري مستقبل سليمان. وطبعا يوزل الستار رسميا على موسم رياضي شفنا فيه العجب، شفنا فيه الكرة اللي تتفش، شفنا فيه الجازون اللي ما يتمش العناية به، شفنا فيه الاعتداءات على المسؤولين، شفنا وشفنا وشفنا وشفنا التحكيم الأجنبي لوقت يجي الانضباط الكلي، وشفنا أمس حكم دولي يقول لك التحكيم النمساوي والحكم النمساوي كان سفاح في البطولة التونسية. من عرش السيد هذي والحكم الدولي اللي يحكي عن السفاح كحكم نمساوي، احنا حكامنا والحمد لله زيت على الماء ناس طيبين والحمد لله، معناه يبارك لكم قالوا يا بابا وقتين ولي وشور فتعرفوه المثل الشعبي يهديكم أعرفوا شو تقولوا وأعرفوا شو تتكلموا. على كل نذكركم أنه نهاية الأسبوع تتزامن إن شاء الله نهارت لحد 3:30 متاع العشية على عشب ملعب المتلوي الاصطناعي نجم متلوي ترجل دي تونسي 3:30 ونعرفوا طبعا طرف أول على مستوى الدور ربع نهائي اللي رسمين قبل كشوية الجامعة التونسية لكرة قدم عملت كومونيكي نهارت الأربعاء الجاي 24 مايو تطلع بزوز مقابلات النادي صفاقس الملعب الجيبسي 3:30 متاع العشية بملعب المهيري بصفاقس المركب الرياضي بجرجيس 3:30 ترجل جرجيس النادي البنزرتي ويوم الخميس 21 مايو تقدم سقيد الدير شبيبة العمران ما نجمش نقول لكم في سقيد الدير باعتبار الكومينيكي مكتوب فيه بالضبط للتعيين ما زالت الامور لانه اليوم الفار يطلع لسقيد الدير ويقول اسكو الماتش في ملعب سقيد الدير او يكون على عش ملعب المهيري بصفاقس. نفس الشيء بالنسبه للقاء بعث بوحجله مع الفائز من لقاء نجم متلوي ترجل تونسي الامور مش واضحه حول تعيين الملعب الا الفار ما يتم ان شاء الله الليله فما كومينيكي مش يكون من طرف الجامعه التونسيه لكره القدم. نمشي للجامعه التونسيه لكره اليد بلاغ صدر منذ قليل حول سحب قرعه كاس تونس للموسم الرياضي 25-26 دور نصف النهائي. تعلم اللجنه المركزيه الرياضيه ان قرعه دور نصف النهائي لكل اصناف الموسم الرياضي الحالي سيتم سحبها غدوة إن شاء الله 3 متاع العشية خلال البث المباشر لحصة هونزون على أمواج الزملاء في إذاعة شباب. ونذكركم الباسكيت الدور النهائي ذهاب بين السيسيس أميرات كرة سلة تونسية والسيسيس أميرات كرة سلة بالوطن القبلي باش نبدأ واقعي جدا مع اللقاء هذايا لقاء ذهابي يتلعب إن شاء الله بقاعة الرايد المجاوي نهار السبت ما 9:30 الرتور بعد أسبوع إذا فما لافيل يعود يرجع لصفاقس من جديد. إذا كما قلت لكم الجديد للمعلومة اللي خذيتها من الملعب الجيبسي احتراز على مشاركة لاعب نسل جلمة تروازيما فيرتيسمو إسكو الأمور وين ماشية على مستوى مكتب الرابطة مع أنه الملعب الجيبسي زيدا الاستئناف متاعه حضره وبعثوا في انتظار قرار لجنة الاستئناف مع الفرحة اللي قاعدين نشوف فيها بالنسبة للعائلة الموسعة لتقدم سقي الدير 29 دقيقة بعد ما تساعة هذه أجواء كرة القدم التونسية مع تحية مهدي قاسم إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف
3: المنتصف.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر المنتصف. في البداية تعرفوا الفترة هذه تتزامن مع مرحلة الأعداد للمخطط ميزانية الدولة للسنة المقبلة، وتشرع الحكومة في توزيع وطلب استشارات سواء للوزارات المختصة، والوزارات المختصة تحيل الأطراف اللي تتعامل معها. وفي السياق هذا وزيرة المالية كانت بعثت مراسلة إلى الأمين العام لتقديم أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل لتقديم اقتراحات حول ميزانية الدولة. حسب الصحفي المهتم بالشأن النقابي سفيان الأسود، وبطبيعة أكيد هو ثابت أنه الاتحاد باش يتفاعل مع المبادرة وباش يقدم بعض المقترحات اللي عنده خبراء وعنده أساتذة معناها في الإطار هذايا. ولكن كيف يمكن التعامل مع معطى الجديد اليوم؟ كيفاش نتعاملوا مع هذه المسألة؟ كيفاش نقراوها؟ سعيد باستضافة الباحث في التاريخ الأستاذ رضا مقني المهتم بالشأن النقابي. وبطبيعة رضا عنده أكثر من كتاب في الموضوع، اليسار والاتحاد العام التونسي للشغل، التأثير والتأثر، كذلك نهاية والنهايات. هذا آخر الإصدارات نهاية النهايات، وعدد كبير من العناوين المهمة اللي تأهلوا باش يحكي في الملف النقابي والاجتماعي عموما. سيرذا أهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: أهلا بك وشكرا على الاستضافة أستاذ
4: فيصل. شكرا على الحضور. يعني كيفاش تقرأ الخبر في حد ذاته بداية؟
5: وهو الخبر أعلن عنه الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون المالية والإدارية طاهر البربري منذ يوم 9 ماي، معناها قرابة منذ 4 أيام، في حواره لإحدى الإذاعات التونسية أعلن عن المراسلة التي وصلت القيادة النقابية من وزيرة المالية، تدعو فيها لتقديم مقترحات متعلقة بميزانية 2027. وحنا نذكر كونه الاتحاد بصفة عامة وهو معني بالميزانية وبالاختيارات اللي تتخطط لسنة أو سنوات على مستوى الدولة، لكن لابد من التذكير أنه في السنة الفارطة الاتحاد رغم أنه لم يتم تشريكه لكن أعطى رأيه في ميزانية 2026 وعبر عن رفضه للفصل 15 اللي جاء في شكل أمر يقر زيادات في الأجور بدون إجراء حوار اجتماعي وبدون
4: أحادية الجانب
5: أحادية الجانب. السنة يمكن ثم ظرف اقتصادي واجتماعي يختلف بالنسبة للحكومة، لأن وزارة المالية هي بريتو جزء من الحكومة، ويقول لقائل أن يقول معناها لماذا فتح دعوة للفتح تفاوض ولإبداء الرأي في ميزانية 2027 مقابل أنه ثم عدة ملفات معناها راكدة وثم عدة اتفاقيات راكدة وثم عدة قضايا اللي تهم الشغالين وتهم الأجراء وتهم منخرطي الاتحاد لا يتم التفاوض فيها سواء كان على مستوى مركزي أو حتى على مستوى جهوي. ثم ظرف استثنائي هو صعوبة الظرف الاقتصادي، معناها هذا لا أحد ينكره، يعني انعكاسات العدوان الأمريكي على إيران
4: وحتى رئيس الجمهورية في كل مرة يذكر يقول راو معناها اليوم تداعيات وانعكاسات الوضع الإقليمي وغيره، معناها مناش بمعزل عنه
5: بطبيعة الحال. معناها ثم هذا اللي معناها سعر النفط اللي من 64 دولار إلى 102 دولار وقد يرتفع أكثر من ذلك، معناها تطورات بين أمريكا وإيران ليست واضحة واحتمالات تجدد العدوان وتقوية الحصار معناها واردة، دونك هذا مش ينعكس على المالية. ثم إلى جانب ذلك الوضع الاجتماعي في البلاد، معناها راهو كي نقرأ في أرقام اللي يصدرها المنتدى الاقتصادي والاجتماعي من خلال متابعته للتحركات الاجتماعية راه شهر جانفي فقط معناها شهد اكثر من 500 تحرك احتجاجي، وشهر فيفري اكثر من 335 تحرك احتجاجي بالنسبه لسنه 2026، وتقريبا 50% او 60% من الاحتجاجات والتحركات اللي تحصل تحصل من اجل المطالبه بالشغل، مطالبه
4: تسويه وضعيه،
5: تسويه وضعيه،
4: تطبيق الاتفاق والقانون اللي اصدره الرئيس حول مساله انهاء المناوله.
5: جستمون معناها هذاك هكا تنقيح مجلة الشغل معناها كان ليه انعكاسات سيئة دون لصاص، وأنه من أجل التهرب من الترسيم الأعوان وعملان دي كونترا انديترميني معناها العديد من العمال والموظفين وحتى فيهم حتى التقنيين الساميين تم الاستغناء عليهم في عدة مؤسسات، ومش في مؤسسات القطاع الخاص فقط، حتى في المؤسسات العمومية.
4: نعم
5: حتى في المؤسسات العمومية، وهذه أنا يعني نعرف مؤسسة معناها من مؤسسات وزارة معناها عندها شأن في البلاد، في مؤسسة واحدة معناها أكثر من 120 معاون تم إيقاف التقاعد معهم، هم أعوان أصحاب عائلات وعندهم أطفال وعندهم كرامة نازل وعندهم مصاريف يومية وإلى آخره.
4: نعم هذا السياق العام، لكن المراسلة في حد ذاتها تراش اللي هي في عنوان أكبر فتح حوار، لأنه كان منقطع حبينا ولا كرهنا بين السلطة التنفيذية والاتحاد العام التونسي للشغل مع المكتب الجديد.
5: شوف هو في خطاب 1 ماي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل جزء كبير من خطابه ركز على ضرورة الحوار وضرورة التفاوض وضرورة فتح باب التفاوض، جزء كبير من الخطاب معنى هذا كان جاية الشعب ليوم الخميس الفارط يوم الجمعة الفارط في الصفحة الأولى معناها دعوة كبيرة لفتح الحوار وفتح باب التفاوض، وفتح الحوار وفتح باب التفاوض معناها يجب أن يشمل عدة ملفات، معناها ثم ملف حارق الآن، هي من بين الملفات الحارقة هي الوضعية المالية للاتحاد العام التونسي للشغل اللي مش متسبب فيها فقط لإيقاف العمل بالخصم الآلي، متسبب فيها أيضا أنه الاتحاد وغيره من المنظمات الوطنية الجماهيرية الوطنية لم تتحصل على المنحة من قبل السلطة اللي تتعطى من قبل السلطة لكل المنظمات الوطنية والجماهيرية. معناها أنا استمعت الحوار الأمين العام المسؤول عن المالية يقول أنه المنحة اللي تتعطانا من عند السلطة واللي توقفت انسددوا بها 40% من أجور العمال والموظفين لدى الاتحاد العام التونسي للشغل. دونك معناها أنا نتصور أنه إذا كان ثم خطوة نحو باب الحوار وباب التفاوض يزمو يشمل عدة مجالات، يزمل عدة مجالات، فهمت؟ ولماذا التردد في اتخاذ مثل هذا القرار؟ معناه يشمل المجال الاتفاقيات اللي غلت تنجز، يشمل المجال النقابيين المفصولين عن العمل، يشمل المجال الوضع الاجتماعي، وضع المؤسسات العمومية، معناه كل هالمسائل هذه والوضع الخاص اللي تعيشه معناها البلاد اجتماعيا واقتصاديا يتفتح حوله حوار، وثم أطر موجودة في البلاد لمثل هذه النقاشات، ويكون الحوار أوسع ليس فقط في مستوى ميزانية 2027.
4: نعم هي قد تكون فتح الباب، معناها هي خطوة تمهد لخطوات أخرى. اليوم في الأثناء هل الاتحاد جاهز أيضا؟ ما الذي يمكن أن يعيد ترتيب البيت فيه؟ ما الذي يمكن أن يتغير؟ ما الذي يجب أن يتغير حتى يلتقط هذه اللحظة ويحسن استثمارها في فتح جملة من الملفات والعالقة اللي كنت تذكر فيها الكل؟
5: هو قسم الدراسات دعا لندوة يوم الجمعة القادم لمناقشة الورقة اللي تم بعثها والملف الذي تم بعثه من قبل وزارة المالية مع إطارات النقابية ومع
4: مستشارين والخبراء
5: وإلى آخره. هذا جانب. الجانب الآخر هو أنه يلزم الاتحاد يتخذ إجراءات جريئة، قيادة الاتحاد تتخذ إجراءات جريئة في ترتيب الوضع الداخلي. يعني ما حصل، ما نعطي على سبيل الذكر وما زال جديد، ما حصل في مدنين مثلا الاتحاد الجاوي نتاع مدنين مثل هذه الزلات ومثل هذه الأخطاء الفادحة لا يجب أن تحصل. مثلا مسألة رفع التجميد والتجريد عن النقابين المعزولين والمطرودين اللي غير مورقين في ملفات خطيرة، من ملفات فساد أو ملفات أخلاقية أو غيرها، هذيك مسألة لا يجب التردد فيها ويجب اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص المسألة هذه. لا ننكر ولا يجب أن ننكر أن الاتحاد يعيش وضع مالي صعب جدا. أنا بعض النقابيين يحكيوا على أنه ثم حتى مؤتمرات يتأجل إنجازها بسبب الصعوبات المالية. يعني مثلا مؤتمر جامعة حقه يقع توا في شهر ماي أجلوه لشهر جوان باعتبار أنه ثم برشا مؤتمرات تعطى الأولوية لبعض المؤتمرات وتتأجل المؤتمرات لأنها تطلب نفقات وتطلب إمكانيات مالية. ثم هذه مسألة توزيع الانخراطات ودعوة النقابيين والعمال والأجراء والموظفين للإقبال على الانخراط لتعزيز مالية الاتحاد العام للسلطة الشو، هذه مسألة تطلب مجهود كبير لأنها تتقدم ببطء شديد ومش تكون عندها انعكاسات سيئة على مالية الاتحاد العام للسلطة الشو. يعني نشوفوا حتى جريدة الشعب حتى حجم الصفحات متاعها انخفض وتغطيتها للأحداث معناها قل مقارنة بالأعداد متاع أشهر سابقة. ثم دونك هذه مش يكون عندها انعكاس، الإقبال على الانخراط محدود وهذا نقطة يجب الانتباه إليها، وعدم تغطية معناها الشمس بعين الغربال، معناها هذه حالة موجودة ولا يمكن التغاضي عنها. أن انخراطات الإقبال على الانخراطات محدود، هذا ربما يدعو
4: هي ما مدى أنت باش تستعيد العافية تخلي الناس تنخرط، مدى قدرتك اليوم على ترتيب البيت من الداخل؟ اليوم فما معناها صور وخصومات وذكرت البعض منها، أنت باش يكون عندها انعكاس، هالناس كلها خذتك الصورة سيئة حبينا ولا كرهنا الفترة الأخيرة من الاتحاد قبل ما نوصل للسلطة، فبالتالي الناس تتراجع توخر تالي. ما
5: ثم الأخطاء الداخلية وثم العثرات الداخلية اللي البعض منها خطير جدا اللي وقعت طيلة السنوات الأخيرة، ثم الخلافات اللي نوعا ما هررت الاتحاد العام التونسي للشغل من الداخل، وفي بعض الأحيان اتخذت أشكال غير سليمة وشخصنا مفرطة إلى آخره. وثم أيضا زاد كذلك الحملة الخارجية اللي مستهدفة الاتحاد العام التونسي للشغل والتضييق على الأنشطة. المفاوضات في القطاع الخاص سنة 2025 ما صارتش مفاوضات في القطاع الخاص، راهو المفاوضات منقطعة منذ قرابة 3 سنوات، راهو تم تنقيح مجلة الشغل بدون حضور الاتحاد العام للشغل.
4: ينجموا يتفقوا فيه، راهو فما وقت يكون فما سلاسة ومرونة وتفهم. معنا أنا من ناحية أنا بيدي كمواطن ونخدم في مؤسسة خاصة أحيانا حاشي باش نمنع الشقف استمرارية
5: جيستمو.
4: وأحيانا يلزم هكا التناغم، كيف الناس تكون كلها حريصة على المؤسسة، جزء من الربح بالنسبة لصاحب المؤسسة هو ضمان الأعوان متاعه وأريحية الأعوان متاعه. كي تخلق المناخ هذا مسألة مناخات ومسألة ثقة بالأساس، راه
5: هي مسألة ثقة. ثم راه الوضعية الاستثنائية بعد 2011 وبعد 2014، معناها الوضعية الاستثنائية في البلاد اللي ثم بعض ممارسات وسلوكات نفرت الأوسع للجماهير من المشكلة من العمل النقابي حتى من العمل السياسي
4: والحزبي
5: وحتى من العمل الجمعية.
4: نعم
5: حتى من عمل الجمعيات، يا ونشوفوا مثلا أنه العديد من الجمعيات العريقة تنظم ندوات ولا ملتقيات ليكون الحضور ضعيف جدا. فهمتني؟ والعمل السياسي كيف الإقبال على العمل السياسي، الإقبال على متابعة الشأن السياسي من خلال المطالعة ومن خلال الإقبال على يمكن شراء الكتب وغيرها، تقلص الإقبال على الجرائد وغيره. دونك هذا توتان كونتكست اللي توجد فيه الاتحاد العام توصيل الشغل، ومش كان الاتحاد عن توصيل الشغل، راهو ثم اتحاد الصناعة والتجارة راهو كذلك يعاني من مشاكل داخلية، ويظهر حسب يحكى أنه مر على عقد مؤتمر متاعه 3 سنوات ولم يعقد لحد الآن مؤتمر وطني لاتحاد الصناعة والتجارة.
4: نعم.
5: اتحاد الفلاحين زاد كذلك ليس في وضعية
4: مريحة. نعم وشوفوا البيانات والبيانات المضادة وأحيانا كل واحد
5: بالفعل
4: في النهاية هي هي فرصة جات للاتحاد، إن شاء الله يقع استثمارها وحسن التعامل معها لما فيه من مصلحة الجميع والاتحاد معناها في إعادة ترتيب للبيت هي حضور لي في استعادة حقوق منظوري.
5: نتمنى ذلك ونتمنى أن القيادة تتخذ إجراءات أكثر جرأة في ترتيب الوضع الداخلي وفي إعادة إشعال الاتحاد اللي عم توصل للشغل تدريجيا وبصفة متدرجة وبصفة محكمة وبصفة عقلانية.
4: كل الشكر وتقدير لك سي رضا مقني الباحث في التاريخ على كل التفاصيل هذه وأهمية. احنا ماذا بينا الحوار الاجتماعي يعود لكل الأطراف والفاعلين في مختلف المنظمات والميزانية تهم الجميع، وكل ما تتوسع قاعدة التشاور كل ما تكون ميزانية عندها القدرة على استيعاب كل المستجدات واستجابة لحاجيات وانتظارات المواطنين والمؤسسات. كل شكر وتقدير لك. هكذا يكون وصلنا نهاية المشوار في المنتصف ليوم الأربعاء، الجزء الأول تحدثنا فيه على لقاء قمة 4+4 في ليبيا اللي جمعت مختلف الأطراف المختلفة الأشقاء الشرق وغرب ليبيا بحضور تونسي ومنظمة الأمم المتحدة وإيطاليا. وأهم النقاط المحور الحديث مع الأستاذ الباحث بشير جويني، ثم حكينا على منتدى اقتصادي مهم يبحث في مسالك التوزيع مع السيد أحمد خضر المستشار لدى معهد العربي لرؤساء المؤسسات وأهم التوصيات اللي خرجوا بها. والآن حكينا على مراسلة وزارة المالية للأمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل حول تقديم مقترحات لميزانية 2027. لكم من كل التحية والتقدير. شكرا حمدي، شكرا وفاء بن عيد، أنا فيصل جبس، قبل معكم غدوة الحين إن شاء الله موعد جديد في نفس التوقيت من نص النهار للساعتين، وأكيد على أبرز الملفات مش تكون زيارة ترامب إلى الصين وأهم الملفات محور الحد.

0: مرحبا بكم. انطلق اليوم بقصر المعارض بصفاقس انطلقت الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعة التقليدية لتتواصل إلى غاية 17 مايو الجارية. في جولة قادنا إليها المنجعكشة في سوق بيع الخرفان في عقارب وبعيد أيام قليلة على إحياء شعيرة عيد الأضحى المبارك، تبين بحسب المستجوبين ضعف الإقبال رغم وفرة العرض بسبب الأثمان الباهظة. هذا وينطلق غدا بمجمع الأسواق البلدية بالشحية بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بالشحية إلى غاية يوم عيد الأضحى المبارك لتأمين عملية البيع في ظروف تنظيمية وصحية ملائمة. وقد نبهت بلدية الشحية إلى أن كل انتصاب لبيع الأضاحي خارج هذا الفضاء يعتبر انتصابا فوضويا يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل. نظمت غرفة عدول الإشهاد ومحكمة الاستئناف بصفاقس ندوة بعنوان دور عدل الإشهاد في التصدي لمخاطر غسيل الأموال والحد من انتشار التسلح ومكافحة الإرهاب. تم في ختامها تقديم مجموعة من المقترحات لإصلاح منظومة عدالة الإشهاد بحسب رئيس غرفة عدولة الإشهاد بدائرة قضاء محكمة الاستئناف بصفاقس عبد المجيد لفقية. في العالم، استهدفت غارات العدو اليوم 4 سيارات وسط العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صيدا ما خلف 8 شهداء. استشهد فتى فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وأصيب 4 آخرون برصاص جيش الاحتلال. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة جونة تونس.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في المجلة الصحية من توا إلى حدود الساعة الرابعة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. معكم حنان الحشيشة من أمام الميكروفون. زميلتي حنان كيف من جماعة ترجع لكم إن شاء الله الأسبوع القادم. تحية لكم الناس الكل ومرحبا بكم ومرحبا بتليفوناتكم اللي توصلنا إن شاء الله بعد شوية على 70-164-280. الصحة والسلامة لقلوب الجميع يا رب. اليوم باش يكون حديثنا حول القلب والشرايين. برشا حديث تكون حول الموضوع، لكن قبل هذا باش يكون حديثنا حول الملتقى الدولي عدد 13 لجمعية أطباء القلب بصفاقس، ويحضر إلى جانبنا دكتور مرشد بعد شوية يعطينا أوفر تفاصيل. وأيضا باش تكون حاضرة معنا دكتورة ليلى القرقوري رئيسة قسم طب الأطفال انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف. قبل هذا الكل وقبل ما تسجلوا أرقامكم، مرحبا بكم، نودوكم بالموسيقى والإيقاعات، ومرحبا بكم في المجلة الصحية.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم. ساعتين 39 دقيقة لموجاتنا. كنا نسمعوا في فضل شاكر الحقيقة النغم نحبوا برشا, وانتم تعرفوني كيف كيف دكتورنا يحب هكا الرومانسية والاغاني المزينة هذيك, علاش كان نفس الاختيار بالنسبة لي انا وليه. دكتور مرشد اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك, شكرا حنان وشكرا لإذاعة صفاقس على الاستضافة.
0: شكرا لك دكتور مرشد مروان رئيس جمعية طبي القلب بصفاقس. حديثنا في جزء الأول من الميسيون تاعنا حول الملتقى الدولي عدد 13 لجمعية طبي القلب, وقتاش باش يكون الملتقى وشنو جديد في الدورة هذه دكتور؟
1: شكرا. نظرة بسيطة وتاريخ بسيط للجمعية نتاعنا. احنا جمعية أطباء وجراحي القلب بصفاقس, جمعية تأسست من 2010. مؤتمر سنوي, سنة مش يكون إن شاء الله المؤتمر عدد 13, غالبا ما يكون في صفاقس, سنة إن شاء الله في صفاقس, مش يكون يوم الجمعة والسبت. عدة مواضيع علمية نجم نعطيك عليها بسطة صغيرة.
0: الجمعة والسبت هي
1: الجمعة والسبت إن شاء الله في صفاقس 15 و16. نعطيك قبل ما نعطيك بسطة علمية على المحتوى متاع, من غير ما نطول ياسر, متاع المؤتمر. يمكن معنا انوفاسيون جديده في السيسيون تاع سنا, في المؤتمر تاع سنا, وهو كونه خلف المؤتمر العلمي. المؤتمر نتاعنا مش نبداوه ان شاء الله قبل, جوست قبل بنشاط موسيقي ونختموه جوست بعد ما يكمل المؤتمر بنشاط رياضي.
0: معنا
1: مش يكون
0: هم السنين يفيدوا القلب والشرايين.
1: دونك يوم الخميس في الليل مش يكون عنا عرض موسيقي لجمعية أطباء القلب بصفاقس.
0: أطباء موسيقيين.
1: اي نعم.
0: نعم, تحية كبيرة ليهم, وكانوا برشا حاضرين معايا ويغني طبيب ويغني
1: ويعزف ويغني ويغني. تو نحكيهم بعد على أهمية الموسيقى بصفة عامة في الوقاية من أمراض القلب. دونك ونهار يوم الجمعة والسبت يكون البرنامج العلمي. ويوم ويوم الأحد دونك جوست بعد الكونغري مش يكون نشاط رياضي يوم 17, اللي هو مش عملوا مباريات في رياضة البادل. انتم البادل دونك باش نحاولوا ننشطوا شويه الاطباء الكل باش يمارسوا الرياضه هذه اللي هي توا رياضه كيما نقولوا احنا على مود, تبقى عندها برشا فوائد.
0: لو ديجا طبيب ما يلقاش برشا وقت باش يمارس الرياضه, ما يلقاش برشا وقت ليه, لانه تبارك الله عنده برشا خدمه برشا عمل برشا جهد, هذيك علاش فرصه انه هكا يخمم في النشاط الرياضي ولا يمارس الرياضه عن طريقكم انتم, عن طريق الجميع وعن طريق المؤتمر هذايا.
1: اي اكزاكتومون, هكا علاش حنا لي دوز ايفينمون هذوما عملناهم مع المؤتمر نتاعنا بالضبط, باش نبينوا اهميه الموسيقى في الوقايه من امراض القلب, وهذا شيء علميا ثابت. وكذلك اهميه ممارسه الرياضه للوقايه من امراض القلب بصفه عامه, والشيء هذا قديم ونعرفوه وثابت وقاعد يزيد يتاكد.
0: ممتاز. دونك ولا فما تنو يلبسوه يلزمهم لي ميدسان ولا يبدلوا بعض ولا كيفاش باش؟
1: لا, وشوف الايام العلميه يوم الجمعه والسبت.
0: اي ونهار الاحد
1: نكملوا. دونك نهار الاحد نتلموا جماعه كل في
0: تنو تاع الرياضه كلكم
1: اونتوني دو سبور باش نمارسوا الرياضه تاع البادل سور ان تورنوا للبور لي كارديولوج لي شيرجيان ان شاء الله.
0: ممتاز.
1: باه نرجع لك السؤال نتاع المحتوى العلمي نتاع المؤتمر. اي دونك المؤتمر نتاعنا مش يكون فيه عده جوانب, مش نطرقوا المشاكل نتاع صمامات القلب بصفه عامه, ثم برشا جديد فيما يخص التشخيص الدقيق للامراض هذه, فما برشا جديد يخص التقنيات نتاع اصلاح الصمامات سواء بالتدخل والقسطرة ولا بالجراحة. موضوع ثاني مش ترقوله مهم جدا, هو مشاكل اضطراب دقات القلب وكيفية إصلاحها بمختلف الطرق, سواء تكون بالأدوية ولا بالتدخل عن طريق القسطرة. ثم موضوع ثالث هو ديما مهم جدا وقد ما نحكي عليه ديما شوية, اللي هو موضوع الجلطة القلبية. الوقاية متاحة والبريزون شارج متاحة ميديات التريتمون متاحة, هذا مهم ياسر ياسر. قد ما نقوله على الموضوع هذا ديما شوية, ومن هنا نوجه نداء للأطباء بصفة عامة والوسائل الإعلام بصفة عامة, قد ما نعطيه مساحات للتعليم والتثقيف عموم الناس بالشيء هذا ديما يكون شوية, وديما نتعرض احنا الحالات كما هكا. الإنسان يتعرض للجلطة هو يكون يقول لك اه مشيت ننام في سبور نحس روحي عندي شويه قلق ماشي في بالي اللي هو مشكله نتاع برونشيت مشكله في ماشي في بالي مشكله نتاع معده
0: هذه لكن هي تكون
1: اعراض اكزاكتومون شو هي بدايه اعراض مالوروزمون ما ننتبهولاش ومالوروزمون يمكن هذا نقص في التثقيف الصحي نلوم على الروح نقبل احنا الطب ونحب كيف كيف نداء كما قلت لك الوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وكل نخصوا مزيد من الوقت للشيء هذا
0: بي
1: دونك نزيد نكمل من غير ما نطول نعطيك بس تاع البروغرام التقنيات الحديثه لتغيير صمامات القلب هذا موضوع كيف كيف
0: من بينها تقنيه جديده
1: اي لانه تولينا نجم نعملوا نقوموا بتغيير صمامات القلب بدون جراحه دونك بالقسطره وهذا الشيء مهم جدا مش نطرقوا له في المؤتمر نتاعنا هذا موضوع اخر اللي هو مهم دو بلوز اون بلو امبورطون توا اللي هو مرض القصور المزمن لعضلة القلب المرض هذا معناها ماشي ويكثر في المدة الأخيرة واللي مويان دو ديغنوستيك سون بلو بريسي معناها تولينا شخصه بصفة مبكرة ولينا نتعرف عليه في مختلف الأطوار متاعه وذلك علاش الشيء هذا مهم ياسر باش نخصوله باش نخصوا له وقت في المؤتمر هذا باش نشوفوا شين الأهم الإحداثيات في المجال هذا وأخيرا مش نخصوا حصة يوم السبت مش تكون العشية اللي مش نتعرفوا عليها على الآخر النتائج نتاع الآخر الأبحاث العلمية في العالم الكل في الكونغري الكل وذي مهم جدا pour faire une mise au point ensemble باش نحاولوا الشيء هذا يكون عنده تأثير على الممارسة اليومية متاعنا مع
0: المريض دكاك معناتها في الملتقى هذية أو المؤتمر اللي مش يكون يميت 15-16-17 هو اللي يميت صار مش يكون الحديث حول صمامات القلب دقات القلب جلطة القلبية الوقاية والعلاج تقنية الحديثة تغيير الصمامات دون جراحة وهذه أيضا مهم برشا وأيضا القصور المزمن لعضلة القلب وآخر الأبحاث العلمية مش يكون يومين وين مش يكون المكان والدعوة مفتوحة لأطباء القلب والشرايين فقط
1: اكزاكتومون مش يكون في احد النزول في مدينه صفاقس وبالطبيعه الدعوه مفتوحه للاطباء القلب وجراحي القلب وليزونجيولوج الكل في صفاقس وفي تونس كامله دايور احنا مش يجونا من تونس كامله ديما في عاده ثاني يجونا من تونس كامله سواء من اطباء القطاع العام ولا الخاص وكذلك عندنا بعض الضيوف من الخارج من اوروبا من أشقاء الجزائر ليبيا مغرب سعودية دونك سي تون كونغري انترناسيونال
0: هذيك علاش قلنا ما دامنا نقولوا مؤتمر دولي لازم يكونوا حاضرين فيها من مختلف دول العالم ان شاء الله بالتوفيق لهذا المؤتمر الحقيقه مهم برشا وان شاء الله يكونوا عدد الاطباء قديش تقريبا العام اللي فات كان الحضور
1: والله عاده بين 300 و 500 عاده كيكون العدد نتاع الاجمالي نتاع الحضور بصنا نجم نقول لك بعد ان شاء الله بعد ما يكمل المؤتمر نجم نعطيك
0: بالضبط تقريبا العدد نتاع الاطباء يكونوا حاضرين 300 بين 300 و 400
1: على الاقل
0: طبيب في المؤتمر هذه دوره
1: يمكن اكثر اصلا
0: 13 ان شاء الله يكون العدد اكثر ان شاء الله تحصل الفائده للاطباء وان شاء الله كيف كيف بعد ما تاخذوا كل معناتها فما برشا جديد وفما اكيد فما تبادل اراء بين الاطباء خلال المؤتمر هذه ان شاء الله يلقى حتى الطبيب وقت اللي يجي المريض يلقى شويه وقت باش يشرح له في بعض الاوقات بعض الحاجات اللي هو يجهلها ولا بعض الاعراض اللي هو يقول لك كيما تو انت كنت تذكر دكتور مرشد يبدا يجري ولا يعمل في اي نشاط يقول لك لا والله مش في بالي تعبوا برا وهي اعراض جلطه ساعات ما واحد ما يعرفش باهي يكون فما تثقيف كيما في وسائل الاعلام الكل ديما نتبع وسائل الاعلام اللي هي موثوقه راه فما اذاعات وفما وسائل رسميه وتلفز رسميه ما نمشيوش لاي طبيب ولا نيمبورت كي كيما تو قاعد درجه كبيره صايره حول نظام ذيك التغذيه وغيرها مع طبيب الله يرحمه احنا ما نجم نقولوا حتى شيء فناخذوا المعلومه من مختصين يكون اكثر من مختص اذا حاضر به برشا تحصل الفائده تحصل المعلومه عاود نذكروا المؤتمر باش يكون في حد نزول صفاقس الدعوه موجهه لجميع اطباء القلب والشرايين القطاع العمومي والقطاع الخاص
1: بالضبط مرحبا بهم الكل
0: مرحبا بكم الكل في حد نزول صفاقس وايضا باش يكونوا حاضرين اطباء من تونس ومن خارج
1: من جميع انحاء سمنت نقطة سمحت حنان قلت عليها مهمة ياسر أول حاجة بالطبيعة مش يقع تبادل التجارب مع مختلف الأقسام ومختلف الليسانتر الكل ومختلف الدكاترة والليزكسبير. هذه مهم ياسر تبادل التجارب والخبرات. وانت قلت ملاحظة مهمة ياسر اللي هي تقول ساعة الطبيب ما عندوش وقت باش يفهم المريض بالبيت. سا سيتون رياليتي. الشيء هذا موجود وهذاك علاش احنا ديما حتى في المؤتمرات نتاعنا نأكدوا على النقطة هذه يكونوا يلزمنا نلقاو إطار اللي هو يخلي المعلومة توصل في راحة وسلاسة والوقت الكافي للمريض من الطبيب المختص في الميدان هذاك. يمكن الطبيب اللي عالج في المريض ينا با سي دو طون باش يفسر كل شيء. هذاك علاش احنا ديما نعملوا دعوة وهذا من بين الأهداف نتاع الجمعية نتاعنا كونوا نخصصوا فضاءات اللي هي تجمع بين الأطباء والمرضى باش يسألوا الأسئلة اللي يحبوا عليهم الكل
0: باش يفهموا شنو الوضعية
1: اللي يفهموا المرضى نتاعهم باهي ويفهموا باهي. سا سي ليدوكاسيون ثيرابيتيك نسميه احنا هذا التعليم العلاجي. هذا مهم ياسر باش توصل المعلومة صحيحة باش المريض ياخذ وجه صحيح وما يغلطش ويعطي أهمية لبعض الأعراض اللي ما يعطيهاش ووقتاش يلزم يراجع الطبيب نتاعو. دونك هذايا C'est un espace اللي احنا نسميوه l'éducation thérapeutique نجم يكون في اي مكان. واحنا قاعدين عندنا برنامج في الجمعيه نتاعنا باش نحاولوا نطوروا الشيء هذا ويمكن حتى في المؤتمرات الجايه نخمو باش نعملوا فضاءات اللي هي تكون on implique les patients. معنا نعملوا دي سيسيون اللي هما مش كان الطب كهو
0: موجود المريض
1: نخليه مفتوح للعموم تكون حصة معينة مفتوحة للعموم في موضوع معين
0: نجم يسأل
1: كل الباسيون ولا الأهالي متاع الباسيون يسألوا سي هي نوع من الإدوكاسيون ثيرابيتيك. إن شاء الله نوصل
0: يعني هذه راهي نقطة مهمة برشا برشا برشا لأنه ينقصنا تثقيف الصحي. في بعض الأوقات تلقاها مريض بالقلب يقول لك أنا والله ركبت رسور هكا يقول لك هاو يعرف شنو بعد شنو يلزمو يعمل الأدوية نتاعو وقتاش ياخذها شنو الاحتياطات والكل يقول لك والله الطبيب ما قاليش قال لي استعمل الدواء هذا في الوقت الفلاني ولا كذا فقط فهمت. وليبحث ربما بطرق أخرى بوسائل أخرى تشات جي بي تي وغيرها باش يعرف رغم أنه لازم طبيبه خاطر مش الحالة كل كيف كيف راه مش الأمراض الكل كيف كيف مش هذيك ركب السرعة ولا فلان نفس الوضعية. هذيك علاش مهم أنه تكون فما هذيك العلاقة اللي تكون أكثر قرب من المريض بين الطبيب والمريض متاعه باش يفهموا أكثر الوضعية وباش يسأل المريض والطبيب ينجم يجيوا بدي إن شاء الله نقطة تكون في المؤتمر الجاي يكون فضاء مفتوح أكثر من اللي
1: إن شاء الله بإذن الله. إحنا نعدو هذا وعد نقول إن شاء الله في المؤتمر الجاي تكون ثم مساحة مخصصة للتواصل بين الميدسان إكسبير ولي باسيون في موضوع معين مثلا قصور عضلة القلب اللي هو يطلب برشا تواصل
0: كل مرة يكون فما نقطة من
1: أكيد
0: خاطر أمراض القلب شرعيين راهم برشا من الأمراض كاين تخصوا لكل شيء باش تحكيوا في نفس النهار ما يصيرش. هذيك علاش كل مرة ناخذ نقطة من النقاط. هذيك علاش احنا بعد الموجز إن شاء الله باش يكون عندنا حديث في بعض النقاط.
1: هنا يمكن نحب نزيد إضافة صغيرة احنا إن شاء الله في إن شاء الله نأمل يكونوا في المقر نتاع الجمعية نتاعنا نخصوا حصص دورية تلم المرضى في موضوع معين لتثقيفهم اللي نحكيوا على الموضوع هذه ليدوكاسيون ثيرابيتيك اللي هي مش تكون ان شاء الله من الاهداف اللي هي الجمعيه هذه تحب توفرها بصفه عامه باش تقرب الطبيب للمريض.
0: نعم علاش قلت انا مهم برشا راهو مش كل المرضى مثقفين ولا ينجموا يتابعوا وسائل التواصل ولا ينجموا يشوفوا الطبيب شنو قال. راه فما ناس بسطاء جدا ما تقام لكن بسيط حاول اللي حاول الطبيب يبسط له المعلومه اكثر يقرب منه اكثر لانه هذيك هو راه شعب تونسي اغلبوا عنا اميه كبيره برشا وعنا ناس ما تفهمش وكذا ما تعرفش. هذيك علاش الطبيب هو دوره باش يفسر باش يوضح باش يقرب المعلومه مهما كان مستوى المريض. تحيه كبيره ليك دكتور مرشد. انا عندي برشا اسئله ان شاء الله بعد موجز اخبار الثالثه وديما تبقى عندكم الاولويه. انا عندكم سؤال حول مرض القلب ان شاء الله ربي يحفظكم من الناس الكل ولا كاين فما مريض قلب يسمع فينا يحب ياخذ نصيحه ولا استشاره مجانيه في المباشر مرحبا بيك عليه 70 164 280 70 164 280. زميلنا سالم عيسى في استقبال مكالمتكم التي فيها من توا حتى لثلاثة ونص راهو موعدكم مع الطبيب. سينو كما قلت عندي بعض الأسئلة اللي هي مهمة برشا حول أمراض القلب شنطرحها بعد الثلاثة على دكتورنا دكتور مرشد اللي حاضر معنا في الاستوديو. مرحبا بكم ناس كل سعادة بهي برشا للقلب تعطينا هكا هكا ولا تفرحنا
1: أكيد احنا
0: محتاجين حتى ساعات نغمة وإحنا قبيلة شوية نحكي على الموسيقى قداش تفيد.
1: احنا حبينا نعطيه المثل احنا بيدنا في الجمعية كوننا جروب اللي هو يمارس في الموسيقى.
0: ثم يوغادورير زاد هذيك اللي يوغاد فن الضحك واللغه الضحك راهي المطلوب خاصه مجتمع الضغط ضغط وستريس تاع وقت وغيرها
1: لازم يدخل في نمط الحياه بصفه عامه.
0: يعني اخترت لك اغنيه دكتور اللي كنتي وللمستمعين مش سعاده واحده سبع ساعات نغم جديد لرحمه رياض وانا راجعين.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. انطلقت اليوم بقصر المعارض بصفاقس الدورة 15 للصالون المتوسط للفلاحة والصناعات التقليدية لتتواصل إلى غاية 17 مايو الجارية. ينطلق غدا بمجمع الأسواق البلدية بالشحية بيع أضحية العيد إلى غاية يوم عيد الأضحى المبارك لتأمين عملية البيع في ظروف تنظيمية وصحية ملائمة. وقد نبهت بلدية الشحية إلى أن كل انتصاب لبيع الأضاحي خارج هذا الفضاء يعتبر انتصابا فوضويا يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية والإجراءات الجارية بها العمل. بعد توقف لسنوات، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات، وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة الدوائية. قال نائب بالبرلمان الطاهر منصور إن ديون تربية الماشية سيوفر خلال موسم عيد الأضحى350 رأس غنم فقط. في تصريح إذاعي له اليوم، عبر صبري بن سليمان عن تصديقية عمال الحظائر أقل من 45 سنة عن سعادتهم بوصولهم إلى تسوية وضعية الدفعة الخامسة التي تعد 6700 عون، مضيفا بأن سنة 2026 ستكون سنة نهاية التشغيل الهش. استهدف حزب الله بمسيرة ناقلة جند للعدو الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل في وقت يجري نتنياهو مناقشات مع قيادات أمنية بشأن التعامل مع تهديدات مسيرات. شن جيش الاحتلال غارات مكثفة على بلدتي عيت الجبل وكفر حتى جنوب لبنان. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين برفقة وفد اقتصادي يضم قادة شركات كبرى من وول ستريت وسيليكون فالي وسط رهانات على دور صيني في تحريك ملف المفاوضات مع إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل في المجله الصحيه الى حدود الرابعه. مرحبا بكم. مازلتنا تقريبا خلينا نقولوا ساعه اقل شويه من ساعه في عمر الميسيون تاعنا. ومرحبا بتليفوناتكم اللي توصلنا على 70 164 280 70 164 280. دكتورنا كيقولوا امراض القلب، خلينا نقربوا اكثر من الناس، نقربوا اكثر من مستمعينا، مش من المرضى فقط، حتى للناس الاصحاء باش ما يمرضوش بمرض القلب وبمرض من امراض القلب. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع. شنو الحاجات اللي، خلينا نبداو بالملح اول حاجه. هذه فما ناس تقول لك الملح راهو ضروري، يلزمنا الملح اقل شيء 2 غرام 4 غرام في النهار وهذا ما يقلقش القلب. فما ناس تقول لك راهو احنا في النهار ناكلوا اكثر ملح وهذا يضر القلب والشرايين والتنسيون زادت تكثر وكذا. شنو صحيح من الغلط وقديش يلزمنا ملح ولا يلزمنا ما فماش ملح؟ قلنا دكتور
1: لا، هو الملح موجود في الطعام ويزم يكون موجود ساسيسور، مش معناها كي نقولوا الناس اللي عندهم مرض القلب ننصحوهم باش يبعدوا على الملح، لانه احنا في عادتنا في تونس نستهلكوا برشا ملح.
0: هو موجود في الخبز وماجي في كل شيء، هذيك علاش
1: اي في كل شيء. هو الانسان العادي معناها كما نقولوا كميه استهلاك الملح تجم تكون بين 6 حتى 10 غرامات في النهار،

0: بتكتر 6 جرامات ملح. لكن ما هو مع التقدم في العمر ربما تكثر تظهر الامراض اكثر ولا يظهر مرض القلب اكثر. الوقايه هذيك كيفاش تكون؟ هنا باش نحمي روحي من مرض القلب خاصه وقت اللي تكون في العائله فما الاب ولا الجد ولا اللي عندنا شكون مريض بالقلب ربما.
1: اكزاكتومون. دونك هنا بصفه عامه الناس اللي عندهم كيما نقولوا احنا دي فاكتور دو ريسك اللي هما تلقى عنده شكون في العائله
0: وراثي
1: الضغط ولا عنده مشكله في القلب ولا في الشرايين نتاع القلب, ولا الناس اللي يكون عندهم كيف بريديسبوزيسيون للسكر ولا مرض السكر بصفه عامه, هذوما اللي بداوا الناس اللي عندهم لي فاكتور دو ريسك اللي هما ارتفاع الضغط في العائله ولا مرض السكر ولا السمنه ولا مشكله في القلب, هذوما يكونوا معرضين اكثر من غيرهم لانه الوراثه في الموضوع هذا عندها دخل كبير. دونك الناس هذوما معرضين اكثر من غيرهم, هذوما كما قلت عليهم انت الناس اللي هما معنيين اكثر بالوقاية ومعنيين أكثر بتنقيص الملح حتى مقبل ما نوصل المرحلة متاع المرض.
0: مهمة.
1: إنسان في الكولتور متاعه في الثقافة الصحية متاعه بصفة عامة يزمو يتقبل الشيء هذا يكون هو معرض أكثر من غيره للأمراض هذية. علاش؟ لأنه عنده شكون في العائلة عنده المرض هذية, اللي عنده أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا جده مريض بالتنسون يزمو يعرف اللي هو مهيئ للتنسون, يزمو من بداية الشباب نتاعه ولا من بداية
0: العمر نتاع
1: الكهول لازم يستحفظ ينقص الملح, هذا مهم جدا, هذا داخل في الوقاية. دونك بصفة عامة ما يزمش نهولوها الحكاية برشا وما نخوفوش الناس
0: بالطبيعة,
1: مي سي تري امبورطون دو بروندر لو بون كونساي ميديكال. هذاك نرجع للكلام اللي قلت لك قبيله, راهو ديما وقت اللي نعملوا استشارة طبية انت انسان عنده شكون في العائلة مريض بالتونسيون ينجم يستشير الطبيب اللي هو يباشر القريب نتاعو, ياخذ من عنده النصيحه الباهيه وقتاش يلزمني نقوم بالعياده, وقتاش يلزمني نقوم بكشف, وقتاش يلزمني نبعد على الملح, وقتاش يلزمني نعمل تحليل. هذوما الكل اسئله بسيطه اللي هو باستشاره طبيه بسيطه نجم نتفاداو برشا مشاكل.
0: نمشي للحمام دكتور, قولي منين مشينا وين جينا من الملح نمشي للحمام؟ برشا نسي السونا يقول لك راهي مفيده للقلب, وحنا نعرفوا توا الصيف جاي موسم الافراح والمناسبات والعروسات, السونا تقول لك مفيده لصحه القلب والشرايين. فما ناس تقول لك ليه راهي تعمل تنسيون راهي تقلق القلب, فما ناس تقول لك ليه يلزمك على قليله مره في الشهر ولا مرتين تمشي تعمل سونا لانها مفيده لصحه القلب والتنسيون. شنو الصحيح توا من الغالب؟
1: لا ماهيش معلومه علميه بالكل, ماهيش معلومه ثابته.
0: تزيد نبضات القلب, علاش كيف في بلاصه سخونه القلب ولي يدق اكثر؟
1: سهل ياسر, لانه وقت اللي تبدا في مكان سخون شنو هو يقع؟ تقع اون فازو ديلاتاسيون, معناها الاوعيه والشرايين الدمويه
0: تتحرك
1: ترخفوا تعمل ريلاكساسيون, هذيك هي ريلاكساسيون تاع الجسم كامل. وقت اللي تصير ريلاكساسيون دونك بالطبيعه التونسيون مش تطيح شويه, تكون مثلا 12 تولي 10 ولا 9, ايميدياتمون القلب يجاوب يولي يزيد شويه في النبضات. سي اون رياكسيون نورمال, مش معناها القلب مريض ولا الانسان مريض, لا, مي سي اون رياكسيون توت افي نورمال. بون باش نجاوبك تاع الحمام ما عنده حتى منفعه للقلب, سي سور سيرتا. تبقى هنا نقول لك انا نخرج شويه على الموضوع القلب, نكون نمشيو لموضوع المناعه بصفه عامه في جسم الانسان. راهو البارد يكون انفع من السخون في المناعه, معناها شو نقول؟ معناها الناس اللي تعودوا ياخذوا حمام دوش بالبرد ويعودوا نفسهم بشيء هذي تكون عندهم
0: يحس روحه فرشك اكثر, هو
1: تكون اكيد تكون عنده منفعه اكثر للمناعه نتاع الجسم, لانه مش تعود الجسم باش يقوي للسوي ديمونيتي نتاعو اون رياكسيون لهذاك الدوش البارد بشوي بشوي بشوي. فما برشا ناس هكاكا يعودوا روحهم بالشيء هذا يطلع النيفو دو لومينيتي يولي يكون متعود تجيه برشا غريب وبرشا برونشيت في العام ويمرض ديما يمرض بالشيء هذا تنقص. علاش؟ خاطر
0: لومينيتي
1: تطلع شويه. وهنا خرج من موضوع القلب
0: مهم, حتى معلومه مهمه الشباب برشا توا اللي يسمعوا فينا توا من الشباب اللي مغرومين على الغالب يقول لك بالمشروبات نتاع الطاقه اللي نعرفوها ماشي نسميها ونعملها بالجستي, لكن يقول لك انا نشرب هذه المشروبات ونمشي نعمل سبور نحس في قلبي مش يخرج, معناتها يا درا حاجه ما يلزمش تكون قبل الرياضه يلزمها بعيده برشا على السبور ولا كيفاش؟
1: هذه عاده سيئه جدا
0: ديجا هي مش صحيه.
1: اي دونك ان بون ميساج مش عاديه للشباب الكل يعيشكم, ابعدوا على لي بواسون هذوما انرجيتيك, راهو ما عندهم حتى منفعه للجسم, كله مضار للجسم اي سورتو للسيستم كارديو فاسكولير للقلب والعروق. في سون دي برودوي توكسيك للقلب والعروق, مكونات كلها صناعيه, دونك ما فيها كان المضره للقلب والشرايين, هذه مش تاثر على القلب مش تاثر على السكريسيون دورمون.

0: فهما مش تعطي زيادة في دقات القلب يمكن أشك علش حس هو بالنشاط وكذا. ستون فوس دون مش بيها بصفة عامة للجسم, وهذه بالعكس هذه رأيت تكون تجم تكون سبب مباشر في بعض ليزاكسيدون كارديوفاسكولير ايغيو وقت اللي الناس يكثروا منه ويتناولوا بصفة كبيرة برشا. دونك دعوة للشباب يبعدوا على هذوما
1: مشروبات الطاقة اللي هي راهي اسمها كزعما بيه وما هي ما هو
0: راهي المشروبات بصفة عامة هذه الصناعية ولا غازوز وكل راه ما نصحوش بهم في النظام التغذية الصحي.
1: نعم زيدا مش شباب اللي يسمعوا فين البعض اللي يتعاطى ولينا نحكي بصفة موجودة للأسف معناتها المخدرات بجميع أنواعها وأيضا المشروبات الكحولية زي كيف كيف التدخين زيدا كيف كيف هذا كله موجود في بلادنا في وعند الشباب وأيضا عند الكحول وعند النساء وعند الرجال زيدا كيف كيف ما عادش نحكيوا على فيها معينة اليوم كيما قبل توا تخلطت الأمور. فالناس اللي هما يتعطى مخدرات ويشربوا الكحول بصفة كبيرة ويدخنوا هما معرضين أكثر لأمراض القلب والشرايين من غير ما
0: أكيد هذا عنده تأثير مباشر على القلب والشرايين. توا راهو شوف ولينا نشوفوا حالات اللي قبل ما كناش نشوفوا فيها. طبعا انا عندي عشرات السنين في الميدان هذا, كيف تشوف انسان عمره 25 سنه يعمل جلطه دماغيه ولا جلطه في القلب هذا ما كناش نشوفوه قبل.
1: بعد تجي تشوف الاسباب تلقاها
0: صحيح, نجي نشوفوا الاسباب نلقاو ثم سبب مخبي اللي هو التعاطي نتاع المخدرات هذا خاطر ما يقولوهاش قدام لونطوراج. مي ولينا نشوفوهم الحالات هذو اللي مع اسف ما انا 25 سنه احنا بالنسبه لنا استحيل باش تخمم في باسيون قدامك تقول هذا عنده جلطه دماغيه ولا جلطه في القلب يكون عمره 25 سنه
1: دي ممكن في 60 بعد 60 يعني سنه وغيرها
0: نقولوا ربما بالنسبه للرجال فوق ال 40 سنه بالنسبه للنساء بعد المينوبوز. دونك تبقى هنا كما قلت انت بالتناول هالمصايب هذه المخدرات وقل المنشطات بالنسبه للرياضيين ولينا نشوفوا الكاتاستروف هذوما دي زاكسيدون كارديوفاسكولير سيفير ايغو كي من يجمع حتى يؤدي للوفاه في عمر مبكر جدا. وحتى اذا كان الباسيون تعداها الازمه هذيك راه مش تخلف له اثر كبير اللي مش يقعد يعاني فيه حياته كامله. دونك فريمون دعوة للشباب بالابتعاد على الشيء هذا. بالعكس انا هنا نقول للشباب بروفيتي دو فوتر جوناج باش تعملوا السبور لو ماكسيموم سي لو فري بليزير دون لا في سي اون تري بون بريفونسيون بور لافنير راه سي تري امبورطون ممارسه الرياضه وممارسه امور اخرى كيما الموسيقى سا سي لا بون هيجين دو في مش المخدرات
1: مشروبات الطاقه المخدرات بجميع انواعها المشروبات الكحوليه هذه الكل راهي تاثر على صحه القلب والشرايين. ونشوفوا توا في امراض اللي كانت تجي في سن متقدمه ولا الشباب يمرضوا بها وهذه من نجم كان يخلينا نتاسفوا برشا معناتها الشباب في عمر صغير.
0: المرض اللي حكينا عليه قبيله نتاع القصور نتاع عضله القلب اللي هو مرض مزمن واللي هو تعرف الخطوره نتاعو اكثر من الكانسير قصور القلب خطر المعدل متاع الوفاة بعد الإصابة بقصور القلب المزمن
1: قصور عضلة القلب
0: نعم. هذه الخطورة متاعه أكثر من جميع أنواع الكونسير صوف الكونسير برونكو بلمونير اللي هو يكون من أخطر الأنواع
1: وتجيب المشروبات هذه والمخدرات
0: من بين الأسباب الأفراد في تناول المشروبات الكحولية
1: سيختو
0: لكسيد كونسوماسيون دالكول ينجم يخلف ضعف في العضلة متاع القلب اللي هو يولي مزمن واليوم مش يكون تأثير على الحياة نتاع الشباب بصفة عامة.
1: نسمع عن الناس تموت يعني دكتور. مش الحاجة أقل خطورة دكتور. قل لي صحيح. حتى ليش أحكي لك على القهوة اللي نحبها برشا معناتها. يلدرا القهوة تفيد القلب باهية لصحة القلب وعلى خواص يقطوا إحنا دوما قم في الصباح تبدأ العظام تاعنا الكل ريقته قلب مازال لك مرتاح. جينا نعطيوها قهوه هكا بيان سيغي ساعات في بعض الاوقات نقول لك باش تنشط تحل عينين تفيقنا قهوه الصباح مهمه برشا. القهوه مفيده ولا لا ساعه قبل كل شيء؟
0: قهوه مفيده ما عندك حتى مشكل دونك سادوني سونساسيون
1: قهوه مسموح لنا
0: فوالا دونك سادوني سونساسيون دو بونور ما عندك حتى مشكل. توقع احنا وقتاش ننصحوا في بعض الحياه باش ننقصوا من الكونسوماسيون من الاستهلاك نتاع القهوه الناس اللي عندها مشكله نتاع دقات القلب تلقى عنده المشكله هذه نتاع عدم انتظام ولا
1: دقه زايده
0: ولا دقه زايده اللي عبروا الدقه زايده ولا اضطراب دقات القلب هذوما الدقاقه يقولوا بصفه عامه الناس هذوما تنجم توصل في بعض الحالات نعطيهم ادويه بور لي سولاجي وكيف كيف ننصحوهم بعدم الاكثار من استهلاك القهوه لانه بيصير الكافيين سي ان ستيمولون بور لو كور. دونك اذا كان مش نبالغ وحنا عندنا ديجا مشكله تاع دقه
1: مرتين ثلاثه في النهار به يقيو
0: بالنسبه للانسان اللي ما عنده حتى مرض
1: ذكر.
0: ما عنده حتى مشكل ما عندوش دقاقه
1: واللي عنده
0: حتى مشكل
1: ممتاز على الاقل نحب خاطر نحب القهوه هذيك حاجه بيه القاعده نتاعها بركه هي تعمل لنا جو
0: تاع
1: الاندورفين الجو
0: يعطيك الصحه والله جبنا الهرمونات السعاده والله هيك علاش قلت لك انا طونكو ما تلقى فيها راحه نفسيه دونك سي بلاكس حاجه باهيه
1: باهي باش يكون حديثنا على نقطه مهمه برشا وبدنا نستنى فيك دكتور اليوم نستنى في الميسيون باش نحكي فيه الموضوع هذا رغم انه عندنا تليفون تستنى نعتذر منكم ميسي شلون ياخذوكم استنوا شويه بركه باهي فما بروكن هارت سيندروم متلازمة القلب المكسور هذية توا برشا أطباء قاعدين نشوفوا فيهم يحكيوا في الموضوع هذية لأنه وقت الإنسان يحزن برشا يقول قلبي وجعني أنت ديريكت يقول لك قلبي وجعني ما يقولكش عقلي وجعني ولا رويرية وجعتني ولا يقول لك قلبي نحس قلبي يوجع فيا على الآخر وبالحق أنا صارت لي زاد مؤخرا معناتها وقت اللي الإنسان وقت اللي يموت له شخص عزيز علي ولا حتى الحيوان اللي هو مربيه معاه في الدار ولا غيرها حس قلبه قلك ساعات قلك قلبي محروق قلبي من داخل نحس فيه يحرق وبالحق هذه راهو العرض موجودة فما القلب يتأثر بالحزن دكتور
0: أكيد بنصور لأنه كي كوموند لو سيستيم كارديوفاسكولار والقلب هو المخ دونك وشكون يعطينا الهرمونات سواء متاع الحزن ولا متاع السعادة هو المخ دونك إذا كان ثم أونكسي متاع حزن عند إنسان معين دونك ثم هرمونات تشق الافراز نتاعها بصفه كبيره ودون سوكا مش تاثر على القلب علاش لانه القلب حساس ياسر للهرمونات بصفه عامه دونك ديما لا بروميير رياكسيون تاع القلب ومش يزيد في عدد نبضات القلب وهيك الاحساس هذاك كل انسان كيفاش مش يوصفه واحد يقول لك قلبي حرقني والاخر يقول لك قلبي نحس فيه يدق ياسر والاخر يقول لك قلبي مقبوض جهه
1: كبيره هكا تحسها بجهه كبيره في القلب
0: كل واحد كيفاش مش يعبر عليه مي اون فيت سي اون رياكسيون دو كور سي اون معناها رده فعل طبيعيه من القلب لبعض الحالات النفسيه المعينه
1: هي تجب تكون في حزن كبير ولا تكون فرحه كبيره زي كيف تاثر على القلب
0: هي راهي الوضعيه هذه بصفه عامه راهي معرضيه سي با اون مالدي صحيت اذا يكون احساس معين في وقت معين واللي هو بالطبيعه مش يمشي على روحه دي كل سيتوياسيون تبدلت
1: دونك هيك علاش معك برشا هنا دكتور راه نقول لك علاش لانه وقت اللي الانسان يفقد شخص توفى ام وابوه عزيز عليه ولا حتى الحيوان اللي يحبوه توفى ما عادش يراه ما عادش يشوفه فالبروكن هارت سندروم هذه اللي نحكي عليها هنا اللي هي متلازمة القلب المكسور يبدأ قلب واحد موجوع فترة ربما من الفترات بعد يقول ما عادش نراه هذيك الشخصية ما عادش نراه حاجة وفيت بشوي بشوي يبرى القلب وما عادش يحس بالوجيعة سبحان الله لأن ربي أعطانا نعمة النسيان لكن وقت اللي الإنسان يتعرض للكذب ولا الخيانة ولا الغدر من الإنسان أعطاه فيه ثقة كبيرة ومحبة كبيرة ومعزة كبيرة ما يتخيلش إنه نهار الشخص هذيك مش يخونه ومش يراه كل يوم ربما فالوجيعة هذيك أنا بالنسبة لي نحسها ما تتنحاش القلب يبقى يوجع على قد ما الإنسان هذيك موجود وتراه تتذكر هذيك الوجيعة وتعيش نفس الوجيعة ويبدأ القلب ديما يوجع
0: إيه للأسف بالضبط هو إحساس معين تبقى الإحساس مش معناها القلب مريض ولا مصاب بمرض دونك الإحساس إذا كان مش يرافق الإنسان حاجة طبيعية جدا أما أنا حبيت نقول راه الإنسان عنده لا كاباسيتي دو سادابتي دونك نعمة النسان كما قلت أنت وحاجة ثانية إنسان يجب يغير نمط الحياة متاعه مثلا نحن تو الناس اللي يدخنوا برشا وتقول له قص الدخان وبعد يدخل في أزمة نفسية خاطر قص الدخان اوكي به ازمه نفسيه مي اون بو فيفر سون سا غير الدخان ولا غير دونك هنا
1: تتعدى مرحله وتتعدى
0: وتشوف يعني. حاجه جديده يعملها في حياته اللي هي مش تملى له هذاك الشيء هذاك اللي كان قبل دونك هيك على ليجيان دو في بصفه عامه راهي مهمه جدا وحنا هذه ما نعطيوهاش اهميه احنا نحب نعيشوا دو فاسون سبونتاني كيما الدنيا قاعده هزتنا دونك هيك علاش لازم نحط اون فوا حطينا في مخنا راه اون دو فير لا بون بريفونسيون لازمك تغير في عادات حياتك كلكو سوا لا سيتوياسيون اللي تعرضت لها انت
1: ممتاز انا عرفت اليوم مش نحكيو برشا راهو جانب علمي الكل راهو لانه الناس اللي تسمع فينا تقول لك انا قلبي وجعني لا ما عنديش مرض قلب انا ام قلبي وجعني هذا الناس هذو نحب زيد اليوم يسمعونا ويفهموا اكثر علاش قلبنا يوجعنا كي نحزنوا برشا كي نحسوا بالغدر ولا بالخيانه ولا بغيرها من المشاعر هذه القلب تحسوا يتحرق كمن داخل ويبقى فتره صحيح من الفترات اللي هي توجع بعد ربما بشويه بشويه يمشي
0: اما انك قلت راهو كي قلت انا كي قلت كلمه اللي هو هذا مش حالة مرضية هذا راه تشخيص شكون يجي يقولوا شيء هذا؟ يقولوا كاين طبيب. طبيب مش الانسان اللي حس شيء هذاك مش عامل تشخيص روحه، هذاك هو اللي ما يجموش يصير.
1: طبيب هو اللي
0: دونك اوكي. ثم بعض الحالات نتاع الحزن العميق ولا الصدمه النفسيه القويه اللي هي تاثر على الانسان وعلى الاحساس نتاعو اللي كنا نحكيو فيه تو، ما يراه في بعض الحالات تجم تؤدي لمرض للقلب، سواء انسداد شرايين ولا مشكلة ثانية
1: ولا جلطة. تجي واحد يجي جلطة، تخير انت في لحظة من اللحظات بمكالمة من المكالمات ولا ما تلقى شخص هذيك اللي انت كنت معاه ولا اللي انت حبيته ولا اللي درجنو، هذيك يطلع الانسان اللي كنت عاملت له معناتها مقدس، هذيك الشخص معناتها بالنسبة ليك فجأة تكتشف انه لا معناتها.
0: دونك هذيك
1: علاش ينجم دي تجلط العبد معناتها فاسيل مو.
0: هذيك علاش يلزمو الانسان وقت اللي يحس بالشعور اللي قلت عليه انت هذي قبيلة ما فيها بس ياخذ استشاره طبيه باش تصير يا اما مرض معين والا ما فماش مرض. دونك سي بون اون بو دي باسي ان شاء الله فتره وتعدى
1: ان شاء الله. شكرا لك دكتور. عندنا تليفونات في الانتظار. الو عسلامه، مساء النور، مرحبا بك اللي معنا.
2: الو عسلامه يا حنان،
1: الله يسلمك، مرحبا بك
2: يا حنان ليبيا، معك
1: مرحبا
2: استشاره دكتور.
1: تفضل تفضل تفضل ليليا سؤالك. اي
2: انا عندي عرق مسدود في ساقي، انا التو مثلا حريق في صدري في قلبي، والحريق هذا ما يخلينيش نتحرك حتى مجهود صغير، ما نزمش انا اصلا ما نزمش نعمل مجهود.
1: شنو قالك طبيب؟ شنو قالك طبيب نتاعك ليليا؟
2: قال لي عندك عرق مسدود في ساقك ونخاف من جلطة.
1: اي
2: معناها ناخذ الاربع تحليل الاربع نفرعس. ناخذ زريقة، ناخذ الاربع وناخذ زريقة هذيك الصور فصل الثمانية.
1: ها مثلا
2: ساعات عندي
1: فيهم بس. شنو سؤال ليليا؟ شنو سؤالك توا
2: للدكتور؟ انا دكتور شنو ما نجم ناخذ مثلا دواء وحدي
1: قتل من كيفاش؟ لا كيفاش لطف، ما يجيش حتى مريض ما ياخذ دواء وحده. رد بالك ليليا، ابقى معنا في الاستماع وان شاء الله لاباس، ربي يفرج عليك ليليا. تحياتنا للوالده نتاعك ان شاء الله، نحكيت عليها يوم امس ان شاء الله عملت عمليه ولا قريب تعمل عمليه لعينيها. شكرا ليك ليليا، ربي يفضلك. ان شاء الله لاباس اختي.
0: مرحبا بها
1: اختي. هي ديجا تقول لك عندها عرق مسدود في ساقها.
0: دونك هذه حاله مرضيه سور سيرتا، وإنسان عنده عرق مسدود في الساق معرض أكثر من غيره لجلطة، سواء في القلب ولا جلطة في الرويري، سابيترن كومبليكاسيون سيتون تيران بريديسبوزي. دونك هذه فريمون حالة مرضية. نصيحتي ليها هذه زعما ايميديتمون تستشير الطبيب اللي باشر فيها، سي تو سيتواسيون اورجون، تقول حس حريق في قلبي، سا سي تري امبورطون. دونك ما تستناش الحكاية، في أقرب وقت زعما تتصل بالطبيب اللي باشر فيها، اللي يمكن ما عادش يكون طبيب قلب ولا ولا
1: الانجيولوج بتيتر ما نعرفش بعدين،
0: ولا الميدسان دو فامي نتاعها ولا الميدسان جينيراليست، لازم تتصل به مباشره لانه فما التشخيص لازم يصير اليوم قبل الغدوه.
1: باهي ليليا، انت اكيد في الاستماع عندك رقم الطبيب نتاعك، كلمه وقول له راهو انا عندي حريق في القلب، هو يعرف الوضعيه نتاعك ويعرف الدوايات نتاعك اللي تاخذ فيهم باش لا قدر الله ما تعكرش الحاله الصحيه نتاعك ان شاء الله ربي يفرجك.
0: اي سورتو ماركي قالت هي بربي نصيحه للناس الكل بصفه عامه،
1: ياخذوا
0: وحدي راي مصيبة كبيرة يا سيدي.
1: قلت باش تكلميني باش نحكي
0: لك. راي مصيبة كبيرة برشا، راهو في جرتها يجيو برشا مصايب، لأنه لوتو ميديكاسيون راهي بصفة عامة الإنسان ما يعملش التشخيص الصحيح، دونك أسافور الدواء اللي خذاه صحيح ولا غلط، دونك من هنا يصيروا لي كومبليكاسيون. نشوفوهم ديما يا حنان هذوما راهم يومين. يقول لك أنا مشيت نلعب في الكورة جاتني شوية حريق، مشيت للفارماسي خذيت دواء وغدوة وغدوة ما نعرفش ندرى شنو، ومن بعد كذا ومن بعد بعد تجي جلطة كبيرة في القلب. شفت اللوتو ميديكاسيون، ردوا بالكم منها، يعيشكم مرا، وما تمشيش ديريكت الفارماسيان تاخذ دواء. هذه اكثر غلطه موجوده واكثر غلطه ما لازمش تصير، تمشي للطبيب تستشير، هذاك هو لو بون ريفلكس باش نتفاداو المشاكل الكبيره.
1: داك ان شاء الله لاباس ليليا. نمشيو تليفون مويل. وعسلامه، مرحبا بيك. مويل
3: عسلامه، مرحبا.
1: نقص الراديو لو تسمح باش اسمعنا من التليفون. اي الو عسلامه.
3: عسلامه
1: مساء النور، شكون معنا؟ لالا
3: جميلة.
1: فضل اختي جميلة
3: اسمعني، انا اسمع. عندي ارقدت وقمت في القشاق، انا عندي طونسيون، عندي الكورتيسيرا وليلة ونهار قعدت وقمت في القشاق منفوخة، مشيت للطبيب عطاني تحليل، بعثني للاستعجالي، هيك الاستعجالي قالوا لي عندك عرق مسدود، رقدت ثلاثة ليالي، بعد قال لي راهو لباس وكل شيء، خرجت عطوني هكا شف من فوق، عملت لي فوق الأول قالوا لي راهو لاباس، بعد ساقي تو منفوخة تو السنة تو من عيد عمني والمرمضان عمني والمشكلة ساقي منفوخة، بعثوني طبيب واحد اخر قال لي مشي طبيب روماتيزم، مشي طبيب روماتيزم، روماتيزم قال لي هذا مش
1: باهي. انت توا عندك عام ساقك منفوخه رغم انه العرق هذايا مسدود، قال لك لاباس توا؟
3: هما قالوا لي لاباس، باهي ساقي ديال توا منفوخه تحس بها بالسيف ناقص عليها.
1: ساق اليمين، ساق اليمين ولا اليسار؟ ساق اليمين ديما منفوخه.
3: باهي وانا نداوي في المستوصف، في المستوصف عطاني وانا سبتك بالكلي عندي حشيك كبير. طبيب الاشعه، طبيب الاشعه يتواصل فيا طبيب الاشعه، طبيب الاشعه بعث لي روماتيزم، روماتيزم قال لي لا هذا طبيب العروق. مشيت في عماد الفريخه طبيب العروق.
1: دكتور عماد نعم.
3: سامحني.
1: بيسال شو في السبيطار مش مشكله.
3: عطوني لا لا والله عدي لي بالفلوس ما تلفش عليه.
1: باهي تخيلي مش مشكله.
3: الله قال هيك هو بعت لك شيء ولا رجع قال لي رجعت الطبيبة، الطبيبة قالت لي
1: هي جميلة جميلة هدية مسيرة عام ونص تقريبا. وانت تو سؤالك شنو هو جميلة؟
3: انا سؤالي مانيش عارفة ما هو الطبيب اللي نمشي له وما هو الطبيب اللي يعرف لي مرضي. هيك اللي نحب من عند
1: مرضك اللي هو ساقك منفوخة، ساقك اليمين ديما منفوخة،
3: ساقي التو منفوخة، ساقي التو منفوخة والله بالسيف نقص على ساقي.
1: ان شاء الله لاباس،
3: ان
1: شاء الله لاباس. بلا جميل
3: انا ماذا بيش كان هو الطبيب اللي نصحني نمشي له، رجعت الطبيب لاشعاع قال لي
1: هو بطبيعه مش نعطيوك اسم طبيب، احنا ربما مش نرجوك انا والاختصاص اللي ما مشيتلوش ربما ولا ما نعرفش. باهي مرحبا بك لاله جميله. داكوغ شكرا شكرا لك، شكرا على اتصالك. قال لك مشيت لبرشا اختصاصيين ولكن عام ونص ساقي ديما منفوخ.
0: بون تو بلي فهمت من الكلام تاعها ابارامون تكون عملت يون فليبيت دونك انسيدات في الوريد نتاع نتاع الرجل نتاعها، خاطر هذا النوع نتاع الامراض اللي خلف انتفاخ مزمن في الرجل سوتو اذا كان ما تداويش من الاول بالباهي
1: يبقى الاثر
0: ينجم يخلف الانتفاخ. ماهيش حاجه كبيره برشا، تنجم تطلب بعض كيما لي شوسيت دو كونتونسيون مثلا،
1: تمسك الكلاست هذيك
0: ضغط على الكلاست الطبيه هذيك، وثم بعض الادويه زاد كيف كيف. بون شكون تمشي؟ انا نقول لك تمشي يمكن نقول تشوف انجيولوج،
1: انجيولوج
0: تشوف هي بصفه عامه تشوف شكون هما لي انجيولوج، تمشي تتصل بانجيولوج اللي هو يزيد يشخص بالكودوبلير اسكو بالحق هذاك هو التشخيص ولا، ونجم يعطيها شوما بالضبط الطريقه العلاجيه باش ينقص النفاخ هذاك.
1: داكوغ شكرا لك. نمشيو تليفون موالي. العسلامه. الو
4: الو عسلامه.
1: مساء النور، مرحبا بك، شكون معنا؟
4: هيا ليك وللدكتور.
1: شكرا لك.
4: علي بن صالح.
1: سي علي تفضل خويا علي.
4: بارك الله فيك. ربي عندي المدام عملت عملية غير مفتوح وبدلوا لها زوج صمامات فهمتي، ولمدة ثلاث سنين معناها تو عندها ثلاث سنين من عملت العملية. كانت أمورها عادية لكن هالمدة هذه اللي فاتت مشات عملت لي كول الأسبوع اللي فات ظهرت عندها الصمامة تمشي وصمامة لا، لكن ولت مجوعة معناها أكثر من يمكن. اللي حبيت نشهد الدكتور معناها ضروري يعني باش يعودوا العمليه ولا كيفاش باش
1: انت ما تواصلتش مع طبيبه؟
4: لا عملت لي كو الدكتوره قالت لها عندك صمامه تمشي مرتاحه وصمامه
1: إيه مش ناجحه. شنو اخر وكمل الجمله؟ قالت لها يلزمك عمليه ولا قالت لها لا عادي؟ ما شنو قالت لها؟
4: لا قالت لها لازم العمليه هكا. واختها معنا المدة اللي ساكت عندها تقريبا ثلاثة سنين نفس اللي كان معنا زوج صمامات بدلولة في عودة العملية.
1: قديش عمرها زوجتك سعلي؟
4: المدامة المدامة عندها 54 سنة
1: عمرها 54 به. شكرا لك سعلي، ان شاء الله لاباس. تحياتنا لزوجتك وربي يفرج عليها ان شاء الله، يفرج على كل مريض يا ربي. هو ديجا راه طبيب سال الطبيبه نتاعها وقال لها قالت راه لازم عمليه لانه صمام يمشي صمام ليه معناتها.
0: ايوا يمكن التساؤل نتاعو اسكو عادي يكونوا بعد ثلاث سنين من اجراء عمليه نضطروا باش نعاودوا عمليه واحده اخرى للصمام؟ هذا كان نتصور السؤال نتاعو. شوف ماهيش وضعيه
1: مش بالضروره نقولوا احنا
0: مش بالضروره مي دون دي كا اكسيبسيونيل ينجموا يصيروا مشاكل من النوع هذايا بعد سنوات من اجراء عمليه قلب مفتوح وتغيير صمام تنجم تصير اون كومبليكاسيون معناها الصمام هذاك يصير فيه سواء انفكسيون سواء سواء سواء يصير فيه ترومبوس ولا سكون ابيل اون ديسفونكسيون. معناها فما برشا انواع. إن احنا ديجا في الكونغري نتاعنا عندنا اون سيونس ديدي للشيء هذا لي كومبليكاسيون دي بروتيز كاردياك فهمت. دونك ثم برشا انواع نتاع تعكرات تجم تصير الانسان عمل تغيير صمام بعد سنوات معينه. دونك هذه من بين الوضعيات. ومش غريب كونه إذا كان زم عملية لغالبة معناها ينجم يصير الشيء هذايا وتجم تتعود العملية وبحاول الله تنجح العملية.
1: سمحني دكتور تغيير صميم الاسم فتحة كاملة
0: يصير عملية قلب مفتوح ثانية معناها نفس العملية بقى مرة هذه يتغير صمام واحد اللي هو كما قال ما يخدمش به والصمام الأول
1: يقعد.
0: هو نورمال مورا غالبية أنواع الصمامات يشدوا مدى الحياة ما فيش مشكله تبقى هذه سي لي كومبليكاسيون كي بوف اريفي تجم اي انسان تصير له تعكرات اللي هو تاثر له على الصمام هذاك وبالتالي نضطروا في بعض الحالات كما قلت لك القليله هي الحمد لله اللي نوصلوا نغيروا الصمام ديجا اللي هو صمام اصطناعي.
1: دكر ان شاء الله لبيس سي علي بالنسبه لزوجتك وعاد تواصلت معنا جميله اللي حكيت الوضعيه الصحيه نتاعها انت دكتور جاوبتها توا قال لها تمشي تمشي لانجيولوج هكا ولا طبيب الاوعيه الدمويه معناتها هكا بالعربي هكا صحيحه طبيب الاوعيه الدمويه تمشي له وتشوف شنو الاشكال اللي عندك. دكتور مرشد والله عندنا برشا برشا ما نحكيه في القلب والشرايين كنت حاضر معي رئيس القسم المره اللي فاتت كيف كيف الوقت ما حسينيش بيه بالحق وحنا نحكيه في موضوع القلب والشرايين. الساعات الذكية دكتور ذكية ومتطورة الساعات الذكية أنا ننصح الناس تستعملها والناس تلبسها لأنه الحقيقة في بعض الأوقات الإنسان يكون قاعد ومش يعمل فيه مجهود يشوف مع دقات القلب تسارعة هذاك الوقت ينجم يمشي للطبيب بهي الساعة الذكية تعاون ربما تكشف في بعض الأوقات فما خطورة ولا
0: الساعة الذكية بهي منصوح بها تبقى ما يزمهش تولي اون اوبسيسيون عند الانسان
1: اش معناها كل مره يجي شويه يشوف
0: شويه يشوف عنده اوبسيسيون مش ولي عايش نهار كامل نهار وليل هو يشوف
1: دقات القلب
0: يتبع في الدقات قداش وثمشي دقه زايده وتسترى تبقى بصفه عام علاش قلت لك حاجه بها وننصح بها لانه احنا تو هذا في الدومين نتاعنا وديجا عندنا اون سيسيون في المؤتمر نتاعنا للشيء هذا هو الذكاء الاصطناعي في ميدان القلب لي زوبجي كونكتيف بصفه عامه هذوما بالعكس هم تو دخلوا عادات دخلت عادات جديده في الممارسه هذه نتاع الاختصاص نتاعنا احنا ننصح بها تسهل لنا برشا التشخيص في برشا وضعيات دونك تبقى ديما شو نقول ما يلزمش الانسان لي زوبجي كونكتي يولي ينظر وحده للامور هذه الكل اوكي تحب تعمل اوبجي كونكتي حاجه باهيه
1: ما توليش اوبسيسيون ولا ديمين
0: صحيح وعندك اشكاليه معينه تحب تستشير كيف ديما نرجعك نقول لك استشير اذا كان حسيت تقول انت شفت الموتور نتاعي نلقى فما دقات زايدين شكون باش نمشي
1: نمشي
0: ناخذ دواء من الفارماسي
1: نتكلم الطبيب المختص
0: استشير طبيب
1: طبعا
0: بالعكس راهو احنا نصحوا بها عند حتى الناس اللي يشكوا من ضامن
1: قلت لكم راه نحكي لكم معلومات اليوم اول
0: مره لا لي زوبجي كونيكتي سي لا ميديسين مودرن بالعكس حاجه باهيه
1: نتقدموا نحن مع الطب نتقدموا مع الطب الحديث. دكتور مرشد كنا سعداء بهذا اللقاء معك يعطيك صحة شكرا. على كل المعلومات والمعطيات اللي قدمتنا نذكر بالملتقى اللي مش يكون جمعة وسبت هذا في حد نزل لصفاقس دعوة موجهة لأطباء القلب في القطاع العمومي والقطاع الخاص من تونس مش يكونوا أطباء حاضرين ومن العالم ده كيف تكونوا حاضرين بالتوفيق لهذا المؤتمر ويعطيك صحة
0: شكرا على الاستضافة وإن شاء الله نتلقاو في حصات أخرى باش نزيدوا ندعموا التثقيف الصحي
1: تو قول حنين معش تجي نخدم هنا في بلاصتها
0: ومرحبا بزملائنا الكل في الكونغري
1: ربي بفضلك يعطيك صحة على حضورك معنا شكرا ليك دكتورة ليلى في الانتظار بعد النغمة مباشرة يقضوها معنا

0: المجلة الصحية.
1: المجلة الصحية.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نمشيو للجزء الثاني من الميسيون تاعنا، اخر جزء من الميسيون مجله صحيه. معنا دكتوره لميا القرقوري، رئيسه قسم الاطفال بي واستعجالي الاطفال بمستشفى الهادي شاكر صفاقس. اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتوره لميا.
3: بارك الله فيك. مرحبا بك،
2: نورتنا.
3: يعطيك الصحه.
2: ربي يفضلك.
3: نورين بكم، يعطيكم الصحه.
2: شكرا
3: على ديما الانشطه اللي تعملوا فيها في ذات صفاقس، اللي هي موجوده لتثقيف المواطن، وهذا مهم جدا.
2: انا نتخيل صغيرات كي يشوفوك يفرحوا في بالكم ولا
3: عايشك،
2: خاطر عندك برشا براءه في وجهك. براءه تو بالحق عندك براءه في وجهك، هكا بليه طفوله في وجهك. والله بسم الله ما شاء الله عليك، ربي يحفظك وربي يخليك. ان شاء الله الصغيرات كلها كيبداو فرحانين هي انت دبيهم تلهى بيهم. والله هذه حاجه مهمه برشا. والله ربي يخليك. لا مرحبا بك دكتوره لميا. باش نحكيو على الصغيرات، واحنا جايين عاد توا العيد، نحبوا هكا بعض النصايح للصغيرات وخاصه الاولياء. نرجع بكم من الحقة الشاميه.
3: اي
2: قلت دخل حقة الشاميه في الحكايه
3: مهمه جدا.
2: مهمه
3: بالطبيعه
2: حقة الشاميه ما نلوحوهاش احنا، ولي متعدد الاختصاصات. حقة الشاميه نحطوا فيها الابيري ونحطوا فيها الشنوه ونستغلوها استغلالات فحشه، خلينا نقولوا بالحق للاسف هذيك احنا تويز. ف كيما لي بوا كيما بدون الجافيل نحطوا فيه حاجه اخرى، وبدون كذا دبوسه الماء نحطوا فيها جافيل، هذيك من عاداتنا للاسف في تونس. هذيك هي يلا غالب ما نلوحو شيء، كل شيء لازم نعاودو نستغلوه ونعاودو نستعملو، لكن بطريقه فما البعض يحسن استغلالها، يعرف كيفاش ينظمها ويعرف وين يحطها، مش في متناول الصغيرات. فما اللي من غير ما تقول الجافيل تحط فيه الزيت ولا ديليون ولا غيرها ويمشي يشربوا صغير. فنحبوا احنا ومن خلالك دكتورتنا لميا، الاولياء توا يسمعوا فينا شنو نجموا نقدموا لهم من نصايح فيما يخص الموضوع هذا.
3: يعطيك الصحة على تقديم الموضوع، معناها بطبيعة على خطر تو احنا قادمين على العيد، والعيد فيه عملية تنظيف تاع منزل، وهيك علاش احنا حابين نعملوا موضوع كيف هكايا فريمون قبل العيد للتنبيه. وبحكم اختصاصي طب الأطفال، معناها نهتم برعاية الطفل وصحة الطفل بصفة عامة. واللي يقول رعاية صحة الطفل هذا لا يقتصر على علاج الطفل المريض، بل يشمل أيضا الوقاية من الأمراض. وبطبيعة نعرفوا اللي احنا الوقاية خير من ألف علاج. واللي يقول وقاية يقول تثقيف صحي، هذيك العمادة متاعه.
2: وهذا للأسف اللي ينقصنا برشا،
3: وهذا هو اللي قاعدين نخدموا عليه بالباهي مع الإدارة الجهوية للصحة.
2: تحية للدكتور حاتم الشريف، يعطي الصحة على التواصل معايا اللي هو نسق باش تكون معنا اليوم.
3: تحية كبيرة للدكتور حاتم الشريف وكل اللي يخدموا معاه. تحية لل جون دو تيران كيف ما نقولوا، معناها ثم تفاعل كبير على قضايا التثقيف الصحي بالنسبة للأولياء، دونك بالنسبة لصحة الطفل مع كافة الأطراف، معناها بالإدارة الجهوية للصحة. ونشوفوا اللي ثم معناها نشاط في المجال هذا بالباهي، مع بطبيعة معناها فما ترابط وكورديناسيون
2: وتفاعل كبير أيضا
3: بين إدارة الجهوية للصحة، إدارة المستشفى الهادي شاكر والأقسام. دونك ثم العديد من المواضيع اللي اهتمينا بها في مجال التثقيف الصحي للطفل والأولياء، معناها نقولوا احنا الأولياء وكل من يهتموا بصحة الطفل. كيف مسنا معناها بدينا توعنا عامين في مشروع الوقاية من شو اسمه البرونكيوليت، دونك التهاب القصيبات. وفما العديد من المشاريع، وتوا ثم مشروع بالذات باش نهتموا به الا وهو التثقيف الصحي من اجل الوقايه من حوادث ابتلاع المواد الكاويه. شنو المواد الكاويه هذه؟ المواد الكاويه اسمها فيها، هي ماده باش تكوي، ماده باش تحرق. المواد اللي باش تحرق هذه تنجم تكون ماده حامضه، ماده قلويه، ولا ماده اكسجينيه. باش نفسر اكثر باش نعطي بعض الامثله. مثلا الشوك، فهمت؟ الشوك هذه برودوي نستعملوها نتاع
2: الكوجينا
3: ديترترون، فهمت؟ فين الماء غير نسمى سمي، معناها فين الماء مزيد الصلصال. هما مع مزيد الصلصال نستحقوها هذه في
2: الكوجينا، ونشريوها ونخليوها في
3: فلا صحيت نشريوها نستعملوها. الاشكاليه اذا كان صغير باش ينجم يحطوا في فمه ويبلعوا، هيك باش يكويه، فهمت؟ ينجم يكون زاد اكسيد الصوديوم، ينجم يكون ماء الجافيل المركز، ينجم يكون ماء البطاريه، فهمت؟ دونك هذيا بطبيعه اذا كان هما باش يصير عمليه ابتلاع، باش تصير حرقان. الحرقة باش تصير في الفم، في البلعوم، في المريء، في المعدة، في المثنى. الجهاز الهضمي يتقلق على الاخر، فما ينجم يكون فما حوادث متاع ضيق ولا حتى انسداد في مجرى الماكلة. ما بعدك يصير مدام تحرق حاجة تحرقت، فهمت؟ تنجم تكون بعدك فما في نفس الفترة الحادة الحرجة هيكية مشكلة في التنفس، تشنجات تنجم تصير زيادة، يقع إيواء الطفل بالمستشفى، عديد من التعكرات تنجم تصير دونك نتيجة لابتلاع المواد الكيوية هذه. وكي نقولوا العديد من التعكرات راهو تنجم تقول يقضي على السلام العائلي، باش تولي فما برشا مشاكل نتاع انت سبب لا انت سبب ندير شنو واش فيك حطيت هكا. وصغير صحته مدهوره، صغير في السبيطار امه معاه
2: شفتوا عمليه نفسيه بالحق دكتوره. انا نتخيل توا في السن مع الوقت اللي صغير نقولوا اقل شيء يشرب شويه جافيل ولا يبدا الراجل ومرته يتعاركوا، الصغير يعلم بها في حاله هما يتعاركوا كيفاش حطوا في الجافيل غادي وعلاش ما خبيتوش يا ولدي ينقدروا العيد راهو حالته ربما يتعكر والله لا قدر تصير له حاجه وتكون خطيره برشا. هما لازم يتعاركوا فاول حاجه
3: الوقاية
2: ولا. وبعدها دي غير تمشي وبيدها تجي للطبيب معناتها مهم برشا.
3: دونك في صوره الوقايه باش ما تصيرش الحادث، باش ما تصيرش الحادث المنزلي ديجا، فهمت؟ كيفاش تصير الوقايه هذه؟ يزن الجنب والاسباب نتاعها، معناها احنا كيف عنا احنا مواد تنظيف فنك نعرفوها تقلق كيف ما الجافيل، فهمت؟ الجافيل في حد ذاته ناخذوا الجافيل المخفف اللي عليه ماركه اللي نشوه ملي غروت سيرفاس هيك لبس ما يعمل حتى شيء. فما شكون يقول لك لا خفيف ويمشي يتسند لبعض الاشخاص اللي هما يصنعوا الجافيل وحدهم، يصنعوا جافيل مركز وهذا راهو ممنوع قانونيا ديجا. ونعرفوا اللي بالشيء هيك كي باش تاخذ انت الجافيل من عنده ماكش باش تاخذه في عبوته الاصليه، باش تاخذه في دبوزه ما همتى فارغ يحط فيها الجافيل. والدبوزه هيك كي باش تقعد هي فوق الطاوله لونها اصفر باش يظهر جو. دونك
2: يشربوا صغير
3: ونجم يشربوا حتى الكبير ساعات كيف يغلط مي بون معناها فينا ما كي باش يشربوا سي ديريكت من اللي يتعدى من الفم والبلعوم والمريء باش يتحرق. هذا حاجه مخطره برشا. فما اللي قلنا مزيل الصلصال، مزيل الصلصال ينجم يكون عنده بعض الاستعمالات ما ماذا بينا اذا كان الام فريمون مستحقه باش تعمل به النظافه في المنزل، تشريه تخليه في عبوته الاصليه اللي ديجا التسكيره نتاعو فريمون صعيبه واللي هو يكون فيه ديجا معناها اشارات المنتجات السامه، وتخليه بعيد عن متناول الاطفال، تخليه بعيد في البلاكار من فوق بالكل، فهمت؟ وكي تستعمله حد اللحظه هيك
2: وتخبيه
3: وتعاود تخبيه. شنو ينجم يصير؟ كيفاش تصير الحوادث هي؟ ان هي المراه تمشي لجارتها تقولها بالله او فنجان اعطيني فيه شويه
2: صحيح.
3: مزيل الصلصال، تعطيه في الفنجان وتخلي الفنجان بحذاه وتحك باغ اكزومبل في
2: الصغير مسكين تعدي
3: صغير متعدي ولا ابسوليمون معناها هيك هي الاشكاليه وهيك كيفاش يصيروا الحوادث. هيك علاش مهم جدا اللي نعطيك من الامثله هذه باش واحد يتيقظ، فهمت؟ وباش الواحد يكون معناها فاهم كيفاش ينجم يعمل وقاية من الحوادث هذه. وفي حكاية هذه كلها بطبيعة احنا يعني اترافير الوسائل كيفن هكا إذاعة صفاقس نوصلوا المعلومة نيقظوا نفهموا كيفاش الحكاية نجموا ما نعملوهاش معناها باش ما تصيرش الحادثة من أصله.
2: راهو دبوس الماء ولا دبوس الجي ولا دبوس كذا اللي هو معمولين للحاجة هذيك وقت تحط فيها مواد خطيرة ولا حارقة ولا كيميائية ولا غيرها، فردوا بالكم ما تخليوهاش في متناول الاطفال. في بالي دي راهي مش صعيبه بالكل وواضحه برشا وسهله لي ربيت البيوت وخاصه النساء اللي موسوسين بالنظافه مهووسين بالنظافه برشا نعرف منهم. فردوا بالكم على صغيراتكم المواد هذيا تستعملوها الصغار مش بحذيكم تيهم وريحتها بركه كي تستنشق صغير مسكين يعلم بيه ربي بالك يشربها.
3: اي لا صحيح. واحنا في معناها باش نوصلوا المعلومات اكثر وناكدوا باش كل واحد ينجم يسمع المعلومه ويعديها لغيره بطبيعة خاطر التثقيف الصحي راهو ستنشان معناها وباش نعملوا دورات تكوينيه للاطباء للممرضين وكل مهني الصحه اللي هما يهمهم الامر هذايا باش نكونوهم باش يعرفوا معناتها كيفاش يوصلوا المعلومه باش نعملوا دي فيش باش كوم سا تبداو لي فيش معلقين كيف مكتوبين بالعربيه ويكونوا واضحين باش المعلومه توصل وباش تكون دوره تكوينيه كامله باش المعلومه توصل من المستوصفات معناها ديك الام تمشي المستوصف نعتنيو بالامر هذايا تلقى لي فيش مكتوبين تلقى مهني الصحه ديجا صارت لهم دوره تكوينيه في الامر هذايا ويعملوا عمليه التواصل بتاعها ويفهموهم فهمت كيفاش الحكايه تصير لها وقايه وتصير عمليه تغطيه تامه وشامه معناها من المستوصفات المستشفيات الجهويه معناتها لينيفو الكل معناها
2: دكتورة لمية يجيكم حالات السبيطار
3: خاصة
2: في المناسبات
3: صحيت هيك علاش فهمت معناها احنا كي نشوفوا توا الاعياد فهمت الحاجه اللي هي بالحق توجع معنا بلي انه هو وقت اللي انت ثم عيد تلقى عندك صغير ولا اثنين راقدين في السبيطار خاطر صارت لهم مشكله من الاشكاليات هذوما فهمت شو من الحالات اللي يجونا حالات اليوم فيما يشربوا مربى هذايا مزيل الصلصال يشربوا الجافيل المركز فهمت مثلا البو يقول
2: هي يعني مسكين يشرب
3: مغربي هات نعمل شويه دهن ندهن الهيراندا باش يجوني ضياف فهمت يمشي ياخذ دي ليون باغ اكزومبل يبدا كونسونتري دي ليون ويحطوا في دبوزه عاديه باش يضربش عليه ما يتعدى صغير يشرب فهمت
2: فهمت
3: ثم وقتها إذا كان صار الحادث إذا كان لحظتها صار الحادث
2: شنو يعمل
3: المطالب به فهمت اللي هو إذا كان المادة هبطت على فثلاً وجهه على دبشه فهمت نحيود باش المبلول ونصبوا عليه برشمة باش نقصوا قد ما نجمه نصفوا قد ما نجمه من بعدي كان نجيبوا صغير ديركت مال أقرب مستشفى جهوي وإلا
2: مش خليوه بالسيف يرد وتربوا الماء بالسيف
3: على إثارة النقطة هذه الهمة بالذات احنا قلنا هو شرب المواد الكاوية دونك تعديت مرة في صورة ما إذا هما يقولوا هيت نخرجوا هيت نرددوها باش يعاودوا يخرجوها دونك باش يعاود يتعدى المره الثانيه دونك يتحرق المره الثانيه والاشكاليه في الامر اللي هو صغير وقت اللي باش نحاولوا احنا نرددوها بالسيب اون بروفوك لي فوميسمون فهمت وقتها باش يولي عنده الريفلكس نتاع الرداد قوي دونك باش يرد مرتين وثلاثه واربعه وفي كل تعديه راهو يحرقه فهمت دونك ما ترددوهمش لا تشربوهم لا زيت لا حليب لا عسل لا ترددوهم لحد شيء ريمو حد شيء فهمت وتجيبوهم ديريكت للاستعجالي ثم حالات كيف اخطاء تنجم تقع وننبه بها باش ما تصيرش انه هو مثلا الصغير تلقاها تعدى خسلوا الوجه ونحلوا الدبش وما تقلوه تعال نشوفوا فمه اوكي لاباس اوكي ما عندوش
2: لحظه
3: اوكي لاباس توا يرقد ولا توا به لا على خاطر ما فما حتى رابط ما بين الحروقات نتاع الجلده والا الفم
2: والداخل
3: فما حتى رابط ينجم يكون في الفم فما حد شيء اما الداخل حروقات كبيره ياسر معناها من النوع الخطير اللي هي تستلزم معناها
2: عيادة طبية
3: ولا عيادة طبية
2: متابعة طبيب
3: ومتابعة نعم. وكشف ودوام مدة 7 أيام قوي وما تبعه ومن بعد ذلك نثبته اللي هو دوام فعا وإلا نقصش شوية من الـ من الـ من الـ من المضار معناها فهمت هذا فمش دواء ينحي كومبليتوم فهمت ما هوش أنجين بكتيريا مش أنتيبيوتيك
2: خلي مخلفات معناتها تنجم يبرى شوية من داخل
3: هذا يتحرقوا في الجلد مقدم نتاعنا
2: على اللي قدر تقعد سيكاتريس ربما
3: تحرق أنت في العموم نتاعك
2: باش يصير
3: ضيق ثم ريست كبير يصير ضيق فهمت دونك هيك علاش الحكاية دي فيها تتبع وأصلا تتبع ويتمادى حتى السنوات من بعد يعني إذا كان واحد صارت له ابتلاع المواد الكاوية وصارت له خروقات بعدين حتى كان وقتها صارت له علاج وتحسن فهمت ومشيت الأمور على ميورام والحمد لله منعم الضيق راه بعد 15 سنة من الحادث هيك لازم يعمل فيبرو على خاطر الله اللي يقدر المرض هذه الحروقات هذه تنجم تخلف المرض المرض الخبيث دونك هيك علاش نعرفوها الحكايه هذه معناها معناها تؤدي من حياه بعدين من غير مرض الى حياه مع مرض مع متابعه
2: من حاجه بسيطه من خطا صار في العائله من دبوزه استعملناها ولا كيما قلنا حكايه الشاميه هذيك نرجعوا لها اللي نحطوها في كيف كيف دبابز احنا نستعملوها ولي متعدين الاستعمال يشربها صغير ما يعرفش هو اللي كي يلقاها منين يعرف عليه يشربها وشنو ينجم يولي نجم حياته كاملة يتم القضاء عليه مسكين الصغير هذا فكما قالت لكم الدكتورة لميا الوقاية خير من العلاج استحفظوا مليح ومن بعد ردوا بالكم تخليوا الصغير يرد بالسيف وترجعوا له هذاك يزيد يتحرق مرة أخرى واثنين ديريكت نحيوا له الحوايج هذوكم كان تبلوا وتهزوه مباشرة للطبيب
3: صحيح احنا في مشروعنا توا احنا اللي هو باش تصير دورات تكوينيه ديجا غدوه اول نهار فيه معناها
2: المهم تكون دورات هذه
3: باش نعملها في ليزيس في الانستيتيو دو سونتي دي سونس دي انفيرميير اللي بحذا الفاكولتي دو اللي بحذا لوبيتال وبحذا الفاكولتي وبحذا
2: وبحذا
3: دونك نشكر بسام عبيد شكرا جزيلا على الاستضافه في ليزيس وبالطبيعه احنا في اطار تكوين الممرضين والتشارك معاهم في الابحاث اللي باش نعملوهم في الغرض هذايا باش نشوفوا يعني الناحيه تو نتاع المعرفة المعرفه نتاع الاولياء فهمت باش نعملوا دراسه شامله على على
2: لازم توصل للولي زيد المعلومه لازم توصل للاولياء
3: كيف تبدا هي بالتكوينيه كلنا نتكونوا ونعرفوا المعلومات اللي نقولوهم عمليه التواصل نثبتوا كيفاش المعلومه وصلت وتصير بعديك الدورات معناتها من المهني الصحه للاولياء المرضى فما العديد من المرات زاد نعملوا في صالون الام والطفل في معرض صفاقس الدولي ون
2: دورة تحسيسية تكون تثقيفية
3: وتكون تثقيفية بالدارجة مع الأمهات الجدات الأولياء الخالات الممرض شو اسمه المرضات الأطفال ولكل من يهمهم الأمر وهذا مهم جدا جدا.
2: كملت ولا كيف ما عندك دقيقة أخرى راه
3: شكركم الشكر جزيل
2: ربي فضلك عطيتك وقتك
3: صحة
2: الحمد لله يا رب يعطيك صحة دكتورة لمية القرقوري رئيس قسم الأطفال ب واستعجال الأطفال بيمزش بالهدي شيكر صفاقس شكرا لكم الناس الكل اللي كنتوا معنا منذ بداية الحصة في المجلة الصحية شكرا لي دكتور مرشد اللي كان حاضر معنا في بداية المشوار شكرا لي دكتور لمية مرة أخرى يعطيكم الصحة كانت معكم حنان العشيشة من أمام الميكروفون تحية ليك فيصل تحية ليك زميلنا العزيز جاموسي شكرا ليك ربي فضلك هكا نسيت الاسم سامحوني عطيني الاسم أمير البرنس تحية كبيرة ليك زميلنا الجديد تحية كبيرة ليك أمير جموسي شكرا لكم على متابعتكم على محبتكم باي باي في من الأجمل تحية حنان الحشيشة وكامل الفريق باي باي
0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. عقد المجلس المحلي صفاقس الجنوبية جلسة عمل خصصت للنظر في إيجاد حلول للمطالب المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب، خاصة بعمادات العوابد عيون الميل والخزانات. وأكد النواب أن البرامج الجهوية للتنمية والاعتمادات المرصودة حاليا غير قادرة على الاستجابة لجميع المطالب، مما يستوجب تدخل السلطة المعنية لإيجاد تصورات وحلول جديدة من خلال تدخل شركة الصنات في إنجاز الربط مع تمكين المنتفعين من خلاص المعاليم بالتقسيط. دعت بلدية تينا أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى تسوية وضعياتهم القانونية واحترام التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة باستغلال الملك العمومي، وذلك على خلفية تسجيل تجاوزات مرتبطة بالاستغلال المفرط للطريق العام وعدم الالتزام بالتراخيص البلدية. وشددت على أنها ستتخذ قرارات إزالة فورية ضد جميع المخالفات المسجلة في صورة عدم الامتثال، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها فيما يتعلق بالاستغلال المفرط للطريق العام. قال وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي لدى أشرفه اليوم بالعاصمة على افتتاح أشغال الملتقى 15 لرؤساء أركان جيوش الطيران الأفريقية، قال إن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار مساعي تونس لتعزيز العمل العسكري المشترك بين الدول الأفريقية اعتبارا لوحدة المصير والتحديات المشتركة، مشددا على أن أمن واستقرار القارة يقتضيان اعتماد مقاربة فاعلة وناجعة ومتضامنة. أعلن ديوان التونسيين بالخارج في بلاغ اليوم وضعه على ذمة العائلات محدودة الدخل المتكونة من 4 أفراد فأكثر والراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة تذاكر سفر مدعومة على متن الخطوط التونسية، وللانتفاع بهذه التذاكر تعاتل الاتصال بالبعثة، وذلك لتقديم مطلب في الغرض على أن تتواصل الحجوزات الخاصة بهذا البرنامج بالنسبة لشركة الخطوط التونسية إلى غاية 20 مايو الجاري، على أن يكون التمتع بهذا الدعم خلال الفترة الممتدة بين 17 جوان و20 أوت 2026. في العالم، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن حلول تقنية للتعامل مع مسيرة حزب الله عرضت خلال جلسة برئاسة نتنياهو وقادة المؤسسة الأمنية اليوم، وقد طلب المستوى السياسي من الجيش تقديم خطط لتعميق المناورة في لبنان ويتوقع عرضها خلال الأيام المقبلة. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وقبيل وصوله قال ترامب إنه لم يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. ختاما، أعلنت إيطاليا أنها تعتزم إرسال سفينتين حربيتين إلى مناطق قريبة من الخليج، مؤكدة أن نشرهما سيبقى مشروطا بالتوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة دايمة. عشرة
4: دايمة. شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل، وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف بالإمضاء. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أنه نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة My Easy، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: بعد الأربعة مرحبا وسهلا وتحية طبعا لكل مستمعينا الكرام خاصة أحباء الرياضة في متابعة لكوسبور. اليوم كل هالأربعة يكون مخصص طبعا للرياضات الفردية. اليوم مش نحكيو على الكرة الحديدية وجمعية شباب العطاين وجولة تحية بعد التتويج ببطولة تونس في السباحة حصيلة البعثة التونسية بعد المشاركة في البطولة الإفريقية بالجزائر مؤخرا. وعنا أيضا ألعاب القوى ومواكبة مباشرة لنتائج أبطالنا في بطولة إفريقيا اللي تدور في غانا. هذه كل طبعا التفاصيل الخاصة بحلقتنا اليوم. ما يمنعش أنه تكون عنا إطلال أيضا على أجواء كرة القدم من ملعب عقارب اليوم الرابطة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة. اليوم الجولة 12 لمرحلة الإياب لقاء هام اليوم يجمع تهذيب الصخيرة بالملعب القفصي. مباشرة نمشيو مع زميلنا سامي الهندوز على عين المكان ملعب عقارب. سامي مرحبا بك.
3: مرحبا بك وليد، تحية ليك وكل مستمعينا الكرام عبر موجات إذاعة فاكس. أحييكم أينما كنتم من الملعب الاصطناعي بعقارب بين تدور أحداث الجولة 12 لمرحلة الإياب لبطولة اللواد على المستوى الأول، ولا تجمع عطية هذا اليوم التدريب الذي بالصغير والملعب القفصي في طقس حار تقييم على أرضية عشب الاصطناعي بحضور جماهيري متوسط العدد. هذا يلعب تدريب الذي بالصغير مع بداية هذا الشوط الأول بالألوان البيضاء والزرقاء على يمين حجرات الملابس اللاعبين هنا، وكذلك بينما يلعب الملعب القفصي بالألوان الصفراء والسوداء على يسار حجرات ملابس اللاعبين. وإليكم تشكيلة الفريقين والبداية طبعا الفريق الضيف الملعب القفصي منصور المهيري، بلال النفطي، رضا عثمان، ساهم سماد، زياد حملاوي، أشرف جريدة، فهمي أحمد، هشام العريض، محدين ربيعي.

0: ولاء الدين العشاء المدرب علي مجاهد، علما انه نلعب في دقيقه 40 من الشوط الاول والتعادل الايجابي هدف مقابل هدف بين التهذيب الريدي بالسيره الذي بدا بافتتاح النتيجه في الدقيقه 11 عن طريق اللاعب غسان بن محمود، ثم عدلها اللاعب سهيل السماد في الدقيقه 18 من الشوط الاول، 1-1 بين التهذيب الريدي بالسيره والملعب القصري.
1: شكرا يا سامي، نرجع لك بعد قليل. طبعا حاول نواكب معك بعد قليل نتيجه لقاء تهذيب الصخيره والملعب القفصي. دقائق قليله يكونوا حاضرين معنا ضيوفنا. البدايه مشكون كما قلنا بالكره الحديديه، وتحيه لجمعيه شباب العطايه، تعرفوا على الجمعيه بعد قليل اللي توجت من خلال زوز ابطالها ببطوله تونس.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: مؤخرا مدينة صفاقس احتضنت البطولة، نحكي على البطولة الخاصة بالكرة الحديدية تونس الثنائي. طبعا عديد الفرق والجمعيات اللي شاركت في هذه البطولة، كما الاتحاد القرطاجني، جمعية الخضرة الرياضية، جمعية مقرين الرياض، نادي كرة الحديدية بالمرنقية، جمعية كهرباء والغاز، جمعية قرش الشمال، نادي كرة الديد الكرة الحديدية بالكرم. عديد في الحقيقة الجمعيات اللي كانت حاضرة، والتتويج بلقب البطولة عاد شكون؟ عاد لجمعية شباب العطاية بقرقنة للكرة الحديدية، تحصلت على بطولة تونس أكابر للثنائي عن طريق زوز ملعبية هما حسان الشلي نجور تحية ومفيد عروس، أيضا قولولهم زوز برافو. مش ناخذوا فكرة طبعا على التتويج هذايا، ونهنيه رئيس الجمعية سيد وليد خليف معنا في المباشر. سي وليد مرحبا بك.
3: مرحبا على السلامة.
2: تهنينا يا أستاذ وبرافو، المشاركة كانت متميزة. خلي ناخذ فكرة ساعة في البداية على الجمعية، جمعية شباب العطاية، نوجه لهم تحية.
3: يعيشك سي وليد ومرحبا بكل مستمعي إذاعة صفاقس. والله الجمعية خذيناها تو احنا جديدة، احنا هيئة جديدة. ما نقولش عليك نورتنا عامناو في العام الماضي، خذات سما كلاسات تروازيام في كاس في الانتر ليج.
2: مش جديد على التتويجات جمعيه،
3: مش جديد جمعيه خذتها، كانت الامور شويه امور ماديه شويه وامور شويه تحسنت. برافو للذات ما قلتش على حسان الشلي ومفيد عروس اللي نوروني حتى في الانتر ليج، ورغم الظروف الصعيبه اللي مروا بها ان شاء الله تحسن الامور شويه، لانهم ديما متالقين ومجاميه من النوم تاسيسها هي مش جديد عليها الكؤوس هذه والبطولات. كاس تونس، كاس الرابطة، بارك الله خير، جمعية ممتازة لكن شوية ظروف مادية تابة برا.
2: طبعا نحكيو على الظروف هذه، خلينا نستقبل أيضا البطل حسين الشلي معنا اللي توج بلقب. حسين أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم كله، مرحبا بالسادة المستمعين.
2: مرحبا بحسين. للأسف مفيد ما نجمناش نتحصلوا عليه، مفيد عروس زميلك طبعا اللي خذا معك اللقب، إذا كانوا يسمع فينا الآن نوجه له تحية ونقول له برافو، يعطيك الصحة.
4: هاني واحد
2: كيفاش حسين؟
4: هاني واحد
2: هاني طبعا هاني مفيد. مالا مبروك حسين، نقول لك وتعطينا فكرة طبعا على المشاركة هذه.
4: يبارك فيك ويعيشك. والله مشاركة كانت توكي في الاخر كل ليله بالنجاح الحمد لله.
2: الحمد لله
4: رجعت على جهه رابطة صفاقس الاولانيه معناها كبدايه، واللم هي الرابطه، بعد هبطت على جمعيه العطايه ولا جوهرات وعلى رئيس جمعيتنا وكافه الاعضاء كل الحمد لله.
2: الحمد لله عندنا برشا، عندنا اسماء متميزه في جهه صفاقس، كي نحكيو زاد على شباب العطايه نحكيو على اسماء يعني تميزت في السابق في الكره الحديديه وخذت بطولات وتوجت في السابق.
4: اي العطايه راهي يتم معناها تاريخ حافل بالتتويجات والبطولات على النطاق العالمي على النطاق الافريقي، فهمني؟ لا بس معناها نمشيو بسلامه ربي مشرفين، درابو ديما رفرف ان شاء الله ورانا فوقنا على جناب الكل
2: ان شاء الله ديما، ان شاء الله ديما ناجحين. خويا حسين، حسين تو كي نقدموك نقولوا حسين الشلي تيرور بوينتور يعني ولا كيفاش ولا زوز ولا عاد؟
4: ها باختصار نقول لك ديمي معناها وين تحط
2: ويجي يعني في الزوز يعني نلقاوك هكا ولا هكا، وقت يزمان بوينتور مش حط الكوره يزمان بوينتور، وقت يزمان تيرور نلقاوك زاد. ها حسين
4: يزمك تكون جوار كومبلي
2: متكامل
4: باش تجاري روحك في اللي تورنوا كل هدي ميقعد يحاول يحسن المردود وكهو
2: كهو. البطولة هذه شنو تعني لك يا حسين بالنسبة لك انت على المستوى الوطني هذه؟
4: والله البطولة هذه تعني لي ريتها انا كيما نقولوا الواحد ديما يسعى معناها المخير، فهمتي؟ يعني الواحد هذه بالنسبة لي نحن توجنا بكاس تونس، توجنا ببطولة تونس ولعبنا انا جوار معناها لعبت حتى في على النطاق العالمي، لعبت في جنيف في سويسرا
2: اي
4: مع الفريق القومي وتوجت بميدالية برونزية عالمية، ونطمح ديما باش نعاود نرجع معناها نحب نتوج بالذهبية العالمية ان شاء الله. تحرمت منها قبل نحب نرجع
2: مع المنتخبك ولا حسين؟
4: مع المنتخب
2: ان شاء الله، علاش لا؟
4: والفرحة الكبيرة كيما تعرف، ما هو الواحد كي يفرح الاولاد الصغار اللي معاه، ويفرح فاميلته، يفرح اهل الجهة، يفرح رئيس جمعيته، يفرح الاعضاء، يفرح الجوارات وهذه تطمح الكل تحب تعمل
2: طبعا
4: خير منه.
2: حسين كي نقولوا قرقني ولد بحر اكيد
4: أكيد بحار
2: بحار حسين بحار حسين الشلي لأنه حابين أنا معك موعد تكون بحذنا في الاستوديو لهنا لكن للأسف الالتزامات بتاعك نعرفك البحار حتى مفيد زاد كيفك ولا حسين
4: أي بحار
2: أي بحار يا أخويا شو
4: داركم
2: أي لو ولا طيب ولا يميت
4: والله طيب لبس
2: طيب الحمد لله طقس ما احناش فاهمينه ورانا في خاصة اليوم أمس شوية واليوم هكا ما احناش بالضبط طقس سخون على ما يبدو أما توقعات ديما نقولوا أو غدك فيه مش يصبح النار شوية سحب بك يا خوي إن شاء الله ديما أمورك في العال وديما طيب حتى على مستوى المشاركة بتاعك أخوي حسن سلمنا على مفيد يا أخويا وإن شاء الله في قدم المشاركات تكونوا بحذين هنا خلنا نتعرفوا أكثر طبعا على المسيرة بتاعكم في الجمعية
4: بالله سامحني نجم نشكر شويه
2: تفضل حسين تفضل
4: باهي نحب نشكر الجميع تاعنا قبل اليوم
2: هذاك اه يسمع فيكم هاي سي وليد هاي
4: ونشكر اللي وقفوا معنا كل في التورنوا هذه بالاخص رمدي شيخ سيد رئيس الرابطه تاع الفك فهمتي وقف معنا الحق وقفه تحسب له
2: تحيه ليه
4: والولاد كل من الجمعيات كل سوا من لوسيكا من الشيحي من السيس من الكل بيزاد كل وقفوا معنا لاخر لحظه اللي هما اللي كونكور اللي كونكورون تاعنا اما في التورنوا هذه وقفوا معنا وشجعونا الاخر وبركات كيما سي نضال زاد سويسي من القراطن
2: اي
4: عليهم الكل جماعه القراطن وعم سالم الكل كل
2: شكرا الكل يسمعوا فيك انا نحب تحيه خاصه زاد للقيدوم سي عماد البناني رجل تربيه خلوق ومغروم برشا بالسبور ومغروم برشا بالكره الحديديه ومغروم برشا بقرقنا وبالعطايه وديما سند ويقف معكم نجول تحية عماد البناني شكرا ليه
4: عماد البناني شكرا ليه زاد انا مش احكي عليه انا أي. تاريخه يحكي عليه عماد
2: طبعا
4: عمل مع الجمعية ما هو المؤسس نتاعها معناها الفضل يرجع ليه هو
2: تحية ليه
4: وربي كما نقولوا معناها ان شاء الله يحطنا على الطريق الصحيح وان شاء الله هكا لفتة صغيرة للكرة هذه الخطر بالرسمي معناتها
2: باي خلي شوية حديث لطول سي وليد باش هو يحكي على الجانب هذا يا اخوي حسينك ولا
4: الله يبارك
2: سلمنا على مفيد ونشوفوك ان شاء الله متوج كالعادة وان شاء الله مع المنتخب حسين مرة اخرى شكرا لك شكرا نرجع مع وليد خليف رئيس الجمعية قلت ثم ظروف مادية صعيبة لو كان ناخذ فكرة طبعا على الظروف اللي تعيشها الجمعية وشنو ممكن الطلبات نتاعك سي وليد
0: والله مع طلبات احنا ماذا بينا كان سيد الوالي و يتصل مع المندوبيه ويخصوا معناتها منحه على الاقل احسن شويه جماعه شباب جماعه الكره الحديديه انا تحسها دي في فان سيزون ما تلقاش حظوظها حتى الرابطه يتاثر ما ياثر عليها كنت نحكي لسيد رئيس الرابطه ان شاء الله احنا نقول كل شيء نوجه التتويج سيد الوالي وسيد مصبط قرقبه على ما قدموه معنا ما نجموش نشكرهم شوية ظروف قاسية قرقنا مثلا الجمعية ما عندهاش ملعب ما عندهاش حصول على ملعب وندرناو الله غالب
2: وين تقوموا بالتمارين نتاعكم سي وليد
0: والله يقوموا بالتمارين نتاعنا في بطحة عادية
2: اي عادية يعني كما نشوف في برشا بقايا
0: ما ترتقش لنا باش تلعب الجوار غير هما الروح الرياضية نتاعهم
2: متابعة والغرام
0: اول
2: اهم حاجة
0: لكن هم بالحق يحبوا الجمعية وغيرين على جمعيتهم ويحبوا يجيبوا تتروات لأن الدهشني معناتها كي يشوفوا قدام الجمعيات الأخرى ناقصين برشا حاجات برشا نقاط لكنهم مغرومين ويحبوا يلعبوا ويحبوا يجيبوا حسان الشلي من المميزين معناتها كان حسان يظلي في 18 سنة لعب في المنتخب الوطني مشي الجناب وكان نجم يكون بطل عالمي معناتها مش شوية حسان
2: إن شاء الله رجالات المنطقة اللي يحكوا على قرقنا على الناس اللي تبع في الجزيرة وتحب تنهض بالجزيرة تتفق أيضا زاد للشباب هذوما
0: هو البيتونكو كله سي وليد هو البيتونكو كله في صفاقس عندك لوسيكا
2: في حاجة في حاجة في
0: قرقنا العطايا جميع الشباب العطايا قرقنا لوسيك اسمها هي حي الحبيب جميع حي الحبيب كل هي قريقنا
2: شخلي
0: طيب الشيحية ومحرس احنا
2: عملتوا معنا لمتوا تقريبا العناصر المهمة والبارزة كل في على مستوى الولاية
0: والله ما شاء الله ما قلتش عليك قرقنا كلها بيتونك وعندنا زوج جمعيات مسكرين وخلينا في قرقنا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يهتموا بها اكثر بالاختصاص هذا باعتباره انه قاعد يجيبنا في الابطال سي وليد تحياتنا ليك وثم صيف حافل ننتظروه ان شاء الله على مستوى المنتخب عن العاب متوسطيه في تورونتو عن بطوله العالم شباب في الكره الحديديه ثم الكل ينتظروا الابطال نتاعنا ان شاء الله يشرفوا الراي الوطني
0: ان شاء الله
2: تكسح وليد خليف شكرا لك رئيس الجمعيه شكرا الى اللقاء ومبروك مره اخرى لجمعيه شباب العطايه تتويجها بمستوى بطوله تونس في الكره الحديديه

0: نسلم عليه واحنا نسلم على ابطالنا اللي جاوا من الجزائر بعد تتويجهم ببطوله افريقيا. تو نحكيوا اكثر على التفاصيل هذه مع المدرب، لكن قبل هذا خلينا نعملوا اطلاله سريعه على ملعب عقارب ونوصل نتيجه تهديب صخيره لملعب القفص. سامي هندوز مرحبا بك.
1: وليد بكل مستمعينا الكرام اللي اذاعه الفقس، فعلا نهايه الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين تهذيب الرياضي بالصخيره والملعب القفصي هدف مقابل هدف. بدر التهذيب الرياضي بالصخيره عن طريق غسان بن محمود في الدقيقه 11، ثم عدلها سهيم سمات في الدقيقه 18 للملعب القفصي، علما وان التهذيب الرياضي بالصخيره يحتل المرتبه 10 ب 27 نقطه والملعب القفصي يحتل المرتبه 12 ب 26 نقطه. يعني مباراه من فيها 6 نقاط للفريقين. مازال ما انطلقش الشوط الثاني وليد، انتظار يعني خروج اللاعبين لأرض الميدان.
0: شكرا لك، شكرا سامي. اذا نمشيو للسباحه كما قلنا وبطوله افريقيا اواسط واكابر ذكور واناث في مدينه وهران الجزائريه. معنا المدرب هاني طقطق، تحيه لي هاني، مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا.
0: مرحبا كوتش. النخبه التونسيه كانت تحول طبعا الى الجزائر، لو كانت حوصل لنا طبعا النتائج المحققه، وهل راضي عليها ولا لا حتى الان؟ ثاني
2: بارك الله فيك.
0: مرحبا.
2: هذه البطوله 17، بطوله افريقيه 17، كي تعرفوا قبل كانت هي كانت في غانا وتبدلت الجهه تاعها في الجزائر. فرصه هذه نشكر الجزائر على خاطر مش سهل بالتحويل هذا في 20 يوم يحضروا بطوله افريقيا وتشمل اربع حاجات، معناتها الشبان والاكابر والمستار والزون. معناتها هذه اول مره تصير في البطوله هذه. الفريق الوطني التونسي كان متكون من 9 سباحين وسباحات، زوز اكابر وسبعة شبان. في الاكابر كانت حبيبة بلغيث وكنزة شاشاي، وفي الشبان كانوا زوز سباحين اللي هما يوسف دوما وياسين بن عجمية، وخمسة سباحات اللي هما إلاف العمري دربال قمر اللي هي من جهتكم انتم شخصية هي تنتمي للسوق، فهمت؟
0: النادي الجامعي
2: بسواق. وقلنا إلى في العمري أسرع عوام ليلى محمد رسول الله،
0: زين بن طاهر
2: إلى في الزواغي،
0: قمر دربال زاد شاركة سباحة على الظهر، أقول لا كوتش
2: أنا ما قلت قمر دربال،
0: قمر دربال إلاف العمري،
2: إلاف العمري
0: وإلاف الزواغي،
2: إلاف الزواغي
0: هذا هم الأسم،
2: وزين بن طاهر وأسرع عوام، خمسة سباحات وزوز ذكور.
0: على مستوى الذكور معناش في الأكابر كبريات فقط،
2: في الأكابر شاركنا بزوز سباحات فقط،
0: حبيبة وكنزة شاشعي. كيفاش كانت النتائج كوتش؟
2: النتائج كانت كاسة ذهبية لحبيبة بلغيس، زوز ميدالية فضية ليوسف دوما في 800 و 1500 متر، وثلاثة برونزية إلاف العمري وزوز كنزة شاشاي.
0: نجم نقولوا كان منتظر، خاصة نحكيه على يوسف دوما، منتظر التتويج متاعه.
2: والله يوسف دوما احنا كنا في تونس، رايحين كاسة ذهبية مالوغوزمون كما نقولوا في اليوم الثاني خذا قريب قوية، بعد عمر 39 سنة، معناتها هنا مشكور الإطار الطبي اللي كما نقولوا لاعبين به، معناتها تعرفوا هو الاختصاص نتاعو المسافات الطويلة، معناتها لونديرونس يحب لها منافسة قوية.
0: عمل 800 متر سباحة حرة،
2: عمل 400 و 800 و 1500
0: سباحة مسافات طويلة، معناها هاي
2: مسافات طويلة. وقلت لك هو عنده قريب، ما تتصور أنت واحد عمره بتنصف دفيان في تفاصيل، معناتها واحد آخر يكون في الفراش قاعد راقد، فهمت كيف؟
0: صحيح.
2: هو قال لك انا مشيت الجزائر باش نمثل بلادي، يلزمني نعوم ويلزمني نرفع الرايه، ما لا غوزمون في الميداي دارجون، ان شاء الله قدرة ربي، قال لك نعوضها في البطوله العربيه قدرة ربي.
0: حتى التوقيت نتاعو مش خايب، 8 دقائق
2: 15 ثانيه، حسن الاوقات. قلت لك مريم
0: حسن الاوقات نتاعو،
2: حسن الاوقات. وكان يعوم عمناوي، كان يعوم 8:21، عمل 8:15 800 متر. في ال 400 متر كان يسبح 4:05 ولا يسبح 4:01، وفي ال 1500 متر كان يسبح 16:01 عمل 16:00. هذا قلت لك ديما كيما نقول الحاصل، الحاله الصحيه نتاعو راه وقت كان مريض 39،
0: كان ممكن كان ممكن الذهب، علاش لا، لو كان جاء في حاله صحيه جيده.
2: هو هو احنا ماشي من تونس باربع بثلاثة ذهبية بالاوقات اللي كان نجم يتحصل عليهم كان يتحصل على ثلاثة ميداليات ذهبية. ان شاء الله ان شاء الله نعوضهم في البطولة العربية اللي تقام في البحرين ان شاء الله في اخر شهر 8
0: ان شاء الله. نوجه تحية طبعا لكل العناصر اللي شاركت ان شاء الله بالتوفيق ليهم، سميناهم الكل طبعا على مستوى الاواسط والوسطيات على مستوى الكبريات ايضا حبيبة بلغيث وكنزة
2: شاركت باثر بالاعمار الصغيرة معناتها عندنا ثلاثة سباحين وسباحات عام 2012 معناتها كما قولوا اثر السن هذه معناتها تشوف الدريقة سانتونيزيان هي كما قول فئة عمرية الصغيرة بالكل كما قولوا فهمت
0: اي يعني كنت عامل حساب العمار هم اقل المشاركين في على مستوى العمر
2: نتاعهم
0: يعني المستقبل قدامهم ان شاء الله ان شاء الله نقاوم متوجين في
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: الموعد اقرب موعد شكون هو نذكروا به سهاني
2: اول حاجه عن البطوله العربيه هذوما البطوله العربيه من جميع الفئات اللي هي تكون في البحرين في اخر شهر اوت عن الالعاب الاولمبيه للشبان اللي في اخر اكتوبر ونوفمبر من 30 اكتوبر حتى 13 نوفمبر هذه البطوله الاولمبيه للشبان. عندنا للكبار عندنا الجيم التلانيا اللي هو في ايطاليا
0: العاب متوسطه
2: ايطاليا العاب المتوسطيه في ايطاليا من 21 الى 29 اوت. وكما نقولوا الحاجه الهامه هي بطوله العالم اللي تقوم بالصين في اخر شهر 12.
0: واضح ان شاء الله بالتوفيق ليك كوتش هاني تقتق وكل العناصر المشاركه سواء كانت في الجزائر وان شاء الله نشوفها في قادم المواعيد. احنا رانا قبل ما تدخل معنا في التليفون كنا في قرقنا هاني اصيل الجزيره احنا كنا في العطايا حكينا على البيتونك في العطايا وهاني من اولاد يانغا يانغي
2: انا
0: والقرقنا عوامره ولا هاني
2: احنا زوز بابا وامي الله يرحمهم
0: اولاد يانغ جاي الله يرحمهم يعطيك الصحه هاني وان شاء الله بالتوفيق وشكرا على تدخلكم معنا ذا المدرب الوطني هاني تقطق شكرا لك
2: بارك الله فيك شكرا
0: 41 دقيقه بعد الاربعه نرجع لكم بعد قليل ختام وان شاء الله نكون مع ام الالعاب العاب القوى مش ناخذ فكره طبعا على النشاط اللي قاعد يدور حاليا مع الابطال نتاعنا شنو اللي حققوه في غانا بطوله افريقيا للاكابر.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: أربعة وأربعين دقيقة بعد الأربعة مش نمشيو إلى غانا في الحقيقة مش نمشيو إلى بطولة إفريقيا للأكابر ومعنا سي الحبيب الحاج المدير الفني طبعا باش ناخذوا فكرة على نتائج المسجلة في هذه البطولة مع البعثة التونسية. سي الحبيب مرحبا بك.
3: مرحبا سيدي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بالسادة المستمعين.
2: شكرا لك. مرحبا بك. بعد ما كنا تابعنا أجواء البطولة العربية حاليا نعيش بطولة إفريقيا، لو كانت تعطينا فكرة وأنت عينينا وأذنينا في غانا سي الحبيب.
3: طبعا أنا المنتخب الوطني الكبير يشارك في بطولة إفريقيا في أكرا من 12 ل 17 ماي. معناتها المشاركة التونسية بدأت البارح مشاركة عبد السلام عيوني في التصفيات اللي تحصل على المرتبة الرابعة، ونستناو في نتائج معناتها الترشح للنهائي. بالنسبة لبقية أولادنا معناتها كان مبرمج أنه درة المحفوظي باش تدخل القفز بالزانة اليوم النهائي، تم تأجيله الغدوة. وعنا كيف كيف ندى الشرودي تدخل اون كومبيتيسيون غدوة، رحاب الظاهري كيف كيف، ومحسن عناني كيف كيف. ان شاء الله دي سي مع تولادنا مازلنا كان عبد السلام اللي يدخل اون كومبيتيسيون. ان شاء الله انه انا داخلين بحظوظ باهية باش نتحصل على ميداليات ان شاء الله.
2: ممتاز. حظوظنا حبيش نسلك على الحظوظ نتاعنا، قلت لي حظوظنا بيه ان شاء الله يا اخوي بالتوفيق، وان شاء الله اكثر من ميداليه تكون للمنتخب تاعنا
3: ان شاء الله. ان شاء الله نعملوا نتائج اللي متوقعينها ونعملوا حاجات تشرف بلادنا ان شاء الله.
2: ان شاء الله. هذه بطريقه برقيه طبعا اخر اخبار بطوله افريقيا للاكابر. سي الحبيب الحاج شكرا على تدخلك معنا. شكرا لك.
3: مشكور يا سيدي. مرحبا.
2: شكرا. الى اللقاء. قبل ما نمشيو الى استراحة نغميه اخرى نذكر على مستوى السباحه رئيس اللجنه الوطنيه الاولمبيه التونسيه سيد محرز بوزيان أذن بإسناد منح الدعم خاصة للبطل الأولمبي والعالمي في السباحة أحمد أيوب الحفناوي حتى يساعد طبعا على مواصلة التحضير في أفضل الظروف. أيوب الحفناوي اللي يعدي فترة راحة قصيرة بحذانا في تونس قبل ما يرجع للولايات المتحدة الأمريكية باش يواصل طبعا تحضيراته الرياضية ومسيرته الدراسية، نعرفه يقرأ في أمريكا، استعدادا للاستحقاقات القادمة في مقدمتها ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورونتو 2026. هذا في طبعا المسار بتاع الاعداد الطويل المدى للالعاب الاولمبيه لوس انجلوس 2028 تبقى هي الاهم اللي نستناو فيها. ان شاء الله بالتوفيق لايوب الحفناوي وبرافو للجنه الاولمبيه التونسيه. باش نرجع بعد قليل نختم معكم طبعا فضائنا اليوم من ايكوسبور. فقط مازال معنا سامي الهندوز نتصلوا به بعد قليل يعطينا فكره على وصل نتيجه هذه الصخيره المعرب القفص اليوم في تال المجموعه الرابعه الجولة 13 إياب لبطولة الرابطة الثالثة.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: شيخ موي إيكوسبور بسامي الهندوز مرة أخرى من ملعب عقارب تهذيب صخيرة ملعب القفسي ونص الأمور معك سامي.
3: شكرا لك وليد, جيت في وقت تحصل يعني حصول تهذيب الرياضي صخيرة على ضربة جزاء بالتنفيذ يعني مازال شوية يعني تنفيذ يعني بعض الاحتجاجات من الملعب القفسي في توقيت يعني 9 دقائق لعب في الشوط أو 11 دقيقة لعب عفوا 11 دقيقة لعب في الشوط الثاني والتعادل الإيجابي 1-1 بين التهذيب الرياضي بالصغيرة والملعب الجلسي وحصول التهذيب الرياضي بالصغيرة على ضربة جزاء. ما زلنا في انتظار التنفيذ.
2: فالانتظار يا سامي نذكروا اليوم الموعد سيكون 8 بتاع الليل مع الجولة الأولى منتخب أقل من 17 عام المنتخب التونسي مع منتخب المغرب على مستوى الكان ذي. طبعا نذكركم أيضا على مستوى كأس إيطاليا اليوم الدور النهائي الانتر مع لازيو انطلاقا من 8 متاع الليل. وبالنسبة للرابطة الأولى الجولة الأخيرة اليوم قاعدين نلعب في 2 مباريات مستقبل جيبس مع بتونس متعادلين بدون أهداف حتى دقيقة 49 والشوط أول ينتهي بفوز ترجي رجيس على النادي البنزرتي 1-0 في انتظار عودة المباراة في الشوط الثاني. تفضلك.
3: شكرا لك وليد, مازلنا في انتظار تنفيذ ضربة الجزاء. الحكم قاعد يحكي مع الحارس مرمى الملعب القفصي حكم الرئيسي فؤاد التوتي باحترام يعني اللاعبين اكيد اعصاب برشا اعصاب في هذه المباراة. اكيد كما قلنا المباراة من فئة 6 نقاط للفريقين بحكم وضعية الترتيب يعني نقطة بين تهذيب الرياضي بالصغيرة 27 نقطة في المرتبة 10 والملعب القفصي في المرتبة 12 ب 26 نقطة. يشيدوا في اللعب غسان بن محمود ياخذ الكرة بيتوجه لمنطقة ضربة الجزاء. غسان بن محمود صاحب الهدف الأول يتركها للاعب لأسامة الناجح. عسام الناجح وجه لوجه مع الحارس منصور المهيري حارس الملعب القصي. أكيد جدا هنا تحول الأنصار إلى ملعب البلدي بعقارب أنصار التهذيب الرياضي بالصغيرة. أكيد يلعب خارج ميدانه نظرا للأشغال بملعب الصغيرة. على كل حال ضربة الجزاء في التنفيذ عسام الناجح وجه لوجه مع الحارس منصور المهيري يتقدم وسجل الهدف الثاني. الهدف الثاني عن طريق أسامة الناجح للتهذيب الرياضي بالصغيرة أمام الملعب الجلسي في توقيت 3 دقائق لعب في الشوط الثاني. هدفين مقابل هدف للتهذيب الرياضي بالصغيرة أمام الملعب الجلسي وتشجيع هنا الأنصار حول أعداد محترمة جدا للملعب البلدي في عقارب. أسباقية مجددا للتهذيب الرياضي بالصغيرة أمام الملعب الجلسي هدفين مقابل هدف في توقيت 14 دقيقة لعب في الشوط الثاني.
2: شكرا سامي, شكرا لك. إن شاء الله النتيجة تكون بعد قليل مع زملائنا في قسم الأخبار الرياضة. طبعا أخبار الرياضة بعد أخبار 6 تلقوا كل النتائج المسجلة لليوم. إذن 2-1 نتيجة حينية, تهذيب صخيرة متقدم على الملعب القفصي. بها نكون وصلنا نهاية فضائنا اليوم من إيكوسبور. تحية كامل الفريق اليوم على مستوى التقني, تحية لفيصل المرزوقي وأمير الجموسي. بعد شوية سامح تكون معكم في أجواء مباشرة متواصلة معكم. سامي الهندوز وليد شاهد يقولكم تخلوا معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية. إلى اللقاء.

0: بل بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت بلدية الشحية الانطلاق في بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بالشحية ابتداء من يوم غد، مضيفة أن كل انتصاب لبيع الأضاحي خارج هذا الفضاء يعتبر انتصابا فوضويا يعرض مرتكبي للتتبعات القانونية والإجراءات الجاري بها العمل. أفادت جامعة أسواق سليون بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري، تركز على دعم البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات بين الباحثين والجامعات وتنظيم التظاهرات العلمية، إلى جانب إطلاق مشاريع بحثية مشتركة في مجالات علمية وتكنولوجية متنوعة. وأكد الطرفان بالمناسبة لزامهما ببناء فضاء علمي عربي متكامل يدعم التنمية والتقدم في المنطقة. عقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم جلسة عمل في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة على غرار عملية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي سيتم تنظيمهما يوم الأحد 31 من مايو الجاري بكامل ولايات الجمهورية. تستأنف الخطوط الجوية العراقية يوم الخميس 21 من مايو الحالي تشغيل الخط الجوي المباشر بين مطري بغداد ومطر تونس قرطاج. وفق السفير التونسي ببغداد شكري الطيف، فإن الرحلات ستكون بمعدل رحلة كل يوم خميس انطلاقا من مطار بغداد لتعود في نفس اليوم من مطار تونس قرطاج الدولي. في العالم، شددت حركة حماس على ضرورة الضغط على الاحتلال الصهيوني لتنفيذ بنود المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار والدخول في نقاشات متعلقة بالمرحلة الثانية، وأضافت أن الحركة عملت بإيجابية مع ما طرحه الوسطاء من أجل الوصول لمقاربات معقولة ومنطقية. ألمح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف إلى احتمال انضمام تركيا وقطر إلى اتفاقية تعاون دفاعي مشترك يجري العمل على إعدادها بين باكستان والسعودية. تراجعت أسعار النفط اليوم بعد ثلاثة أيام من المكاسب القوية، بينما استقرت أسعار الذهب بعد ترقب المستثمرين القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في بكين، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: يوم بيوم.

0: بحبك.
1: تسمعونا في جيبس الصغيرة والمزونة على 89.

مسيكم بالخير. يمسيكم بالخير وبالفرحة وبالصحة وبالسعادة. أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في مسيكم بالخير من توا حتى الثمانية ونص معاكم. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف صحة بألف خير. مرحبا بكل مستمعينا الكرام ونوصلكم صوتنا، صوت إذاعة صفاقس. تحية لكم في الطرقات، نعرف برشا منكم توا راجع للدار نتاعو بعد نهار كامل من التعب. إن شاء الله بالصحة ليكم وربي يعينكم إن شاء الله. تحية لكل الصغيرات اللي هما يعيشوا على إيقاع الامتحانات الأخيرة، وتحية بطبيعة العائلات التونسية نعيشوا على الإيقاع هذا، وخاصة تلامذة البكالوريا ربي نجحكم. وذكركم عندكم برنامج خاص بكم على موجات إذاعة صفاقس 7:30 معاكم للنجاح، وتحية زميلتنا عايشة اللي هي تعد البرنامج هذا. دونك مرحبا بكم من توا حتى الثمانية ونص. سماح اليوم وحدها، سوار خليت عليا بقعة كبيرة الحقيقة. تحية زميلتي سوار الشعري اللي لقيتوها البارح عوضة حنان زادة. تحية الحنان زادة تحية لكل الزملاء. دونك سوار توحشتك برشا، خليت علي بقعة في الاستوديو، نسلم عليك برشا. شلا أمسية رائقة ورائعة عليك زادة، حتى انت كل المستمعين. شنو عنا اليوم؟ بعد شوية الحقيقة باش نمشيو للمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بصفاقس، دونك بالنسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة اللي باش يكون نهار 15 مايو. المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بصفاقس نظم ندوة جهوية مهمة جدا. بعد شوية نعطيكم العنوان متاع الندوة هذية، وفما برشا ما نحكيه الحقيقة في الموضوع هذية. سامحوني. دونك بقاو معنا. كيف كيف باش نحكيه الجي سي سي وشباب الجي سي سي اللي هما ديما عندهم الجديد. بعد شوية يكون حاضر معنا صديقنا منظر الويتي، شبكة جمعية لباس ومدني وتونسنا البيا، أمسية ثقافية التراث التونسي وفن العمارة مع الدكتور سمير العيادي، دكتور عبد الرحمن الفخفاخ وبرشا أساتذة آخرين يكونوا حاضرين معنا بعد شوية. شنو آخر سالون متوسط اليوم 15 للفلاحة والصناعة الغذائية لتعيش على إيقاع صفاقس؟ اليوم الافتتاح حتى لنهار 17 مايو. ناخذكم تفاصيل بعد شوية مع عصام إن شاء الله. المراكبة الشبابي نختموا مع الشباب، مش نحكيوا على الجمباز والرقص وكرة القدم والمهرجانات والمسرح والأجواء هذه كلها اللي تقربنا شوية الحقيقة الأجواء فصل الصيف. مرحبا بكم الناس كل ملتوى حتى لثمانية ونص. تحية كم الفريق اللي أمن يمسي كم بالخير معكم سلومة اليوم في اللوج باستقبالكم في إذاعة صفاقس. تحية فيصل مرزوقي أمير الجاموسي على الكونسوليت، سماحة رنان معكم من وراء الميكرو. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: عشرة دايمة.
1: ويمسيكم بالخير، أهلا وسهلا بكم من جديد كل مستمعينا الكرام. نمشيو مباشرة معانا على الخط الهاتفي مدام لميا العماري، رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة. مدام لميا، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير مدام سماح، مدام مساء الخير السادة المستمعين الكل. وكما متعودين بذاعة ساق ديما سباقة وديما في معناها في الاستدعاء وكل.
1: يعيشك، يعطيك الصحة، شكرا لكم وتحية لكل العاملين معاك بطبيعة في المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بصفاقس على رسم سي وليد العموري. دونك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة اللي هو يوافق نهار 15 ماي، عندكم ندوة جهوية باش ناخذوا معاك برشا تفاصيل حول الندوة، تفضلك المليك.
2: شكرا. بالمناسبة احنا يوم 15 ماي من كل سنة نحتفل باليوم العالمي للأسرة. احنا السنة معناها كان برمجنا القيام معناها بتنظيم ندوة جهوية، العنوان بتاعها اخترنا توازن الأسرة في زمن الثورة الرقمية، وكما تعرفوا معناها غزو التكنولوجيا وغزو معناها الرقمنة والفيسبوك والتليفونات، وكما تعرفوا كل أثر على الحوار داخل الأسرة.
1: نعم،
2: والتماسك
1: جداً.
2: الأسرة والتواصل داخل الأسرة.
1: أي
2: الندوة هذه باش تكون معناها تنطلق 9:30 في الصباح.
1: أي.
2: كما قلنا يوم الجمعة 15 ماي بدار الأسرة طريق جرمدة كيلومتر 1 فاقس. احنا نظمنا معناها الندوة هذه بالشراكة مع المكتب الجهوي المنظمة التونسية للتربية والأسرة والاتحاد الوطني للمرأة التونسية النيابة الجهوية بصفاقس.
1: نعم.
2: وبالمناسبة نشكرهم، معنا احنا ديما رانا نخدم في إطار الشراكة مش مع الهياكل الحكومية فقط، جيس مع المكونات المجتمع المدني. احنا ديما هذا الهدف انه ندخله لفائدة الأسرة، لفائدة المرأة، لفائدة كل مكونات المجتمع. الندوة هذه باش تكون فيها مداخلتين، المداخلة الأولى من تقديم الأستاذ الدكتور سي زهير بن جنات.
1: نعم.
2: كما تعرفوا الدكتور في علم الاجتماع.
1: نعم. نشكره
2: زادة بالمناسبة خاطر وين نتوجه له معناها نلقوا إلا الصدر الرحب معناها وبالموافقة. باش يقدم لنا معناها من ناحية السوسيولوجية.
1: نعم.
2: كيفاش على التماسك الأسري وكيفاش معناها الثورة الرقمية هذه ومدى تأثيرها على الحوار وعلى العلاقات الأسرية.
1: والله قديش مهمة مدام لميا، والله يعطيكم الصحة في اختيار الموضوع. نعم. أي
2: بالحق، هذا بالشراكة احنا ديما أنا عملنا جلسات وكله ونظمنا معناها الندوة هذه وقلنا علاش لا يكون الموضوع هيك باش نجم على الأقل معناها لو نأثروا معناها حتى شوية في عند الشباب عند الأسرة ككل. المداخلة الثانية باش تكون معناها من تقديم زميلتنا مدام روضة جنان رئيس مصلحة كبار السن.
1: نعم.
2: احنا اخترنا زادة حبينا نعرفوا برنامج الإيداع العائلي، كما تعرفوا احنا معناها أن ننظموا معنا برشا برامج بما فيهم الإيداع العائلي، وقلنا علاش لا معناها باش يكون في إطار الندوة هذه. ومدى معناها كما نقولوا معناها بلاصة ومكانة الكبير كبير السن في إطار العائلة.
1: أكيد.
2: احنا نقولوا حتى اللي ما عندوش عائلة راهو نشوفوا له عائلة استقبال.
1: أي.
2: عائلة معناها عائلة معناها تحتضنه وكل على أساس باش يكون ديما في إطار للعائلة مش في إطار مؤسساتي.
1: يعطيك صحة مدام لميا، أنا هونية الحقيقة باش نوقفك خاطر بالحق معناها أثرت انتباهي، ومؤخرا كنت نسمع في إذاعة خاصة للأسف الشديد معناها فما دكتورة دخلت وقاعدة قالت علاش لا ما نكونوش وإحنا نحكيو على الأسرة وما أدراك من الأسرة والتماسك الأسري اللي إحنا بالحق معناها والحمد لله قاعدنا محافظين عليه في مجتمعاتنا تقريبا معناها العربية. دونك سيدة الدكتورة هذه علاش لا ما نعيشوش معناها كيما معناها نتبعوا معناها نقولوا احنا في الخطوات معناها ما عندناش نفس التفكير بالنسبه معناها الدول الغربيه والاوروبيه وغيره، وانه كبار السن على السلام يكونوش موجودين في دار رعاية المسنين، غاديك يلقاو الرعاية ويلقاو شكون يتلها بيهم ويلقاو غير وغير وغير. وبالحق أنا الكلام نهارتها وجعني برشا. وهاكم أنتم شوفوا أنتم كمندوبية، معناها مندوبية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وهذا يتوجه أكيد من الوزارة كاملة، وأنكم معناها البرنامج اللي حاطينه إيداع كبار السن في وسط عائلة، حتى اللي ما عندوش عائلة تقول لي نعملوا له عائلة، محليها الكلمة بالحق، معناها قديش احنا في حاجة للكلام هذايا، وانه كبار السن متاعنا وكبارنا خلينا نقولوا احنا امهاتنا وابائنا قديش هما في حاجة لنا احنا، مش بعد ما يكبروا بعد ما يكبروا ويقريوا ويوريوا ويحدوا كل شيء نمشيوا لوحوهم في دار المسنين. نعم.
2: بالضبط مدام سماح، احنا ماذا بينا كما قلت معناها والدينا معناها يربونا وكلهم بعد ليك نحطوهم في المؤسسات. أي. هو راهو بالنسبه للنظام المؤسساتي حل، لكن راهي وضعيات خاصه ووضعيات معناها
1: صحيح خاصه جدا، ربما اللي ما عنده حتى حد نقول احنا ولا هو حتى اللي ما عنده حتى حد انتم قاعدين تراولوا في عائلات، معناها نقولوا احنا فوالا
2: اي راهو مش بالضروره أي. معناها راهو يكون قريب
1: ولا اي صحيح فوالا اي
2: منه قالت راني انا نحب نتكفل
1: بمسن
2: وراهي في الاطار معناها الوزاره معناها تعاونوا
1: صحيح صحيح
2: نعم. الاداء العائلي أي. وهي ديجا رفعت معناها ولات 350 نعم. على اساس انه الكبير هذيك ما يحسش روحه كونه عاله على العائله هذيك نعم. لا انا قاعد معاكم راني بشهريتي
1: راني
2: عندي معناها الشهريه نتاعي وقاعد نصرف منها، خطر الاحساس هذيك راهو مهم برشا باش على الاقل حتى هو كي ياكل ويشرب وياخذ دواه يقول هذاك من فلوسي مش من عبء على العائله هذيك. وحتى الهدف زاد انه تلقح الاجيال معناها نعم. راو معناها على الاقل باش يعرفوا الاجيال القادمه واحد راو كيفاش نعتنوا بالكبير السن
1: أكيد.
2: كيفاش معناها نتواصلوا راو ديما تواصل هو ماهوش معناها جيل هذاك فقط
1: ميل.
2: لا راو تواصل الاجيال وراو تلاقح وراو كما تعرفوا معناها تجربه اجدادنا وامهاتنا وكل راي كبيره برشا واحنا ديجا ماذا بينا معناها التجارب نتاعهم ديما معنا نسمناها. وفي بالمناسبه هذه مره معناها حتى باش نحكي معناها كل الطرفه فما شكون اللي قال راهو احنا معناها ام فرنسيب رانا كبار سن معناها راهو معناها كيما نقولوا احنا رانا من الاكابر الأكبر كما
1: يقولوا
2: معنا
1: أي
2: سينيور
1: راهو الأكبر أي نعم اسمع وما يعرف
2: أكبر راهو
1: أي وما يعرف قيمة كبار السن وقيمة الوالدين كان اللي يفقدهم مدام لمية أكيد مش هما الناس كل أكيد تعرف معناها قيمة والديها لكن يحس أكثر ربما هذيك علاش ديما نقول لهم استحفظوا على والديكم استحفظوا على والديكم أي نعم أي نعم
2: والحوار نأكدوا ديما على الحوار داخل الأسرة
1: أي.
2: والترابط راهو احنا صحيح معناها نواكبوا التكنولوجيا نواكبوا معنا العولمة وكل لكن راهو الحوار داخل الأسرة راهو مفيد جدا ومهم جدا راهو معناها نبعت لك راهو باش نربحوا به برشا معناها كيما نقولوا ايفيتي معناها لي بروبليم معناها فما برشا مشاكل ان يمكن معناها ما نتعرضوا لهاش بالحوار بالحوار بالحوار.
1: نعم يعطيك الصحة مدام لمية شكرا لكم تحية من خلالك مرة أخرى لكل عاملين في المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن شكرا وبقية أمسية رائعة لك يعيشك.
2: شكرا إذاعة تستيقظ وكل عام وانتم حيين بخير كل عام والأسرة الإذاعية بخير وعلى رأسهم السيدة ندى الشعري كل عام وانتم حيين بخير وعائلاتكم وكل عائلة تونسية
1: يعطيك الصحة شكرا إلى اللقاء بسلامة بقوا معانا ما تغيروش الموجة بعد شوية ستة أخبار على موجات إذاعة تستيقظ أخبار الرياضة نرجو بعد معكم في مسيكم بالخير تحيات وحيد معكم في استقبالكم فيصل أمير سماح

0: مساء الخير. تزايد كبير في عدد مطالب التزود بالماء الصالح للشراب بمعتمدية صفاقس الجنوبية. وفي نشرتنا نتعرف على الحلول المقترحة من المجلس المحلي بالمنطقة. غدا انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بالشحي. تسوية وضعية الدفعة الخامسة والأخيرة لعمال الحظائر أقل من 45 سنة تتم في جويليا المقبل. عشية جلسة مفاوضات مباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي، جيش الاحتلال يصعد من عدوانه على الجنوب اللبناني، والملف الإيراني يتصدر محادثات الرئيس الأمريكي في الصين. عقد المجلس المحلي صفاقس الجنوبية جلسة عمل خصصت للنظر في إيجاد حلول المطالب الجماعية والفردية للمواطنين والمتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشراب بحضور إطارات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وقد تطرق نواب حسب رئيس المجلس يوسف العوي خلال الجلسة إلى التزايد الكبير في عدد المطالب الواردة على مقر المعتمدية للحصول على الربط بالماء الصالح للشراب، خاصة بعمادات العوابد عيون المايل والخزانات، وذلك نتيجة التوسع العمراني وتزايد عدد السكان والأحياء السكنية الجديدة.
1: أكثر تقريبا من 30 مطلب جامعي، معناها تقريبا 500 عائلة في اليوم في صفاقس الجنوبية ما عندهمش ماء صالح للشراب، باش ندخلوا لهم الماء هذوما الكل تقريبا الكلفة من 900,000 دينار الواحد مليون دينار اللي خص، معناها نقولوا في عينات الخزانات والعوابد وعيون الميل. راو اليوم احنا كمجلس محلي سمعنا بالمسؤولين الكل متاع الصونيات باللي نقدروا احنا باش نلقاو حلول، خاطر راو المطالب هذية إذا كان فما مطلب مثلا جماعي نتذكروا في 8 من معناه طالبين عليهم 80,000 دينار، معناه كل فرد 8,000 دينار باش يدخل الماء صالح للشراب لدارو. راهو اليوم المواطنين عاجزين، مشكله كبيره وداخلين على شهر صيف وسخانه، راهو بالحق معاناه كبيره من المواطنين. البرنامج الجاوي للتنميه والاعتمادات المرصوده قائل حاليا راهي غير كافيه، ما نجموش نعملوا حتى 10% من المطالب هذه. اليوم راهو الناس كل ما لقاتش حلول احنا نطالبوا انه معناه يا السونات تشوف تعمل القروض، تشوف معناه الوزاره، منشوفوا الولايه يلزمنا حل. الناس هذوما قال لك يا اخويا من حقنا، الماء حق دستوري، وان شاء الله نعملوا جلسه مع السيد الوالي ونشوفوا حل.
0: في المحرس بلدية والمكان وفي إطار العناية بالنظافة وجمالية المحيط تواصل تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية بمختلف الأحياء والمناطق مرجع نظرها، وشملت التدخلات كل من حي التضامن، حي النصر وحي المعاصر، إضافة إلى التدخل بالفسحة الشائطية بالكورنيش وشاطئ الشفار القديم. كما تم التدخل بمحيط المؤسسات التربوية والقضاء على العديد من النقاط السوداء والمصبات العشوائية. ولتفادي عودة مثل هذه المصبات قامت البلدية بتركيز حوالي 50 حاوية كبيرة الحجم سعة 770 لتر بمختلف الأنهج والشوارع الرئيسية بمناطق التوسع. بلدية الشحية تفتح من جهتها بداية من الغد مجمع الأسواق البلدية بالمنطقة سوق الخميس كسوق لبيع أضاحي العيد في ظروف تنظيمية وصحية ملائمة، وذلك إلى غاية يوم عيد الأضحى المبارك. وشددت البلدية في بلاغ لها أن كل انتصاب لبيع الأضاحي خارج هذا الفضاء يعتبر فوضويا يعرض أصحابه للتتبعات القانونية. وللتذكير، مجمع الأسواق البلدية بجرمدا انطلق اليوم في بيع الأضاحي للعموم. انطلقت اليوم في صفاقس الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بقصر المعارض، وهي فضاء لعرض أحدث التقنيات في مجال النهوض بالفلاحة وجودة المنتوج وتعزيز قدرته التنفسية. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان أكد في الافتتاح أن القطاع الفلاحي يعيش تحديات، منها ما هو مرتبط بالعوامل المناخية والاقتصادية، إضافة إلى التحديات الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يؤثر على غلاء الأسعار.
2: المعارض هذه هي فرصة لالتقاء جميع حلقات القطاع الفلاحي، كذلك أصحاب الشركات في قطاع الميكنة، في قطاع التغذية الحيوانية، في قطاع الإنتاج النباتي، قطاع المستلزمات الفلاحية الأخرى، باش تخلي الفلاح والبحار يوقف على أهم المستجدات والتطورات في القطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات، فيها يعني التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية، يلزمنا نراهن عليه ويلزمنا نجدوا له حلول. الفلاحين قاعدين يعيشوا ضغط وضغط كبير جدا. ثم التحديات احنا اقليميه وعالميه. اليوم ما نحكيوش على اللي باش يكون ينتظرنا في الشهرين والثلاثه القدام، هو الارتفاع بتاع المدخلات الفلاحيه. الشيء اللي صاير في مضيق هرمز راه باش ينعكس علينا انعكاس سلبي فيما يتعلق بالارتفاع بتاع المدخلات الفلاحيه هذه. فمهم جدا خلينا نحكيوا على اداره الاشراف وليس اداره الطوارئ. المهم نحكيوا على علوش العيد، ولكن خلينا نحكيوا على جهاز الانتاج الحيواني وشنو استراتيجيتنا بعد 4-5 سنوات فيما يتعلق بالامراض الحيوانيه، فيما يتعلق بالانتاجيه نتاع المواشي نتاعنا، فيما يتعلق بالهيكله نتاع المربيين في المحافظه على المربيين هذوما. هذه التساؤلات اللي المفروض نقعد ونلقوا لها حل في قادم الايام.
0: تشير التوقعات الأولية للموسم الفلاحي الحالي إلى إمكانية بلوغ إصابة الحبوب نحو 20 مليون قنطار في مؤشر إيجابي يعكس تحسن الظروف المناخية وتطور أساليب الإنتاج المعتمدة من قبل الفلاحين. وينتظر أن يشكل هذا الرقم دفعة قوية للقطاع الزراعي، خاصة في ظل التحديات التي شهدتها المواسم الماضية على غرار انخفاض التساقطات وارتفاع كلفة الإنتاج. ويعتبر المختصون في شأن الفلاحي أنه رغم المؤشرات الإيجابية ما زالت بعض التحديات المطروحة مثل ارتفاع كلفة الانتاج والأسمدة والمحروقات واليد العاملة ومخاطر التقلبات المناخية في الأسابيع الأخيرة قبل الحصاد، إضافة إلى إشكاليات التسعير وضمان هامش ربح موجز للفلاح، وهو ما أشار إليه رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضوئي.
3: مقارنة بالموسم الماضي عندي أمل كبير على أساس أن يكون خير من الموسم السابق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه على مستوى الفلاحة والفلاحات، هل أنه إحنا تدخلنا في موسم الحصاد بنا ألية دخلنا عن 3 سنين ما وقعتش الزيادة، وبالتالي هل أن كلفة الإنتاج في محلها ما تحركتش؟ وهذا من شأن إحنا لدينا أنه مراعاة الفلاح والمنتجين، خاصة والظروف اللي نعرفوها اللي مر بها قطاع الحبوب أقصد وعديد الإخلالات صارت فيه.
0: خلال شهر جويليا المقبل تسوية وضعية الدفعة الخامسة لعمال الحظائر فئة من هم أقل من 45 سنة والتي تشمل 6700 عون، بعد أن تمت دعوتهم إلى التسجيل واستكمال ملفاتهم على المنصة المخصصة للغرض. وفي تصريح له أوضح الممثل عن تنسيقية عمال الحظائر صبري بن سليمان أن هذه الدعوات تعتبر استكمالا لاتفاق 2020 الخاص بهذه الفئة، وأن السنة الحالية ستكون سنة نهاية التشغيل الهش.
4: أخيرا وصلنا إلى الدفعة الخامسة من عمال الحظائر بعد اتفاق اللي صار في 2020 قاضي تسوية وضعيتنا على 5 دفعات، بالرغم أني فما تأخير بسنة، لكن ديما شنكونوا إيجابيين وفرحانين بأنه هالمنصة تحلت خاصة للدفعة الخامسة اللي كانت الأخيرة. أيضا إن شاء الله رئيس اللجنة الوطنية ورئيس الحكومة يقع الإسراع أيضا في بقية الإجراءات الأخرى، فتح المنصة لتحيل المعطيات تاليها، فتح الشغورات ثم أعطاء الشغورات. إن شاء الله خذينا وعود إن شاء الله تكون صادقة صديقتنا كبيرة، إن شاء الله إنه المرة هذه تكون صادقة إنه في جويليا سيقع فتح منصة شغورات.
0: تتواصل أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمخصصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزومات لإنتاج الكهرباء من محطات فولت ضوئية. بالمناسبة شدد رئيس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس بلال السعيدي على أن بلادنا تشهد عجزا طاقيا، وأن هذه المشاريع ستساهم في تخفيض أسعار الكهرباء وسيكون لها الأثر الإيجابي على الميزانية.
5: اليوم نتحدث عن عجز طاقي في حدود 11 مليار دينار ونسبة تبعية في حدود 65%، أيضا إلى ارتفاع كلفة إنتاج كيلووات ساعة المعتمدة على الغاز، وهي كلفة مرتفعة وتتكلف عاليا على الميزانية العمومية وعلى احتياطي الدولة من العملة الصعبة. المشاريع المعروضة أمامنا اليوم ليس مجرد مشاريع تقنية، هي مشاريع مرت عبر مؤسسة الدولة، ونحن اليوم نجتمع لنتناول هذه المختلفة هذه المشاريع بطاقة إنتاجية عالية 598 ميجاوات وكلفة استثمارية في حدود 1640 مليون دينار. أيضا هي مشاريع ستخفض كلفة إنتاج الكهرباء في تونس في حدود 104 مليون، وبعد ما كانت هي تعتمد على في حدود 300 مليون، وهي ستساهم في تخفيف ميزانية الدولة.
0: بالعودة إلى صفاقس، أبرمت جامعة صفاقس اليوم اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري. الاتفاقية وقعها رئيس جامعة صفاقس أحمد الحشقاسم ورئيس مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري هشام القاضي، وتعد خطوة تعزز التعاون الأكاديمي العربي وتركز على دعم البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات بين الباحثين والجامعات. وأكد الجانبان بالمناسبة الالتزام ببناء فضاء علمي عربي متكامل يدعم التنمية والتقدم في المنطقة. وفي تونس العاصمة افتتحت اليوم أشغال الملتقى 15 لرؤساء أركان جيوش الطيران الأفريقية الذي ينتظم بالتعاون مع جيش الطيران والقيادة الجوية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا ليتواصل إلى 15 من ماي الجاري. وقال وزير الدفاع الوطني بالمناسبة خالد السهيلي أن تنظيم الملتقى يندرج في إطار مساعي تونس لتعزيز العمل المشترك بين الدول الأفريقية ودفع بالتعاون العسكري بينها اعتبارا لوحدة المصير والتحديات المشتركة. في منطقة الشرق الأوسط وعشية انطلاق جولة مفاوضات مباشرة بين واشنطن بين لبنان والكيان الإسرائيلي غدا في واشنطن، يشارك فيها للمرة الأولى السفير السابق سيمون كرم بصفته رئيسا للوفد اللبناني. صعدت قوات الاحتلال من عدوانها على بلدات الجنوب اللبناني، وأسفرت الغارات المتواصلة منذ الصباح عن ارتقاء 8 شهداء بينهم طفلان. وفي موازاة ذلك جدد جيش الاحتلال انذاره لسكان 6 بلدات وقرى زعيما أن حزب الله يخرق اتفاق وقف

0: غدا انطلاق عملية بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بالشحية. تسوية وضعية الدفعة الخامسة والأخيرة لعمال الحظائر أقل من 45 سنة تتم في جويلية المقبل. عشية جلسة مفاوضات مباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي، جيش الاحتلال يساعد من عدوانه على الجنوب اللبناني، والملف الإيراني يتصدر محادثات الرئيس الأمريكي في الصين.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أخبار الرياضة بعد قليل مع زميل مجعتي طلا. تقبلوا أجمل تحيات أمن القابسي ومورد قطاطة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
5: سبور نيوز.

مساء الخير. آخر مواعيدنا الرياضية كما تعرفوا اليوم جرت الدفعة الثانية من مباريات الجولة الختامية للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم. قبل هذا حبيت نعطي نتيجة وقتية بالنسبة لنهائي كأس الجامعة التونسية للكرة الطائرة. سعيدية سيدي بوسعيد تتقدم على الأولمبي الإقليمي بزوز أشواط مقابل صفر. وما ننساوش الليلة في الكرة الأفريقية بطولة الأمم لمنتخبات أقل من 17 عام المؤهلة إلى مونديال قطر. الليلة في 8 المنتخب التونسي باش يستهل المشاركة متاعه بملاقات المنتخب المغربي المنتخب البلد المنظم 8 متاع الليل. اليوم الكوت ديفوار فازت على الكاميرون 2-0. مصر تعادلت مع أثيوبيا 0-0. حاليا مباراة الدور بين أوغندا والكونغو الديمقراطية. هذا بالنسبة للجولة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا لمنتخبات أقل من 17 عام. نوصلوا للبطولة المحترفة الأولى. كما قلت اليوم جرت الدفعة الثانية من مباراة الجولة الختامية للبطولة. نادي البنزرتي انهزم أمام الترجي الجرجيسي 2-0 ومستقبل جابس كذلك خسر مع الملعب التونسي 1-0. غدوة الدفعة الثالثة نادي الأفريقي الأولمبي الباجي نذكر نادي الأفريقي صاحب البطولة باش يلاقي الأولمبي الباجي اللي يلعب من أجل ضمان البقاء في المرتبة 13 31 نقطة. حكم الساحة حسين بولعراس في الفار سيف الدين الورتاني. بالنسبة لأفريقي عودة أسامة بوغرة. طبعا الأفريقي غدوة باش يحتفل بلقب البطولة. المباراة الثانية غدوة الاتحاد منسيري مستقبل سليمان. تحكيم الساحة هيثم الطرابلسي في الفار محرز المالكي. وغدوة الكلاسيكو بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي. النادي الصفاقسي طبعا يحتل المركز الثالث 59 نقطة ويلعب من أجل ضمان المركز الثاني حتى يشارك في بطولة إفريقيا للأندية البطلة بالمنافسة مع الترجي التونسي صاحب المركز الثاني ب60 نقطة. لغدوة ينزل ضيف على اتحاد بنجردان. نذكره بالنسبة لمباراة الكلاسيكو باش يصفرها حمزة جعيد في الفار منتصر بالعربي. ومباراة اتحاد بنجردان الترجي التونسي باش نلقاو فيها باسم بالعيد في الساحة وليد المصري في الفار. ونجم المتلوي باش يواجه شبيبة القيروان. نجم المتلوي كان أضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى باش يواجه شبيبة القيروان ليلعب من أجل ضمان البقاء. هو يحتل المركز 14 بعد الأولمبي الباجي بفارق نقطة 30 نقطة. حكم الساحة نضال بالطيف وفي الفار حسني النيلي. نذكر أمس في الدفعة الأولى مستقبل مرسى شبيبة العمران تعادلوا 2-2. في أخبار نادي الصفاقسي باش يعرف غدوة في الكلاسيكو عودة يوسف حبشية هشام بكار وعمر بن علي هداف

فريق. ذكر أن هيئة CSS كانت وضعت على ذمة الأحبات تذاكر افتراضية بالإمكان اقتنائها على موقع CSSForever.com بأسعار 10 20 30 50 و100 دينار. مع العلم أن التذاكر هذه هي للدعم فقط. فالاتحاد المنسيري بعد اجتماع رئيس الهيئة مسلم سلامة اليوم بأعضاء الجمعية قرر تفويض مهام التسيير لنائبه نزار الجمالي. انسحاب مسلم سلامة رئيس الاتحاد المنسيري جاء بسبب الصعوبات المالية الخانقة وضغوطات النتائج. الهيئة طالبت الجماهير بالوقوف إلى جانب الجمعية ماديا خاصة ومعنويا لتفادي المحظور.

0: نحكيو توا على المنتخب الوطني أكابر لكرة قدم. الناخب الوطني صبري لموشي باش يعلن على القائمة النهائية للمنتخب اللي باش يشارك في مونديال أمريكا وكذلك كندا والمكسيك نهار الجمعة بعد غدوة. طبعا فما حديث في السابق كان مع البرازيلي مهاجم نابولي أليسون سانتوس اللي كان رفض الانتماء للمنتخب التونسي طبعا في دعوة أنشيلوتي دعوة الأنشيلوتي اللي طبعا للمنتخب البرازيلي. رسميا اللاعب هذا خارج قائمة 55 لاعب للمنتخب البرازيلي. ذكروا أن الجامعة تواصلت مع اللاعب هذا ليقنعه بالانضمام للمنتخب الوطني التونسي بما أن الوالد متاعه أديلتون بيريرا يحمل الجنسية التونسية وسبق باش لعب مع المنتخب التونسي عام 2001 عندما انتمى للترجي التونسي. لاعب أليسون رفض منتخبنا فخسر المشاركة في المونديال. الاتحاد الدولي لكرة قدم يعلن منح الأندية بتاع اللاعبين المشاركين مع منتخبات بلدانهم في المونديال منحهم 9000 يورو في كل يوم يقضيه اللاعب مع المنتخب بلاده منذ بداية التحضيرات وحتى نهاية مشاركة المنتخب متاعه في المونديال. في كرة اليد غدوة الخميس باش يتم سحب قرعة الدور نصف النهائي لكأس تونس في إذاعة الشباب في بث مباشر انطلاقا من 3 متاع العشية ضمن برنامج هاند زون. في كرة السلة غدوة الخميس موعد إياب نصف نهائي بطولة الوطني الأول في 3 في قاعة الفطناسي النادي المنظرتي يستضيف النادي الصفاقسي. نختم بالكرة في أوروبا طبعا على مستوى الدوريات المحلية. في البريمير ليج الجولة 36 الليلة في 8 المان سيتي مع كريستال بالاس مباراة مهمة للمان سيتي من أجل ملاحقة أرسنال للفوز باللقب. مباراة شكلية لمنافسه كريستال بالاس اللي كان ضمن بقائه في الدرجة الممتازة للبطولة الإنجليزية. المان سيتي في المركز الثاني 74 نقطة من 35 مباراة. الأرسنال في المركز الأول 79 نقطة من 36 مقابلة. طبعا المان سيتي يسعى للفوز في مباراة الليلة أمام كريستال بالاس للتقليص من الفارق مع أرسنال إلى 2 نقاط قبل 2 جولات من نهاية السباق. نذكر المتصدر أرسنال كان فاز نهار الأحد على وستام 1-0 بواسطة مهاجمه ليوندرو تروسار. في المباراة هذه كالوم ويلسون سجل هدف لفريق وستهام ألغاه الحكم بتدخل من الفار بداعي وجود مخالفة. علاش رجعت المباراة هذه؟ لأنه مدرب السيتي غوارديولا احتج على إلغاء هدف وستهام وعبر على عدم ثقته في تقنية الفار وأنه إلغاء الهدف لوستهام ربما يكون مؤثر على مسار اللقب وأكد على أنه فريقه مطالب بتقديم أداء قوي وحاسم لتجنب التأثر بأي قرارات تحكيمية ضد فريقه. في فرنسا في ختام الجولة قبل الأخيرة الليلة في 8 لونس مع البي جي مباراة شكلية للفرجة وثأرية للفريق المضيف لونس اللي يبحث أمام جماهيره للفوز على منافسه اللي كان فاز عليه في الذهاب 2-0. زوز فرق الاثنين اتمأنوا على الزوز المراكز الأولى. نعرفوا البي جي له 73 نقطة ولونس في المركز الثاني 67 نقطة بعد طبعا قبل نهاية السباق. في إسبانيا جولة 36 مباراة انطلقت من شوية بين الإسبانيول وأتلتيك بيلباو. الإسبانيول في المركز 17-39 نقطة بالنسبة لبيلباو في المركز 9-44 نقطة. زوج فرق مازالوا معنيين بالنزول. توا كذلك دور حاليا فياريال وأشبيليا المباراة تجمع بين زوز فرق ذوما. الفياريال نعرفه في المركز الثالث 69 نقطة وأشبيليا في المركز 13-40 نقطة وكذلك يراهن على البقاء في 8.5 القمة والقاعدة. البرسا بطل الموسم 91 نقطة مع ألافيس يحتل المركز قبل الأخير ب 37 نقطة ويبحث على بصيص من الأمل لضمان البقاء. نهاية سبور نيوز. تحياتي لك أمير جاموسي زميلنا الجديد على مستوى التقني مع زميلنا فيصل المرزوقي. تحياتي أنا منجع طلع إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: يمسيكم بالخير.
2: يمسيكم بالخير.

0: ستة ونص على موجات إذاعة صفاقس، أهلا وسهلا بكم من جديد. تسمعوا في مسيكم بالخير، بدينا معاكم الخمسة ونص، نواصلوا معاكم اللقاء حتى الثمانية ونص. مرحبا بكل مستمعينا الكرام، تحية كامل فريق وحيد معاكم في استقبالكم اليوم في إذاعة صفاقس. فيصل المرزوقي أمير الجموسي على الكونسوليات، سماح رنان معاكم من وراء الميكرو، أهلا وسهلا بكم. وصلنا اليوم بدينا مع الشباب، يحضر معانا دونك صديقنا، صديق إذاعة صفاقس وأصدقائي الجيسي كلهم، نحب تحية كبيرة اليوم العشية. منظر الويتي، مدير وطني مكلف بالتظاهرات العالمية في الغرفة الفتية الدولية التونسية جيسي. دونك مش نحكيه على مشاركة في مؤتمر إفريقيا والشرق الأوسط. منظر مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الأنوار مدام سماح، وتحية خاصة قبل كل شيء لإذاعة صفاقس، وتحية لكافة مستمعينا في كامل تراب الجمهورية. ومرة أخرى نحب نشكرك اللي خليتنا ديما الأبواب مفتوحة متاع إذاعة صفاقس لأنشطة الغرفة الفتية التونسية بصفة عامة، وجي سي في صفاقس، مدينة صفاقس بصفة خاصة. شكرا،
0: يعطيك صحة العفو. منظر تحية من خلالك الكل جي سي، الكل في صفاقس كلهم. قد هما تو 8 ولا 9؟
1: هما عندنا تو 7 غرف في صفاقس.
0: أيوة.
1: وعندنا أكثر من 150 غرفة محلية في تونس.
0: أيوة. تحية لهم
1: اللي موزعين على 24 ولاية.
0: تحية لكل الشباب سيدي، يعطيكم الصحة، شكرا لكم. إذا مؤتمر إفريقيا والشرق الأوسط باش نحكيو، دونك تقدمنا تظاهرة منظر مشاركة متاع البعثة التونسية وبرنامجكم في دونك المؤتمر هذا، تفضل كلمة ليك.
1: بالضبط، به المؤتمر إفريقيا والشرق الأوسط هو من أكبر التظاهرات العالمية اللي يصيروا في الموندا. كي نحكيه يعني على العام الغرفوي يبدأ من جانفي حتى ديسمبر. التظاهرات العالمية هذوما، ثم مؤتمر في كل إقليم نقوله احنا، في أوروبا، أمريكا، إفريقيا والشرق الأوسط اللي هو مع بعضه، والآسيا. وهذا اللي بش يصير ديما في شهر مي وأول شهر جوان، دونك موزعين على زوز أشهر هذوما، ونختموها ديما في شهر نوفمبر بالمؤتمر العالمي اللي يضم الغرف الفتية الدولية من كافة أنحاء العالم. وتزامنت مؤتمر إفريقيا والشرق الأوسط سنة بش يكون إن شاء الله في أبيجان في الكوت ديفوار من 20-23 مي. يعني احنا توا جمعة قبل المشاركة.
0: دونك بيانتو ان شاء الله. قداش مش يمشي، قداش مش تكون البعثة التونسية معناها؟
1: به احنا البعثة التونسية باش تضم معناها قرابة 10 اشخاص.
0: اي،
1: وبطبيعة الحال عنا فيهم ريهن اللي كما تعرفوا عنا بعض الانشطة هنية تابعين للمؤتمر، كما على سبيل المثال ثم مسابقات في فن الريادة، في فن الخطابة والتناظر. لهنا باش تكون عندنا ممثلة متاع جي سي تونس بتشارك في فن الخطابة، وعندنا 9 مشاركين من جي سي تونس موزعين على مختلف الغرف المحلية اللي باش يمثلوا تونس في برنامج رواد الأعمال المبدعين. وبطبيعة الحال عندنا برنامج متاع الجوائز اللي هو يضم لي بروجي ولا لي زاكسيون اللي يخدموا من الغرف المحلية في دي كاتيجوري معينين. وبخلاف البرامج الرسمية أكيد جدا عندنا رهان آخر اللي هو بعد نجاح مؤتمر إفريقيا، مؤتمر العالمي اللي نظمناه في نوفمبر اللي فات في مدينة تونس. بطبيعة الحال دونك احنا ان شاء الله في تونس نفيزيو لرئاسة إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى الدولي في جي سي، وعليش لا إن شاء الله على مستوى الرئاسة العالمية.
0: يعطيكم الصحة، وهذا مش غريب على شباب تونس الحقيقة الطموح هذيها. منظر أكيد مش تزوزيتكم وزويتكم وتطلعوا ال ها؟
1: أكيد جدا
0: أكيد.
1: هو الحقيقة ما بين البرامج ثم سهرة باش تكون ريزيرفي نسميه احنا الجلوبال فيليج، وإلا بما معناها أنه كل دولة عندها ستون خاص بها باش تكون عنده معرض، المعرض هذا باش نكسبوزيو بيه كل كسوة معناها
0: التراث
1: نتاعنا، التراث
0: ميدي ولا ميدي.
1: اكزاكتومون اكزاكتومون، دونك باش نهزوا معنا الدقلة، زيت زيتونة، الهريسة، الحلو العربي. بطبيعة الحال هذوما باش يكونوا موزعين، وهوني بطبيعة الحال زاد بخليفة هذايا باش تكون عندنا لوكازيون ان شاء الله باش ننظموا فطور تونسي.
0: اي عيني، خممتوا في المنيو ولا
1: بيان سور دونك باش يكون حاجه شبه ما نبعدوش برشا فوالا
0: اي
1: دونك في السنتر دو كونفرنس هذايا بيان سور علاش على خاطر احنا ان شاء الله باش تكون عن لوكازيون كيما قلت لك للرئاسة افريقيا والشرق الاوسط اللي هي نورمالمون باش تكون عام الجاي معناها ويتم الانتخاب في مؤتمر العالمي اللي باش يصير في نوفمبر اما التحضيرات اللي هي تبدا من مؤتمر افريقيا والشرق الاوسط و لو بروفيل نتاع لو كانديدا من ابن مدينه صفاقس تحيه للرئيس الوطني السابق لسنه 2022 الغرفه الفتيه الدوليه التونسيه محمد داوود
0: اي تحيه لي محمد اي
1: فوالا
0: فما اللبسه سامحني فما اللبسه التونسيه منظر زاده
1: بيان سور بيان سور اللبسه التقليديه هذيك ديما باش تكون حاضر احنا ديجا معني باش نكونوا نستقبلوا الزوار بالنسبه للديجوني في اي بي هذيا بالجبه ولا الشاشيه وباش يكون ديكور تونسي
0: معناها حتى من بين الأهداف متاعكم وأنكم التسويق السياحي لتونس بطبيعة بصفة عامة خاطركم تمثلوا مختلف الولايات هكا ولا
1: بالضبط بالضبط, بالضبط هو الحقيقة معناها احنا كما يقولوها باش نضربوا عصفورين بحجر برك
0: اي نعم اي نعم
1: خصوصا انه في البرنامج الوطني لعام السنة اليوم باش نحكيوا على السياحة التونسية في السياحة التونسية دونك اللي هو تزامن مع البرنامج الوطني لوزارة السياحة كي نحكيه على تونس كعاصمة السياحة العربية
0: نعم.
1: فبالتالي احنا باش نزغلوا الفرصة كمنظمة شبابية باش نكونوا احنا السباقين ناخذوا الانيسياتيف هذايا بور بروموفوار معني باش نسوقوا باش نكونوا السفراء للسياحة التونسية في مختلف المحافل والتظاهرات العالمية
0: يعطيكم الصحة منظر دونك قديش من نهار باش تقعدوا غاديك
1: التظاهرة هي باش تكون من 20 ل 23 مايو كيما قلت لك قبيلة ولكن احنا باش نمشيو من قبل باش نمشيو ان شاء الله الديليغاسيون باش تبدا تكون حاضرة من نهار الاثنين كيما تعرف التحضيرات المختلفة للبرامج اللي عندنا بيان سور عندنا زملائنا من الديليغاسيون باش يسبقونا
0: أيه؟
1: خاطر هما معناها من بين البرامج اللي عندنا زاده فما في التكوين نخدموا على تكوين المكونين على حسب الستاندار نتاع جي سي اي باش يكون عندنا معناها زوز مكونين من خيرة المكونين على المستوى العالمي مش كان على مستوى تونس
0: اكيد نعم
1: وان شاء الله باش تكون لي اوكازيون اما في البيريود نتاع الكونفرنس باش يكون عندي انفورماسيون ان شاء الله مع جي سي اي
0: يعطيكم الصحه برافو شباب تونس هما باش يكون عندهم زياره لتونس في وقت ما معناها بخلاف المؤتمر نتاع منيو نتاع نوفمبر معناها جيتوا جبتوا من العالم الكل هكا ولا نتذكر ايفينمون كبيره وقعدتوا تحضروا لها برشا معناها عايشتوني معاكم الاجواء بالحق معناها قعدت نستنى في الايفينمون معاكم وغيره
1: بالضبط هو الحقيقه كي نخدموا على الفولي انترناسيونال دونك اللي باش نزغلوه في اطار التشبيك هوني ثم برامج اللي هو نخدموا على التوامه ما بين الغرف
0: نعم برافو
1: والحقيقه تحيه لكافه الغرف المحليه اللي قاعده تخدم على الانيشيتيف هذيا اللي سورتو معناها في ان شاء الله في الكونفرنس باش ننصحوا ثم 14 اتفاقيه توامه بمختلف الغرف المحليه اللي عندنا في تونس
0: أيه.
1: الغرف المحلية اللي هي موجودة في إفريقيا والشرق الأوسط واللي هو ديجا ثم برشا غرف يعني قامت معناها بمشاريع المشاريع سواء تخدم لهنا وتخدم معناها في الكوميونيتي لوكال في مختلف إفريقيا والشرق الأوسط ولا بلدان العالم وبيان سور من بعديك نعملوا دي كونفرنس مع بعضنا اون لين باش ديما نتناولوا المواضيع نتاع المخرجات لي بروجي هذوما المشاريع هذوما
0: يعطيكم الصحة والله برافو والله منظر بشنو حاجة اللي ما قلناهاش وباش حاب تختم اللقاء
1: بيه قبل كل شيء نحب نشكرك مدام سميحة على إتاحة الفرصة أكيد جدا احنا الحقيقة معناها بخلاف مؤتمر هذية باش كنا عنا زادا إن شاء الله مشاركة متميزة في المؤتمر العالمي اللي باش يكون إن شاء الله من 11 إلى 15 نوفمبر 2026 المرة هذه باش تكون بعد تونس بيان سور باش نمشيو للفلبين
0: جو كبير
1: وي والحقيقه باش تكون اوكازيون دونك هوني في الفلبين باش نهزوا معنا المنتوج التونسي
0: وكالعادة زيدكم وزيدكم
1: بيان سور ديما باش تكون عندنا فيهم برامج الى غير ذلك وباش اكيد جدا باش بحول الله باش نروحوا بمختلف الجوائز العالميه.
0: يعطيكم الصحه والله برافو، هذا مش غريب على شبابنا. فقط منظر ان نحب نقول لكل الشباب اللي يسمع فينا محليهم كيف ينخرطوا بالحق معناها في الجمعيات في المؤسسات في غيره في المجتمع المدني بصفه عامه. الشباب اللي قاعد ناشط راهو حتى على مستوى لزوكازيون تاع الخدمه يلقاوها وتتوفر لهم هكا ولا منظر.
1: بالضبط نعم. بالضبط هذاك هو حسب الميسيون اللي عندنا احنا في جي سي هو توفير الفرص
0: نعم.
1: للشباب لاحداث التغيير الايجابي.
0: اي
1: والتغيير الايجابي نجمو نبداوه من رواحنا
0: اكيد فوالا. اكيد يعطيك صحه شكرا ليك.
1: ميرسي مدام سماح يعطيك الصحة وإن شاء الله في مواعيد قادمة
0: إن شاء الله. شكرا لك منظر يعطيك صحة. تحية من خلالك مرة أخرى لكل زملائك وكل شباب تونس في الغرفة الفتية الاقتصادية في تونس كاملة في كل الولايات يعطيك صحة. ابقى معنا ما تغيروش الموجة نمشي نسمع موزيكا نرجع بعدها معاكم في مسيكم بالخير.

صباح درجين على موجات إذاعة صفاقس من جديد. أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. باش نمشي مع جمعية شبكة جمعية لباس ومدني وتونسنا البيا, وباش نحكيو على أمسية ثقافية مزيانة برشا برشا برشا, باش نحكيو على التراث التونسي وفن العمارة. ومعانا على الخط الهاتفي دكتور سمير العيادي ودكتور عبد الرحمن الفخفاخ ومجموعة من الأساتذة اللي حاضرين معاهم, وجو مزيان برشا. دكتور مساء الخير وتحية ليك ولكل الزملاء اللي بحذاك. دكتور سمير, الو, معنا فيصل. دكتور سمير معنا على الخط الهاتفي. دكتور باه نعاودو نطلبوها, نمشيو نسمع شويه موزيكا ونعاودو نطلبوها. دكتور سمير باه ما تسيرش, نسمع شويه موزيكا ونعاودو نطلبوها. هاي

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نمشيو مع شبكة جمعية لباس ومدني وتونسنا البيا، ومش نحكيو على أمس ثقافية مزينة برشا كما قلت، نحكيو على التراث التونسي وفن العمارة. ومعنا الخط الهاتفي دكتور سمير العيدي ومجموعة من الأصدقاء متاعو. دكتور سمير مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. شكرا سميح.
1: شكرا ليك، مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل الدكاترة ولا السيدة اللي بحذيك.
2: بالطبع البرامج اللي نعملو فيه، احنا جمعية شبكة لباس، دونك جمعية لباس ومدني وتونس البيا، عندنا كل أربعة نأسسو أمسية نحكيو فيها على مواضيع مختلفة، إسونسيالمون مواضيع في الثقافة النفسية، في التربية النفسية، في الصحة النفسية، وبمناسبة أو بغير مناسبة. في بعض الأحيان هي تكون نوع من العناية والرعاية والتكوين في التربية والثقافة النفسية، في بعض الأحيان كما المرة هذه اليوم مثلا بمناسبة شهر التراث.
1: نعم.
2: وكل عام قادمين نعملوا هل الحدث هذا نطاق الشهر التراث، نحكيه
1: فرصة.
2: على
1: اي نعم
2: نحكيه على التراث. وعندنا صديقتنا منى قديش اللي هي أستاذة مدرسة معروفة،
1: نعم،
2: مديرة معهد الحق، هي اختصت تجربة تقول في التراث، وسنين هذوما كل شهر أفريل ماي لازم تتحفنا ببرامج متعددة. ممكن نبدأ بها، نعديها على المباشر.
1: بيان سور، مرحبا بكم. ومحليه الموضوع دكتور سمير، بالحق يعطيكم الصحة على اختيار الموضوع. كما قلت في إطار شهر التراث، احنا نعرفوا نعيشوا من 18 أفريل 18 ماي تقريبا على إيقاع الشهر هذايا، محليه تراثنا التونسي ومحليه اختيار الموضوع متاعكم سنة فن العمارة. نعرفوا احنا العمارة مختلفة، العمارة فما الإسلامية، الأندلسية، الحديثة، الرومانية، فما برشا أنواع الحقيقة. دونك أكيد كانت أمسية ثقافية رائعة لكم الكل. خليني ناخذ معايا الأستاذة
3: عسلمة.
1: عسلمة، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: يعيشك بيك. يعيشك، مرحبا
1: بيك. نتعرفوا عليك بالكل شيء.
3: منى قديش، عضوة في جمعية لباس، رئيسة مكتب الترفيه ونشاط ثقافي.
1: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة على الجو اللي عاملينه، يعطيكم الصحة.
3: عندنا سنين احنا ننشطوا في الجمعية،
1: نعم،
3: جمعية لباس. عندنا برشا مكاتب، وكل أسبوع نقدموا ناخذوا موضوع. وعندنا حصة شهرية يوم الأحد، فيها الكوريغرافي، فيها اليوغا، مايند فودنس.
1: صحة ليكم يا سيدي، صحة ليكم والله، صحة ليكم.
3: وعملنا برشا مواضيع بالنسبة للتراث. أنا تناولت وعملنا، ولعملنا 5 حصص في التراث. وبالنسبة للسناء عملنا التراث، عملنا حكينا على قرقنا، على لباس تقليدي. وبالنسبة للسناء اليوم تراث، عملنا حصة واحدة هذه اليوم على التراث، اللي هي بالنسبة يبدأ من 12 أبريل حتى 12 ماي. الافتتاح كان في مدينة تختوف، والافتتان كان بمدينة شامتو. شامتو هي مدينة أثرية، هي تبعد على جندوبة 1.5 كيلومتر، ومعروفة بالتراث والعمارة. بالنسبة لليوم حكينا على مختلف الحضارات اللي وقعت في بالنسبة للسناء، والحضارات اللي كانت في تونس
1: تعقبة على البلاد التونسية. نعم،
3: الحضارة القرطاجية الفينيقية، الحضارة الرومانية،
1: نعم،
3: عرضنا لهم اليوم الحضارة العربية الإسلامية، الحضارة الأندلسية، وأخيرا الحضارة الأمازيغية. السكان الأصليون هم الأمازيغ، فهمت، اللي كانوا في تونس موجودين في مدينة مطماطة وتطاوي.
1: نعم. وأستاذة، أنتم معناها ركزتوا على فن العمارة هكا ولا؟
3: هما شعار هذه وزارة الثقافة في تونس هي كل عام تعطي شعار.
1: شعار نعم.
3: بالنسبة للشعار متاع سنة هو فن العمارة.
1: نعم.
3: معناتها فما.
1: ونعرفوا احنا قديش عندنا سمحني معناها فما تأثر كبير معناها بالحضارات هذه حتى صحيح. في البنائات متاعنا وفي الديكوراسيون وفي غيره ينعم.
3: أي. منها سنة وقع لاحتتات في عديد المدن التونسية. فما جامع عقبة بن نافع اللي معروف معناتها هذه على التراث متاعه. فما رباط سور رباط في كارتاج فما على المتحف باردو بس بالنسبة للجربة زاد عرضنا الجربة
1: نعم
3: الحضارة الأمازيغية هذه بكلمة ناسا وتطوي واللي معروفة بفنون النسيج المرقوم والكليم والوشم التقليدي يتجلى في القصور الصحراوية
1: نعم.
3: الأثر التراثي هذا كل حضارة عندها أثر تراثي فهمت؟
1: أكيد
3: بالنسبة نعم. للحضارة القرطاجية هي حجر الزاوية في الهوية التونسية القديمة أساسها
1: نعم.
3: الفينيقيون في كارتاج اللي كانت إمبراطورية تجارية وبحرية عظمى أثر تراثي في تقنية الملاحة الزراعة مثل زراعة الزيتون
1: نعم
3: فهمت وفنون صناعة الفخار وبالنسبة للحضارة الرومانية بعد سقوط قرطاج أصبحت مطمورة روما أخذنا الحبوب بالنسبة للأثر التراثي هو أكثر وضوحا في الجانب المعماري مثل مسرح الجم قصر الدقة المواقع الأثرية في سبيتلا بالإضافة إلى فن الفسيفساء اللي تمتلكه تونس في واحدة أكبر من المجموعات في العالم متحف باردو ثم الحضارة العربية الإسلامية الأثر التراثي وتأسيس مدينة القيروان والجامعة الكبير وتطوير نظام المدن العتيقة بأسواقها والنهجة الملتوية بالإضافة إلى العمارة الإسلامية اللي تظهر في الجوامع والزوايا والرباطات مثل رباط المنستير
1: والله محليها تونس والله محليها أي نعم
3: ولي أهم زادة فما الحضارة الأندلسية
1: أي
3: وصلوا الأندلسيين إلى تونس في موجات أهمها في القرن السابع عشر واستقروا في مناطق مثل زغوان وتستور ورفراس تستور هي اللي كان الافتتاح السنة فيها
1: أي.
3: والأثر التراثي هو أدخلوا تقنيات ري متطورة وفنون معمارية خاصة مثل القرمود الأحمر وصناعة الشاشية بالإضافة إلى موسيقى المالوف العريقة
1: نعم يعطيكم الصحة بيانسير ميلة كمل
3: ثم الحضارة العثمانية تركت الدولة العثمانية أثرا واضحا في التنظيم الإداري والاجتماعي أثر التراثي يظهر في القصور والبيوت بمدينة تونس مثل دار بن عبدالله وطرقنا دار بن عبدالله شكون اللي أسسها وفي الطبخ مثل الحلويات والبراك وأيضا في اللباس التقليدي وبعض المفردات اللغوية
1: يعطيكم الصحة معني عملت كل حضارة شنو تركت الأثار متاحة معني سمح برشا جميل جدا
3: من الفرق بين التراث المادي ولا مادي هو قدمناه عملناه بطريقة دقيقة كل التراث المادي هو البناءات التوسكي كيما الرباط كيما احنا في الشخص عندنا باب ديوان هذاك الصور القصبة الكل والجوامع فهمت الحاجة الملموسة بالنسبة للتراث اللامادي هو اللي يتعلق بالعناصر الغير ملموسة وغالبا يتعلق بالتقاليد والتقاليد الثقافية يشمل اللغة والأغاني والقصص والعادات والتقاليد ينمو ويتطور عبر الأجيال
1: موروث كامل معناها أي كامل. نعم
3: الهدف نتاعه هو الحفاظ على هذين النوعين من التراث يساهم في الحفاظ على تنوع الثقافات وفهم التاريخ والهوية الوطنية
1: يعطيك صحة أستاذة شكرا لك شكون آخر بحذاك حابة يتفضل معنا
3: عبد الرحمن فخفاخ
1: دكتورنا أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن اهلا وسهلا اهلا عايش نحويلك لاباس الحمد لله اسمع من الوي نتاعك بركه تجي الطاقه الايجابيه سيد الله يبارك دكتور مرحبا بك يعيشك ايوه شنحويلك
0: احنا في المباشر
1: دابا في المباشر بينسير في المباشر دكتور
0: نحب نسلم على المستمعين نتاعك محلاهم
1: يعيشك الله يبارك
0: المستمعين ذا الثقف يعطيك الصحه
1: وهم كلهم يسلموا عليك زاده يعيشك دكتور
0: جمعيه لاباس
1: اي نعم
0: جمعيه لاباس معناتها تشاطرهم الاهتمامات نتاعهم. واحنا كل اسبوع عندنا نشاط، وفي النشاط هذا نطرقوا المواضيع اللي تشغل الشارع، تشغل المواطن.
1: نعم يعطيكم الصحه.
0: معناها احنا كيما اذاعه سقف ملتصقين بالشواغل نتاع المواطن.
1: أكيد أكيد جدا يعطيكم الصحة والله برافو. معناها على الأقل معناها تتحاوروا وتتناقشوا في المواضيع كما قلت أنت اللي هي تهم المواطن التونسي بصفة عامة. أكيد شكرا لك دكتور. وأكيد من ناحية متاعكم أنتم راهو عندكم برشا إضافة، معناها احنا بالحق معناها
0: صحيح
1: نعم.
0: أعطوا نقول لك احنا التراث لماتي تعرضنا له أنا وسي ودكتور سمير العيادي.
1: أي نعم
0: دكتور سمير العيادي. دونك الاثنين قسمنا دو بارتي. كنت حب نبدأ مع سي سمير يعطينا بسطة على التراث اللاماتي والتأثيرات البسيكولوجية.
1: نعم.
0: ومن بعد ناخذ العلاج السلوكي المعرفي ومدى ارتباطه بالتراث اللاماتي.
1: أوكي به نرجع للدكتور سمير. ميلا به تفضل دكتور. أوكي به دكتور سمير. أيوة
4: وي يعطيك الصحة.
1: يعيشك. أيوة
4: لدي.
1: نعم
4: بالطبع هناك قيمة نفسية كبيرة للتراث. ثم دور هام جدا في بناء الشخصية.
1: نعم
4: ذلك علاش احنا توا الجوانب المتعددة اللي حكينا فيها على هذا الموضوع هذايا، لأن التراث الثقافي والاجتماعي هو كما قال فكر من المفكرين العصر الحالي هو أهم حضاري. علاش؟ الخاطر هو تتشكل فيه ملامح شخصية كل فرد. معناها من التراث المجتمعي الاجتماعي نلقاو تأثير واضح كامل في ملامح شخصية الفرد.
1: صحيح.
4: معناها ليس التراث مجرد حكايات
1: أكيد أكيد. معناها الإنسان ماهوش مش يكون معناها منسلخ على البيئة متاعه اللي هو موجود فيها، مش يتأثر بالعادات وبالتقاليد وبالموروث وبالحكايات وبكل شيء. نعم نعم.
4: نظامنا المتكامل، نظامنا النفسي المتكون من قيم ورموز.
1: صحيح. نعم.
4: هي مستوحاة من هذا التراث. هذيك علاش نجمو نقولوا ثم ممكن أربع أركان باش نلخصها بسرعة.
1: نعم.
4: الركن الأول هو الركن المعروف جدا، هو الهوية والشعور بالانتماء.
1: نعم.
4: هنا إذا كل إنسان يتساءل بينه وبين نفسه من أنا، ويجد الإجابة بالطبع في كل ما حوله وكل ما
1: حوله. نعم نعم.
4: معناها عادات وتقاليد بالطبع اللي هي معناها تاريخ مشترك لي مواطنين في نفس المجتمع.
1: أكيد.
4: والهوية الجماعية هذه هي اللي كليش معناها نتعدى، وإحنا ممكن بعد مع الدكتور عبد الرحمن التغيير
1: بسرعة شوية دكتور الوقت يزرب معكم بسرعة يتعدى. نعم.
4: اي هنا ثم شعور ما يسمى بالشعور بالاغتراب، هنا عنده قيمة كبيرة ياسر، لأن الانتماء هو شبكة أمان عاطفية احنا نستوفاها من التراث.
1: محليها كلمة الانتماء شبكة
4: أمان عاطفية.
1: أمان عاطفية. أي نعم. أي
4: بالطبع هناك زادة المرجعية الأخلاقية السلوكية للمجتمع لكل فرد فينا، هو بالطبع ياخذ يستمد المرجعية هذه من اللي يسميه خزان الخبرات الإنسانية في التراث.
1: نعم أكيد.
4: المنظومة هذه مثلا نحن كما نقولوا بار اكزامبل التونسي قلبه كبير مثلا.
1: أي أي
4: صحيح. مش التونسي الكل، ولكن هي مغروسة في الشعور الجماعي اللي هو مستوحى من التراث. التوازن النفسي وبالطبع وما أدراك ما يسمى بالصمود والتصدي إلى ريزيليونس هي تتكون ما هيش فقط في الشخص نفسه، ولكن تتكون في الشعور الجماعي عن طريق هذو آليات الدفاع اللي احنا نشوفوها مثلا في لماتنا، في أفراحنا، في أتراحنا، في اللي نعملوه الكل مع بعضنا، كسواء في المدينة اللقاءات اللي نعملوها والا في بالطبع في الريف معناها في هذيك المواسم والاعياد هدايا يعزز ما يسمى قوم به ما يسمى بالمرونه النفسيه واللي هي معناها تجم تقوي شخصيتنا وتخلينا تعطينا هكا امكانيات التحدي الحاضر والاستعداد للمستقبل. وهيك علاش نقولوا احنا في الاخير تنميه الخيال والابداع هو دائما وابدا يبدا في القصص الشعبيه والفنون العتيقه.
1: نعم.
4: وجميع الرموز اللي عندنا احنا نحملوها يحملها الفرد هي تنشا في هالبيئه الغنيه بالتراث نتاعنا اللي نستمد منه الرموز هذه، مما يساهم في بناء شخصيه مبدعه.
1: نعم.
4: شخصيه الفرد
1: أي.
4: قادره على استلهام القديم لابتكار الجديد.
1: يعطيك الصحه.
4: وانا عادي لك الكلام في
1: دكتور عبد الرحمن. داكور في ثلاثه دقائق دكتور عبد الرحمن، في ثلاثه دقائق ونختم معك اللقاء قبل
4: اذان
1: المغرب بعد شوي ان شاء الله. تفضل دكتور، هاي ثلاثه دقائق الكلمه لي.
4: تحب بعد المغرب
1: لا لا كمل كمل كمل نكمل ومازال عندنا الوقت. الله ينورك دكتور.
4: ايوه عايشك عايشك باهي تربيع. نعم. دونك مش نستغل ثلاث دقائق هذوما باش نجمو نزيدو ندعمو اللي كنا نقولو فيه. هو منين انطلقنا احنا؟
1: أي.
4: انطلقنا من اسكو هذا التراث المادي باش دخلوا في المعاناة النفسية نتاع الناس.
1: اي
4: فوالا. دونك يقول لك قايل ماني انا نتبع التراث نتاعي ومحمي لاباس عليها.
1: اي
4: يسافير كل مش هذا ديما القاعدة اللي فما التأثير متاع التراث الغير مادي اللي هو المجموعة متاع العادات والتقاليد على المخيال الجماعي. المخيال الجماعي وهذه عن طريق العائلة وعن طريق المجتمع يتصرف ولا يتحكم في الأمثلة المعرفية اللي تجيني اللي تصير عندي.
1: نعم.
4: وإحنا في العلاج المعرفي نعرفوا للأمثلة المعرفية هي السبب الأصلي متاع التريتمون للإنفورماسيون اللي تصير في مخ الإنسان واللي يتسبب له يا أما في حياة متوازنة وإلا في قلق نفسي كبير.
1: واضح
4: صحيح.
1: نعم.
4: دونك إحنا اليوم درسنا كيفاش الأمثلة المعرفية تنجم تكون كيفاش نجم تكون في خطر مباشر نتيجة التراث المادي.
1: نعم.
4: ولا كيفاش التراث المادي يجب يحمينا. وهنا استخلصنا اللي يسمى حاجتين. اللي يسمى التراث المادي يجب يكون رفوج، يجب يكون هو اللي
1: يحمينا
4: باش يخلينا نحسوا بالانتماء.
1: نعم.
4: نحسوا باللي احنا في وسط جروب وست جروب عايشين في وست جروب في وست مجموعة واللي احنا في حماية مجموعة هذه. وهذايا احنا عندنا حاجيات بسيكولوجيك خاصة.
1: نعم.
4: خاصة بالميدان هذا.
1: نعم.
4: دونك هنا التراث يخليني تشبثي بالتراث يخليني محمي.
1: خاصة وأنها سمحني دكتور، خاصة وأنها حاجات مشتركة بين الناس الكل، معناها بين الجميع.
4: صحيح.
1: نعم نعم
4: صحيح. مشتركة.
1: نعم.
4: بين الجميع. نحس روحي أنا
1: نص
4: المجموعة
1: منتمي للمجموعة. واضح واضح. نعم.
4: في بعض الحالات اللي أنا هيك ما يساعدنيش
1: صحيت
4: ما يساعدنيش شو اللي يصير؟ عندي دوتر بزوان، عندي احتياجات أخرى واللي ما تتلبش. هذيك علاش هنا يزمنا نفيقوا اللي راهو للتوازن متاع الشخص أنه يبحث على حاجة جديدة.
1: صحيح.
4: يبحث على حاجة متغيرة.
1: نعم.
4: وهنا هذا نعاو إحنا كمعالجين نتعاونوا مع الشخص باش نعودوه كيفاش يتأقلم في حاجة مغايرة. وكجمعية نعاونوا المجتمع باش يفيق اللي راهو ساعات التشبت بالتراث لما ناس يقلقهم. ويزمنا تكون عندنا المرونة في المجتمع.
1: نعم.
4: باش نجمو نخليه المجال لبعض ناس باش يكونوا أريح.
1: نعم.
4: وعندهم طريقتهم
1: ربما الخاصة. ربما سمحني هنا دكتور يجي الصراع بين الأجيال ولا الكونفلي، معناها هذاك هو كل واحد عنده ربما الحاجات اللي خمم فيها في مخه لهنا ربما يوقع هيك
4: التضارب. الجيل الواحد.
1: نعم. نعم.
4: ساعات الجيل الواحد تعاملنا مع التراث ما هوش بنفس الطريقة.
1: نعم.
4: تعاملنا مع التراث ما يكونش بنفس الحاجيات.
1: صحيح. نعم. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة دكتور عبد الرحمن.
4: شكرا جزيلا.
1: يعيشك
0: مرحبا بكم.
1: يعيشك شكرا لك. شكرا دكتور سمير.
0: مرة أخرى تحياتنا مرة أخرى للجمعية سي سمير ومدام منى، وانا نحيو الجمهور بتاعك وصحة ليهم بالأنس اللي تعملهم فيه منتي.
1: الله ينورك دكتور عبد الرحمن.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا لكم. إلى اللقاء. بسلامة بسلامة. إلى اللقاء. بقية أمسية رائعة لكم من الناس الكل. إلى اللقاء. بسلامة. ابقوا معنا ما تغيروش الموجة. نحب تحية الفريق اللي كان يأمن من الخمسة ونص حتى لسبعة، فيصل مرزوقي وأمير الجموسي، يعطيكم صحة لأولاد منعم جمال، أهلا وسهلا منعم، ياخذ رليف على أولاد، ربي عينكم إن شاء الله الناس الكل. ابقوا معنا لحظات ونرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها.

0: يمسيكم بالخير.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: خلينا نفهم
2: وش معناتها النقود المصرفية والرقمية والفينتك. به النقود المصرفية والرقمية والفينتك برشا مواطنين يسمعوها أما يستخيلوها مجرد كلمات جديدة، أما هذه راهي أدوات هي تغير الاقتصاد وتغير حياتنا اليومية. عاوش نفهمكم، النقود المصرفية نعرفوها هي نقود غير مادية تسجل في الحسابات البنكية وتستعمل عبر وسائل كما التحويل البنكي، الشيكات، البطاقات البنكية. معناتها ببساطة هي كالأرصدة الرقمية داخل البنوك. قديش عندك في الكونتر؟ إن شاء الله مش في الأحمر. به كيفاش تتخلقها النقود المصرفية؟ تتخلق عبر ما يسمى خلق النقود، كرياسيون مونيتير. وقت اللي يمنح البنك قرض يقوم بإضافة مبلغ إلى حساب الحريف من غير ما يكون المبلغ هذا موجود مسبق بشكل نقدي، وهنا هو جوهر عملية خلق النقود في النظام البنكي الحديث، وعنده برشا خصائص اللي هي سرعة في التداول، درجة أمان جيدة، وأيضا زادة مرتبطة بالنظام البنكي. أما النقود الرقمية حاجة أخرى، النقود الرقمية هي راهي كل أشكال المال اللي توجد فقط في شكل إلكتروني، وتنقسم لزوز أنواع. فما نقود رقمية تقليدية اللي هي موجودة داخل البنوك وخاضعة للدولة،

0: وفما العملات الرقمية المشفرة كيما البيتكوين والإثروين، وهذه العملات ما تخضعش مباشرة للبنوك المركزية. وفما تكنولوجيا راهي معتمدة. التكنولوجيا المعتمدة هي البلوكتشين، وهو نظام تسجيل رقمي ماهوش مركزي وآمن. خلنا نحكيو على الفينتك. هي استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية بطرق حديثة وسريعة، كيما الدفع عبر الهاتف، المحافظة الرقمية، القروض عبر الانترنت، الاستثمار الرقمي زادة. وفما برشا شركات عالمية كيما الباي بال، سترايب وريفولوت. خلنا نعرفوا احنا الفرق بين النقود المصرفية والرقمية. النقود المصرفية مرتبطة بالبنوك وتخضع رقابة قوية، أما النقود الرقمية راهي تنجم تكون مركزية ولا تنجم زادة مش مركزية. النقود الرقمية خاصة المشفرة راهي تحمل مخاطر أكبر، على خاطرها توفر حرية وسرعة أكبر. الوضع في تونس كيفاش؟ احنا عنا النقود المصرفية هي الأكثر استعمال في الاقتصاد متاعنا، وقطاع التكنولوجيا المالية في تطور قاعد، أما هو مازال الحقيقة محدود مقارنة بالدول المتقدمة. العملات الرقمية غير معترف بها رسميا في تونس وتخضع لقيود قانونية. وكنحلوا تحليل اقتصادي، النقود الرقمية والفينتاك تساهم في تسريع المعاملات وتقليل التكاليف، وتزاد كيف تساهم في تحسين الشمول المالي. أما هي راهي تطرح تحديات كما مخاطر الأمن الإلكتروني، غياب الإطار القانوني الواضح، وزاد تقلبات العملات الرقمية. الخلاصة، النقود المصرفية تمثل النظام الحالي، أما النقود الرقمية تمثل تطور هذا النظام، والفينتاك هو المحرك اللي يدفع هذا التحول. السلبيات وإيجابيات النقود المصرفية، معناتها الحسابات البنكية والبطاقات وإلى آخره. من الإيجابيات متاعها أمان مرتفع نسبيا، رقابة من الدولة، استقرار القيمة، سهولة الاستعمال زادة. أما من السلبيات فما بطء نسبي في بعض العمليات، فما زادة برشا رسوم بنكية، وفما ديما الحاجة إلى حساب بنكي. أما النقود الرقمية بشكل عام إيجابياتها زادة باهية، سرعة كبيرة في المعاملات، إمكانية الاستعمال عبر الهاتف، وتسهيل التجارة الإلكترونية. أما فيها راهو سلبيات، مخاطر الاختراق، الاعتماد على الانترنت، وضعف الحقيقة الحماية في بعض الأنظمة. كي نحكيو على العملات الرقمية المشفرة كيما البيتكوين، عندها إيجابيات، ما هيش مركزية، معناتها ما تتحكم فيها حتى دولة، فما برشا حرية في التحويلات، وفما إمكانية الربح من الاستثمار. أما ردوا بالكم راهو فيها برشا سلبيات، كيما تقلبات حادة في الأسعار، كيما المخاطر الكبيرة، كيما غياب الحماية القانونية، وزاد إمكانية الاستعمال في أنشطة غير قانونية، وهذا وارد جدا. الفينتك يعني التكنولوجيا المالية عندها برشا إيجابيات، الخدمات السريعة والمبتكرة، تقليل التكاليف، توسيع الشمول المالي. أما من سلبياتها المخاطر التقنية، المشاكل في حماية البيانات، الحاجة زادة لتنظيم قانوني قوي جدا. الخلاصة، النقود المصرفية راهي أكثر أمان واستقرار، العملات الرقمية هي أكثر حرية أما هي أخطر.
1: خلينا نفهم.
2: يا مساء الجمال،
3: يمسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير.

0: مساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2.
1: معاكم لنجاح،
2: معاكم لنجاح. الباك قربت،
1: الباك قربت.
2: راجعوا،
1: ننظموا وقتنا،
2: نشجعوا بعضنا
1: خطوة بخطوة
2: لتحقيق الحلم.
1: معاكم لنجاح،
2: اليوم نبداو
1: وغدوة ننجحوا،
2: غدوة ننجحوا.
3: أصدقائنا تلاميذ البكالوريا، مرحبا بكم في عدد جديد من معاكم للنجاح. كنا وعدناكم نرجع للفلسفة من جديد مع الشعب العلمية بعد ما طرقنا لها، خاصة بشعب شعبة الآداب. طبعا اليوم باش نحكيو على الشعب العلمية مع أستاذنا سي حمادي بن حميدة، يرجع لنا. مرحبا سي حمادي.
4: مرحبا بك، عايشك وقت عايشة.
3: شكرا لك من جديد. تقريبا ما فماش خلاف كبير إلا نقص شوية في البرنامج بالنسبة للآداب والعلوم.
4: أكيد بالنسبة للشعب العلمية عندهم 5 مسائل.
3: نذكر الأداب هم 8. نعم،
4: الإنية والغيرية، الخصوصية والكونية، العلم بين الحقيقة والنمذجة، ثم السيادة والمواطنة، وأخيرا مسألة الخير والسعادة.
3: نعم. أقل شوية أما ديما يقعد برنامج طويل تحسوا في الفلسفة معناتها.
4: أي. وفعلا نحن نادينا في عدة مناسبات بضرورة التخفيف من
3: المحتوى هذا البرنامج. نعم. البرنامج تقريبا التوصيات اللي نجموا نقدموها للتلميذ في فترة المراجعة، خاصة نحكيه على شعب علمية ونحكيه على مادة الفلسفة.
4: نعم، حبيت أولا أخت عايشة نذكر ببنية الاختبار.
3: الاختبار
4: بنية
3: الاختبار هذا الامتحان
4: للشعب العلمية. الاختبار يتألف من قسمين، القسم الأول على 10 نقاط والقسم الثاني على 10 نقاط. القسم الأول يحتوي 3 تمارين.
3: إيه؟
4: تمرين أول وتمرين ثاني يتعلقان بمهارات منهجية جزئية. التمرين الثالث يتعلق بأسئلة مرافقة للنص، يعني نص مقطع وثلاثة أسئلة، وكل سؤال على 2 نقاط. ثم القسم الثاني 10 نقاط. القسم هذا يتألف من سؤالين، يختار التلميذ واحد من هذين السؤالين ليحرر بشأنه فقرة في حدود 30 سطر. هي فقرة موضوع مصغر، نجم نقوله موضوع مش بنفس الدرجة متاع الأداب، مش بنفس العمق، لكن في النهاية معناه مطالب أنه يعمل تمهيد وإشكالية وبقية التفاصيل
3: تبع المنهجية العادية معناتها.
4: بالنسبة لل
3: بنية الاختبار، بنية يعني تلقاوها في الامتحان.
4: نحب نذكر أنه
3: هي مش نفسها الأداب، راهو نحكيه الأداب 3 مواضيع
4: بالضبط،
3: عنده اختيار موضوع من 3.
4: بالنسبة للتمرينين الأول والثاني اللي هما عندهم علاقة بمهارات منهجية، نحب نأكد هوني على ضرورة التدقيق في قراءة التعليمة. يعني التعليمة هذه تتعلق بتوظيف حجة أو حجة مضادة أو تحديد مفهوم بطريقة سياقية أو الكشف عن التبعات أو الكشف عن الضمنيات أو كذلك التفطن إلى الرهانات. في هذه الحالة تلميذ سهل برشا أنه ما يقراش التعليمة بالباهي ويخطئ بين حجة وحجة مضادة.
3: حجة مضادة،
4: هو يقول له أعطيني حجة مضادة وهو يمشي في باله اللي هي حجة لأنه تسرع في الإجابة. لازم نعطيك اكزامبل، ما
3: قراش بالبدايه يعني المطلوب منه.
4: فمثلا اذا كان انا عندي تمرين بالطريقه هذه، الزهد في اللذه هو شرط لضمان السعاده. ثم فرق بين انه التلميذ نقول له يعني اعطيني حجه، قدم حجه تسند هذا القول، او قدم حجه مضاده.
3: هذا المطلوب منه.
4: نعم،
3: في التعليم مطلوب.
4: ولا اذا كان هو مطالب بحجه فأنه سيؤكد على أن الزهد في اللذة أي العزوف عن اللذة اللي هي تقترن بالمتعة الحسية وبالرغبة عندئذ تذهب العقل وتعيق إمكان تحقيق السعادة بما هي تأمل، بما هي تعقل. إذن أما إذا كانت التعليمة حجة مضادة يولي لهنا الإجابة تختلف تماما، يعني يولي الزهد في اللذة شرط لضمان السعادة، أعطيني حجة مضادة لا نأكد أن اللذة هي شرط أساسي من شروط السعادة. وهذا الموقف يدافع عليها أبي قور اللي يعتبر أن اللذة تقوم على الاعتدال في تقدير الرغبات وفق قاعدة لا إفراط ولا تفريط.
3: المهم أنه يزم يفهم بالقداء التعليم المطلوبة.
4: نعم، كذلك على مستوى عندما نقول أنه نطالب التلميذ بالكشف عن الضمنيات، فما فرق بين أن نقول له فسر القول وبين اكشف لي ضمنيات القول. فالضمنيات هي ما يتخفى وراء القول، أي ما هو غير صريح، ما هو مسكوت عنه، وبالتالي على التلميذ أن يبذل جهدا مضاعفا. في البداية الجهد الأول اللي هو تحليل منطوق القول في بعضه الصريح، ثم الكشف عن ما وراء القول أي البعد الخفي. البعد الخفي مثلا ابتكر الإنسان الدولة لكي لا يطيع الإنسان، هذه قولة لجورج بيردو، وكأنها إجابة عن سؤال لماذا ابتكر الإنسان الدولة لكي لا يطيع الإنسان. إذن تفسير القول بمعناها الصريح، الإنسان ابتكر الدولة لكي يطيع
3: الدولة،
4: القوانين التي
3: صنعتها الدولة،
4: الدولة في حد ذاتها، ويتحرر من طاعة الأشخاص. وعندما نقول هذا تفسير، وعندما نقول قد معنى اكشف لنا عن الضمنية في هذا القول، فعندئذ الفرد التلميذ يمكن أن يشير إلى أن وجود الدولة ووجود الضوابط والقواعد القانونية التي تلزم الفرد بالطاعة أفضل من العيش في ظل غياب الدولة.
3: نعم.
4: إذا سلمنا بأن الإنسان كان يعيش في الماضي في بالنسبة لفلسفة العقد وفق فرضية الحالة الطبيعية، أي الفرضية اللي تقول أن الإنسان ربما إذا كان يعيش على نحو فوضوي أو عبثي
3: بلا قوانين.
4: فلا.
3: نعم.
4: دونك الضمنية تتطلب جهد مضاعف.
3: إنك تفسر ما وراء الكلمة هذه. نعم.
4: نحب في النص عندي بعض الملاحظات. النص كذلك قد يربك أحيانا التلميذ. السؤال الأول عادة يكون حول مهارة من المهارات، كأن يكشف التلميذ عن الأطروحة المثبتة أو الأطروحة المستبعدة أو الإشكالية. ولكن بما أننا تعودنا في معظم الأحيان على أن نطلب من التلميذ في التمرين الأول للنص أن يكشف عن الإشكالية، عادة يذهب التلميذ مباشرة إلى صياغة الإشكالية دون أن يقرأ التعليم جيدا.
3: يقول لك هو المطلوب من غير ما يقرأ معناتها.
4: في بعض الحالات نطلب منه أطروحة مثبتة، نطلب منه أطروحة مستبعدة. وهنا يعني فما توصية صغيرة نجم قدمها للتلميذ، يعني ياخذ كريون والنص أمامه، يسطر كل الجمل يسطرها اللي عندها علاقة بمنطقة الإثبات، ثم يسطر كل الجمل اللي عندها علاقة بمنطقة الاستبعاد، ثم يؤلف بينهما بطريقة إحراجية سؤال يعني يتمخض عنه إذن طرح الإشكالية بطريقة إحراجية، بطريقة يعني فيها نوع من التوتر، هل بطريقة هل أم. دونك هو في كل الحالات يلزم يفهم النص، ويلزم يعمل الطريقة هذه سواء تعلق الأمر بأطروحة مثبتة أو مستبعدة أو إشكالية. بالنسبة لل هذا فيما يتعلق بالنص، بالنسبة للقسم الثاني التلميذ مطالب بأن يختار بين سؤالين ويحرر بشأنه فقرة. عليه أن يقوم بعمل تحضيري على المسودة يتعلق بالنظر في صيغة الموضوع،
3: هذا في حال الاختيار. نعم. بعد الاختيار،
4: بعد الاختيار. يرصد المشكل ثم ينزل المشكل في سياقه من البرنامج. هنا عندي ملاحظة زادة لو تسمح، اللي هي بعض الأسئلة وبعض المواضيع تتنزل في أكثر من مسألة.
3: شو نقول لك بدأوا مربوطين مع بعضهم
4: صحيح.
3: أي. مسألة والاثنين. أي.
4: ولهذا على التلميذ أن يتفطن إلى هذا المعطى. مثلا نجم أن نعطيه سؤال، هل أن الانفتاح، هل في الانفتاح على الآخر نفي للذات؟ هنا كلمة الآخر تحمل على معنين، معنى أنتولوجي في الإنية والغيرية، ومعنى أنتروبولوجي في الخصوصية والكونية. في الحالة هذه تلميذ ناي الخدمة الصحيحة، يقول لك هو في الواقع إذا كان نزل السؤال في المستوى الأنتولوجي خدمته مقبولة، إذا كان نزله في المستوى الأنتروبولوجي خدمته مقبولة، إذا كان نزلهم في المستويين تولي خدمته ممتازة. معنى هذا ومش كان هذه المسائل الوحيدة اللي فيها تداخل، التداخل موجود كذلك بين محورين آخرين. فنحن عندما نسأل التلميذ هل في طاعة القوانين سلب لحرية الأفراد، فإن عبارة القانون هي عبارة يتم تداولها في الحقل السياسي وفي الحقل الأخلاقي.
3: الأخلاقي.
4: نعم. وبالتالي يمكن تنزيل هذا السؤال في الخير والسعادة في أو في السيادة والمواطنة. والمواطنة.
3: نعم. والاثنين صحاح، إذا المهم هو على حسب طريقة التوظيف متاعه.
4: وديما نتفاداو هذيك المحادثات ما بعد
3: كملنا ما دائما نرجوش نحكي
4: اللي هي دونك برشا يتضروا منها يعني
3: يقول اي يبداو مع بعضهم يقولوا لا هذا تابع السيده المواطن يقول لا الخير لا يمكن تحليلك وقراءتك انت كانت صحيحه عند هذا الموضوع مهم جدا
4: بالضبط بعد ما يعمل العمل التحضيري وبعد ما ينزل الموضوع في السياق نتاعو ويضبط العناصر الكبرى احنا من جهه الصياغه الحقيقه في الشعب العلميه ما عندناش مشكل لانه هنالك صيغه وحيده وهي صيغه استفهاميه سؤال هل كذا كذا
3: لازمك تجاوب
4: اذا مش هو سيجيب بطريقتين يعني سيتبنى موقفا ويحاوره نقديا
3: نعم.
4: والاولويه هي لتبني الموقف والمحاوره النقديه يعني هي اضافه ثم بعد ذلك يقوم بتحديد المفاهيم الكبرى لنص الموضوع المفاهيم القطبيه والاساسيه يحددها على المسوده يقوم بصياغه الاشكاليه نتاعو ثم ينتقل الى العمل التاليفي اللي هو على الورقه النظيفه العمل التاليفي يتكون من ثلاثه لحظات لحظه بناء المشكل نسميها التلميذ يقوم فيها بانجاز تمهيد وكذلك طرح الاشكاليه عن لحظه معالجه المشكل ومحاورته نقديا يعني هذا القسم هذا هو جوهر المقال تقريبا
3: نعم.
4: وينطوي على التحليل والمحاوره النقديه في ذات الوقت ثم لحظة استخلاص موقف نهائي من المشكل وبيان قيمته وبمثابة الخاتمة تقريبا
3: نعم
4: هذه هي أهم الملاحظات
3: أعطيتهم ملاحظات مهمة جدا في تناول المنهجية خاصة في المنهجية تناول الموضوع اللي هو موضوع الامتحان ويظهر لي راوكي نحكيه على المنهجية تمشي على كل البكالوريا كل الاختصاصات احنا نحكيه على الفلسفة راو تقريبا مش تلقاو نفس الشيء كما قلنا توا تداخل في المحاور يجي يكون حتى في الأدب نفس الشيء يجيك سؤال فيه تداخل زوز ولا ثلاثة محاور مع بعضها
4: أكيد
3: يرجع في الأمر في الأخير يرجع لتاريخ تناولك معناتها كتلميذ يعني نجم نلقاو قداش من محور فيه سؤال واحد
4: وفي بعض الأحيان يتم تعمد هذه الطريقة بشكل قصدي اللي يقترحوا مواضيع البكالوريا يعملوها لدفع التلميذ إلى التفكير بطريقة تأليفية لا بطريقة تجزئية
3: وهذه تفطنها المصحح سي حمادي
4: أكيد
3: يعني يقول لك تناول أكثر من موضوع في نفس الإطار
4: لا وكل الملاحظات موجودة في المقياس ما التلميذ ينزل الموضوع هذا في المحور هذا مقبول ينزله في المحور هذا مقبول ينزله في زوز مستويات كذلك
3: هو طريقة التناول هو طريقة التناول
4: يعني كل ما سيتم اعتماده معناتها في الإصلاح راه منصوص عليه في المقياس المقياس واضح ودقيق وينصف كل التلاميذ بحول الله
3: ان شاء الله ان شاء الله ينصفهم تنصفهم البكالوريا وان شاء الله حليفهم النجاح هكا نكملوا الحصيليه معاك
4: ربي يوفقهم ان شاء الله
3: مره اخرى نحب نشكرك سي حمادي
4: يعيشك بارك الله فيك
3: هكا نوصلوا لنهايه الحصه نتاعنا اهتمينا فيها بشعب في الحقيقه العلميه وماده الفلسفه كنا خذينا قص زاده اولي كان لشعبه الاداب وماده الفلسفه اليوم الشعب العلميه شكرا مره اخرى ليك سي حمادي بن حميده استاذ الفلسفه تحياتي لكم من جديد أصدقائنا تلاميذ البكالوريا بالتوفيق والنجاح مع شكر زميلنا حاتم بقلوتي في الاخراج الفني طبعا للكبسوله هذه من معكم للنجاح الى اللقاء
0: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2
5: معاكم لنجاح
2: معاكم لنجاح الباك قربت
5: الباك قربت
2: نراجعوا
5: ننظموا وقتنا
2: نشجعوا بعضنا
5: خطوة بخطوة
2: لتحقيق الحلم
5: معاكم لنجاح
2: اليوم نبداو
5: وغدوة ننجحوا
2: غدوة ننجحوا
6: مسيكم بالخير
3: مسيكم بالخير

0: أهلا وسهلا بكم من جديد، تحياتنا لكم كل مستمعينا الكرام، يمسيكم بالخير يمسيكم بالهنا، مرحبا بكم. مش نمشي وتوا معانا على الخط الهاتفي صديقنا صديق إذاعة صفاقس، هو الحقيقة عصام بن عبد الله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس، وباش نحكيو على الحدث اللي تعيش على إيقاع مدينة صفاقس بطبيعة الصالون المتوسط الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية من 13 حتى 17 ماي 2026. عصام مساء الخير، أهلا وسهلا بيك.
1: مساء الخير ومرحبا بكم كالعادة عبر موجات الأثير تاخذوني، ومرحبا بصوتكم في قصر المعارض بصفاقس.
0: يعطيك صحة عصام، والله لا تقطع النعادة، إن شاء الله كل عام وأنت وكل اللي في الجمعية حين بألف خير، وشكرا لكم ديما على هالعمل الدؤوب الحقيقة، نعرفوكم محليكم، دونك ربي يشدكم بالصحة وربي يفضلكم، وإن شاء الله مرة أخرى كل عام وأنتم بخير يا عصام.
1: يعيشك يعيشك، بارك الله فيكم، أنتم شريكنا مش من تو، أنتم في كل التظاهرات اللي تنظمها. نعم. جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية، جمعية معرض صفاقس الدولي سابقا. كنا ديما البيليه الإعلامي متاعنا وكان موجات الأثير إذاعة صفاقس، ومن خلالك أنت نحب تحية لكل الفريق القائم، كل الموظفين والعمل والصحفيين بالإذاعة وعلى رأسهم صديقة الجمعية الأخت ندى الشعري مديرة إذاعة صفاقس.
0: يعيشك، شكرا لك عصام. إذن 15 الخامس عشر الصالون المتوسط الخامس دورة عشر الدورة 15، وأكثر تفاصيل معك، تفضل عصام.
1: يعيشك، أنت تو خذيتني وإحنا في خضم، عشنا ثلاثة أحداث اليوم. الحدث الاقتصادي بامتياز هو الصالون، انطلاق فعاليات الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية في دورة 15.
0: نعم.
1: وعشنا الحدث الرسمي اللي هو تدشين الصالون من طرف السيد محمد الحجري والي صفاقس.
0: نعم.
1: والخاتمة كانت باحتفال تكريم، تو نحكي لك عليه. الدورة السنة هذه تتميز برمزيتها من ناحيتين، أنا دورة 15 يعني عنا 14 دورة، وإحنا في كبرة وفي علاقة وفي نشاط دائم في التطور باش ننظموا صالون يرتقي لاسمه الصالون المتوسط الفلاحة والصناعات الغذائية، وكيف كيف رمزية اختيارنا اليوم 13 أنه يجي بعد يوم من الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، وهذا دليل أنه جمعيتنا ما هيش في معزل على المشهد الاقتصادي عموما في تونس والفلاحي خاصة.
0: نعم.
1: وإحنا بلاد فلاحية بامتياز، الجمهورية التونسية فلاحية بامتياز، ولكن ما يميز الجمهورية التونسية فلاحيا هو تميز صفاقس على المستوى الفلاحي.
0: نعم نعم ايوه عصام، خلينا ندخل معاك في تفاصيل دونك البرنامج نتاع الصالون هذا، ربما اللي باش يزور الصالون اكيد شنو باش يلقى.
1: باش نعطيكم ارقام باش اللي يجي يزور يعرف اش باش يلقى، كما قلت انت باش يلقى اكثر ما بين 150 و180 شركه وماركه عالميه او وطنيه ممثلة في كل القطاعات الفلاحية، من بعث المشاريع، من أفكار المشاريع، من التكوين المهني إلى حد الآلات العملاقة والتصدير. كيف كيف باش يلقى أكثر من 18 دولة شقيقة وصديقة مشاركة على اختلاف جنسياتهم العربية والأوروبية وحتى الآسيوية، عندنا من الصين والهند، وعندنا من الأردن الشقيقة، عندنا من ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، النمسا وبلغاريا والعديد من الدول الأخرى.
0: ما شاء الله.
1: باش يلقى كيف كيف يلقى كيف كيف مساحة عرض، الله غالب باش تجيهم في شوية عب، أنه 13,000 متر مربع مغطى يشمل كافة أروقة العرض، و 3,000 متر في الهواء الطلق خصصناه للوجستيك للنقل والتنقل، وأهميته في الاستراتيجية الفلاحية سواء على مستوى الفلاحين الصغار ولا كبار الفلاحين والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الكبرى. كيف كيف باش يلقى تصور جديد، وهذا بتعليمات من الهيئة المديرة للجمعية وعلى رأس السيد عبد اللطيف الزياني. اخترنا توجه جديد، انه قسمنا ليول ديكسبوزيشن بارتام البهو الاولاني باش يكون موجه للخدمات، انطلاقا من خدمات بعث المشاريع، المرافقة، ازداء القروض، اكبر البنوك، المتابعة، السيرتيفيكاسيون، حتى ليزاسيرونس نتاع المشاريع الفلاحيه.
0: نبداو
1: عدد ثلاثه العادة والذي تعودنا عليها هي كبرى الشركات المختصة في الصناعات الغذائية.
0: نعم.
1: مع تميز جديد أنه دخلنا مثلا المعضلة اللي تمثل معضلة كبيرة لمنتجي زيت الزيتون.
0: أي.
1: والرغبين في تصديره هي التعبئة لميزون بوتي.
0: هيك
1: علاش صناعة الشرق الأوسط شركات واحدة وطنية وواحدة أجنبية مشاركين معنا مختصين في تعبئة زيت الزيتون في التوارير. البه عدد 4 كالعادة باش يكون مخصص للميكنة للماشينيزم أجريكول. كل الآلات الحديثة آخر مخرج على السوق بالنسبة للآلات في كل القطاعات مش كان في الزيتون أو زيت الزيتون في كل القطاعات الفلاحية باش يكون موجود آخر اختراعات آخر اكتشافات وآخر تكنولوجيات.
0: يعطيكم الصحة يا عسام وأكيد دعوة مفتوحة للناس الكل اللي عندها أي علاقة بالفلاحة باش تزور المعرض هكية هذية بطبيعة. دونك التوقيت يا عسام لو تسمح.
1: المعرض افتح أبوابه اليوم من يوم 13 إلى موفى يوم 17 يوم الأحد هذا مفتوح من 10 صباحا للسابعة ليلا. الدعوة من خلال إذاعة فاقس نوجهها لكل المتداخلين في المجال الفلاحي مش كان الفلاحين بل.
0: نعم أكيد.
1: حتى باعثي المشاريع حتى
0: صحيح.
1: اللي يتكونوا
0: حتى الشباب. نعم مهم جدا. نعم أي
1: عندنا زوز مراكز في التكوين المهني مشاركة في البهو عدد واحد سواء اللي حاملي شهادة العليا وحتى ذوي.
0: نعم.
1: التعليم المتوسط.
0: يعطيكم صحة. أي تفضل عسام.
1: باش نزيد نقول لك زادة إن شاء الله يكون التميز زادة وذي عادة حميدة خذيناها من الدورة الفارطة هو تنظيم رحلات من كل الاتحادات الجهوية في تونس. عندنا ما يقارب 22 اتحاد جهوي وجعنا له الدعوة باش يكون ممثل بإطاراته على مستوى المكاتب التنفيذية الجهوية وفلاحين المناطق المنضوية تحت لوائه. اليوم كنا استقبلنا مشكورا الاتحاد الجهوي للفلاحين ببنزرت، الاتحاد الجهوي للفلاحين بجندوبة ممثل بالاتحاد المحلي غرب دماو والاتحاد المحلي بوسالم.
0: نعم.
1: وغدا إن شاء الله باش تكون 9 اتحادات جهوية ممثلة هنا في المعرض هذه. ومن خلالكم انتم نحب نشكر شريكنا الرسمي الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس على رأسه صديق الجمعية سي محمد
0: سليقو
1: اللي يمد في يد المساعدة والتأثير معنا. ولولا تضافر جهود هذه الكل ما بين
0: أكيد.
1: جمعيتنا وكل المتداخلين في الشأن الفلاحي سواء مؤسسات عمومية أو جمعية أو منظمات ما كناش نشوفوا المعرض في الحلة هذه.
0: يعطيكم الصحة يا عسام. يعطيكم الصحة وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير ومحلام. يعني هو عبارة على عرس الحقيقة اللي يتعمق في التفاصيل اللي كنت تقدم فيها عسام اللي عنده علاقة كما قلت معناها في كل المجالات الفلاحية. المعرض إذن مفتوح على ذمتكم انطلاقا من اليوم من نهار 13 حتى لنهار 17 كما كنتوا تسمعوا من 10 متاع الصباح حتى لسبعة متاع العشية. وإن شاء الله زيارة ممتعة ورائقة للجميع إن شاء الله يا عسام.
1: يعيشك بارك الله فيك ومرحبا بكم. إن شاء الله تعملوا جولة في أرويقة العرس والمغطات أو اللوبينير وتكتشفوا الحلة الجديدة لمعرض الفلاحة والصناعات الغذائية. إن شاء الله نكونوا قدمنا ولو النظر القليل لدعم مجهود الدولة. تعرف اقتصادنا.
0: نعم.
1: اقتصاد التونسي وفلاحي بامتياز.
0: أكيد.
1: وكل لبنة يقدمها طرف سواء كان معنوي أو مادي للنهوض بفلاحتنا هو حاجة نفرحوا لها. وإن شاء الله في
0: لحظة
1: ديما بخير ليكون اقتصادنا ديما بخير.
0: يعطيك صحة يا عسام. شكرا لك. شكرا شكرا لك عسام بن عبد الله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس. شكرا إلى اللقاء.

0: الثامنة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. انطلقت اليوم في صفاقس الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية بقصر المعارض بلجها لتتواصل إلى غاية 17 من ماي الجاري، وهي فضاء لعرض أحدث التقنيات في مجال النهوض بالفلاحة وتعزيز قدرته التنافسية. وسيقدم خبراء وباحثون ومهندسون من تونس والخارج خلال ندوات علمية بالمناسبة حلولا عملية للفلاحين والمهنيين لتطوير الانتاج والرفع من جودته. أكد طبيب بيطري مختص بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم أن الوضع الصحي للقطيع في أسواق بيع الأضاحي عادي ومطمئن، وأوضح أن الهيئة انطلقت في تنظيم حملات رقابة داخل أسواق بيع الأضاحي، وسيتم تكثيفها خلال الأسبوع المقبل بكافة ولايات الجمهورية. صدق المجلس الوطني للأقاليم والجهات خلال جلسة عامة مساء اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوفولتاية. وفي آخر التطورات خارج تونس، وصل رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى الصين تمهيدا لقمة مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في زيارة تحمل ملفات معقدة تشمل التجارة الدولية والحرب على إيران وقضية تايوان، وكان في استقباله نائب الرئيس الصيني. نقلا عن مصادر إسرائيلية، أطلق حزب الله منذ بداية الحرب على لبنان 450 مسيرة بينها 120 تعمل بالألياف البصري. اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الكويت بالاعتداء على قارب إيراني واحتجاز 4 من طاقمه، وطالب بإطلاق سراحهم فورا، وشدد أن بلاده تحتفظ بحق الرد. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 9 ليلا. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. من التراث.
2: الحكايات اللي أحكيتهم لنا مماتنا وقت اللي كنا صغار.
0: من التراث.
2: واللي يسمع حكاية ويعاودها أما يزيد فيها ولا ينقص ولا تتغيرك الحكاية هذيك حسب الظروف والتطورات والأخلاق الجديدة والعوايد الجديدة، أما الأصل هو واحد.
0: من التراث.
3: يا سادة يا مادة، يدلني ويدلكم لطريق الخير والشهادة. الدنيا يا جماعة ما تدوم فيها كان الصنعة المزيانة والكلمة الطيبة اللي تبقى محفورة في البال. واليوم حكايتنا على حاجة من ريحة جدود، حاجة وقت اللي تفرشها في بيتك تقول عليك فرش تتعم التاريخ في وسط دارك. نحكيه على الزربية التونسية. الزربية في بلادنا مش مجرد صوف وملزم، لا، الحكاية أقدم من اللي نتصوروه. بدأت من وقت البربر، سكان البلاد الأولانيين اللي كانوا يغزلوا الصوف ويصنعوا منها الكليم والمرجوم باش يحميوا أرواحهم من برد الجبال وقساوة الطبيعة. كانت النساء في هاك الوقت ينسجوا بالفطرة، يحطوا في الزربية أشكال هندسية ترمز للخصوبة وللعين وللحماية. يعني الزربية كانت كتاب مفتوح يحكي على أحلامهم وخوفهم. ومع الزمان القيروان ولات هي العاصمة متاع الزربية، والفضل يرجع للكاملة بنت والي القيروان اللي فذات العقدة التركية وطورتها وزادتها من روح القيروان الأصيلة. ومن وقتها ولات الزربية القيروانية علامة مسجلة بألوانها اللي تخطف العين. وتونس يا سادة كل بلاد ورطالة، وكل جهة عندها صنعة إيدين تميزها. كان مشيت الوسط البلاد للقيروان تشم ريحة الصوف الطبيعي والزربية الرزينة اللي تملى العين، وذهبت للجنوب القفصة تلقى الكليم والمرجوم الجبلي بألوانه الزاهية وتصاوره اللي تحكي على الطبيعة. كل بلاصة في تونس عطات للزربية نفس جديد وعطاتها اسم وشان. الصنايعية والمناسجية والحلالة هذم هو اللي بناوا سمعة الزربية التونسية في العالم. المنسج واقف كيف الصنديد، والمرأة التونسية الحاطقة قدامه تخدم بالسداية بالسداية وبالعقدة بالعقدة، لا تقلق ولا تمل لين تخرج لوحة فنية تعيش مئات السنين. والحكمة يا جماعة تقول اللي الدنيا منسج وهيوتها هي الأيام، والمرأة الحافقة هي اللي تعرف كيفاش تنسج أيامها بالصبر والنظام. اللي يزرب في المنسج تطلع زربيته معوجة، واللي يزرب في الدنيا تطلع خطواته منقوصة. الصبر هو اللي يزين الصنعة وهو اللي يخلي العاقبة خير.
0: مع تحية رياض القايد والطالب المتربص عبد الرحمن الطرابلسي. هذا العمل تم إنجازه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
4: يا مساء الجمال،
5: يمسيكم بالخير.
4: مسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير. وصلنا لآخر فقرة اليوم معاكم, دينا معاكم الخمسة ونصف توا ثمانية وست دقائق على موجات إذاعة صفاقس, ونختموا بالشباب والستوديو منور بالشباب ومعهم الأستاذة متاحهم ومديرتهم اللي هي شباب على الدوام. أهلا وسهلا فاتومة, مرحبا بيك مدام فاتومة جابر مديرة المراكب الشبابي طريق المينا. مرحبا, أهلا وسهلا بيك.
2: وبيك أهلا وسهلا بيك أختي, ربي يبارك فيك, توحشتك.
1: يعيشك حتى أنا توحشتك. إحنا مش ننطلقوا في السهرات وفي الجويت إن شاء الله توا يا ربي. مرحبا, عايش نحويلكم لباس.
2: الحمد لله لباس, ديما لباس إن شاء الله يا ربي. أول حاجة نحب نمسي على كافة متابعي ومستمعي إذاعة صفاقس. أول حاجة أقول لهم لحنا انتظرونا, فما برشا جديد, برشا جديد إن شاء الله باش تشوفوا معاكم خلال الفترة الصيفة وجاي
1: إن شاء الله
2: بإذن الله بعد الامتحانات هذه. وليداتنا
1: الكل توحشهم
2: في فترة امتحانات, ربي ينجحهم الكل. لكن هذا ما يمنعش لحنا عملنا برشا أنشطة مزيانة برشا, وانتظرونا في برشا أنشطة مزيانة إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة, شكرا لك مدام فاطمة, نسنا برشا. شهاب عسلامة, مساء الخير شهاب.
3: عسلامة,
1: لاباسة؟
3: الحمد لله وشكر لله. لاباس عليك انت؟
1: الحمد لله. نتعرف عليك شهاب.
3: شهاب جربوي, منشط مسرحي عطر فيها سي رمزي حمدي ومدام فاطمة جابر في مركب شباب طريق المينا.
1: عامل فيكم هيك رمزي هوس. يعطيك الصحة, نسنا برشا. شهاب في قسم ايش تقرا؟
3: لا انا كملت
1: قرايتك. باهي, يعطيك الصحة. مرحبا, انسنا برشا. يا رمزي بعتها ونجيك, خليني نسلم على الشباب. اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا, مرحبا.
1: مرحبا, نتعرف عليك.
4: سيف الله سنوسي, نقلت زي من ينفو في مجيدة بوليلة. نعمل مسرح مع سي شهاب ويأطر فينا سي رمزي مع مدام فطوم. خدمين ما شاء الله تو في ظرف 6 ولا 7 شهور, خدمين 3 عروض ممتازة برشا برشا, منهم سحر الورق عرض.
1: احنا تو ندخلوا في التفاصيل. اهلا وسهلا بيك, خليني نسلم على حمدي. مساء الخير رمزي, اهلا وسهلا.
5: مرحبا, مساء الخير ليك وكافة مستمعي ذات صفاقس.
1: مرحبا بيك
5: وبيك يا عيش.
1: أنست بالشباب.
5: يعيشك ربي, أنسك
1: ديما في عمالك.
5: ديما
1: ما شاء الله. الله ربي يعطيكم صحة, برافو, إن شاء الله ربي يوفقكم. نرجع معاك مدام فاطمة بطبيعة باش تخلي المواضيع الكل في إطارها. تفضل كلمة ليك.
2: شكرا لك. اذا احنا برشا انشطه تمت خلال الفتره هذه, احنا بعجاله باش نعطيك بعض الفقرات ونخلي الشباب اللي يحكي على تجارب اللي مر بها واللي خدمناها طيله الفتره هذه. تم عملنا تغطيه اعلاميه, زاد عنا راديو تي في, قام تغطيه اعلاميه متميزه جدا سواء في البرامج التابعه المندوبيه الجوية شباب والرياضه في اطار المهرجان الجوي مثلا الرقص, في اطار زاد عنا على امتداد سنه كامله عن البطوله المدرسيه للرياضه المدرسيه, وتم التتويج مؤخرا نهار 8 ماي اللي كان عرس رياضي بالحق بيتم مع الكلمه بمركب الشباب طريق الميناء, وتوجنا وليداتنا الكل. يعني انت تشوف تظاهره كامله تمت بصنفوطه, تعرفش ما صنفوطه, يعني شباب ورياضه ومنظمه تنظيم محكم, وكانت ايضا وليداتنا الروح الرياضيه كانت سيده في مع وليداتنا, وراه دي مينور معناتها تخيلت اعدادي وثانوي وفازوا معهد ان شاء الله ربي يوفق وليداتنا الكل. ايضا فما على امتداد زاد ايضا عنا عق الاجداد عم شويه تراث
1: خدمه
2: والرقص لوليدات بالحق بذاك البنيات جوله هنا وجاو عبروا على الرقصات نتاعهم اللي قدموها. عنا برشا شراكات قمنا بهم سواء فيما يخص خارج المؤسسه, يعني مشينا في تفتح مع افتتاح بعض الاكاديميات الجديده اللي صارت في المجال الثقافي. فما جديد انا حب نقرب انا حتى تلاقحهم مع بين الثقافه وبين الشباب, خاطر في فما برشا حاجات نجموا نخدموا مع بعضنا وينجموا ننجحوا. الغايه هي الاساس اللي احنا نحبوا نخدموا عليه, هي نحبوا نشط صفاقس.
1: نعم,
2: ندخلوا في تنشيط مدينه صفاقس وخاصه وسط صفاقس.
1: نعم,
2: هذه سنتراليزاسيون, نحبوا بالحق نخدموا وسط الصماتر في كل بلاصه. دوكم عندنا افكار كبيره قاعدين نخدموا عليهم, قاعدة أنا واحدة من الناس نخدموا مع برشا زملاء. على ذكر ذلك حاب نقدم هكا ديديكاس الوليد برافو, قلوا نحبك يعطيك صحة, تواصل في العمل نتاعك, عنده برنامج إن شاء الله مش يكون جذر وأجنحة, عنده تظاهرة مزيانة برشا مش يكون فيها فقر, أنا نحبها برشا مراحل هذه مش تكون صلاة في الفضاء اللي وراء الجابوسي مش تكون مزيانة برشا. قلوا أنا قلوا النوع ده باش نحكي عليها إن شاء الله مع مدام سماح. قال لي ويحكي يحكي عليها. قلت له اكيد اكيد خاطرش نحب نكون انا معاهم. شكون معاهم ان شاء الله؟ احنا وليداتنا اللي باش يكونوا زاد متواجدين في عرض منهك الفلكلوري المزيان اللي مش تشوفوه ان شاء الله. ويعطي الصحه قدا في خدمه مزيانه وليداتنا. انا نشكر وليداتي الكل وزملائي الكل وخاصه رمزي قاعد يخدم في خدمه مزيانه. ونحب الشباب هو اللي باش يحكي لك اكثر على التفاصيل على اللي يخدموا فيه من العروض المسرحيه. خاصه فما سنه خدمنا مع ادماج تلاميذ ادماج وخدموا على العنف المدرسي. صدقني مسرحيات ناجحه جدا. وفما عروض يقدم باكثر تفاصيل رمزي. حاليا توش قاعد نعمل في المركب قاعدين نحضروا للنشاط الصيفي في حله جديده المركب باش يكون. مش نفاجئكم برشا حاجات مزيانه في المركب مش تكون اكيد تحت.
1: وهذا مش غريب عليكم.
2: نعم شوفوا حاجه مزيانه اكثر. نزيدكم ايضا عن اختتام السنه الدراسيه مش تكون زاده متميزه جدا تشوفوها فقرات. وايضا عندنا ان شاء الله يمكن مش تحضر معنا تنزل الوطنيه في تتويج لنادي روبوتيك اللي سناء بالحق توج رسميا في كافه المحافل في سوسة في تونس في كل شيء. قاعدين يحضروا في الامباكتك الخدمه اللي خدمه الكل مش يتم في المركب وتم تتويجهم ان شاء الله في تنزل الوطنيه مش تكون متواجده باذن الله هكا وتعمل تغطيه كامله للحدث. كما زاد عندنا طيران جنوب اللي قاعد يخدم في خدمه مزيانه تربصات نادي الرياضه طبيعة زاد قدم خدمة مزيانة. أيضا فما رحلات مش يكون مخيم مش يكون يحكي عليه سي رمزي أكثر. برشا فقرات برشا حاجات حلوة للشباب. مرحبا ديما نرجع نقول مرحبا بوليداتنا مرحبا بالشباب الكل باللي عنده طاقة باللي عنده خدمة باللي عنده. نحبكم برشا برشا برشا ونحبكم تجيوني. مرحبا بكم
1: يعطيك الصحة. شكرا لك محليك ومحلى هالحماس نتاعك ومحلى بالحق الأناقة اللي فيك. يعطيك الصحة. شكرا مدام فاطوم. شكرا المدير المركب الشبابي طريق المينا. أي رمزي قبل ما نعطي الكلمة للشباب خليني نمشي معاك أنت تفضلي.
0: شكرا لك. حبيت ان ندعم كلام فاطمة فيما يخص الشراكات. احنا عندنا مجموعة من الشراكات اللي من غيرها هي ما نتصورش انه ثم مؤسسات نجم تخدم بالصخب وبالكيفية اللي نخدموا بها. احنا من غير ما تربط شراكات ومن غير ما تعمل معناها اتفاقيات مع سواء مع مؤسسات سواء مع الجمعيات. المجتمع المدني مهم وجوده ومهم تشبيك العلاقات معه. المؤسسات كيف كيف. نذكر على سبيل المثال شراكتنا مع

0: هذه اكيد كانت فرصه كبيره برشا معناها, وانكم تلاقيتوا سنتر دراماتيك والمركب معناها جيو الشباب تمدوا مع بعضهم محليه بالحق,
1: هو التعاون من قبل موجود وتكامل انشانا في التكوين, الجانب التكويني في الحلقه التكوينيه.
0: نعم.
1: عملنا تكوين في الاخراج, تكوين في الالعاب الدراميه بالشراكه مع مركز فنون دراميه والركحيه. عندنا زاد شراكه زاد مثمره جدا مع مركز دفاع والادماج الاجتماعي اللي خدمنا معاهم المسرحيه الاولانيه اللي هي عازف الطبل. مسرحيه معناها ضد العنف, هي تحسيس شباب اللي يقوموا بالعمل وتحسيس اصدقائهم وتحسيس للعالم الكل, خاطر هما باش يعرضوه في معناها برشا معناها اماكن وبرشا تظاهرات ثقافيه. معناها استحسنوا الاداره نتاع الادماج, استحسنوا العمل في التجربه الاولى, عاوننا بالتجربه الثانيه, حاولنا نغوصوا اكثر في ظاهره العنف. فصلنا في العرض الثاني, اللي هو هل يرضيكم, مسرحيه هل يرضيكم, زاده باش نتناولوا فيها العنف المدرسي, العنف الرقمي, العنف اللفظي. معناها باش نفصلوا ونغوصوا اكثر باش الصغيرات هذوما يفهموا اش معناها ظاهره العنف, وشنو هي المضار نتاعو, شنو هي كيفاش نجموا ندخلوا. وكما تعرف استاذه اللي احنا المهمة الأساسية متاعنا هو الاشتغال على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتهذيب السلوك. لقينا معناها في مع الإدماج مجال كبير للتدخل في المجالات هذه التربوية, إلى جانب عنا شراكات أخرين مع جمعيات ثقافية, جمعية رؤى ثقافية, جمعية مسرح بلا حدود, جمعية مجنولي, هذوم الكل شراكات مع المركب شبابي. إن شاء الله معناه في المستقبل القريب هو فما تعاملات صارت في مسرحية الحيط مع جمعية رؤى, عنا زادة جمعية مجنولي ديجا معناه عنا أساتذة متاع فنون تشكيلية بشراكة باش يكونوا تعرفوا لي كونترا يصيروا عن طريق جمعيات.
0: نعم.
1: بالتعاون مع بيرو التشغيل. عنا معناها ان شاء الله الجمعيه هذه باش تباشر معنا مدام فاطمه خنفير هكذا مدام فاطمه خنفير, هي استاذه فنون تشكيليه.
0: نعم.
1: باش ومن المنبر هذا نوجه دعوه لكافه الشباب اللي مغرومين بالفنون التشكيليه والرسم الزيتي باش يشاركوا في النادي هذا, باش يكون نادي صيفي. وان شاء الله معناها يكلل بالنجاح. عندنا زاده عروض مستقبلية مبرمجة باش نشاركوا المشاركة متاعنا في المهرجان الجاوي للمسرح. عنا عرض بور أديلت, وعنا عرض للأطفال, وعنا مونودرام, وديجا عنا توا مونودرام حاضر قاعدين نلوجوا في الترويج متاعه باش نعرضوه في المسابقات والتظاهرات الثقافية. اللي هو باش نفاجئكم اللي هو البنية اللي قامت بالعرض هذا هي كانت مريضة بالتوحد.
0: نعم.
1: و بتدخلات بالهياكل والفضاءات اللي تعالجت فيهم وكل شيء أصبحت طيف التوحد ضعيف يكاد لا يكون موجود.
0: الحمد لله.
1: وأنجزت عرض مسرحي متميز ومتميز جدا
0: إن شاء الله.
1: عرض المسرحية متاعها اسمها ريحة بلادي. تحكي على تونس وتحكي قصة بنية عاشت في الغربة وتوحشت بلادها وتعبر على حبها لبلادها.
0: نعم.
1: انطلاقا من المكونات, ريحة البلاد والزنيقة العربي وريحة الماكلة في رمضان. عرض متميز جدا, وان شاء الله احنا تو نهبطوا لافيش نتاع نهار العرض, ودعوه باش الناس الكل يتفرجوا فيها ويشجعوها
0: ويشجعوا
1: الشباب من خلالها اللي اللي اللي قادر انه يتحدى الصعاب. ما فماش حاجه مستحيله. انا ديما ندعم الشاب معنويا, خاطر الدفع المعنوي هو اقوى دفع.
0: اكيد. نعم.
1: باش ما نطولش برشا يطر لي اطنبت شويه في
0: مساش. نعطي الكلمه للشباب.
1: نعطي الكلمه للشباب صديقي وابني شاب جربوي. هو منشط معنا ومتطوع إن شاء الله ربي سهل وتكون معناها تم إدماجه ولا انتدابه ولا ربي سهله في الحياة المهنية. هو ديجا يخدم توا عنده شهادة متاع منشط

0: مسرحي
1: ويخدم
0: في ليزي سباس بريفي وان شاء الله ربي يسهل له.
1: اهلا وسهلا يا شهاب.
2: اسلام.
1: اهلا وسهلا ان شاء الله بالتوفيق ليك في مسيرتك في بدايه المسيره ان شاء الله. ايوه تفضل شهاب.
3: والله انا توا عندي فوق الخمس سنين نعرف سي رمزي حمدي من في المركب الشبابي ونعرف سي رمزي حمدي من قبل المركب الشبابي كان في دار شباب شحيه واحنا نخدم بعضنا حاولنا مع بعضنا زيت مع المركب الشبابي من عام 2000 طبع فيه خدمة مع سي رمزي معناها ومدام فاطمة زاد بصراحة سنة معناها خدمة ياسر مزيانة
1: شيخين انتم مدلين انتم مدلين
4: نحبهم
1: نحبهم احلياها
3: سنة فما برشا خركة فما برشا خدمة فما برشا كذا برشا انرجي برشا ازيفيرمون فما حتى فما برشا تسهيلات برشا حركية برشا كذا سنة عندنا ان شاء الله كنا في مرحله تكوين انتجنا عمل مع نشتوى جمعة اللي هو مسرحيه سحر الورق للاطفال بالشراكه مع مركب شباب بالشراكه مع جمعيه رؤى الثقافيه فهمتني وعندنا ان شاء الله عمل مسرحي ليش مسرح شارع مسرح شارع ان شاء الله على قريب تنجي ونهلوا عليه ان شاء الله في المركب الشبابي المركب الشبابي وعندنا عمل اخر ان شاء الله دور الشباب ودور الثقافه مهرجان دور الشباب ودور الثقافه نخدموا احنا كل عام نشارك في المهرجان سنة ان شاء الله باش نحضروا مشروع للكهول مواجهه الكهول واذا انصفنا الوقت نحضروا شي مونودرام اذا انصفنا الوقت اما عندنا مونودرام كما قال لك سي رمزي مزيان برشا مع بنيه على محلاها برشا تكتشفوا عندنا مسرح شارع هذا باش نخدموا به في الصيف في الصيف في المهرجانات زاد عندنا مهرجان ان شاء الله ربي يسهل فيه قلنا تحكي لكم عليه مدام فاطمه
1: ان شاء الله ربي
3: يسهل ولا اله الا محمد رسول الله ان شاء الله زاد عندنا ديزاكتيفيتي عندنا ديزابين ما مش نخدموهم ان شاء الله برشا خدمه
1: يعطيكم الصحه
3: وانا فرحان معناتها باللي قاعد يصير في المؤسسه ياسر خدمه محلاها ياسر خدمه معناتها ظاهر لي ثم ريفوليسيون مزيانه برشا وانا فرحان الحق مع مدام فاطمه سي رمزي معناها سنا حسيت ثم برشا ايفينمونات مزيانين قاعد نشوف حتى في انشطه مختلفه في الراديو
4: كاليتي وتطور كاليتي
3: وتطور كل شيء نشوف في تطور معناها مزيان برشا وهذا شهاده مجروحه مني انا مدام فاطمه
1: ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله يعطيك الصحه
4: اي سيفون
1: سيف اهلا وسهلا يا سيف ايوه اي سيف
5: والله نعاود لك سيف الله السنوسي
1: اي تشرف مرحبا بولدي
5: 17 سنه عندي
1: خذ الميكرو يا سيف قرب الميكرو ليك
5: عندي 8 شهور مع سي رمزي ومدام فطوم وسي شهاب والله ما شاء الله ما شاء الله بالحق انا صحيح من قبل مغروم كنت نعمل المسرح المدرسي مع سي محمود الصياحي نوجه له تحيه كبيره زاده عندي 8 شهور في المركب نتاعنا ما شاء الله خدم 3 عروض ممتازه برشا منهم سحر الورق اللي كان يحكي عليه سي شهاب مسرحيه الحيط مسرحيه الزغاد ما شاء الله تنقلنا خدمنا في برشا بلايس قدم بالحق تحيه كبيره زاد المدام فطوم اللي تكون معانا وتكون حتى تهزنا بكهربتها الخاصه
3: اي اي اي
4: بدور بيكم
3: دور بينا اي اي من اهلي جيت تجينا هي
5: والله
3: من دارنا هبطوها صح
5: والله من دارها
4: اي وقت 24 ساعه انا معاك
1: والله مش غريب عليها والله
5: هبطوها من دارها ساعات
3: سي رمزي زاد سي رمزي ساعات لل 11 نتاع الليل ساعات والله والله
1: والله محظوظين انتم والله صح عليكم
5: الحمد لله معنا في ظرف 7 شهور تطورت بشكل باهي برشا بشكل باهي برشا وخدمت معناها حاجه مزيانه وانا فرحان برشا فرحان برشا اني معناها انضميت للمجموعه هذه وعرفت سي رمزي وعرفت سي شهاب وعرفت مدام فطوم قدم لهم تحيه كبيره برشا اني انا كنت معهم وراني فرحان برشا اني انا معك
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا بابا يعطيك الصحة شكرا لك ان شاء الله بالتوفيق حتى انت ليك في بقية مسيرتك معناها انت ما زلت كيف الحق معناها 8 شهور تو تعرفت عليهم فما جماعة ساكنين فما جماعة غادي ولا في المركب ايوه كيف رمزي عندك مضيفة
0: انا حبيت نحكي شوية على الشراكات مع المكتبة الجهوية
1: بسرعة في دقيقة في دقيقة هكيك دقيقة ونص
0: على فكرة هو مسرحية سحر الورق في اطار شراكة مع المكتبة الجهوية. معناها الفورماسيون اللي قدمتها الجمعة اللي فاتت ما نعرفش ريتوها أكيد برشا وخيين شافوها, اللي هي يوم دراسي موجه لأساتذة التربية الاجتماعية المباشرين لدى إدارة التنسيقية الجهوية للتعلم مدى الحياة. قدمنا ندوة اسمها المكتبة والتعلم مدى الحياة في ضوء الأندراغوجيا, اللي هي الأندراغوجيا هي البيداغوجيا المخصصة للكبار. قدمت محاضرة كانت ناجحة جدا بردود معناها أفعال ردود معناها قولوا احنا آراء الناس اللي
1: طيبة جدا.
0: إن شاء الله معناها باش يكون عمل متواصل مع المكتبة الجهوية. خدمنا معاهم فيلم كان البطل متاعه سيف الله سنوسي. فيلم هذا تحسيسي للعودة إلى صفوف الدراسة للمنقطعين وللتعليم الكبار للي ما عادش عندهم الحق باش يلتحقوا بالمدارس الابتدائية. كان فيلم تحسيسي متميز تعبنا فيه وفيه معناها ميساج حلوة برشا, وأنا الميساجات هذوما هما اللي يعنوني في الأساس معناها. العمل المسرحي نخدموه صحيح كفن وكإبداع لكن إذا يكون خالي من المساجات ومن الرسائل نعتبر أنه منقوص, وبالتالي فالعمل الشبابي هو تأطير ودعم ومساجات وإصلاح للمجتمع.
1: أكيد يعطيك صحة يا رمزي, شكرا لك. نختم معك اللقاء توم. أيوة
4: بعجلة كلمتين.
1: أي ميلة
4: أولادنا زادة بنساوش اللي أولاد نتبع في أولادنا حتى اللي معنا كما مثل وائل والتودرني رموها جروب كاملة خدموا في مهرجان علي بن عياد معنا في تونس تواجدوا قدموا خدمة مزيانة على الأخر. شاركوا أيضا في اليوم العام العالم المسرح في مدينة الثقافة في تونس فريمو قدم خدمة مزيانة. أنا نجيك لوتور ونقول لك اللي محلاهم الشباب كيف تعطيهم تشجيع وتعاونهم راهم محلاهم ولادنا, راحنا لازم نكونوا داعمين لوليداتنا, راهم راس المال في تونس. تونس راهي أنا ديما ندافع مستميتة على الشباب وعلى أننا ندعمهم, راه والله محلاهم أحكي معهم بالسياسة راه الضحكة في وجوههم محلاها. إن شاء الله ربي نجح وليداتنا الكل خطر في فترة امتحانات ومن ضمنها ولدي ربي نجح إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله باك
4: بريباراتوار عدي وتوا جديور إن شاء الله بنجاح سيف الدين حبيبي.
1: إن شاء الله
4: بزات أولادنا الكل شبابنا الكل وليداتي الكل إن شاء الله ينجحوا إن شاء الله نفرح بيهم. جماعة البكالوريا الكل عملنا باك سبور مزيانة برشا في المركب
1: كالعادة
4: إن شاء الله الولاد ينجحوا نعملوا المحافلة وعدتهم أنه نعملوا احتفال كبير بالنجاح إن شاء الله يا ربي. وانت يعطيك الصحة ديما متقلقة إن شاء الله ملتقانا مع بعضاتنا إن شاء الله
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك مدام فاتوم مدير المركب الشبابي طريق المينا. شكرا شهاب يعطيك الصحة يعيشك سلام بالتوفيق ليك يعيشك. شكرا سيف يعطيك صحة ولدي إن شاء الله بالتوفيق حتى أنت ليك رمزي يعطيك
0: بارك الله فيك سماح الاستضافة وإن شاء الله نجيوك مرة أخرى
1: أكيد بإذن الله إن شاء الله يعطيكم صحة. شكرا لكم كل مستمعينا الكرام, تحية كامل الفريق اللي كانوا معاكم, تحية منعم جمل سماح رنان. نقولكم بقوا معانا ما تغيروش الموجة بعد شوية حروف وظلال مع أحلى هجور على موجات إذاعة صفاقس, ونقولكم على خير وفي الأمان.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: قلت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني.
1: حكايات منظومة بالنية فيها المحبة خيوط والأصل ياسمين يفتح كل عشية. يمسيكم بالخير.
0: يمسيكم بالخير.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: أحلى الأنغام.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتسم الوضع الجوي الليلة بظهور بعض السحب بالشمال والوسط، تكون أحيانا كثيفة آخر الليل بمناطق أقصى الشمال مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية وبطقس مغيم جزئيا بالجنوب. صادق المجلس الوطني للأقاليم والجهات خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية. دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بياننا اليوم مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54، وطالب بتنفيذ التنقيحات المتعلقة بالنظام الأساسي لكل من مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية، وصرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري، إلى جانب التسريع في النظر في تنقيح النظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وصرف الزيادة في المنح التي اقترحتها وزارة المالية في ديسمبر 2025 بعنوان سنة 2026، وكذلك التسريع في عملية الدمج بين دار الصباح ودار سنيب لابريس مع ضمان حقوق العاملين بالمؤسستين. في العالم، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنه يعتقد بإحراز تقدم في المحادثات مع إيران مع ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نووي. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران مع معارضة الغالبية الجمهورية الحادة من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب. حذرت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن اليوم من حرب يكتوي بها الجميع في المنطقة والعالم إذا تجددت الحرب الأمريكية على إيران. نهاية هذا الموعد الأخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6
0: عشرة ديمة.

ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت. وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري؟ لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي صديقاتي، مساءكم سعيد، أهلا وسهلا بكم. تستقبلكم الحروف والظلال بكل حب، فأهلا بكم في مساحة ثقافية نخصصها للإبداع والفكر والأدب. مساحة نتناول فيها بعض مشاغل الإبداع والثقافة والفكر. أربعة جديد وموضوع جديد، لكن جديد الجديد هذه المرة موضوع أثار جدلا منذ الإعلان عن العنوان. الحركة الثقافية في تونس بين المركز والهامش. ما مفهومكم للهامش؟ ما مفهومكم للمركز؟ هل نحن هامش؟

منها الأسئلة الإنكارية ومنها التي لا تخلو من اتهامات واضحة، وكثير منها ينم عن سوء فهم لهذا العنوان. في المجمل أصدقائي المستمعين، أنا سعيدة جدا بهذا الجدل الذي أحدثه مجرد عنوان للبرنامج. سعيدة جدا لأنكم تتابعوننا ولأن ما نقوم به من عمل يلقى صداه سواء سلبا أو إيجابا. سعداء دوما بمتابعتكم وبتشجيعكم. برنامج الليلة أصدقائي المستمعين يحتوي على فقرات عديدة كالعادة، 3 ساعات يعني مجموعة من الفقرات والاستضافات. الركن المعتاد للدكتور أيمن حسن سيحدثنا في حروفه وأنواره عن هذه الثنائية، ثنائية الهامش والمركز في الأدب العالمي. الدكتور شفيع بزين يقدم لنا موضوع الليلة بطريقته الخاصة. استضافة للكاتبة والأستاذة زهرة الظاهري، ثم وقفة مطولة نوعا ما مع مجموعة من المشاركين في ندوة مهمة ستجرى في مدينة تالا الجميلة أيام 16 و17 و18 ماي. اختاروا لها عنوانا السرد والرواية من تالا وعنها، عنوان طريف، عنوان جميل، والأهم أنه عنوان لم يثر جدلا كبيرا، وإنما هناك إجماع تقريبا حول أهميته وليس مثل موضوع حصتنا الليلة. على كل حال، مجموعة من الاستضافات نقدمها بعد قليل، منها الأستاذ مدير بيت الرواية، منها كذلك مدير الجمعية التي تقف وراء هذا المنجز الذي سيتم في تالا، منها مجموعة من المشاركين. أترك الإعلان عن الجميع بعد قليل.

لو تعلمين هذه ماجدة الروبي تتغنى بطوق الياسمين، ونحن الليلة ستتغنى بكل ما هو جميل.

0: بجميل الإبداع، بجميل الثقافة، بجميل الفكر. قبل كل ذلك نقول للدكتور أيمن حسن الذي يأتينا دائما في الركن الأول حروف وأنوار، مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: النور عزيزتي هاجر، كيف حالك؟
0: مرحبا بك أيمن، تشرفنا دائما بحضورك في هذا الركن الأساسي في برنامجنا، في منوعتنا التي تمتد إلى حدود منتصف الليل.
1: شكرا لك، هذا من حسن أخلاقك، وشكرا دائما على الثقة، وتحية طيبة لك وللفريق التقني الذي يعمل معك
0: ومستمعي
1: إذا أتفاقت. مع العلم أنه الاختيار الموسيقي موفق جدا، يعني نزار قباني تغني له ماجد الرومي، وطوق الياسمين يعني رائعة بأتم معنى الكلمة.
0: أكيد نبحر دائما.
1: هذه القصيدة وهذه الأغنية تطرح معنا المركز والهامش، لماذا؟ يعني كل شيء فيها القطر، فيها لحن فرنسية اللبنين، الرقص، الحالة الصغيرة، هالباريس لغيرفون، يعني الديكور الذي يلفت إليه الشاعر نزار قباني. هو باريس أم هي دمشق أم بيروت أم من هو؟ ما هو الهامش؟ وكما كتب صديقنا سعد مجيد بن بحري وذكر بالمركز والهامش في الثقافة العربية، وهي يعني كتاب جماعي لمجموعة من الجامعيين في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، يعني ثم وقالها في فرش برمضان وحييه، يعني الوجه والقفاء لعملة واحدة المركز والهامش. وحاولت أن أفكر في هذه المسألة من خلال زاوية الأدب الفرنسي والعالمي، وكان هذا الكلام. ليست العلاقة يا هاجر بين المركز والهامش في الثقافة التونسية مجرد توزيع جغرافي للأنشطة والفاعلين، بل هي في العمق سؤال رمزي يتعلق بمن يمتلك حق السرد، ومن يملك سلطة تمثيل البلاد وذاكرتها وألامها وأحلامها. فمنذ عقود طويلة ظلت العاصمة تونس تقدم بوصفها المركز الطبيعي للثقافة والإبداع والنشر والاعتراف، بينما تركت الجهات الداخلية ومنها تالا في موقع الهامش، لا بمعنى الفقر الرمزي أو مناطق الظل كما كان يقال في عهد غير بعيد، بل بمعنى الإقصاء من دوائر الضوء والشرعية الثقافية. غير أن الأدب وخاصة الرواية يمتلك دائما قدرة استثنائية على قلب هذه المعادلة، فالهامش حين يكتب نفسه يتحول إلى مركز جديد للرؤية والمعنى، وتالا بما تختزنه من تاريخ اجتماعي وسياسي وإنساني ليست فضاء ثانويا في المتخيل التونسي، بل هي أحد مرايا البلاد العميقة، مدينة الجبل والبرد والمقاومة، مدينة الذاكرة المنسية والكرامة الجريحة، ومدينة الإنسان الذي ظل طويلا خارج خرائط التمثيل الثقافي الرسمي. لقد عرف الأدب العالمي هذه الديناميكية منذ زمن بعيد، فالرواية الفرنسية نفسها لم تتشكل فقط في باريس رغم سطوة العاصمة الرمزية، بل أيضا في الأقاليم والهوامش. يكفي أن نستحضر عالم جوستاف لوبير في نورمانديا لا نورماندي، أو الجنوب الريفي عند جون جونو، أو الفضاءات المنسية والمهمشة لدى إيميل زولا، حيث تحول العمال والفقراء والمناجم والأحياء المنسية إلى مادة كبرى للأدب. فالرواية الحديثة ولدت في جزء أساسي منها من رغبة الهامش في الكلام. وفي الأدب الفرنكوفوني يبدو هذا الوعي أكثر حدة، فكتاب المغرب العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لم يكتفوا بمساءلة المركز السياسي، بل عملوا على تفكيك مركزية السرد نفسها. من هنا جاءت نصوص محمد شكري والطاهر بن جلون وإدوارد ليسون وجابرييل غارسيا ماركيز لتقول إن الأطراف ليست مناطق صامتة، بل خزانات هائلة للحكايات واللغات والخيال. ولعل أما ما ينجزه السرد حين يكتب عن تالا ومن تالا أنه يحرر المكان من صورته الفولكلورية أو السياسية الضيقة، فالمكان في الرواية ليس ديكورا بل كائن حي، ذاكرة ولهجة وإيقاع حياة وطريقة في النظر إلى العالم. وحين يصبح الهامش موضوعا للكتابة فإنه يتحول أيضا إلى ذات كاتبة، أي إلى وعي قادر على إنتاج معناه الخاص، لا مجرد موضوع يكتب عنه من الخارج. لقد علمت الرواية العالمية منذ ويليام فوكنر في جنوب الولايات المتحدة أن القرى الصغيرة يمكن أن تختصر مأساة العالم، وأن الأمكنة البعيدة عن العواصم تحمل أكثر الأسئلة إنسانية وكثافة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تونس اليوم، فالثقافة الحقيقية لا تقاس بعدد المؤسسات المتمركزة في العاصمة، بل بقدرة البلاد على الإصغاء إلى أصواتها المتعددة وإلى سردياتها المنسية وإلى جغرافيات الألم والأمل التي طالما بقيت خارج المشهد. إن الكتابة يا هاجر عن تالا ليست كتابة عن هامش، بل عن مركز آخر لتونس العاصمة، مركز تصنع فيه الحياة بعيدا عن الأضواء، وتتشكل فيه ذاكرة جماعية تحتاج إلى من ينقذها من النسيان. وربما يكون دور الرواية اليوم أكثر من أي وقت مضى أن تعيد رسم الخريطة الرمزية للبلاد، لا تونس الواحدة المغلقة، بل تونس المتعددة التي تتكلم بأصوات مدنها الداخلية وجبالها وقراها وهامشها التي لم تعد تقبل أن تبقى على الهامش.
0: هو جميل هذا المزج أيمن بين موضوع الحصة، الموضوع الذي اقترحناه، والأدب العالمي. يعني أنت أكدت وركزت على أن الأدب له قدرة عجيبة، أو الكلمة عموما لها قدرة عجيبة على أن تغير مركزها، أو على أن تغير المركز، وربما يتحول الهامش إلى المركز. هذه وفي الحقيقة يا أيمن معناها هذه الثنائية هي ثنائية تصبح أكثر حداثية اليوم، لأن ربما من مقتضيات الحديث عن المركز وعن الهامش هي من مقتضيات الحداثة نفسها. ربما سيركز الدكتور شفيع بزين بعد قليل الحديث في هذا الموضوع، وربما كذلك مع ضيوفنا. ولكن جميل ما قلته، لأنك تحدثت عن تالا باعتبارها ستحتضن الندوة التي سنتحدث عنها بعد قليل كمكان جمالي، كمكان حاول من كتب عنه ومن كان من تالا وكتب كذلك، حول السرد إلى جمالية يعني تتجاوز كل ربما الثنائيات التي وضعها المركز أو التي وضعتها السياسة منذ عقود، سواء في تونس أو في غير تونس. يعني الحديث عن هذه الثنائية يعني حديث ربما عالمي، يعني حديث، فليست المسألة هنا. علاش نقول هذا الكلام أيمن؟ لماذا قلت هذا الكلام؟ لأنه العنوان في حد ذاته أثار حفيظة البعض، فظن أن حديثنا عن الهامش فيه نوع من الاستهجان، فيه ربما نوع من الاحتقار. ليست هكذا المسألة تفهم أكيد.
1: والله غريب، يعني أنا لا أفهم كيف يتعامل الناس مع المصطلحات والكلمات.
0: نعم.
1: ربما الناس عندهم عقد، يعني لما تقول الهامش والمركز
0: هي مصطلحات يعني متعارف عليها،
1: ويحبوا يهمشوا رواحهم.
0: لا أدري
1: على كل، لكن أنا نعرف الإنسان اللي هو مؤمن بالأدب واللي يمارس في الأدب،
0: نعم،
1: يعتبر روحه هو في المركز،
0: هو المركز أكيد، يعني
1: كتابته هي المركز وعلاقته باللغة هي المركز.
0: نعم.
1: وكان إنكم
0: لا يعني لا، والدليل على ذلك والدليل بذلك. نعم.
1: كان ما يعتقدش بذلك يا هاجر، معناتها هو مهمش روحه بروحه. نعم. واللي هو مش فاهم روحه ايش قاعد يعمل.
0: لا الدليل على ذلك حتى يعني في مستوى الأدب الناجح اليوم، أنت ذكرت أمثلة مهمة جدا، تحدثت عن محمد شكري مثلا، وتحدثت عن أدب المهمشين، يعني ليمارجينو، يعني في الأدب العالمي والأدب العربي، معناها تقريبا هؤلاء هم الذين صمدوا، وهؤلاء الذين تمردوا، والذين فرضوا أنفسهم فتحولت أعمالهم إلى أعمال مركزية بين ظفري.
1: طبعا
0: يعني واضح جدا،
1: الكلاسيكيات كتب الكبار هم جاوش من المركز.
0: نعم.
1: يعني السلطة تفتك نعم. مش صحيح كونه أنت تكون في باريس وتكون كاتب كبير وتنجم تكون كما أخ كامبو في قرية اسمها شارلوفيل مزيخ وتكتب قصائد في كراسة تلميذ صغير وتصير أنت هو المركز لأنك أنت المرجعية الأولى تولي.
0: لأنه حتى المصطلحات رأي في الأدب هي مصطلحات خاصة جدا، المصطلح الثقافي يعني ننأى به عن المصطلح السياسي لربما عنده ربما يعني معاني أخرى، فأكيد هو رأي الثقافة تختلط بالسياسة معناها فمش كلام، ولكن لابد أن يفهم المصطلح في سياقه العلمي الحقيقي. على كل حال شكرا لك أيمن على هذه المداخلة،
1: أحييك وأحيي الدكتور شفيع بزين وكل
0: الضيوف. نعم ابقى معنا لأنه فما مجموعة مهمة جدا من الضيوف من مدينة تالا الجميلة وحتى من العاصمة من المشاركين في هذه الندوة، وسنرى أن هذه الندوة هي فعلا يعني تحمل يعني فكرا حقيقيا لابد أن تكون في المركز، هذه الفكرة على الأقل.
1: التوفيق لهم جميعا وتواصل يا هاجر.
0: شكرا.
1: وأنت قوية بكل النقد لأنك مفتوحة على العالم والعالم أرحب كما كان يقول الشاعر الكبير مختار الرغماني.
0: شكرا لك أيمن، نلتقي بك في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. هذه هديد زميلي منعم جمل لك.

0: نعود إلى برنامج حروف وظلال. أنتم في الاستماع إلى البرنامج من هنا إلى حدود منتصف الليل. كنا قد قدمنا في بداية الحصة موضوع الليلة الذي يتعلق بالحركة الثقافية في تونس بين المركز والهامش. كان معنا دكتور أيمن حسن قدم ورقته المعتادة وربط الأدب العالمي بالحركة الثقافية في تونس ربطا جميلا متناغما. نستقبل الآن الدكتور شفيع بزين، نقول له مساء الخير. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا، مساء الخير وتحية لك ولجميع المستمعين إذاعة ساقس في برنامجك المتميز.
0: شكرا.
1: الذي صار يستقطب المستمعين والمتابعين، وهذا أمر
0: يسعد يسعد والله.
1: بل إنه اهتمام مستحق بحكم بالنظر إلى المجهود الذي تبذلينه. وأنا أعرف جيدا يعني الإعداد يعني طوال الأسبوع
0: طبعا،
1: ويعني التفكير الجاد والذي يحترم المستمعين في مواضيع جادة قيمة عميقة ومواضيع أيضا تهمهم وتمسهم في واقعهم أو في معناها انتمائهم الحضاري والثقافي والفكري. وتحية لجميع ضيوفك في هذه الليلة.
0: نعم.
1: حبيت نعرج وننطلق من دكتور أيمن حسن.
0: يا دكتور شفيع، لحظة واحدة نستقبل ضيفتنا الليلة ثم أعود إليك. ضيفتنا الليلة طبعا هي كاتبة وهي روائية وهي أستاذة كذلك، استضفناها سابقا في الحقيقة. يأتينا صوتها هادئا من سيدي بوزيد الجميلة، الكاتبة زهرة الظهري. مرحبا بك.
2: مساء النور والمحبة لك أستاذة هاجر ولجميع مستمعي إذاعة صفاقس ولكل القائمين عليها.
0: نعم.
2: أود أن أتوجه في البداية بجميل عبارات الشكر لك على هذه الدعوة الكريمة.
0: شكرا.
2: كما أشكر أيضا الدكتور شفيع بزين على هذه اللفتة النبيلة. ويسعدني كثيرا أن أكون ضيفة على موجات إذاعة صفاقس. في الحقيقة ليست هذه المرة الأولى
0: طبعاً
2: التي أحظى فيها بشرف.
0: نعم.
2: الحضور.
0: نعم.
2: سواء معك أو مع الأستاذ فيصل الجاسمي.
0: نعم.
2: وهو ما يجعلني أشعر بشيء لنقل من الألفة والامتنان أيضا.
0: طبعا يعني صوتك مألوف عندنا. شكرا. وأنت من يعني من مدينة يعني أجوار احنا يعني في نهاية المطاف.
2: أكيد.
0: حتى
2: أكيد.
0: على المستوى البعد المكاني
2: مدينة ثانية صفاقس حتى طبعاً في التنقل إليها يعني.
0: نعم. زهر، أنت في رصيدك ثلاث روايات: المنعطف، ثم طيش الاحتمالات، ثم ظل أعرج.
2: نعم.
0: يعني ثم كذلك لك مجموعات قصصية: مواعيد آثمة، معابر الدهشة، تكتبين كذلك للأطفال. يعني كل تقريبا هذه التجربة المتنوعة تخول لك بأن يكون لك رأي يعني في الشأن الثقافي وفي موضوع الليلة. لكن قبل أن أخذ رأيك في هذا الموضوع سأعود إلى الدكتور شفيع بزين. تقريبا يحاول أن يلقي بظلال هذا الموضوع ثم أعود إليك دكتور شفيع.
1: أجدد أولا تحية وترحيب بالأستاذة زهر الظهري، ويشرفنا حضورها ونشكرها على قبول الدعوة. طبعا الموضوع كما قلت مهد له دكتور أيمن.
0: نعم.
1: حسن، لأنه أشار وألتقط منه فكرتين أساسيتين وأضيف إليهما بعض الملاحظات. الفكرة الأولى هي أنه المركز والهامش موضوع ظاهرة كونية، ظاهرة تاريخية، ظاهرة ثقافية، يعني موجودة في بلادنا وموجودة.
0: نعم.
1: في مختلف البلدان العالم. ثانيا الفكرة الثانية هي أنه الإبداع والمبدعون، وهذا كان يتحدث عن الكتاب.
0: نعم.
1: والمبدعون عن المبدعين، هم لهم دور أساسي وكبير في كسر هذه الثنائية وفي تحويل الهامش والمستبعد والمقموع والمنسي والمنفي إلى غير ذلك إلى فضاء أو مجال للإبداع وللكتابة. والإبداع والكتابة هذا هو الشكل الأساسي الذي يمكن أن يزعزع ويمكن أن يغير هذه الوضعية، ويمكن أن يحول الهامش ربما إلى مركز جديد، أو ربما يحول الهامش إلى خطاب أو إلى صوت أو إلى يعني تجربة ليست بالضرورة متماثلة
0: طبعاً.
1: ومشابهة للمركز. إذا فشكرا له.
0: هو الهامش أحيانا أهم يا أستاذ.
1: أكيد. وأريد أن أضيف أيضا أنه معناه موضوع المركز والهامش هو موضوع مطروح بحدة في فكرنا في ثقافتنا العربية قديما وحديثا. والدليل على ذلك هو أولا وجود دراسات عديدة، وثانيا هناك ندوات علمية دولية نظمت حول المركز والهامش، وقد ذكرنا الدكتور عبد المجيد البحري بندوة المركز والهامش اللي نظمت في جامعة الصفاقس. نحن في معهد العالي نابل نظمنا ندوة أيضا عن مركزية المهمش والهامش، يعني كيف يتحول الهامش إلى مركز. وفي مجال الأدب هناك كتاب شاركت فيه، كتاب جماعي بعنوان في بلاغة المقموعين، يعني هذا كتاب مهم يبين أن المقموعين بمعنى المهمشين يمكنهم أن يؤسسوا لبلاغة مضادة، لبلاغة مختلفة. وأذكر بكتاب
0: ليس كجهات فقط، كأشخاص، كجهات، كمناطق.
1: وذكر بكتاب الابتسام الوسلاتي الهامشية في الأدب التونسي، وأخذت جماعة تحت صور مثالا. انظري أين توجد التجربة الهامشية أو الحركة الهامشية في العاصمة. جماعة تحت صور أين توجد؟ في العاصمة. إذن فثنائية المركز والهامش ليست مرتبطة بالجغرافيا بالضرورة وبالتاريخ، مرتبطة بالثقافة ومرتبطة بالفكر ومرتبطة برؤية للعالم، رؤية للوجود. هذا هو الذي نريد أن نؤكد عليه. ومن هنا
0: لأن أردت أن أؤكد أكثر أنه ليس فيها نظرة استهجانية أو سقصائية أو يعني من باب التفرقة، لا أدري يعني.
1: لا أبدا. بل إن عبد المجيد البحري يستشهد بقولة لفرج بن رمضان يربط فيها بين الهامشية والحداثة
0: أصلاً.
1: والحداثة ويجعل فعلا الهامشية هي مرتكز كبير للحداثة. وذكر فقط أنه جاك ديريدا كان مشروع الحداثي التفكيكي كما نعرفه هو أن يتوجه إلى كسر أو تفكيك المركز، إذن المركزية الأوروبية بصفة عامة وليست المركزية اللي معناها في مركز المدينة، من المركزية الأوروبية ككل. إذن في هذا الإطار أردنا أن نطرح هذه المسألة في علاقة بماذا؟ بموضوعين. الموضوع الأول هو في الواقع يعني تدوينة كتبتها زهرة الظاهري، سأقرأها هي لأنها قصيرة وهي ستوضحها لنا الآن وجهة نظرها. والموضوع الثاني هو طبعا التظاهر الثقافية التي ذكرتها التي تنظم في مدينة تالا، وهي بالشراكة بين بيت الرواية أو ربما لعله يمثل المركز، ولكنه قرر أن ينفتح على
0: بالضبط. وهذا هو بيت القصيد يعني.
1: هذا هو. إذن تقول زهر الظاهري في تدوينتها حقيقة أقولها بمرارة كاتبة للجهات المنسية، كاتبة لا يخذلها نصها ولا حضورها. ما يثقلني أساسا هو هذا البعد الجغرافي، هذا الحاجز الصامت الذي يفصلني عن الضوء ويجعل الطريق وعرة لكاتبة تنحت اسمها من الصخر. لطالما عولت على نصي وكنت أردد بثقة أنا كاتبة تكتب نصها والتزم الصمت، ليتبين لي بعد تجربة المتواضع أن هذا الموقف لا يكون دائما صائبا، وأن الصمت في بعض الأحيان لا ينصف النص. أن تكون بعيدا جغرافيا يعني في أحيان كثيرة أن تكون بعيدا عن الفرص، عن المنصات، عن تلك المصادفات الصغيرة التي تصنع الأسماء. ومع ذلك لن أستجدي الضوء ولن أرفع صوتي أكثر مما يليق بنصي، سأكتبه كما لو أنه قدر الوحيد وأترك له عماد الوصول. أو شرف البقاء وحيدا. جميل جدا ما كتبته زهرة، وهي معنا لتوضح لنا وجهة نظرها في هذا الموضوع.
0: نعم زهرة، يعني تبدو صادقة في هذه الكلمات، يعني تخرج من من الأعماق، ورغم أنك زهرة راكي نلتي جوائز، جوائز وطنية في بعض المسابقات. معناها قول قايل يعني لست منسية 100%.
2: سأقول ستحدث عن المناسبة التي كتبت فيها التدوينة هذا، وهي صادقة فعلا. منذ حوالي أسبوع تقريبا أو أكثر بقليل كتبت هذه التدوينة، وتحدثت عن مسألة البعد الجغرافي عن العاصمة باعتبارها طبعا المركز ونقطة التقاء المبدعين، وباعتبارها أيضا فضاء تحتضن فيه أغلب الأنشطة الثقافية والفنية واللقاءات الأدبية. وهذه التدوينة كانت متزامنة مع فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب، وعادة أكون من رواد المعرض وأحرص دائما على زيارته لما يمثله بالنسبة إلي من مساحة للقاء الأصدقاء والقراء والكتاب والاحتكاك المباشر بالحياة الثقافية، وهي فرصة سنوية أظل أنتظرها كامل السنة يعني. للأسف حالت بيني وبينه هذه السنة ظروف خاصة، فوجدتني أتابع عن بعد ما يحدث. ولأكون صادقة طبعا شعرت بشيء من المرارة والحزن
0: الغبن،
2: ونعم وذلك الأحساس الخفي بأنني بعيدة جدا عن حدث أظل أنتظره كل سنة لأكون فاعلة فيه. فلجأت لماذا؟ لجأت إلى الكتابة، في النهاية الكتابة هي ملجئي. نعم وهي ملاذي، وصفحتي على الفيسبوك تظل نافذتي المفتوحة على العالم، سواء من خلال نصوصي أو كل تلك الخلاجات التي تراودني ككاتبة وكإنسانة.
0: نعم، وأنت تكتبين زهرة، يعني تكتبين الرواية ولا القصة القصيرة، وحتى تكتبين الأطفال، يعني هذا الشعور الذي تحدثت عنه الآن، هل يصاحبك؟ هل نحن عندما نقرأ نصا لزهرة الظهري نشعر بهذه المرارة، يعني التي تشعر بها كاتبة، يعني تشعر أنها غير منصفة، أن ربما الجغرافيا لم تنصفها، وفي الحقيقة ليست الجغرافيا التي لم تنصفها، وإنما ربما الفواعل الحقيقية في الواقع هم الذين لم ينصفوها.
2: نعم في الحقيقة مثل هذه الإشارات التي أكتبها على أو الشذرات التي أكتبها تخص حالة نفسية معينة، لا علاقة لها بما أكتبه يعني من القصص، لأن القصص تعتمد أساسا على الواقع، على الخيال وتلك التفاصيل التي أراها بعيني الكاتبة في الواقع وأحولها إلى نصوص. ولست أنا لست من المتذمرين في الحقيقة، لأني بصراحة يعني وجدت فرصا عديدة للظهور سواء في الإذاعة أو في ندوات أو يعني
1: الكتابات النقدية أيضا.
2: صحيح.
1: بربي عندي سؤال أريد سمحني أن أسألها سؤالا، وهو استوحيته أيضا من هذه التدوينة التي استوقفتني هي الحقيقة وأعجبتني كثيرا، يعني طريقة راقية جدا وطريقة الكاتب الفعلي الحقيقي كيف يعبر عن هذا الوضع اللي هو غير متكافئ، يعني يجب أن نقر بهذا طبعا. السؤال هو، أنت بقلت أنا كاتبة تكتب نصها وتلزم الصمت، أنا أريد أن أسألك السؤال التالي. قد تكونين بالفعل كاتبة تكتب نصها وتلزم الصمت، ولكن يعني هل تكتبين نصا أو نصوصا لا تلزم الصمت؟ هل تكتبين نصوصا تصرخ
0: صاخبة
1: أو تحرك القارئ أو تستفزه وتشده وبالتالي تفرض عليه صوتها؟
2: أعتقد أني أفعل ذلك طبعا.
0: وإلا لما نجحت زهرة يعني.
2: نعم ولما كان لي قرائي ومتابعي والنقاد أيضا الذين طبعا لهم رأيهم في نصوصي. وأنا عندما أقول أنا كاتبة أكتب ألزم الصمت، أي أني بعيدة عن مناطق الأضواء. وهذا أول شيء، أنا هو يمكن أن يكون خيارا مني الحقيقة. أنا لست من الذين يلهثون وراء البروز أو الزهور. أكتب نصي وأترك للنص يعني أن
0: يفرض نفسه
2: يصل أو لا يصل إلى القارئ أو إلى النقاد أو إلى غير ذلك. هذا ما
0: لكن سيدتي الكريمة في عالم دكتور شفيع كيف نفس السؤال يعني في عالم مكشوف اليوم بهذه الطريقة بالوسائل التواصل وبغيرها من الطرق التي يمكن أن يعني يفرض بها الكاتب نفسه، هل ما زلنا نتحدث عن مركز أو عن مركزية ثقافية؟ الاثنين نحبكم تجيبوا يعني.
1: زهرة هي لك الأولوية.
0: هاي تفضل زهرة.
2: في الحقيقة أن نتحدث عن المركز هذا صحيح. هناك مركز وهناك هامش أو هناك أسماء لأن هناك أسماء حقيقية ومواهب كبيرة تعيش في الجهات تكتب بجدية وتكتب بمحبة وإيمان عميق بما تفعل، لكنها للأسف لا تجد دائما المنابر الكافية ولا الحضور الإعلامي الذي يليق بها. وكأن المسافة الجغرافية تتحول أحيانا أراها ذلك إلى مسافة رمزية أيضا. فالكاتب البعيد عن العاصمة أو عن المدن الكبرى يعني التي تقع فيها تلك الملتقيات
0: يعني حتى وإن كان له حضور مثلا في المواقع
2: نعم طبعا
0: وصفحته مفتوحة وإلى غير ذلك
2: ليس كما يحضر يعني مباشرة. نعم
1: أنا سأضيفه فقط ملاحظة لو سمحتي، هو أنه صحيح ما قالته الأستاذة زهرة، لأنه في تونس مثلا رغم التطور التكنولوجي ورغم المواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت ويعني كسر العزلة والحواجز والمكانية والجغرافية وغيرها، لكن ما زلنا في تونس نعول كثيرا على الحضور الفعلي المكاني معناها، وما زال الفيسبوك والوسائل هذه ما زالت مجرد توثيق توثق فقط وتنقل الصورة يعني الواقع، وما زال العالم الجديد زي العالم الرقمي والعالم الافتراضي المفروض أنه هو كسر يعني نهائيا الثنائية، لكنه ما زلنا بعيد شوي على المسألة هذه. ولكن أنا تعرفين أني عندي مشروعي هو أنه فعلا الملتقى العربي هو مشروع ثقافة عربية رقمية، من الأسباب اللي دعتني إلى هذه الفكرة هو فعلا هذه الثنائية طبعا المركز والهامش والبعد الجغرافي وكذا، وهذا يفتح معناه فضاء مهم جدا لهؤلاء. وأجدد الدعوة لسزار الظاري لتكون ضيفتنا لأن كانت عندها أسباب ظروف خاصة يعني منعتها من المشاركة.
0: نعم يعني هل تعرفي شفيع كيف تعرفت على زهرة الظاري؟ أنا تذكرت الآن أستاذنا لا ليس على طريق الملتقى لا وإنما عن طريق الدكتور عبد القادر بالحاج نصر يعني هو من سيدي بوزي. هذا الرجل العظيم فعلا والكاتب الكبير الذي يعني كان يعيش في العاصمة ونحن نعلم أنه كانت له يعني معناها مهمة ثقافية في جامعة الدول العربية لغير ذلك. وإذا الأستاذ أكثر من مرة أكثر من مرة لأنني أحبه شخصيا يعني حتى يعني كإنسان يعني أديبا وإنسانا، والذي يعجبني فيه هو أنه هو ابن سيدي بوزيد وبير لحفي وأنه يبحث دائما على يعني أن يأخذ بيد من يؤمن بموهبتهم. قال لي مرة هذه زهرة الظاهري سيكون لها شأن في الكتابة، وفعلا يعني كان مؤمنا بها. تذكرين زهرة؟
2: طبعا، وأنا أظل ممتنة جدا لأستاذي في الأدب في الحياة، هذا ما أسميه سي عبد القادر دائما، هو أول من أخذ بيدي في الحقيقة. وما زلت أذكر بكل محبة تلك الاستضافة المطولة التي جمعتنا بها أستاذة هاجر، وكانت من اللقاءات المميزة التي تركت أثرها الجميل في ذاكرتي.
0: نعم، شكرا لك يا سيدة زهرة. على كل حال ألف شكر لك على هذا الحضور. زهرة يعني كنت تريدين إضافة تعليق منذ قليل أدري.
2: نعم
0: تفضلي قبل أن ينتهي الوقت.
2: طيب حتى لا أخذ مساحة الضيوف.
0: لا الأخبار مساحة الأخبار يعني.
2: طيب سأختم، في النهاية أود فقط أن أقول أني ما زلت أؤمن بأهمية النص. وما كتبته ليس لأكون ضحية،
0: نعم.
2: ولا أتشك أشكو يعني، لكن واضح. الكتابة الحقيقية قادرة دائما على أن تجد طريقها حتى وإن تأخر الوصول. طبعا. وربما ما نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى هو أن نلتفت إلى كل المواهب التي تشتغل في صمت، وخاصة في الجهاد وفي الذل، لأن الثقافة الحقيقية لا تبنى في مركز واحد فقط، بل من طبعا. كل الجهات التي تسعى بجد وبجدية في هذا الوطن العزيز.
0: نعم، هو حتى مفهوم المركز راهو مفهومك مرن، لأنه يعني احنا نتحدث عن المركز ليس فقط العاصمة، للمدن الكبرى مثلا. بالضبط. أنا جهة صفاقس مثلا تعتبر مركز بالنسبة لبعض طبعاً. الجهات طبعاً. الأخرى، يعني فما مرونة في التعامل مع هذه المصطلحات. شكرا لك يا زهرة، سعدنا جدا بوجودك، إن شاء الله الاستضافات القادمة والاستضافة القادمة تكون لي في تقديم أحد الروايات التي يعني كتبتها بكل حب. دكتور شفيع بزين قدم لك مباشرة الدعوة للملتقى الثقافي العربي، وبإذن الله تعالى سأقدم لك دعوة لنناقش رواية من رواياتك، ولما لا يكون معنا دكتور شفيع بزين ونستضيف زاد دكتور عبد القادر بالحاج نصر لما لا، وتكونين في الأستوديو لأنك قريبة جدا منا أنت هنا يعني. مرحبا بك أستاذة،
2: شكرا لكم على هذه المساحة الجميلة وعلى هذا الحوار الذي يسعدني كثيرا. شكرا دكتور شفيع، شكرا أستاذة هجر،
0: شكرا. ابقي معنا زهرة إلى حدود منتصف الليل لنستضيف مجموعة يعني نيرة من بعض المشاركين والمنظمين لندوة مهمة في مدينة تيلا. سنبقى مع الأخبار ثم سأعود إليك دكتور شفيع.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
4: تربينا بين الكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
5: صناعية هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
6: العاشرة ليلاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: المجلس الوطني للأقاليم والجهات يصادق بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. تسوية وضعية الدفعة 5 والأخيرة لعمال الحظائر أقل من 45 سنة تتم في جويليا المقبل. في العالم، الملف الإيراني يتصدر مباحثات ترامب في الصين، ومجلس الشيوخ يرفض مشروع قرار لإنهاء الحرب على إيران. الجيش الصهيوني يصعد من عدوانه على جنوب لبنان عشية مفاوضات مباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن. نستهل والنشر بالشأن الجهوي، فقد عقد المجلس المحلي صفاقس الجنوبية جلسة عمل خصصت للنظر في إيجاد حلول للمطالب الجماعية والفردية للمواطنين المتعلقة بالتزود بالماء الصالح للشرب بحضور إطارات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم صفاقس الجنوبية. رئيس المجلس يوسف العوي، ومزيد من التفاصيل.
1: أكثر تقريبا من 30 مطلب جماعي، معناها تقريبا 500 عائلة في اليوم في صفاقس الجنوبية ما عندهمش ماء صالح للشرب، باش ندخلوا لهم الماء هذوما الكل تقريبا الكلفة من 900,000 دينار الواحد مليون دينار بالأخص، معناها نقولوا في عينة الخزانات والعوابد وعيون الميل. راو اليوم احنا كمجلس محلي سمعنا بالمسؤولين الكل متاع الصونيات باللي نقدروا احنا باش نلقاو حلول، خاطر راو المطالب هذية إذا كان فما مطلب مثلا جماعي نتذكروا في 8 من الناس معناها طالبين عليهم 80,000 دينار، معناها كل فرد 8,000 دينار باش يدخل الماء صالح شرب لدارو. راهو اليوم المواطنين عاجزين، مشكله كبيره، وداخلين على شهر صيف وسخانه، راهو بالحق معاناه كبيره من المواطنين. البرنامج الجاوي للتنميه والاعتمادات المرصوده قائل حاليا راهي غير كافيه، ما نجموش نعملوا حتى 10% من المطالب هذه. اليوم راهو الناس كل ما لقاتش حلول احنا نطالبوا انه معناه يا السونات تشوف تعمل قروض، تشوف معناه الوزاره، منشوفوا الولايه يلزمنا حل الناس هذوما. قال لك يا اخويا من حقنا الماء حق دستوري، وان شاء الله نعملوا جلسه مع السيد الوالي ونشوفوا حل.
0: جهويا ايضا انطلقت اليوم في صفاقس الدوره 15 للصالون المتوسطين للفلاحه والصناعات الغذائيه بقصر المعارض، وهي مناسبه لعرض أحدث التقنيات في مجال النهوض بالفلاحة، ويقدم خبراء وباحثون ومهندسون من تونس والخارج خلال ندوات علمية ولقاءات شراكة حلولا عملية للفلاحين والمهنيين لتطوير الانتاج والرفع من الجودة الفلاحية والغذائية. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان أكد في الافتتاح أن القطاع الفلاحي يعيش تحديات، منها ما هو مرتبط بالعوامل المناخية والاقتصادية، إضافة إلى التحديات الإقليمية والعالمية، الأمر الذي يؤثر على غلاء الأسعار.
2: المعارض هذه هي فرصة لالتقاء جميع حلقات القطاع الفلاحي، كذلك أصحاب الشركات في قطاع الميكنة، في قطاع التغذية الحيوانية، في قطاع الإنتاج النباتي، قطاع المستلزمات الفلاحية الأخرى، باش تخلي الفلاح والبحار يوقف على أهم المستجدات والتطورات في القطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات، فيها يعني التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية، يلزمنا نراهن عليه ويلزمنا نجدوا له حلول. الفلاحين قاعدين يعيشوا ضغط، وضغط كبير جدا، ثم التحديات احنا إقليمية وعالمية. اليوم ما نحكيوش على اللي باش يكون ينتظرنا في الشهرين والثلاثة القدام، هو الارتفاع بتاع المدخلات الفلاحية. الشيء اللي صاير في مضيق هرمز راه باش ينعكس علينا انعكاس سلبي فيما يتعلق بالارتفاع بتاع المدخلات الفلاحية هذه. فمهم جدا خلينا نحكيو على إدارة الاستشراف وليس إدارة الطوارئ، مهم نحكيو على علوش العيد، ولكن خلينا نحكيو على جهات الانتاج الحيواني وشنو استراتيجيتنا بعد 4-5 سنوات فيما يتعلق بالامراض الحيوانيه، فيما يتعلق بالانتاجيه نتاع المواشي نتاعنا، فيما يتعلق بالهيكله نتاع المربيين في المحافظه على المربيين هذوما. هذه التساؤلات اللي المفروض نقعدوا ونلقوا لها حل في قادم الايام.
0: تشير التوقعات الاوليه للموسم الفلاحي الحالي الى امكانيه بلوغ اصابه الحبوب نحو 20 مليون قنطار في مؤشر ايجابي يعكس تحسن الظروف المناخية وتطور أساليب الإنتاج المعتمدة من قبل الفلاحين، وذلك رغم بعض التحديات التي تبقى مطروحة. رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي متحدثا في هذا الإطار:
3: مقارنة بالموسم الماضي عندي أمل كبير على أساس أن يكون خير من الموسم السابق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه على مستوى الفلاحة والفلاحات، هل أنه إحنا دخلنا في موسم الحصاد بنا ألية دخلنا عن 3 سنين ما وقعتش الزيادة، وبالتالي هل أن كلفة الإنتاج في محلها ما تحركتش؟ وهذا من شأن إحنا لدينا أنه مراعاة الفلاح والمنتجين، خاصة والظروف اللي نعرفوها اللي مر بها القطاع، قطاع الحبوب أقصد، وعديد الإخلالات صار فيه.
0: نيابيا صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم خلال جلسة عامة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بإحداث محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في ولايات سيدي بوزيد وقفصة وجابس بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليها خلال الشهر الماضي، وتراهن الحكومة على أن تساهم هذه المشاريع في خفض كلفة إنتاج الكهرباء، إذ تتراوح أسعار بيع الكهرباء المنتجة بين 98 و 124 مليما للكيلوات ساعة، مقارنة بكلفة تقارب 300 مليم للكهرباء المنتجة باعتمادها الغاز الطبيعي المورد. ووفق المعطيات الرسمية، ستتولى شركة تونسية للكهرباء والغاز شراء كامل الطاقة المنتجة من هذه المحطات، وهو ما من شأنه أن يخفف من واردات الغاز الطبيعي ويوفر جزء من النفقات بالعملة الأجنبية. وتنص الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين على منحهم حق استغلال المحطات لفترات تصل إلى 25 سنة مع إمكانية التمديد في بعض الحالات قبل أن تعود ملكية المنشآت إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما تتضمن هذه العقود امتيازات جبائية لفائدة المستثمرين، من بينها إعفاءات ضريبية خلال السنوات الأولى من الاستغلال. في بقية الشأن الوطني، دعا المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم، دعا مجلس نواب الشعب إلى التسريع في مناقشة المبادرات التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم 54 وإدراج مادة التربية على وسائل الإعلام في المناهج التربوية، وإحداث هيئة التعديل السمعي البصري، وتفعيل هيئة النفاذ للمعلومة باعتبارها مبادرات استوفت جميع الشروط والإجراءات القانونية اللازمة وفق نص البيان. وطالب المكتب التنفيذي الموسع للنقابة بتنفيذ التنقيحات المتعلقة بالنظام الأساسي لكل من مؤسسة الإذاعة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية، وصرف الاعتمادات المخصصة لمنحة الصحافة ومنحة الإنتاج السمعي البصري، إلى جانب التسريع في النظر في تنقيح النظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وصرف الزيادة في المنح التي اقترحتها وزارة المالية في ديسمبر 2025 بعنوان سنة 2026، وكذلك التسريع في عملية الدمج بين دار الصباح ودار سنيب لابريس مع ضمان حقوق العاملين بالمؤسستين. اجتماعيا، من المنتظر أن تتم خلال شهر جويليا المقبل تسوية وضعية الدفعة الخامسة لعمال الحظائر فئة من هم أقل من 45 سنة، والتي تشمل 6700 عون، بعد أن تمت دعوتهم إلى التسجيل واستكمال ملفاتهم على المنصة المخصصة للغرض. هذا وأوضح الممثل عن تنسيقية عمال الحظائر صبري بن سليمان، أوضح أن هذه الدعوة تعتبر استكمالا لاتفاق 2020 الخاص بهذه الفئة، وأن سنة 2026 ستكون سنة نهاية التشغيل الهش وفق تعبيره.
4: أخيرا وصلنا إلى الدفعة الخامسة من عمل الحظائر بعد اتفاق اللي صار في 2020. القاضي تسويت وضعيتنا على 5 دفعات بالرغم أنه فما تأخير بسنة، لكن ديما شنكونوا إيجابيين وفرحانين بأنه هالمنصة تحلت خاصة للدفعة الخامسة اللي كانت الأخيرة. أيضا إن شاء الله رئيس اللجنة الوطنية ورئيس الحكومة يقع الإسراع أيضا في بقية الإجراءات الأخرى، فتح المنصة لتحليل المعطيات عليها، فتح الشغورات ثم أعطاء الشغورات. إن شاء الله خذينا وعود إن شاء الله تكون صادقة وفي ثقتنا كبيرة إن شاء الله إنه المرة هذه تكون صادقة إنه في إجويليا سيقع فتح منصة شغورات.
0: افتتحت اليوم بتونس العاصمة أشغال الملتقى 15 لرؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية الذي ينتظم بالتعاون بين جيش الطيران والقيادة الجوية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا ليتواصل إلى 15 من مايو الحالي. وقال وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي إن تنظيم المنطقة هذا الملتقى يندرج في إطار مساعي تونس لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية والدفع بالتعاون العسكري بينها اعتبارا لوحدة المصير والتحديات المشتركة. إلى أخبار العالم، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى الصين تمهيدا لقمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة تحمل ملفات معقدة تشمل التجارة الدولية والحرب على إيران وقضية تايوان. وكان في استقباله نائب الرئيس الصيني، وقال ترامب أنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. وفي مستجدات هذا الملف قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أنه يعتقد بإحراز التقدم في المحادثات مع إيران، لكنه لا يمكن ذلك دون ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وفق تعبيره. في الأثناء رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب. حذرت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن اليوم من حرب يكتوي بها الجميع في المنطقة والعالم إذا تجددت الحرب الأمريكية على إيران وفق تقديرها. في الملف اللبناني وعشية جولة محادثات ثالثة بين لبنان والكيان الصهيوني مقررة في واشنطن، استشهد 30 لبنانيا ب77 هجوما صهيونيا على لبنان في خروقات جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 من الشهر الماضي. هذا وقالت مصادر إعلامية صهيونية أن حكومة الاحتلال أقرت ميزانية بنحو 700 مليون دولار لنشر تقنيات لحماية الجنود الصهاينة من مسيرات حزب الله. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. المجلس الوطني للأقاليم والجهات يصادق بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. تسوية وضعية الدفعة الخامسة والأخيرة لعمال الحظائر أقل من 45 سنة تتم في جويليا المقبل. في العالم، الملف الإيراني يتصدر مباحثات ترامب في الصين، ومجلس الشيوخ يرفض مشروع قرار لإنهاء الحرب على إيران. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
6: إذاعة صفاقس
7: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
6: عشرة ديمة عشرة ديمة.
8: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
9: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمد.

0: ثم نحن، كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: حروف وظلال مع هاجر الطريق الجرجوري.

0: أنتم أصدقائي المتابعين في متابعة برنامج حروف وظلال، نواصل الحديث حول موضوعنا الليلة الذي يتلخص في حديثنا عن الحركة الثقافية في تونس بين المركز والهامش. كنا تحدثنا مع الأستاذة زهرة الظهري قبل قليل، تحدثنا كذلك مع دكتور أيمن حسن، حدثنا عن الموضوع من جانب عالمي كذلك وتونسي، وتحدثنا كذلك مع الدكتور شفيع بزين. أردنا نخصص الجزء الثاني من الحصة لندوة، كما قلنا ندوة مهمة ستجرى أيام 16 و17 و18 ماي القادم. هذه الندوة هي بشراكة مع بيت الرواية، لذلك سنستضيف ويسعدنا أن نستضيف مدير بيت الرواية الأستاذ يونس السلطاني. نقول له مرحبا وأهلا وسهلا.
1: مرحبا أستاذة، مساء النور ليك وللسادة المستمعين. مرحبا،
0: مساء الخير ومساء النور. طبعا يونس السلطاني الكاتب والمثقف والقاص ومدير بيت الرواية، الذي أكيد يشعر بمشاغل المبدعين ويشعر بمشاغل الكتاب، سواء الذين ينتمون إلى المركز، ونقصد بذلك المدن الكبرى أساسا وليست العاصمة فقط، حيث توجد أغلب الأنشطة الثقافية والمعارض الكبرى والتظاهرات الثقافية الكبرى إلى غير ذلك، ومشاغل أيضا المثقفين في بقية الجهات التي هناك من يحسبها على الهامش، وإن كانت الكلمة لا تعجب الكثير من الناس أو لم تعجب البعض ربما. هذه المشاغل أنت على دراية بها، وتحاول باعتبارك مديرا لبيت الرواية أن تنفتح دائما وتخرج بالأنشطة إلى هذه الجهات، خاصة في مناسبات من نوع الاحتفال بشهر التراث أو بعض المناسبات الهامة التي تكون يعني معين خصب يكون فيه المبدع فاعلا حقيقيا.
1: نعم أستاذة، وفي الحقيقة يعني هذه مفاهيم المركز والهامش أو المركز والأطراف هي من مفاهيم سائدة في مختلف يعني الدول العربية. نعم. على مستوى بيت الرواية كمؤسسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية، ما أننا كنا نثمن كل ما هو يعني نشاط ثقافي في أي جهة، وكنا منفتحين على مستوى هذا الهيكل بتوفير عدة شراكات مع يعني هياكل سواء رسمية أو جمعياتية، لأنه نكونوا شركاء ومتعاونين في كل ما يبعث يعني ويرسخ اللامركزية الثقافية، وتوجهنا العديد المدن. في هذه المناسبة ارتأينا بمبادرة في الحقيقة من جمعية يعني من جمعية سالة، جمعية سيان في مدينة سالة. نعم. مشكور رئيسها الأستاذ رضا السيلي.
0: نعم. هو معنا على الخط الثاني يا أستاذ، يعني مسالش نقولوا له مساء الخير.
1: مساء الخير طبعا يعني
0: أستاذ رضا السيلي من تالا. مساء الخير، مساء النور.
2: مساء الخير، مرحبا بكم، يعيشكم
1: رضا. مرحبا مرحبا
2: مرحبا مرحبا.
1: كنا استمعنا في من حيث إبداء الرغبة والنية، وطبعا هي. بيت الرواية منفتح في هذه المناسبات.
0: نعم.
1: وفرصة أنه نثمنوا يعني مثل مدينة تالا التي تزخر بطبيعتها وبيئتها ومياهها وتاريخها الضارب في القدم، وارتعنا أين أن نكون شركاء في هذه المبادرة وهذه الفقرة سرد الأعباق أو سرد السرد والرواية من تالا وعنها.
0: نعم.
1: يعني تحتضن مدينة الرواية بالعاصمة يعني الجزء الثاني منها في الحقيقة، والتظاهرة تنطلق من تالا يوم 16 وتتواصل إلى غاية 18 بمدينة ثقافة بالعاصمة، أين يتضمن البرنامج يعني مراوحة بين ما هو موسيقي، ما هو سينمائي ما هو يعني ورشة كتابة ستكون في تالا، وفي العاصمة ستكون ندوة أدبية مميزة في الإطار الذي تشتغل عليه وزارة الشؤون الثقافية احتفاء بالدورة 35 لشهر التراث يعني الفن والعمارة.
0: نعم.
1: يعني هذاك اللي كان ونعمله من هذا المنبر، أنه تكون ندوة مميزة وندوة ناجحة باستقطاب عديد يعني ضيوف بيت الرواية، يعني سواء أصيلي منطقة تالا وربوع، تلك الأماكن التي نحييها من هذا المنبر.
0: نعم.
1: وأنه يكون نشاط يعني في مستوى تطلعات سواء جمعية صيام في مدينة تالا أو سواء على مستوى تطلعاتنا كبيت رواية وزارة الشؤون الثقافية.
0: نعم، هو جميل هذا الجمع بين الأدب والسرد خاصة والتراث، يعني الاحتفال بالتراث. نحن دائما كنا يعني ننادي بأن يكون الاحتفال بشهر التراث هذا إن كان له شهر فقط، على الأقل أن يكون هناك اهتمام كذلك بالجانب الأدبي. معناها دائما نقول أن الثقافة ليست فقط فولكلور، ليست فقط مهرجانات، ليست فقط أكلة شعبية، بل لابد أن تكون أدبا كذلك، يعني له نصيب من هذه الاحتفالات، وهذا مهم. الجمعية أستاذ رضا، الجمعية يعني كانت فاعلة على الأقل في قبول يعني مثل هذا الموضوع، اللي هو موضوع يعني مخصوص وموضوع ربما جمهوره أكثر من المختصين يعني في المجال.
2: طبعا هي الجمعية المجال متاعها هو أساسا مجال تنموي محلي.
0: نعم.
2: وأنا أختار كلمة محلي على كلمة
0: أي.
2: الهامش.
0: أي.
2: بالطبع هي الثقافة فيها الجهة الإدارية اللي هي تسييرية، وفيها كذلك الجهة المحلية اللي هي تستنبط ثقافات المحلي،
0: هذا في باب الإدارة. نعم.
2: وتتعامل مع الإدارة طبعا.
0: نعم، تقسيم إداري. نعم.
2: ونحن معناها المنطلق متاعنا بطبيعة الحال هو منطلق يرمي إلى تثمين كل ما هو في علاقة معنا بالفكر بصفة عامة والثقافة معنا المحلية بارتباط مع سياسات الدولة في خصوص معنا كل ما هو ثقافي. بالتالي المبادرة متاعنا نحن كانت مبادرة حاولت مش تربط بين هالعنصرين هذوما، ومشكورة معنا بيت الرواية أنها لبت رغبة. هذا بعد مشاركتنا، مش مشاركتنا احنا فاعلين، معنا مش مشاركين احنا فاعلين. وكانت عندنا مبادرة أخرى سبقت المبادرة هذه هي في خصوص الشعر. واليوم نحاول نبنو مبادرة ثانية معنا انطلاقا من السرد والرواية، لأنه تالا معروفة معنا بمدارسها اللي ترجع القرن التاسع عشر، وقبل حتى القرن التاسع عشر معنا من كانت مركز ثقافي وتعليمي، وخرجوا منها عديد الإطارات سواء إدارية أو معنا نوابخ معنا في خصوص الرواية، من بينهم سي رشاد الحمزاوي يعني المعروف.
0: نعم، ستكون حوله مداخلة يعني.
2: ستكون حوله مداخلة في كتاب.
0: هناك حتى أسماء يعني ربما لم تعرف كثيرا، سيقع ربما الاحتفاء بها والكشف عنها. كنت أتحدث مع الأستاذة كوثر بولعابي ومداخلتها تتمحور حول هذا، حدثتني كثيرا عن أدباء يعني موجودين في تالا، وبعضهم يعني سيدات، وستتحدث هي عن إحدى هؤلاء يعني التي كنا يعني فاعلات في باب الأدب، ولكنهن لأسباب يعني كثيرة ستكشف عنها لسنا معروفات كما ينبغي وكما يجب لهن أن يكن. شكرا أستاذ، إن كنت يعني تريد أن تضيف شيء تفضل. يعني
2: الإضافة هو أنه معناها نحن نسعى إلى نفذ الغبار على الطاقات هذه معناها اللي موجودة في المدينة وما جتش بطريقة اعتباطية، هي طاقات توفرت لها ظروف تاريخية اللي مكنت أنه تنبع منها عديد المبدعين،
0: الأسماء الفعلية،
2: عديد الأسماء دي مالورزمون بتاتر ما مش معرفين ياسر، لكن هذه معناها فرصة أنه نحن نعرض نرجعوا لهم شوية معناها
0: إعادة اعتبار ربما
2: إعادة اعتبار.
0: نعم، وهذا كان دور، هو دور من أدوار بيت الرواية أستاذ يونس فعلا. يعني
1: حقيقة مشاركة يشرفنا كيف ما تفضل الأستاذ رضا، يعني لا تزخر بالرموز ولا يخفى على حد قيمة الأستاذ محمد رشاد الحمزاوي رحمه الله. يعني وغيره من الرمزيات والشخصيات الاعتبارية ثقافيا وإداريا بالنسبة لمدينة تالا وربوع تالا وربوع القصرين وربوع تلك الربوع. في الحقيقة يعني بيت الرواية منفتح كمؤسسة عمومية كوزارة الشؤون الثقافية، يعني في يعني لا حديث أعتقد اليوم عن ما هو مركز وما هو هامش، خاصة هذه الكلمة التي يتحسس منها البعض، ربما الأطراف، ربما المحلي، ربما كذا. لكن بيت الرواية هو منفتح كمؤسسة عمومية، من حق أي مواطن تونسي أنه يكون ممثل فيها. يعني تعقدت عديد الندوات وتوجهنا في عديد يعني المناسبات إلى مدن كثيرة من توزر إلى الكاف إلى القيروان، في كل مرة نأخذ تيمة تزامنا مع شهر التراث. يعني كانت بالصدفة أنه تشاركنا يعني جمعية صيانة مدينة تالا مشكورة بهذه المبادرة وكونوا نتوجه إلى مدينة تالا، وفي قادم أكيد المناسبات ستجمعنا في مناطق أخرى وفي مدن أخرى، وهي يعني في حاجة إلى أنه تكون المؤسسة العمومية موجودة.
0: نعم.
1: يعني احنا حتى في التظاهرات الكبرى اليوم ولينا ما نحكوش على الجي سي سي أيام كرتاز السينمائية في العاصمة، بالعكس امتدت إلى ربوع تونس الكل.
0: يعني هناك محاولات لكسر هذا الحاجز يعني بين
1: نعم في الجي سي سي في يعني التظاهرات الدولية أيام كرتاز السينمائية أصبحنا اليوم نراها في امتداد جغرافي للبلاد التونسية، كذلك أيام كرتاج المسرحية، كذلك حتى الصالونات على مستوى الفنون التشكيلية. يعني لا أرى أنه اليوم مازلنا نفصل مدينة المركز والهامش.
0: لا في الحقيقة يا أستاذ راو مازال الطريق طويلا، هذا مهم ما تقوم به بيت الرواية وما يقوم به يعني حتى مش كان بيت الرواية حتى دور الثقافة.
1: نعم
0: حتى يعني مهم جدا.
1: مؤخرا بيت الشعر زار 12 ولاية أو أكثر من 10 ولايات. يعني هذا يدخل في إطار يعني تثمين المنجز الثقافي في عديد المدن التونسية وفي يعني ثورة المؤسسة الثقافية اليوم هذا دورة. يعني نتذكر مثلا في دورة الرابعة للمعرض الوطني للكتاب التونسي كل ما البرنامج المركزي عدي لا على البرنامج الجهوي، كل الجهات عاشت فقرات المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الرابعة يعني على نفس المستوى وعلى نفس الانتعاشة الثقافية والاقتصادية وغيرها.
0: نعم، هي مجهودات أكيد تثمن دائما مثل هذه المجهودات، ولكن لا يمنع من يعني يكون المبدع أحيانا والكاتب أحيانا ما زال البعض يشعر بأنه يعني بعيد جغرافيا وبالتالي بعيد عن التظاهرات الكبرى وعن ربما الحضور الفعلي في بعض الملتقيات وفي بعض يعني
1: دور المؤسسة العمومية هو الاقتراب لهذا الشعور بالغرب أو ما شابه.
0: بالضبط يعني هذا هو. وتقريبا حتى يعني احتفالنا اليوم واحتفائنا بهذه الندوة من تالا يدخل في باب هذا الإطار، يعني احتفاء ربما الإعلام العمومي لهذه وظيفة من وظائفه الأساسية والرئيسية، أنه ينفتح على كل الجهات وأنه يثمن يعني التظاهرات التي هي من هذا النوع. وأنا قلت يعني منذ قليل كنت سعيدة جدا بأنه أتعرف أنا يعني حتى قبل لم أحضر الندوة، والندوة لم تجرى بعد، ولكنني تعرفت على أسماء يعني كانت بالفعل غير معروفة، حتى لا أقول مغمورة، ولكنها يعني ذات صيت، فمهم جدا أن نتعرف على ذلك وأن يعني تخرج من تالا ومن غير تالا، القصرين وتالا وكل الأماكن والكيف، يعني تخرج منها يعني كل هذا الإبداع وكل هذا الفكر. فطبعا هذا من حقنا الكل على
1: هذا حق المواطن في الثقافة
0: طبعا فعلا
1: أينما
0: دكتور
1: كان.
0: نعم دكتور رضا، أنت أعتقد لك مداخلة في هذا السياق كذلك، أنت يعني
2: عندي مداخلة، ما أنا اختصاصي معناها مش في الرواية لكن في التاريخ، التاريخ الاقتصادي أساسا،
0: خربشات ثلاثي الماء والمقدس والمدنس،
2: خصوص التراث. عندي مداخلة طبعا تهتم أساسا بعنصر ثلاثة عناصر، الماء والمقدس
0: نعم،
2: والعنصر الثالث هو المنبوذ معناه في
0: المدنس
2: المجتمع. المدنس
0: من خلال المعمار،
2: من خلال المعمار، من خلال تنظيم المدينة، تنظيم المدينة.
0: أعطينا فكرة هكا سباقين نكونوا على الأقل عندنا سبق فكرة العامة هكية، لأنها طريفة والله بالفعل، معناها أنا جابت لي فكرة برنامج هذه توا.
2: هي تنجم تكون موضوع برنامج كامل، لأنه عنصر الماء كان عنصر منظم لاستقرار المجتمع البشري معناها في مدينة تالا منذ عصور قديمة، منذ العاطرية، الفترة العاطرية ترجع قرابة 60,000 سنة معناها قبل الميلاد، وسابقة حتى الفترة القبسية معناها، لكن وقع الاشتغال عليها في القرن 19 من طرف الأنثروبولوجيين وبعض الباحثين الفرنسيين، لكن مع دخول الاستعمار وخاصة بداية من 1910 انتقل معناها الدراسات انتقلت أساسا نحو المدن، معناها ما يسمى بالأركيولوجية المدن، وقعت تخلي على ما يسمى بالعالم الريفي اللي هو كان هو كان أساس العالم الاقتصادي في الفترة القديمة.
0: هك وضعتنا في موضوعنا بالضبط يا دكتور رضا. ها موضوعنا
2: اي جسمه. دونك استقرار البشر واستقرار معناه العمران البشري حول نقاط المياه، وبالتالي مدينة كان فيها إلى حد اليوم قرابة 24 عين محيطة بين المدينة. والإنسان ما قبل التاريخ استقر حول العيون هذه، وكل البناءات والتنظيم لمدينة تالا هو تنظيم مبني في علاقة بعنصر الماء. ومن هنا جت معناها لديكوفيرت أركيولوجيك، معناها الوقت يعني كل تومبل مثلا والواحد كل مبنية قرب مواقع الماء، بينما المناطق المنبوذة من المدينة كانت موجودة خارج النطاق هذا، النطاق العمراني، وأساسا المقابر والحمامات اللي هي تعتبر ترانزيتوار معناها في مكان كيفاش نقول ترانزيتوار معناها انتقالي بين المدينة وخوارج المدينة. فوالا وخوارج المدينة اللي نلقوا فيها القص معناها القبور الجلمودية، وعندنا في ما حول تالا قرابة 250 قبر جلمودي معناها يعني يرجعوا إلى ما قبل 12,000 سنة قبل الميلاد.
0: عرقة هذه يعني كبيرة ولا. جدا هاي.
2: بالتالي كي ندرسوا العمران في مدينة تالا نلقوا فيه أنه الفاعل الأساسي هو الماء،
0: عنصر الماء
2: ولا عنصر الماء على كل والمداخلة بتاعي كانت في الصنص هذا
0: نعم في هذا الاتجاه
2: كيفية الربط بين ثلاثة عناصر هذوم
0: العلاقات ربما يعني
2: إيه فما علاقة
0: بين هذا
2: فما علاقة تظهر العلاقة ذيك في البنية العمر هذه المدينة
0: نعم في معمار المدينة اللي هو توا أنا لا أعرف المدينة يعني صدقا اللي هو معمار معناها أبقى على تقليديته مع الحديثة أكيد كما المدن التونسية الكل
2: مدينة تالا هي مدينة أساسا مبنية على الحضارة النوميدية لأنها هي جت في أطرف السلسلة الأطلسية وفي منطقة معناها الظهرية الدورسال التونسية وفي وأنها كانت منطقة معناها ترانزيتوار جت بين الشمال والغربي
0: تربط يعني
2: ولا وبين الجنوب وكانت تربط بيناتهم وتجاه معناها هذا اللي لاحظوه حتى
0: هنا منطقة عبور يعني ينتقلوا
2: مش منطقة عبور هي منطقة وقع فيها استنباط وربط بين الشمال الغربي والجنوب التونسي وبالتالي كانت أثرا مناطق لأنها أخذت من الزوز معناها من الزوز
0: خصائص يعني
2: المجالات هذا من المجالات معناها الجغرافية البشرية أخذت منهم الزوز وأنت جت نمط خاص بالوسط الغربي
0: نمط خاص محلي 100%
2: فوالا محلي أساس محلي بطبيعة الحال معناها ثم جت فترات تاريخية خاصة ما بعد الفترة الوندالية معناها البيزنطية اللي خلت أن المدينة معناها تدخل في نوع من السبات لكن رجعت معناها في القرن التاسع عشر والثامن عشر وعاودت أنها تدخل في الدورة الاقتصادية وبالتالي أنجت توجد فيها ظروف سمحت أنها تصبح ميتروبول معناها ريجونال والاستعمار الفرنسي وقت الجاء حاول عمل ثلاثة محاولات للكونترول سيفيل معناها المراقبة المدنية حاول في سبيتلا حاول في القصرين حاول في ثريانة لكن في آخر المطاف رجع لتالا بعد وأثبت أنه بعد الدراسات اللي قام بها في الكل وشاف أنه الرومان اعتبروا تالا أنها مصدر معنى التنظيم للجهة هذيك الكل ورجعوا واعتبروا أنه تالا هي الكنترول سيفيل اللي معنى وقع من خلاله تنظيم الإداري للمنطقة اللي تمتد معنا بين قفصة والكاف ومكسر في ديانة معنا هذه المنطقة هذه كل كانت تابعة مدينة تالا
0: نعم جميل جدا هذه المناسبة والله بالفعل يعني مناسبة نحن نتحدث عن الندوة وكنت يعني سأتحدث عن السرد عن الرواية وهذا في صلب اختصاصنا على الأقل ولكن مناسبة مهمة جدا أننا تعرفنا على جزء مهم من هذا التاريخ وربما خلق فينا الشغف لنتعرف أكثر يعني على الجانب التاريخي المرتبط أكيد بالجانب الجغرافي مرتبط بجانب الحضاري وبالحضارات التي مرت على هذه المدينة فمناسبة يعني مهمة جدا يعني أكيد من سيحضر الندوة سيستمتع بهذه المداخلة دكتور رضا مشكور على أنك أعطيتنا جزء منها على الأقل يعني بعض الأفكار الكبرى المهمة استفدنا منها كثيرا دكتور
2: أستاذ وطبعا الإبداع لا يأتي من فراغ
0: طبعا أكيد
2: الإبداع يأتي أكيد. من موروث. أيه. والموروث إذا كان ما ثمش أيه. موروث معناها
0: حقيقي وعميق
2: وفكري عميق
0: أيه.
2: مرتبط بتاريخ المنطقة.
0: نعم.
2: ما ينجمش يتخلق إبداع.
0: طبيعي طبيعي جدا فعلا. ولا. هذا هو
2: معناها الإبداع اللي اليوم مش نحكوا عليه نحن نحاول مش نبينوه أيه. إبداع ناتج
0: متجذر
2: أيه. من تاريخ ولا من تاريخ أيه. الجهة وعنده معناها روابط
0: نعم.
2: تاريخية قديمة اللي هي سمحت بأنه
0: نعم. يتجد وربما يفرض نفسه كذلك يعني كأسماء وكنصوص يعني موجودة في الأدب التونسية وكذاكرة جماعية طبعا
2: ذاكرة جماعية
0: يعني فاعلية حقيقية في المشهد الثقافي يعني كامل أدبا وسردا وشعرا وكل شيء يعني
2: ترجمة نتاعه هو أنه نعم. يتجد ويفرض روحه مع الأدب
0: طبعا شكرا لك دكتور نعم شكرا لك دكتور رضا يعني سعدنا جدا بهذه المداخلة أستاذ يونس سعداء جدا بحضورك كذلك معنا كنت تستمع معنا أكيد أستاذ يونس
1: طبعا وحي الأستاذ رضا على هذه اللمحة من حيث مداخلتي نعم. التي ستكون يعني أو
0: ثرية جدا
1: نعم هي. هو صاحب الاختصاص
0: أكيد أنت ستكون موجودا أستاذ يونس هنيئا لك
1: والدكتور مؤرخ يعني هي. ويعرف تفاصيل يعني الحقبات التاريخية التي مرت بها مدينة تالا
0: نعم وليس من فراغ أن يكون على رأس هذه الجمعية جمعية صيانة المدينة شكرا لكم نرجو لكم طبعا أن تكون الندوة يعني تمر في ظروف طيبة وتجد صداها الذي تستحق كذلك كما تستحق المدينة كل هذا الحب وكل هذا العطاء نلتقي بك أستاذ يونس بإذن الله تعالى في فرص قادمة باعتبارك كاتبا وباعتبارك قصاصا يعني الليلة أنت مدير بيت الرواية ولكن هذه دعوة مفتوحة لك لأن تكون معنا قصاصا وكاتبا
1: ومن هذا المنبر أحيي يعني جميع يعني الكتاب وكل ما له علاقة بالمدونة السردية من قصة ورواية ونقد وبيت الرواية مرة أخرى هو مؤسسة عمومية تشرف وزارة الشؤون الثقافية ومنفتح على الجميع التجارب الإبداعية وعلى جميع المدن وقد تنقلنا وستنقل في مناسبات عديدة أكيد
0: نعم شكرا لك أستاذ يونس شكرا لك دكتور رضا
2: شكرا لكم كذلك على المجهود وشكرا يونس معنا على ما بذلوا معنا تفاعل إيجابي معنا
0: ابقي معنا سنستمع إلى مداخلات أخرى نحاول أن نتعرف بها أكثر على هذه الندوة

0: لكم أصدقائي المستمعين في متابعة برنامج حروف وظلال. كنا نتحدث عن الندوة التي ستقام في تيلا أيام 16 و17 و18 ماي عن السرد. هي ندوة سيكون فيها سيكون محور الحديث فيها من تحدث عن تيلا ومن كان منها متحدثا متكلما روائيا أو شاعرا مبدعا. عموما كنا نتحدث كذلك, تحدثنا مع رئيس جمعية صيانة مدينة تيلا, تحدثنا مع مدير بيت الرواية الأستاذ يونس السلطاني عن هذه الندوة. والآن يشرفنا أن نتحدث مع من سيكون له مشاركة في هذه الندوة, وكذلك من كان له ربما ليس رأي فقط وإنما فعل حقيقي في إجراء هذه الندوة, وأقصد الأستاذة والكاتبة كوثر بولعاب. يقول لها مساء الخير. أولا مساء الخير سيدتي.
1: تحياتي.
0: أهلا بك.
1: مرحبا بك, شكرا لك.
0: يأتينا صوتك من العاصمة.
1: من العاصمة نعم, حيث أقيم.
0: نعم.
1: وإن كنت قد قضيت من عمري أكثر من 50 سنة في تيلا.
0: أكثر من 50 سنة في تيلا وأنت رفيقة درب في الدراسة. مشكلة هذه الخمسين اللي قلتها تو أنت.
1: لم نواصل يعني بقية السنوات لم نحددها.
0: أيوة.
1: ليس هناك إشكال.
0: ليس هناك إشكال. على كل حال مرحبا بك.
1: تحياتي لك مجددا ولمرافقيك في هذا البرنامج ولمتابعيك طبعا.
0: مرحبا بك, ونفس التحية نوجهها إلى الأستاذ عبد الرؤوف الرويفي صديقنا. مساء الخير.
1: تحياتي أستاذ عبد الرؤوف.
0: تحياتي أستاذ عبد الرؤوف. يصلنا صوتك. ألو.
2: شكرا. أهلا أهلا وسهلا بك أستاذ هاجر. أهلا أستاذتي كوثر.
1: أهلا بك سي عبد الرؤوف, هنيئا لك المقام في تيلا.
2: شكرا.
0: أي هو يعني مقيم في تيلا وأنت كنت مقيمة في تيلا والآن في العاصمة تجمعكم.
1: نعم. جمعكم وكانت تجمعنا
0: حب حب تيلا أولا
1: دراسة ومعهد ابن شرف.
0: أي حب تيلا.
1: وحتى الحي يعني الحي هو يعني جارنا الأستاذ عبد الرؤوف الرويفي في نفس الحي نفس.
2: أي. والآن أصبحت جار صديق هاجر الكركوري.
0: مرحبا بك.
2: متفقد في مدينة الشرق.
0: جميل جدا. جميل جدا.
1: مدينة الساقف حظيت بمتفقدين في مادة العربية هامين وقد حالين أيضا. الأستاذة صالحة حيوني والأستاذ عبد الرؤوف.
0: أي صالحة حيوني صديقة صديقة عزيزة جدا وكانت متفقدة المادة يعني, وأنا أدرس العربية وكان لنا معها يعني شؤون يعني في صفاقس وهي
1: مخبرة ومجتهدة.
0: تحياتي لها الكبرى.
2: وهي سيدة طراز المرافية ويندر أن نعثر على شبيه لها.
0: نعم.
2: وأخت وابنة البلد كذلك أستاذتي كوثر. سعيد جدا أني ألتقي معك في هذا المنبر.
1: وأنا أسعد وخاصة أن هناك منجز لتيلا سيجمعنا قريبا.
0: نعم.
2: إن شاء الله. شكرا
0: وعن هذا
2: على استضافتها. وإن كانت قد وشد كير أستاذة كوثر فأنكما نفتبتما من العمر عاديا ولكن ما زلتما على الدرب إن شاء الله بالعمر المجيد يا الله
0: بإذن الله. شكرا لك. عن هذا المنجز سنتحدث الذي سيجمعكما قريبا يعني, وكان لنا تقريبا شرف أن تعرفنا عليه حتى قبل أن ينجز. كل شكر لصديقي شفيع بزين الذي ربما كان يعني نقطة وصل بالفعل بيني وبينكم وبيني وبين العديد من الندوات المهمة جدا التي تقع داخل البلاد. دكتور شفيع هو المفروض كان معنا يعني في الطرف الثالث من الهاتف، لكن لا أدري ما الذي حصل. على كل أعيد الاتصال به بعد قليل.
1: متأخر عساه يعني.
0: لا لا دكتور شفيع يعني من السهارين سهار على وزن فعال هكا ولا عاد متفقدي الكريمة صيغت مبالغة
1: على مد الجسور يعني.
0: أي فعلا
2: مبالغة. هو يوجد هو فعلا من الذين يسعون إلى تجسير العلاقات، ونشكر له هذه الالتفاتة.
0: نعم.
2: وللعلم يعني أستاذ شفيع عبد الدين يعني ينتمي إلى مدينة التجروين تحديدا من الداخل. ولكنه بقي على العهد وفيا بهذه التواخي وهذه المناطق الداخلية، ونشكره على الالتفاتة رغم أنه ليس ابن تالا ولكن ابنها بالانتماء وبالحب.
0: طبعا طبعا، وهذا كنت ما أتحدث عنه مع الدكتور رضا، قلت يعني معناها هو عهد على البرنامج، هذا الانفتاح على الجهات الداخلية، يعني لأنه راه من حق كل هذه الجهات في الإعلام العمومي. احنا اليوم في إعلام عمومي، فمن حقهم طبعا يعني نحن لا نقوم إلا بالواجب، ومن يعني حسن حظنا أننا نجد من المثقفين ومن المبدعين ومن المؤمنين بالثقافة من يعيننا يعني متطوعا، مسطر عليها يعني 10 سطور هذه متطوعا لخدمة الإعلام ولخدمة الثقافة. على كل حال سيدتي الكريمة، النساء أولا سيرأوف مثالشة
1: الإنسان أولا
0: مثالشة عديها كوثرة
1: وإن كان يعني
0: عديها كوثر، خلينا النساء مثالشة في بعض الحالات يعني. سيدة كوثر، وأنت الكاتبة والقاصة كذلك، والتي لك يعني أكثر من منجز روائي
1: نعم يعني لدي 3 إصدارات شعرية.
0: أي. أي.
1: هي منطقيات من كتابات كثيرة انطلقت منذ سنة 88 و900 وألف
0: أي زمن. أي.
1: اخترت منها يعني بعض القصائد التي نشرتها في ديواني الأول من جرحها تظهر، وديواني الثاني كوثر الصباح. ديوان الثالث هو قصائد كتبت بعد الكورونا.
0: أي يعني أكيد متلونة بهذه
1: نوعا ما فيها يعني رؤية أخرى للكتابة الشعرية. سميت هذه وهذا الإصدار الأخير سفر على نار باردة.
0: إذا رقم 3.
1: نعم رقم 3. بالنسبة إلى الرواية هي مخطوط كاملة حتى صورة الغلاف جاهزة.
0: ولكن
1: هناك كتاب أيضا في القصة القصيرة جدا أيضا جاهز ومكتمل. صعوبات النشر في
0: مسألة النشر كالعادة. نعم كالعادة.
1: وأنا في الحقيقة لا أثق بأن أنشر خارج تونس عن بعد، باعتبار أنني شاهدت بأم عيني المستوى الجودة يعني في الحقيقة لا الورق ولا الطبع ولا أو الطباعة ولا حتى يعني نوعية الغلاف، يعني كلها في الحقيقة لم تعجبني. فاكتفيت بهذا القدر إلى حينما يسر في نهاية
0: نعم نعم. على كل حال نحن في انتظار الرواية والمجموعة القصصية، ويعني من الآن سيكون لنا السبق في تقديمها كوثرة على الأقل. هذا أقل حق لنا عندك.
1: أنا أحاول يعني أن أتدبر أموري وقريبا إن شاء الله فأوفر الرواية عن البقية، رغم أن هناك يعني الكثير من المقالات النقدية التي أطمح إلى أن أنشرها في كتاب أو كتابين لأنها عديدة وكثيرة جدا.
0: عرفناك الآن، عرفنا علاقتك بتالا المدينة التي أقمت فيها أكثر من 50 السنة وتعودين، أنت دائما تعودين إليها، ولكن بعد أيام تعودين إليها بورقة علمية في نفس السياق. وأنا كنت منذ قليل أدري هل استمعتي لذلك، كنت قد يعني عطيت بعض الأسرار ربما وقلت لك ستتناولين أي حرقت لك المفاجأة. ما ذكرتش الاسم، هل لاحظتي أنني لم أذكر اسما ولم أذكر أي شيء؟ إذن لك
1: حتى عدم
0: لك الكلمة
1: يجعل المقيمين في المدينة وخاصة المهتمين بالشأن الثقافي قد يكونوا يعني على دراية ويمكن لهم التنجيم في نهاية الأمر.
0: ربما
1: مداخلتي في ندوة السرد والرواية من تالا وعنها ستكون في تالا دار الثقافة في تالا في الجلسة الأولى.
0: شوف رغم أنك في العاصمة وجيتك الندوة راهي للعاصمة البيت الرواية، لكن أنت اخترتي العودة إلى تالا. واضح واضح.
1: وبطبيعة الحال أنا دائما على ذكر مسألة يعني الهامش هو راهو من من من فصل يعني التعامل مع الأبجديات خاصة ونحن نكتب ونحن مختصون في اللغة أن نختار أبجدياتنا. أنا حبست لو لم توضع هذه المسألة في إطار جدالية مركز هامش، وإنما هي مسألة كسر المركزية عن الثقافة. نعم،
0: ومن قال غير يعني ذلك يعني
1: كان يمكن أن نعبر عنها بطريقة أخرى باعتبار أن كلمة هامش أصلا في اللغة العربية قد تثير حفيظة البعض يعني تحاشيا
0: كوثر. وهذا كوثر نحن في الإعلام. نعم، هذا هو المطلوب يعني. نعم، الكلمة يعني ما هي مستفزة. هناك من قال لي مباشرة مستفزة، قلت هذا هو المطلوب يعني في النهاية.
1: الأصل هو الهامش هو الحواشي أو الحاشية، سواء تعلق الأمر بالسياسة فهناك الملك والحاشية أو الحاكم والحاشية، أو يتعلق الأمر بالجغرافيا هناك الجبل والحاشية اللي هو السفح، أيضا هناك المدينة وحواشيها الأحواز أو هوامش المدينة.
0: هذا اللغة والمصطلح اللي احنا عشنا به يعني،
1: والمصطلح الأساسي هو تونس كلها هي عبارة عن مزيج متداخل متشابك بين المركز والجهات.
0: يعني الاحتراز على كلمة الهامش من حقك رأي لك يعني رأي. نعم لك رأي ولنا رأي، لك وجهة نظر ولنا وجهة نظر. أكيد على كل حال نتجاوز يعني المسألة
1: والجميل في الموضوع هو هذا الانفتاح
0: بالضبط
1: على الجهات. وأنا في نادي فصول أدبية الذي أشرف عليه أسعى دائما إلى هذا الانفتاح على كل الجهات وعلى مختلف الأدباء في ربوع تونس، خاصة من الذين لم يلقوا حظهم في الانتشار.
0: بالضبط يعني عندك استمعتي من بداية اللقاء استمعتي إلى رأي صديقتنا الجميلة من سيدي بوزيد زهرة الظاهري، وكانت قد عبرت عن ذلك يعني في الـ في الـ في في يعني في صفحتها، وكانت لنا قادحة للحديث عن هذا الموضوع. لم نأتي بجديد عندما تحدثنا عن هذه

0: عبد المجيد بالبحري وكذلك العديد من الأصدقاء، ولذا يعني نتجاوزنا نبقى في المداخلة، نبقى في المداخلة
1: مجرد يعني فقط.
0: نعم ندخل المداخلة
1: للتوضيح. وشكرا للأستاذ شفيع على التوضيح، كما قلت هذا التوضيح السريع الذي يعني يفيد كثيرا في الحقيقة. نعم
0: اي مداخلتك كوثر، اعطينا المفاجأة اللي حاشتي بها.
1: المداخلة التي اخترتها والتي تنسجم تماما مع عنوان الندوة تتعلق بكتابات سردية نسائية رائدة من تالا. وفي الحقيقة الكتابات متعددة ولكن الرائدة هي واحدة، واعتبرتها رائدة لأنها سبقت. نحن عندما نتحدث في تونس عن الكتابة السردية الرائدة المنسوبة إلى النساء، نتحدث عن نايف لبهب، نتحدث عن هند عزوز، نتحدث عن فاطمة سليم، ولكن ننسى هذا الاسم الذي سبق أديباتنا المذكورات جميعهن. وهو اسم شريفة العربيوي. شريفة العربيوي كتبت أول مجموعة قصصية لها، كتبتها وهي موثقة في طبع الطبعة الأولى وفي الطبعة الثانية لهذا الإصدار. كتبت عدة قصص قصيرة من هذه المجموعة في الخمسينات من القرن العشرين. وإن كانت نشرت الكتابة مجملا في طبعته الأولى سنة 74 و900 وألف مع سلسلة الأخلاء، ثم أعيد طبعه ونشره في الجزائر. والعلاقة بين شريفة العربيوي والجزائر يعني علاقة وطيدة، لأن أمها جزائرية ونحن نعرف يعني العلاقات الاجتماعية بين تالا وبين تبسة وما جاورها في الجزائر باعتبار القرب الجغرافي. وأم شريفة عربيوي جزائرية. لذلك كانت الجزائر بالنسبة إليها ملاذا من حين إلى آخر، كانت تصدر أكثر من إصدار لها في الجزائر. وطبعة ثانية صدرت لها من كتابها الصعب في الجزائر سنة 99 و900 وألف. وكتب عن كتاباتها الكثير من النقاد والباحثين الجزائريين. ولديها إصدار
0: تونسيين لا يعني لم يكتب أحد من التونسيين.
1: للحقيقة يعني لابد أن يكون الواحد يعني أن يكون الإنسان موضوعيا. المرأة بما أنها عضو في اتحاد الكتاب التونسيين منذ تأسيسه فقد كتب عن الصعب الأستاذ محمد العروسي المطوي رحمه الله، وكتب عن رحلة صراع روايتها رحلة صراع الأستاذ حميد الصولي الشاعر والناقد حميد الصولي. كتب مقالة هامة عن العديد من كتابات بشكل عام كتابات شريفة عربي، ولكن المقال كان مركز خاصة على رحلة صراع.
0: جميل.
1: شريفة عربيوي لها مجموعات قصصية كالصعب كما قلت هي البداية، ثم أيضا هذيان مشارف البعض، لها أيضا رواية الخطوة التائه، رواية رحلة صراع كما قلت. لها أيضا رواية صدرت مؤخرا سنة 23 و900 وألف، وهي مرأة يعني نهزت 80 وما زالت تكتب. يعني ما شاء الله عطاء يعني غزير ومتواصل ومسترسل رغم تقدمها في السن. لها ديوان شعر أيضا جمعت فيه أشعار أكثر من 60 سنة من تجربتها، عنوانه هو أحبك يا وطني، صدر في مارس 21 و2000 في الجزائر.
0: يعني هذه المرأة معروفة أكثر في الجزائر،
1: معروفة أكثر في الجزائر وفي مصر وفي فرنسا، وقد كرمها اتحاد المرأة

0: المصري سنة 95 أو 900 وألف،
1: اي
0: يعني
1: يعني فرصة
0: تعطية تكرم في اتحاد المرأة
1: اي
0: المصري
1: مصري اي مهد
0: كرائدة
1: الكتابة ومهد
0: من رائدات الأدب النسائي
1: العربي.
0: العربي،
1: يعني
0: حاجة
1: جميل.
0: يعني مميزة.
1: نعم هي المفروض يا أستاذة يعني كانت فرصة مهمة جدا ربما لي معناها تكريم هذه المرأة بأكثر من
0: نعم
1: طريقة، معناها حتى هو يعني الحديث عنها يعني في ورقة علمية هذا مهم جدا ويحسب
0: نعم
1: لك معناها، لكن ما فكرش الملتقى والندوة لم تفكر في
0: طبعا أنا مجرد
1: آه.
0: يعني بمجرد هذه الورقة، أريد أن أفتح المجال على
1: أي
0: أدبيات شريفة عربية وعلى تجربة شريفة العربية في سيرورتها وسيرورتها، حتى
1: أي
0: أستفز أبناء تالا
1: بالضبط
0: بالدرجة الأولى،
1: أي أي
0: وأستفز التونسيين بدرجة
1: يا ليت
0: ثانية بابتداد
1: الاستفزاز هذه
0: ابتعاثها. أي نعم
1: أي
0: وأنا أحب
1: الاستفزاز وأنا أيضا جميل أي
0: إذا وهنا أريد أن أورط في هذه الفرصة، أريد أن
1: أي
0: أورط للأستاذ عبد الرؤوف الرويفي، وهو
1: آه.
0: ناقد
1: أي
0: يعني مجيب
1: أو
0: ويجيب
1: باحث
0: التمساك
1: باحث
0: بالنص.
1: هو معناها
0: نعم
1: باحث شرس يعني
0: ويجيب الإمساك
1: أي
0: بالنص في مداخله
1: نعرف
0: العميقة، أعرفه
1: أي
0: جيدا.
1: نعم وأنا كذلك يعني
0: فأريد أن أورطه حتى يكتب عن
1: أي
0: شريفة عربية.
1: نعم
0: مع العلم أن هناك
1: ما زلت عندنا معك دقيقة واحدة سيدتي.
0: نعم هناك تونسي أريد أن أذكر اسمه، في الحقيقة له الفضل
1: أي
0: في مساعدة شريفة عرباوي على نشر كتاباتها في باريس، والمؤسف أنه لم يتعرف عليها في تونس وإنما تعرف عليها في باريس.
1: أي
0: هذا الباحث هو عبد الستار الجامعي من الجنوب التونسي، كان له الفضل في جمع ما قيل وما كتب عن شريفة عرباوي
1: نعم.
0: من مقالات وبحوث
1: نعم.
0: حول كتاباتها في كتاب جامع اسمه شريفة العرباوي في عيون النقاد.
1: نعم جميل.
0: جمع الكتاب وقدمه وضع له مقدمة
1: نعم.
0: فهو مشكور على هذا الإنجاز الذي سبق إليه أبناء سابع.
1: نعم شكرا جزيلا سيدة كوثر. أستاذة كوثر شرفتي البرنامج بحضورك البهي.
0: شكرا لك على الاستضافة.
1: لا شكرا على واجب،
0: شرفتني أكثر خاصة وأنني تأكدت
1: نعم.
0: من أنك زميلتي في أيام كلية الأداب بالقيروان
1: نعم.
0: اليوم
1: نعم.
0: قبل هذا الوقت
1: نعم اليوم
0: كان
1: فقط.
0: الاسم يشدني ولكن لم أكن متأكدة.
1: أي تأكدي أنني ابنة القيروان ابنة رقادة الجميلة.
0: ليس مستغربا
1: نعم ومستعمي مستمعية كثر جدا من القيروان. شكرا يا كوثر، شكرا لك، نلتقي بإذن الله في لقاءات قادمة والدعوة مفتوحة لك على أمواج إذاعة صفاقس.
0: ستكون لنا
1: أكيد
0: لقاءات
1: وسيكون
0: بيننا تعاون كثير.
1: مرحبا.
0: لعلني سأنافس الأستاذ شفيع بزين.
1: مرحبا بك وبه. أنت مستفزة بالفعل. شكرا كوثر، تصبحين على ألف خير، ابقي معنا في الاستماع. أنا مضطرة لأن أودعك لأني ما عنديش خط ثالث الحقيقة معناها. لابد أن نعم شكرا، تصبحين على ألف خير. سنتصل بالدكتور شفيع بزين اللي وصل معنا اللقاء مع الأستاذ عبد الرؤوف رويفي. أستاذ عبد الرؤوف،

0: تواصلون معنا برنامج حروف وظلال من هنا إلى منتصف الليل تقريبا نصف ساعة، ما زلت على وقت انتهاء البرنامج. سنواصل فيه الحديث عن مدينة تالا وعن ندوة تالا وعن يعني ربما بعض المسائل الجديدة والطريفة التي سيقع تناولها في الورقات العلمية التي سيشارك بها بعض المشاركين، بعض المداخلات اللي فيها طرافة. أكيد كنا قد تعرفنا على المداخلة التي شارك بها أو سيشارك بها عفوا دكتور رضا سهيلي مدير جمعية أو رئيس جمعية سينة مدينة تالا، وهو المختص في التاريخ. وبالفعل يعني استفدنا كثيرا من هذه المداخلة الإذاعية، وأكيد ستكون مداخلة مهمة كذلك أيام الندوة، ثم كذلك الورقة العلمية التي ستشارك بها الأستاذة كوثر بولعابي التي كشفت النقاب عن اسم مهم من الأسماء، أسماء النساء اللي يعود أصلهن إلى تالا، شريفة العرباوي، اسم تقول مهم جدا وفي الحقيقة عرفتنا به واستفزتنا كما تقول هي لمزيد البحث حول هذه المرأة التي تعيش وهي في سن 80 إلى اليوم في باريس، وهي من يعني أم جزائرية فمعروفة في الجزائر ربما في فرنسا أكثر من تونس. كان معنا كذلك الأستاذ عبد الرؤوف. أستاذ عبد الرؤوف غاب عنا صوتك وغاب عنا الخط، واستعدناك من جديد، ومعك الدكتور شفيع بزين. دكتور شفيع معنا ودكتور رؤوف معنا. هاي مرحبا بك مرة أهلاً أخرى. أهلا مرة أخرى دكتور شفيع معنا على الخط.
1: عبد الرؤوف هاي خير مرة أخرى، وتحية للصديق الأستاذ عبد الرؤوف الوافي، تحية تقدير أيضا للصديقين الأستاذين رضا سهيلي ويونس سلطاني، كنت أستمع إلى الحوار، والأستاذ كوثر بولعابي، وشكرا لكم جميعا.
0: سي عبد الرؤوف
2: مرحبا عايش
1: في عبد الرؤوف.
2: شكرا
1: تحية خاصة له لسببين. السبب الأول هو أنه ابن الملتقى الثقافي العربي وقدم الكثير للملتقى الثقافي العربي. كان عنده برنامج يعني مقابسات، برنامج حضاري مهم جدا، ومن موقعه ومن مكانه في تالا كان يضيء وينير ويقابس أفكارا وقضايا عديدة، وخرج كسر العزلة من تلك المنطقة، وصار عبد الرؤوف يعني معروفا في هذا المجال.
0: نعم.
1: ثانيا لأنه هو مناضل ومكافح يعني من تالا، وهو مقيم في تالا ومتمسك بانتمائه وأيضا بإشعاعه، لأنه يسعى إلى أن يخرج هذه المنطقة من العزلة والنسيان، وأن يثمن يعني ما فيها من كفاءات ومن تراث ومن إبداعات، وحتى يعني ثم سعي إلى تأسيس جمعية وسعي إلى إنشاء تأسيس ملتقى سنوي. هذا
0: نعم.
1: أعرف أنه يسعى إلى ذلك في تالا، وأنه أيضا كان عنده فضل ودور كبير في أنه يعرف ببعض الأساتذة اللي كانوا يقدمون في مداخلات البكالوريا، وأيضا الكتاب كما عبد الله الرحالي موجود له التحية واللي موجود في تالا، وبالتالي هو موجود معهم في تظاهرة الرواية والسرد في تالا، وهذا غير مستغرب من هذا الشخص اللي هو مؤمن اصلا بالثقافه.
0: نعم، مباحث قلت.
1: شكرا.
0: متمرس كذلك في في في,
1: نعم.
0: في النقد الادبي وفي الحضاره الحديثه ولا القديمه. سي عبد الرؤوف
2: اختصاص حضاره قديمه
0: ايوه حضاره أي. قديمه أي. وحتى يعني في باب النقد الادبي والحفر في النصوص. نعم. لك يعني
1: له ما يقول
0: له ما يقول يعني
2: نحاول كما يقول جد قيس جدي وجدي شفيع نحاول ملكا أو نموت من رادة.
0: نعم.
2: تلك هي مسيرة الإنسان، لابد.
0: نعم.
2: أن يكدح وحتى يفلح، وأشكر شفيع أنه كان له أيضا الصبر في أن وظل على العالم.
0: نعم.
2: قوة أخرى، وشكر لك أنت أيضا على استضافتك لي، ومن خلالها صورة مدينة وحديدة الآن.
0: نعم، المداخلة التي ستشارك بها أستاذ في الندوة
2: لو تسمحي لي
0: تفضل.
2: حيث انتهى الأصدقاء والصديقات، لي أولا ملاحظة بسيطة فيما يخص هذا المصطلح الذي أثار، يعني لا أقول حبر وإن أثار لغطب كثيرا. فقط أنا أريد أن أؤكد على أن الإبن تالا فيها ولدت وفيها ومنها يعني فيها عشت وتنفست هواءها وفي مدارسها تعلمت ودرست أبنائها، ولا يمكنني أيضا أن أسيء إليها مهما كانت لأنها مدينتي وحبيبة تحتويني. ولذلك لا يجب، أنا أريد أن أؤكد أن مصطلح الهامش الذي استعملناه في هذا في هذا في هذه المداخلة كعنوان، أنه أنا أريد أن لا يجب أن لا نستدرج أن لا نستدرجه خارج سياقه الثقافي.
0: راه ما عندوش دخل يا دود، قبل باش نتفهموا هكا ونتفقوا على شيء، راهو البرنامج منوع في 3 ساعات. انا تناولت الموضوع في بدايه الحصه في الادب العالمي ومع صديقتنا زهرة، والجزء الثاني يعني خاص جدا فيه تناول موضوع تالا لا عندها علاقه لا بالمصطلح ولا بان لا هامش ولا ما هيش هامش، هذا حبيت نفهمه للناس الكل. ولذا يعني ما فماش داعي لاعاده الاثاره.
2: فقط كلمة وأمر يا سرهاج، نحن فكرنا من خلال ذلك فكرنا في تغيير قضية تفاوت فرص الحضور الثقافي لمبدعي الداخل مقارنة بمبدعي المراكز.
0: أنت يعني تريد هذا العنوان؟ بإذن الله تنجم تكون فما ندوة ولا مقال ولا
2: نعم، والبعد الجغرافي عن المركز أو المدينة لا يقصد فقط، وإنما كيف يؤثر هذا البعد على حضور المتيدات الثقافية والمعرفية لا أكثر ولا أقل. هذا القوس نغلقه
0: لأنه لا حسم فيه يا أستاذ صديقي العزيز. المسألة محسوم فيها من الناحية الفكرية ومن الناحية الاصطلاحية والبحثية بكتب وبندوات وبمصطلحات معروفة جدا، ما فهمتش علاش الحساسية اللي احنا غير لم نقصدها أصلا وليست هدف من أهداف البرنامج. معنى العكس تماما هو اللي قاعد يصير في البرنامج.
2: لأن سالة هي المركز إن شاء الله كذا كذا. ثانيا أريد أن أقول إن نحن أبناء تالا، وإن كانت نفوس البعض تميل الى يعني نفسهم مياله الى الى الى الى السوء، فنحن نفوسنا مياله الى السرد. ولذلك اخترنا ان نكتب عن تالا ونكتب عن الذين يكتبون عن تالا، وهذا هو المقصود، اي ان نجعل الشمس تشرق علينا، تشرق علينا شمس الندوات وشمس الاعلام وشمس المحاضرات حتى نثبت اننا نحب الحياه اذا استطعنا اليها سبيلا بالسرد وبالشعر وبالابداع. الثالث فكرة الثالثة وهي أنني سأشارك أو سأؤسس هذه الندوة بمداخلة مدارها على مبدعة من مبدعات تالا، واخترت بذات مبدعة لسببين. السبب الأول لأن المبدعين كثر ولكن المبدعات أكثر، ولكن رغم ذلك لا يلتفت إليهن. وهذه المبدعة أيضا لها لم أذكر اسمها إلا بعد ذلك، لها ميزة أنها لا تكتب، لم تنشر على الورق ولم تطبع أي ديوان أو أي مجموعة قصصية، ومع ذلك فإن اتخذت من جدارها الفيسبوكي على التواصل الاجتماعي ملاذا تكتب فيه، إلى درجة أنها أحيانا تثير حفيظة كثير من النقاد، فلا يمرون إلا وبعد قراءة إلا ويكتبون لها من التعليق ما يثير الدهشة بعد دهشتهم في ابتعائها. هي أستاذة متميزة وقيدومة بعد الأستاذة كوثر، هي قيدومة العربية في مدينة تالا، الأستاذة هاجر بن محمد العوري. هذه المبدعة القاصة تكتب على جدار الفيسبوك، وأنا اخترت أن أشتغل ببعض ما تكتب، فاخترت من كثرة يعني العناوين اخترت 3 أقصصات واشتغلت بها، فوجدت أنها يعني في اختصار أنها كتابة، أنها كتاب لها كتابة رمزية موغلة في الرمز والإيحاء، فما أن تعتقد بأنك أمسكت بتلاميذ فكرة إلا وتناسلت وتواردت منها أفكار أخرى تستعصي عن القبض. ولذلك سميت المداخلة بعنوان إجاعة اللفظ وإشباع المعنى، فهي ترمي الكلمة الواحدة فتنفجر قائدا من المعاني يعز على أي قارئ أن يضبطها. وهذا لعمري تميز
0: نعم.
2: تستحق
0: هل
2: أن
0: نعم.
2: نكتبها.
0: هل تعتقد أستاذ أنه يعني كتبتها على الفيسبوك فقط يعني تساهم في انتشارها، تساهم في في في جعلها يعني جعل اسمها ربما مطموسا نوعا ما، يعني في الحقيقة من يعرفها هم أصدقائها مثلا، النشر الورقي يعني بالنسبة لها وهي من هي كما يعني تقول ضروري أو ليس ضروري يعني في عهد
2: أنا أعتقد بأنها قد اتخذت قرارا، وكنت قد تحدثت إليها أنها اتخذت قرارا بأنها لا تنشر، لا لأنها تعوزها الإمكانات، بل لأنها يعني مقتنعة لها
0: إيمان منها،
2: إيمان وقناعة منها بأن أيضا الجدار الفيسبوك اليوم يلقى رواجا ربما أكثر من الورق.
0: هذا معناها ستكون صديقة لدكتور شفيع. يا دكتور شفيع
2: نعم، وأكثر من ذلك أن اليوم وسي شفيع يعرف هذا، وقد استمعت إلى أن اليوم تم من النقاد اللي يشتغل على أدب الفيسبوك.
0: أي أكيد نعم،
2: وهذا يعطينا يعطينا يعني فكرا أو يعطينا طريقا أو سمتا لكي نسلكها ونطرقها، باعتبار نعم. أنه أيضا يصبح من المواقع التي يجب الاطلاع عليها تمام ككتاب الورقي. واختيار هاجر لهذا النمط إنما هو اختيار أنا فاسقاً صائب. لماذا؟ لأنها تتقل بالفكرة من مجرد الكتابة الحبرية على الورق إلى الكتابة الصورة، لأن نرى ما تكتبه وأيضا نرى من يعلق عليه، من يجعل البصة له حواف وله تخوم وله تعليقات، يساعد أيضا في نوع من خميرة
0: في كتابة في النص في نهاية المطاف.
2: نعم.
0: مع النص
2: نعم.
0: يصبح يكتبه المبدع ويكتبه المتلقي.
2: نعم له حواس.
0: تحدثنا عميقا في هذا الموضوع فعلا. نعم. نعم. هو يشاهد على ذلك ربما،
2: ولذلك هو خيار اعتقادي يمكن أن يجاري العصر باعتباره أنه من المطلوب ومن الأفكار المحمودة في هذا العصر.
0: دكتور شفيع سأنهي معك تقريبا لأنه يعني المفروض أن تكون من بداية البرنامج أنت موجود، ولكن لأسباب تقنية خارجة عن نطاقنا طبعا. سأترك لك التعليق، ابقى معنا أستاذ عبد الرؤوف، وإن كان الهاتف يعني بصعوبة كبرى نستمع إلى ما تقول أستاذ عبد الرؤوف.
2: ربما ثمة إشكال
0: ربما نعم تفضل.
1: هو الانقطاع عن التواصل معكم لأسباب تقنية ربما هي ضارة نافعة، يعني أنا حرمت من التفاعل مع الضيوف ولكن كنت أستمع، ولكن يمكن أن يكون ذلك يعني نفسح مجال أكثر للضيوف ونعطيهم المجال لنتحدث أكثر عن هذه التظاهرة. فالتعليق الأول، الملاحظة الأولى هي أنه الجيد في هذه الندوة من خلال النماذج التي استمعت لها والبرنامج الذي اطلعت عليه هو أنه ثم مداخلات تتعلق بقراءات في أعمال ونصوص وكتاب معروفين، معناها في أصيلي الجهة مثل محمد رشيد حمزاوي وغيره. وهناك يعني هو القارئ والمقروء يعني من نفس الجهة، وهذا يعني يثمن أو يعني هناك الوفاء أولا يعني النقاد الجهة أو باحث الجهة يعبرون بطريقة عن لمسة وفاء للكتاب، الاعتراف بهذه الكفاءات وهذا الفضل يعني على الجهة من ناحية الإبداعية. وفي نفس الوقت هناك تسليط ضوء على كتابات غير معروفة، كتاب غير معروفين، وربما هؤلاء المشاركون اللي هم خاصة من الجهة من تالي يعرفون أكثر هذه الكتابات ويعرفون أكثر هؤلاء الكتاب، وبالتالي فهم دورهم هذا أن يسلطوا الضوء وأن يلفتوا الانتباه إلى أنه تالا مثل ما أنجبت الحمزاوي وحتى سي توفيق العلوي اللي هو معنا في الكلية من جهة ذيك من تالا، وتوفيق العلوي بالإضافة إلى أنه باحث وكاتب أيضا روايات وكذا، يعني هناك كتاب آخرون يعني يستحقون أيضا هذه اللفتة. الملاحظة الثانية
0: نعم.
1: هي أنه في الواقع أنا أذهب إلى أبعد من ذلك، أن الدور المبدع الذي ينتمي مثل إلى هذه الجهات الداخلية والمناطق الداخلية المعزولة نوعا ما جغرافيا والبعيدة عن المراكز والعاصمة كذا، ليس فقط دورهم فيما يتعلق بتنظيم مثل هذه التظاهرات، وهي مهمة جدا طبعا وضرورية جدا، ولكن أيضا من خلال نوعية الكتابة. وأتحدث نوعية عن نوعية الكتابة التي أولا ستلفت الانتباه إليها حتى وهم في تلك المنطقة البعيدة، ستلفت الانتباه إليها من جهتين. عندما يكتب المبدع يكتب جيدا النص ويعني يعطيه حقها الفني، ولا يكون الاهتمام به فقط لأنه ينتمي إلى الهامش ويهتم به لإخراجه أو لإنصافه، لا يريد أن يهتم به لقيمة كتاباته الإبداعية. وهذا يذكرنا بمحمود درويش في ذلك المقال الكبير المشهور الذي كان عنوانه لافتا: أنقذونا من هذا الحب القاسي. محمود درويش كان يحتج على الاهتمام بالأدب الفلسطيني لأنه فلسطيني، ويريد أن يهتم به لأنه إبداع. نفس الشيء نحن لا نريد أن نهتم بالأدب الذي يعني يصدر عن هذه المناطق والجهات بين ظفرين المهمشة لأنها مهمشة، ولكن لأن فيها إبداع. وأختم بهذا المثال. المثال هو أنه يمكن أن نستغل جيدا ونستثمر جيدا إبداعيا وجماليا التجارب والفضاءات المختلفة عن العاصمة، حتى نكتب كتابة غير نمطية، وحتى نثمن أو نؤسس لكتابة الهامش. كتابة الهامش يعني نحولها إلى كتابة مختلفة، كتابة مغايرة، كتابة مضادة لما هو سائد في العاصمة. نحن نريد أن نستمع إلى أصوات من الداخل، ولكن أصوات مختلفة.
0: أختب بهذا المثال. قيمتها لا يعني معناها لا تتعلق بوجودها الجغرافي، وإنما بإبداعها معناها. لا، والدليل على ذلك أنه الجوائز مثلا اللي تسند، فما برشا جوائز تسند اليوم إلى يعني مبدعين معناها من مناطق يعني سياسيا ربما وإلا لا أدري جغرافيا ولا حضاريا تنتمي إلى الهامش يعني.
1: بطبيعة
0: ولأن حتى علاقة أنا في نهاية المطاف.
1: لا بالعكس. بالعكس أنا فكرتي هذه، يعني بالعكس أن الكاتب الذي ينتمي لهذه الجهات هو عندما
0: مختلف.
1: يكتب عندما يكتب انطلاقا من محليته ومن بيئته ومن قضاياه الخاصة، فإنه عندما يكتبها بطريقة إبداعية فإنه سيفرض نفسه في المركز ولا في أي مكان. أنا أختب بهذا المثال متاع محمد رشاد الحمداوي. جميع يعرفون طرنن ويعرفون أقاصيصه معناها، ويعرفون أنه كاتب تقليدي كلاسيكي معناه. لا، هو رو عنده رواية عنوانها سفر وهذر هارب من خطاب الصدق. هذه رواية تجريبية بأتم معنى الكلمة. معنى رواية تنتمي إلى الحداثة، وأنا قدمت عليها مداخلة في القصرين، وصير رؤوف يتذكر المداخلة اللي قدمتها.
2: لو تسمح أستاذة
0: في دقيقة واحدة، لأن الوقت.
2: لو تسمح أستاذة، وكنت قد قدمت لكم يعني نادش، وهذا دليل على أنه نحن لا يعني نحن لم نتعامل مع سرود أو سرديات المكتوبة في تارة باعتبارها منسية أو ملغية أو مهمشة، وإنما باعتبارها كتابة خارج النمط، الكتابة يعني غير وفية للوصفة، كتابة متمردة، وهذا سر جماليتها وسر الاشتغال عليه.
0: نعم طبعا، يعني هذا هو المقصود، وهذا هو في نهاية المطاف قولنا بأن ما يكتب وما ينتمي الكتابات التي تنتمي إلى ما يسمى معناها الهامش، يعني هي كتابات مهمة جدا وربما تكتسب يعني أهميتها من هذا معناها.
2: نعم،
0: فالإبداع دائما يعني يخرج من من من من رحم ربما ما حبش نقول كلمة معاناة، ولكن من رحم الاختلاف. الاختلاف نعم. يعني كل ما هو مختلف.
2: أنهي بكلمة فقط تحية نعم. إلى جميع أبناء وبنات تالا ومبدعيها، خاصة أننا في تالا أصبح لنا تقليد أننا نقرأ لبعضنا ونكتب عنا عن أنفسنا. والدليل أنني أنا أكتب عن هاجس بن محمد العوري، أستاذ عبد العزيز الصعايني يكتب عن أقصوصة لي أنا كانت تحصلت على الجائزة الأولى في المهرجان الوطني للقصة القصيرة بطويل عفوا بيقبلي. يعني أستاذة كوثر تكتب عن الشريفة التي لا يعرفها أحد. وأريد أيضا أن أرسل سلاما خاصا إلى دنيا المتفقدة، متفقدة مصر في ولاية ساق الدنيا المصرية التي بقيت تصر لكي تستمع إلى مداخلتي. شكرا
0: تحية لك يا ولها ولكل من يستمع إلينا
2: شكرا لبداعة ساق، وشكرا لجمعية كيانة المدينة، وشكرا لإدارة الرواية وميت الرواية بالعاصمة، وشكرا لكل من أراد أن يثبت بأن الشمس يمكن أن تشرق أكيد. على من أراد الحياة نعم. يوما ما.
0: الشكر موصول لكل من تابعنا في هذه الحصة، لكل من نقدنا، ولكل من يعني حاول أن يكون مشجعا لنا أو أن ينتقد ما بعض ما نقوم به. لا طبعا نعم. طبعا نعم. بالعكس نعم. يعني هذا أنا من بداية الحصة قلت هذا يسعدني نعم. جدا يعني ويشجعنا على المواصلة نعم, نعم. الشكر لي أي لا نحب نقول نوجه تحية خاصة سريعة جدا للناقد حمد الحاجي الذي يتابعنا منذ مدة، الأستاذة منى أحمد البريكي، للأستاذ الروائي اللي نحبه برشا في الحقيقة شوقي عفوا شوقي صليعي
2: شوقي أي نعم.
0: وقال كلام مهم جدا يعني هذا في الموضوع، وتحدث عن المقصود، حاول أن يفسر كان ما هو المقصود بكلمة الهامش، قال ليس القيمة المنتوج الثقافي واحتقار للأدباء ومنتوجهم أبدا، والدليل أن الكل يحظى بالجوائز بشكل لا حيفة فيه من حيث الانتماء الجغرافي. ربما الحديث عن الهامش أنه البعد عن العاصمة اللي فيها مركزية المسارح والمعارض واللوجستيات، وباقي الجمهورية محرومة من المسارح والمعارض والمطابع إلى غير ذلك، وهذا يراه موجود في كل بلدان العربية وفي بلدان العالم تقريبا. الكلمة الأخيرة
1: هي رأي الكلمة الأخيرة أستاذ هاجر باش نعطوا حق ثاني في نفس الإطار في نفس الموضوع. لو ثم أيضا تجربة أخرى مهمة جدا في هذا الإطار اللي هي تجربة نادي القصة. لو نادي القصة أيضا وهو بين ظفرين يمثل المركز العاصمة، هو أيضا راهن على أن ينتقل وأن ينفتح على مختلف الجهات، وسنة وثم سنوات فارطة هذه نظم ملتقيات وندوات في مختلف الجهات،
0: ونادي عريق هذه
1: وشاركت معها حتى في القصرين في ندوة مهمة جدا،
2: وكذلك
1: يوم السبت عندهم بربي عندهم ملتقى في تستور، يعني تحية للمجهود اللي يقوموا به الأعضاء الهيئة متاع
2: كذلك في شفية نادي بدار ثقافة ابن خلدون انفتح على الجميع، وأنا كنت أحد ضيوفي وكان أيضا من جميع مناطق الجمهورية، هذا أيضا يحسب لا مركز ولا هامش
0: نعم. على كل حال كنا سعداء بوجود الجميع هنا، وكنا سعداء بالجدل الذي أحدثه موضوع الليلة، وهذا ما يجعلنا نتقدم أكثر فأكثر، نحترم أكيد أراء بعضنا البعض، وكيفاش يقول أستاذ شفيع الاختلاف لا يفسد للود
1: قضية طبعا.
0: شكرا لكم جميعا، شكرا أستاذ عبد الرؤوف الروافي، شكرا دكتور شفيع بزين دائما على الوقوف معنا في البرنامج وتشجيعنا الدائم. أقول لسادة المستمعين تصبحون على ألف خير، تحيات هجرة طريقي الجرجوري وزميلي منعم جمل، نكمل بمن أم كلثومة. نجيت

0: حروف وظلال،
1: حروف وظلال.
0: إطلالة أسبوعية
1: على عالم المعرفة والإبداع. آداب، فنون
0: وحضارات.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تنظم جامعة صفاقس اليوم يوم تثمين البحث العلمي والابتكار، وذلك بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس. تفتح بلدية الشيحية بداية من اليوم مجمع الأسواق البلدية بالمنطقة، ما يعرف بسوق الخميس، كسوق لبيع ضحية العيد في ظروف تنظيمية وصحية ملائمة، وذلك إلى غاية يوم عيد الأضحى المبارك. اجتمع وزير التجارة سمير عبيد أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين ومساحات تجارية كبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها، وتم الاتفاق على المضي قدما ضمن تمشي المقاربة التشاركية التضامنية للحد من أثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها على مستويات أسعار بعض المنتوجات، فضلا عن دفع الصادرات الوطنية والحد من التوريد إلى أقصى درجة للمواد الاستهلاكية غير الضرورية. احتضنت تونس أمس فعاليات افتتاح الحوار الأول لمشاريع البرامج المتعددة حول الطاقة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أوروبية ومتوسطية وخبراء وباحثين وصناع قرار من مختلف دول الحوض المتوسطي. صدق المجلس الوطني للأقاليم والجهات خلال جلسة عامة أمس بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلتوضوئية. في العالم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة بثت على فوكس نيوز أمس أن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في محاولة إقناع إيران بالتراجع عما تفعله في الخليج. هذا ووصل ترامب إلى بكين أمس وسيجري محادثات اليوم مع نظيره الصيني، ومن المتوقع أن يطلب مساعدة الصين لحل هذا الصراع المكلف، ويرى محللون أنه من غير المرجح أن يحصل على الدعم الذي يريده. في الملف اللبناني، من المنتظر أن تنعقد اليوم جولة محادثات ثالثة بين لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن. في الأثناء، قدم حزب الليكود الصهيوني بمشاركة جميع أحزاب الائتلاف الحكومية الصهيونية مساء أمس مشروع قانون لحل الكنيست الصهيوني والذهاب لانتخابات مبكرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.